0: جولد على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: صيف معنا
2: صيف معنا
3: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
2: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
3: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
1: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
3: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: بوتي وسبور ديتي
3: صيف معنا.
4: أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في صيف معنا. تحية لكم وين ما كنتم مستمعينا ومنستكم إذاعة الشباب على موجتنا تلقاو في كل البرامج والمنوعات اللي يعجبكم يرضيكم يفيدكم وتعملوا معاها جو في الصيفية هذه. في صيف معنا فقراتنا تعودتوا بها خذ فرصتك وفكرة عن اختصاصات وأفاق وقصص نجاح أبناء مراكز التكوين والتدريب المهني. واليوم باش تكون معنا سمية لوحيشي باش تحكي لنا على البرودكسيون أنيمال. هذا هو الاختصاص اللي اخترته. نحكيه على قرايتها كيفاش كانت تكوينها كيفاش كان الاستاج نتاعها وين عديتهم المستقبل أكيد والأفاق في ميزان وغسات جديدة مع نجوى ساسي تبربي بدو بتمام تكون معنا مصممة الأزياء ريم الزواوي. كنا حكينا معها نهار الاثنين على روب العرايس. اليوم باش نحكيه على الحضارة شنو يلبسوا شنو اللي روب سواغي الترند نتاع 2026 اسكو مازالوا الناس ماشيين اكثر الفوتو بلوزا والحاجات هكايا الرزينه اللي تحط ساق على ساق وتقعد في الصاله ولا اللي تحب تتحرك وتدور وتحب تلبس زاده حاجه مزيانه بريزونطابل وتظهر اللي هي سواري شنو اللي حضروا لهم بطبيعه مع الالوان والزينه وكل شيء. تنحكي فيهم ونختموا مع جنينه دارك ونصائح للناس الناس اللي تحب تتلهي بالنبتة متاحة النبتة سواء اللي عايشة معك في وسط الدار اللي بلانت دانتيريور وإلا اللي بلانت دكستيريور اللي تزرعهم في جنينة ولا حتى اللي حاطهم في ديبو أما موجودين في جنينة. أنا هما اللي يحبوا الضوء أنا هما اللي يحبوا الماء أكثر أنا هما اللي قلقهم الشهيلي اللي يحبوا الطقس اللي كيما اليوم كي مروح محليه ربي ديم علينا هالنعمة. دونك تكون معنا وداد ويلي في جنينة دارك بالإضافة للموزيك برشا موزيكا اللي باش نبداوها توتفيت

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: مرحبا بكم من جديد مستمعينا العشر ستاشن دقيقة على موجة إذاعة الشباب باش نبداو معكم مع فقرتنا الأولى واللي هي خذ فرصتك.
1: خذ فرصتك.
5: الفرص عادة ما نبحث عليها ولكن فما عديد الفرص اللي هي اللي تجينا يكفي أن تكون عنا الرغبة في أن نعيش الفرصة هذيك في أن تكون عنا التجربة يكون عنا شوية تفكير هكية في غدوة في المستقبل شنو نحب نعمل ولا شنو اللي لازمني نعمل إذا كان اقتنعت فنحبها وإذا كان نحبها فتنخدمها بالقدي هذا هي الكل كليم متكونين متربسين وخريجي مراكز التدريب والتكوين المهني اللي فما اللي يمشي للمركز على خاطر سمع لي فما اللي يمشي على خاطر صحابه سبقوا فما اللي يمشي على خاطر يحلم انه يخدم الخدمة هذيك وفما اللي بعقله قرر انه هذيك وين فما المستقبل فكل مرة نعيش معهم تجارب متاحهم هذية نتعرفوا على متربسين أو خريجي هذه المراكز باش حكينا على الاختصاصات متاحهم على أحلامهم مستقبلهم كيفاش يروه اليوم سعيدة أن تكون معي سمية الوحيشي أهلا وسهلا مرحبا بك سمية أهلا وسهلا سمية كذلك من الخريجين اللي تعرفت عليهم في الملتقى الوطني للتكوين المهني وكنت من الناس اللي وقتي تحكي على اختصاصها تحكي علي برشا محبة فباش تقول لي توا كيفاش اخترت الاختصاص من البداية سمية عن قناعة واقتناع ولا بمحبة ولا زوز مع بعض
6: والله زوز مع بعض كيف أنا غير فكرة سنة أولى كانوا يسألونا وتحبوا تولوا تقرأوا
5: سمية اسم الله عليك اسمع وانت تحكي معايا عمل دورها كيف باش نلقاو بلاصة فيها ريزوخي كما البلاصة اللي حكينا فيها أول ما بدينا نتكلم
6: قلت لك سنة أولى وقت اللي يسألونا وقتها شنو تحبوا توليو كي كتب الوقت كنا اللي يحب طبيب واللي يحب مهندس اللي يحب بيلوت نكون ديما نقول له نحب فلاحة من قبل أساتذتي يسألوني نحب فلاحة من ناري الأول كانت تاسيون ليا الفلاحة كانت تاسيون ليا وكانت كود فود من الحالة اللي على الدنيا نلقى جدي وبابا فلاحة حبيت نكمل كيما هكاك ومش فلاحة كبار خاطر ما نسيت معي يقول لك أوكا معناها جدها وبابوها باباها عطوها الفلوس وعطوها الفلاحة هذيك عليه هي كملت في الفلاحة ليه فلاحتنا عادية صغيرة نتاع فلاحة تاع عائلة
5: اللي يحب الارض واللي يحب التراب حتى لو كان عنده في الدار محبس باش يحبها أيه مش بالضروره أيه يكون عنده اراضي شاسعه
6: بالضبط
5: فكان الهدف نتاعك واضح من اللي انت صغيره عارفه روحك اللي انت باش تعمل فليحه من بعد
6: اي من الاول كنت فاهمه روحي شنو نحب نعمل ومن بعد كده بعد كي نجحت الباك قلت ليه نمشي لحاجه عمليه اكثر عملت الكتريك مشيت قريت في الزيت وبعد كده نجحت وكل من بعد مش بلاستي هي حسيت روحي ياسر مجبودة للفلاحة نحب نرجع للفلاحة لو جيت وبقيت مبكبت واحد خاطر تكوين مهني مش معروف ياسر في تونس نقطة كي راجعة من الفاكولتي باش تمشي للتكوين بالحق ما عرفتش شكون نسأل ما عرفتش مين نمشي ما عرفتش شنو فما أفاق في تونس بقيت نلوج وحدي ونحب

0: فبيضة شوي ولا تيجي بيضة، ماشي بيضة علينا. أما كنت دي في بالتوا وانت بيضة شوي
1: بيه.
0: شوية فما ريستوراس وفما كل شيء. ما
1: اي هذاك اللي حبيت نوصل له، انه فما فويي معناتها اللي خمم وتكون بعيد عليه يزمو يعرف اللي عنده وين يسكن، وفما المطعم وكل شيء.
0: اي سي غراتوي اول حاجه. حاجه فويي كيما في الفاسيلتي كيما في اي بلاصه اخرى، فويي بيان كيفي، تحبي تنظيف تحبي تادو شومبر ادو والا فما الميك لاريتو كيما تعرف ريستو يونيفرسيتي.
1: كيف كيف باه ممتاز. بيه امشيت وقدمت تقبلت، كان عندك فكرة على القراية كيفاش؟ قراية نظرية وإلا تطبيقية؟ يعني تخرجوا للأرض تشوف كيفاش تتعامل مع مع كل ما هو ملموس.
0: نحن الملول كيف نمشوا مثلا، فما أشخاص كيف ينام، معناها مانيش بنت الدومين، مانيش صلاحتنا عائلية، معناها مانيش حتى الكبيرة وكما عنديش فكرة الجملة. فشنا هو يصير تمشي غاديك، فما شابيتر اسمه فورماسيون يوريك شنو انت جيتك، شنو على شنو قادم، شنو ما لي شابيتر تقراهم عامين ونص كاملين يعينيك على كل شيء في الفورماسيون هذية، ويقول لك شنو باش تقرا تيوريك وبراتيك. الحاجة الباهية في الفورماسيون وإلا في التكوين المهني اللي بريسك 75% خلينا ما نقولوش 80% راهو براتيك.
1: ممتاز.
0: تيوريك يبقى لازم، معناها حاجة بريمورديال تيوري.
1: التيوري البراتيك التيوري كذاك مش نقراوه توا، ما البراتيك شنو معناها؟ فما وين تمشي وتمشي الأراضي تمشي تشوف الحيوانات تربيتهم كيفاش؟ حكينا شوي.
0: نحن غزالي نحن شنو نعمل يهزك انت كتكنيسيان برودكسيون انيمال، لازم تكون عينك محلوله على البلاصه الكل، خاطر مش كيما الفلاحه في الجنوب كيما الفلاحه في بنزرت في بيجا. شنو يعمل هو؟ يحلك عينيك على بيجا وجندوبه ونكمل الماء والخضار، ويزي يهزك الجندوبه يقول لك هاو كشمة في جندوبه وفي في وفي قبلي وفي تطاوين وين تحب انت، معناها يهزك البلاصه الكل وتحب انها موجوده الكل.
1: اي التربه تختلف، المناخ يختلف، التضاريس تختلف.
0: هو يعمل لك البوليفالونس، شوف لنا شوف غاديك انت شنو منين جيت، جيت من غيبس هاكا كيفاش تعيش البيتاي كيفاش تعيش في غيبس معنا.
1: سؤال وقت اللي نحكيو على الانتاج الحيواني، هل هنا نحكيو على تربية الماشية والا فما حاجات اخرين؟
0: هو جروسو مودو باش تقرا على تربية الحيوانات المشترات، باش تقرا على المشترات فما الإبل وفما الأبقار وفما الأغنام وفما الناس، وباش تقرا على البولاي، باش تقرا على الأرانب كينيكولتور ابيكولتور نحل، باش تقرا حاجة الحيوانات الصغار اللي هي نورمالمون ما تقراش مع بعضها، ما تقرا كل حاجة وحدها. أما كيما قلت لك البرودكسيون انيمال بوليفالونت، زيدي قريك كولتور فوراجير، زيدي قريك جينيتيك، تقرا كل شيء كل شيء كل شيء.
1: باش تعرف كيفاش تربيهم، تعرف كيفاش تتعامل معاهم، تعرف الميليو اللي لازم يتربيو فيه، معناها تقرا على ماكلتهم، على وقتاش لازم يتدخل فيترينير، هكا
0: تقرا كالوندغي فورازير نتاعك، تقرا ميم حتى حتى جيستيون وكيفاش يزوكم زيدا والانتيغراسيون في الميليو دو ترافاي زيدا يقروهولك، تقرا كل شيء حتى السكيل. احنا قرينا الفرنسي عملنا نيفو في الفرنسي زيدا غاديك.
1: ممتاز. فاللي حلمتهم توا انهم يكونوا رجال اعمال ربما كبار ان شاء الله نشوفوهم في المستقبل كيما نروك ويكون عندهم المشروع الخاص نتاعهم، تنصحهم انهم يعملوا الاختصاص هذا؟
0: ننصحهم باش يعملوا الاختصاص هذا، ننصح العباد باش تطيش روحها لحاجه تحبها وتمشي وتجرب وكل. ومن ناحيه اخرى لازم يكونوا على درايه بالامور الاداريه. خاطر مثلا نزيد نشوف من روحي كيف خرجت مش عارفه بالقديه كيفاش وين نمشي شكون مع تكون نحكي وين معناها باش مش تبيع روحك معناها تبيع السيفي نتاعك، ما عرفتش وين نمشي انا يعني بين الدقه مش عارفه بالضبط.
1: فهمتني؟
0: بالنسبة للشباب امشي تبع حلمتك راهو هذيك وين تبغي معناه.
1: باهي، هذا بالنسبه للاختصاص في كل، وتو نحلوا قوس في الحصه المقبله ان شاء الله.

نعودوا نتصلوا بيك ونفتحوا قوس وشنو تعمل بعد ما تتخرج، وكما قلت انت تبيع السي في نتاعك وين تنجم تخدم، والا كيفاش تنجم تعمل المشروع نتاعك اذا كان حد عنده في العائله ارض ولا يحب يخدم مع ابوه عنده ارض ويحب يكبروا المشروع هذاك، كيفاش يعملوا باش يولي عنده المشروع اللي احلم بيه مازال يحلم بيه، وتقعد ديما الحلمه تكبر قد ما كانت الارض صغيره الحلمه تكبر اكثر ويكون المشروع مشروع أكبر بإذن الله. لنا عودة إن شاء الله سمية الوحيشي، شكرا لك إني كنت معنا في صيف معنا في فقرة خذ فرصتك، أتمنى لك التميز والنجاح في حياتك المهنية.

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: صيف معنا
4: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
1: جوكم
5: تصيفكم وتبحيركم
1: بيدون لو بحذنا.
4: نصايح استيفال
1: دورة في الفستيفال.
6: الماكلة الهيلثي
1: بوتي وسبور ديتي.
5: صيف معنا.
7: مرحبا بكم من جديد مستمعينا على 10:47 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع اللي اختاروا أنهم يسيفوا معنا, اختاروا أنه ننسوهم في الطريق. شرطنية زينة للجميع, وفما زيدا شكون يسمع فينا هو في الحانوت, في العطرية, في الخدمة, كيد في وذنه هو في الترانسبور بيبليك. فتحية لكم الناس الكرد, وبكم على رويحكم طقس مزين, وقال على الأقل برشا كيفي هكا يحبوه الطقس مروح على الأقل, مش كيما كلمات اللي اتعديوا إن شاء الله ما يتعودوش, وكان تعودوا المسيلش ما بلطف ربي يتعديوا. باش نمشيو للفقرة المويلية, فقرة يستناوها برشا ناس. يقول القائل نحبوا على غوسيت, ونحبوا هكا نتفرجوا في هكا نلقاو على تيك توك, هكا نلقاو ونتبعوا كل فما حاجات ماهيش متاعنا الحقيقة, وفيها برشا كزيادات وفيها برشا حاجات مش مستنسين بها. فما اللي يحب يستنس, فما اللي يحب يتعرف على أكلات أجنبية من بلاد أخرى, صحة وفرحة. أما تأكدوا اللي فعلنا برشا ماكلة تونسية مازلتوا ما تعرفوهاش, ويمشي في بالكم جهم عليكم وإلا صعيبة وكل مش صحيح. وفما زادة عنا أكلتنا التونسية الغوفيزيتي, الطاجين متاعنا كنا نعرفوا طاجين زوز ثلاثة, من بعد تدخل عليه كي بعض التغييرات يولي غوفيزيتي وبنين, ويحبوه الصغار والكبار, ويتفرق في الفروحات وتلقاوه في كل بلاصة على طاولتنا. فأحنا ديما في ميزان نحبو نلقاو أكل روسيت التونسية البنينة الخفيفة اللي زادة بكش يمشي في بالكم ياسر غالية. مش بالضرورة, على خاطر انت تنجم تتحكم في الكونتيتي, مش لازم كل طاجين تحط فيه رطل جبن, مش لازم كل شيء يكون باللحم, نجمو نبدلو. وهاوكا مدام سيسي تعطينا في دي روسيت بنين محليهم, وتنجم تقولك تتحكم في اللحم مثلا, ما فماش مفروم تحط الدجاج, ما فماش تحط شوية تون, هاكا تو نتصرفو. ايجي ونشوفو اليوم الروسيت الجديدة في ميزان.
8: في ميزان
7: تريتور مدام سيسي تأمن هذه الفقرة, وكيما أعطتنا دبارة نهار الاثنين كان تثبتوا حكينا على البناذج التونسية وكيفاش نجموا نعملوها بشوية بشوية بالإتاب بالإتاب بالخطوة بالخطوة وتجيكم بنينة. أعطتنا زادك عبر اللوز اللي نعرفوها ما برشا ما يعرفوش, اللي هي بالطريقة سهلة هذيك, وعطتنا كيلكو زاستيس باش نجموا نزينوها زادة وتتعمل حتى من غير كولوران. اليوم باش تعطينا روسيت جديد. اهلا وسهلا بيك مدام.
9: يا حنوت
7: مرحبا بيك. تريتور مدام سيسي اللي قدمت لنا البناذج وانا عملت عليها كيف, اليوم قررت انك تعمل لنا روسيت جديده. شنو هي؟
9: طاجين ميلفوي.
7: طاجين ميلفوي, ما الاسم يظهر لي صعيب. شطر طاجين الاولاني ساهل, شطر الميلفوي الاخر صعيب.
9: هو نفس طاجين الورقه اما مبدله فيه.
7: تي فما برشا ما يعرفوش يعملوه طاجين الورقه, خلي وسكت. معني انت باش تعطينا الدوزون ظهر لي طاجين الورقه
9: والورقه اما
7: برشا اوراق.
9: معناتها انا متأكد انا عملته, معناتها فهمت.
7: معناتها
9: انا اللي متفنى فيه.
7: ابداعاتك روسيتك الخاصه. اي باهي برشا. نبداو بشوي بشوي.
9: نبداو بالباس.
7: اي
9: رطال شارينا.
7: اي
9: حكه كريم فريش.
7: باهي
9: كعبتين عظام.
7: مبيه
9: وشوية ملح شوية زيت.
7: مبيه
9: بيه
7: كريم فريش رطال فارينة.
9: كابتن عظم
7: كابتن عظم
9: شويه زيت كاستي زيت وشويه ملح
7: باهي
9: باهي يتبسطوا هذوما بعضهم بالكدا وبعد حط لهم الماء في يتلموا
7: اي كنت باش نسلك على الماء باش نقول كريم فريش تلم وحدها الفرينه
9: لا دافي معاها شويه طبح قداش هي باش تاخذ لك ماء
7: باهي على خاطر حتى الفرينه ظهر لي تختلف كيف كيف سميد معناها فما اللي فيسا
9: انت ونوع فما اللي يشرب بالكدا فما اللي لا طبعا ديما تبع بالسياسه في الماء
7: فاحنا نخلطوا الفرينه معها الكريم فريش الزيت نحطوا شويه العظم وشويه الملح من بعد نشوفوا التكستور كيفاش ونزيدوا الماء بشويه
9: الماء وكي تعجنها ما تعجنهاش شايحه تعجنها شايحه تتقطع ثم تبدا تتلم بالماء تلمها وتلمها معناتها اما كي تبدا شايحه تتقطع
7: معناها التكستور كيفاش نحسها في يديا ما لازمها باش نعطيها وقت ترتاح
9: لازم تريا برشا لازمها ساعه راحه
7: باهي تريا شويه باش في الساعه هذيك تتلم اسكو تتعجن ولا لما كها
9: تعجن برشا تلمها ودوب تعجنها هي الراحه نتاعها باش تخليها تسوفل معاك
7: باهي
9: وفما اسيوس اللي يحبها ترخلو بالكدا يهزها ويلطخ على الطاوله مرتين
7: يهزها ويلطخها على الطاوله كما يعملوا عجينه البيتزا ذوكم
9: صحيح يهزها على الطاوله مرتين ترخ تعطي طوع بالكدا بالكدا تولي
7: باهي برشا ممتاز شنو اللي يخلي العجينه ما تتلصقش في اليد مدى
9: ما تخليهاش مبلوله ياسر ما تعجنهاش وهي مبلوله
7: باهي
9: فهمت تبدا شايحه شويه
7: باهي واذا كان صار ولصقت
9: في زيت شويه فرينه
7: فرينه والا زيت لا فرينه خير باش بعد نجم تتحلك اي
9: معاش تزيد
7: باهي شويه فرينه
9: اي جاتك شايحه تزيد الماء جاتك مبلوله تزيد فرينه
7: مبيه تفهمنا حضرت العجينة متاعنا وقعدت ترتاح ساعة بعد شنو نعمل
9: تاخو 300 غرام بلان جيش
7: مبيه
9: تحطو يتسيب مع شوية تبلو كروية ملح فلفل أكحل و أكها وكركم شوية
7: مبيه
9: وما تحطش الزيت خاطر الزيت مع جبونات مش بيه ما يمشيش بالكدا في الطاجين
7: مبيه تفهم
9: مبيه خليهم يتسيبوا للي صوص تقعد فيه شوية تخطوخ
7: اي
9: باه بعد خليه يبرد وتاخذ 300 غرام جبن مرحي و50 غرام جبن مالح
7: باه
9: وطابع كويستو احمر وطابع كويستو ابيض
7: اي
9: باه و200 غرام ريغوتا
7: باه
9: اربع حيار عظم
7: على 300 غرام دجاج نجم نعمل اربع حيار عظم
9: اي خاطر ما كنتش تفصلها في العظم
7: اي باه باه
9: تحط الريغوتا وحدها وتحط الدجاج هذاك وحده الدجاج تحط عليه جبن المرحي 200 غرام تاخذ تحطهم عليه وشويه جبن مالح
7: اي
9: طابع كويستو احمر
7: باهي
9: يتعجنهم مع بعضهم بالكدا بالكدا بالكدا يتعجنوا يجي تبدا تعجن فيهم بالكدا
7: اي
9: للي جبن مع شطراه
7: باهي تخل في ال
9: اي صح يتخل في الدجاج باهي بعد وتحط 100 غرام جبن في الريغوتا وطبعا كويستو الازرق
7: باه
9: وشويه جبن المالح وتبدا تفصل في العظم الابيض في الريغوتا والاصفر في الدجاج
7: لازم منها الفصل
9: لازم
7: على اللون من بعد باش تجي مزيانه ولا
9: هو الكريمه هذيك البيضة في الوسط هذيك كي المفشا
7: باه
9: نفس الروسيت هذيك نجم تعملها تعجين ورقه ديريكت من غير ما تقعد تعمل فيها الحكايه هذي اما مزيان برشا
7: اي مزيان برشا الحقيقه صحيح باهي فصلناهم عملنا
9: تفصل تخلي كعبتين عظام على جنب تفصل ثلاث حيار وزوز وتخلي زوز على جنب بعد ما تفصلهم تخلطهم بكل حاجه تخلطها تخلطهم بالكدا باش يدخل العظام فيهم تخلط الريكوتا بالكدا تعجنها باش الابيض يدخل فيها والجبن وتخلط الاخر بالكدا باه بعد تاخذ البات نتاعك تقسمها على زوج
7: باه
9: باه تفرش تحلها تاخذ كعبوره صغيره تفرشها في بلاتو يكون كاري باه تقسم تحل البات نتاعك تفرشها في بلاتو وتحط ربع البلاتو تحط فيه اللي عملناه بالدجاج
7: باه الفرشه الاولى
9: باه تدخلوا الفور درجه ونص ماكسيموم
7: أنا كنت باش نسألك كيفاش ما يتفصلوا، كيفاش يقعد كل طبقة وحدها ما يتخلطوش.
9: أي مش نورمال، منظر مش عادي.
7: هي لاسفيس أنه نحطوا الطبقة الأولانية متاع البات، من بعد ال
9: وبعد دخلت فيه درجة ونص، خرجها تحط الفاشة البيضة وتعود تدخلها درجة ونص
7: باش تشد روحها وتقعد طبقة ظاهرة.
9: وبعد تعود كي تخرجوا من الفور تكون البات نتاعك حاضرة اللي بتشتكر بها. تحط الفارس نتاع الدجاج الاخراني تحط عليه البات.
7: باهي باش تجيك هكا طبقات مزيانة شادة روحها. ممتازة ممتازة الفكرة،
9: مزيان على الاخر.
7: اي
9: بنين برشا زادة،
7: مزيان وبنين الحق.
9: وتاخذ كالعظام هذيك تنحي الاصفر نتاعها، تركض مع شوية قهوة نكتة باش ما تعطيكش الصفورين تاع العظام من فوق.
7: اي
9: نكتة صغيرة تركضهم بالكدا وتحطها على الباس تدهنها.
7: وين عم بكري نخمم في كعبتين العظام اللي باش نخليهم على جنب باش نعمل بيهم؟
9: باش ندهن بيهم الفوق.
7: طالع باش ندهن بيهم من الفوق. واستيوس القهوه ذايا والمره نسمعها الحق ما اعتمدتهاش قبل.
9: نقطه تحط فيها
7: باهي برشا.
9: ومن فوق تحب عندك اموندي فيلي، عندك سينوج، عندك زنجلان، تحب من داخل تحط في الابيض، تحط فيه زوزه، تحط فيه بيستاش وفارس ابيض.
7: اي نجم تزين كيما تحب انت. شنو اللي مازال عندك؟ حط عقاب فستق في الدار، حطهم زين بيهم يطلع منظر.
9: اي حطهم في الوسط في شرفه كي تحب تزين.
7: اي كي يبدا عندي ضيف تو نهون عليهم هذوك متريف مكان للدار ياكلوه كيما هو كيك. ما يتعمل كان في الدار ظهر لي مدامه. ما يتعمل كان في الدار على خاطر ما نجمش نعمل بلاتو كبير هكا نتاع فرح ونهزو للكوشة وانا داخلة.
9: نجم كي تعمل فارس يبدا قوي، تنجم تعملو يبدا فارس ماهوش شكل جيري برشا
7: وشد روحو
9: وتبع بالسياسة بالصحن ولا بال بالسياسة تبع.
7: اي خاطر هو يلزم يدخل للكوشة يشد روحو شوية ويعاود يخرج.
9: وهاني قلت لك يبدا فارس قوي تنجم تعمل هالفازة.
7: باهي انا في كل حالة باش نعمل كان في الدار.
9: نجم تعملو طاجين ورقة نفسه، تحب تعطيه ورقة عادي تعطيه ورقة عادي.
7: ورقة عادي معناها بات اللوطة وبات من فوق والفارس في الوسط
9: كها.
7: ما وقتها نولي نخلط الريكوتا وجبونات الكل مع بعضهم مع الدجاج.
9: كل شيء مع بعضه.
7: باهي نجم زيت زيتون ولا كبار ولا ما يمشيش؟
9: لا انت ريت بعد كي تقعد لك نجم تعمل بها سوفلي، تعمل بها رولي بالرولي كيما كل باقيت فارسي باش تخدم بها اللي تحب تغازة الفارس.
7: معناها يكفي اني نحل الورقة ونحط فيها الفارس اللي يحبوها صغاري مثلا اللي يحب
9: اللي يحبوها صغارك. اما تبدا مش بالعظام جارية تبدا شادة للفارس.
7: اي اسكالوب هكا كيما اللي يشرو فيه.
9: تعمل بها اللي تحب.
7: اي اسكالوب موتزاريلا شوية حتى صوص تاع بيتزا ولف
9: وترولي تروليها مرتين وتدهن بالعظام وتسكرها ودخلت في بلك.
7: ممتاز هذاك حاجتنا حتى احنا. اي نولي نعمل دوبل الكونتيتي نتاع العجينه معني فودر تاع الفرينه يولي كيلو.
9: اي وتقدر تعمل اخر شيء
7: زوز حكاك كريم فريش، زوز كيسين زيت صغار.
9: اي نولي تعملها فودر.
7: باش اربعه عظم كها. لا الامور واضحه، واحد يقسمها يخبيها وينجم يعمل بها
9: تستحق تجبدها تحط عندها ورقه تحط عندها سوفلي تعمل بها رولي.
7: ممتاز ممتاز دبارة اليوم ياسر ياسر محلاها. فرحت اللي الدجاج 300 غرام كهو مش ما نقعدش نشري في برشا دجاج. ما قتلي تشوفها ما هوش موقف
9: كيما تحب معناتها مش كيما بتعزوز من الناس كي اذا طيب وكلك اصناع 14 نعرف
7: ما شاء الله معناتها نجم نزيد حتى نقص في في الكونتيتي نعمل الشطار نتاعها.
9: تبدا عائله صغيره تنقص
7: اذا كان عائله صغيره نجم نتحكموا هكايا وحاجه بنينه ويحبوها الناس الكل. واهم حاجه انها ما تصدقش
9: بنين على الاخر.
7: باش نجربوها بالطبيعه باش نجربوها. هذا هذا هذا هو. شكرا لك تريتور مدام سيسي على الوصفه البنينه وظاهره بنينه من اللي سمعنا الروسيت. عطاتها لكم بتفاصيلها الكل، ما خبيت عليكم حتى سر حتى تزين كيفاش تزينوا حتى الاضافات اللي تنجموا تضيفوها اذا كان عندكم ضيف تنجموا تعملوها. ان شاء الله صحه وفرحه وشكرا لك من جديد.
9: عايش ربي
7: عايشك.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا ل 11:14 دقيقة، واللي يحكيوا على الفروحات ولا يميت ما عندهم في ديارهم. كان حديث على فروحاتهم على عروسيتهم، باش نمشي العرس فلين وإلا بنت خالتي بنت عمتي، شنو لازمنا نلبسوا، وهل ما زلنا نلبسوا بالقرابة؟ معناها على قد ما تقرب لي على قد ما نلبس لك حاجة أضخم، وإلا فينالمون نلبس للروحي. هذا اللي باش نعرفوه وقت اللي نحكيوا على غوب سواري توت سويت في بدو بتمام.

0: في بدو بتمام اليوم حديثنا باش يكون مع مصممة الأزياء اللي كان لينا معاها مصافحة أولى نهار الاثنين ريم زواوي دي الفاشن ديزاينر أي خاطر مصممة الأزياء ذي نقولها احنا الكبار شوي الكبار برش اما الجينيراسيون تاع ريم يقولوا فاشن ديزاينر. مرحبا بك ريم. ريم زواوي هل تسمعين؟ هل ليس ريم تو كنت معايا كي ولينا باش نحكيو على يعقوب صباغي هربت
1: معاك عزيزتي
0: باهي تخي بيان. مرحبا بك ريم نهارك اسعد الايام. حكينا نهار الاثنين على روب نتاع العرايس حكينا على البلون على الكريم وعلى البيج وعلى الدوري وعلى ارجون وعلى كل شيء. اليوم باش نحكيو على احبابها واصحابها وعائلتها وبنات خالتها واخوتها ساعة هل مازالوا يلبسوا بالقرابة كما قلت من الأول معناها لقد ما تقرب لي هذيك لبست أخت العروسة معناها خليها على جنب تلبس كيفها البس أقل
1: مازالوا يلبسوا كيكا مازالوا أي والحضارة البعيد يحب حاجة صامتة ما يحبش حاجة صامتة برشا
0: ما مستوى كأنه ماشين السامبليسيتي ولا مازال فما كلي نحب نلبس حاجة هكا بغودي برشا فيها دي بيرل فيها ألوان فيها اللمعة فيها الرش فيها البقاس
1: كيما قلت لك المرة اللي فاتت صادي بو انت والكليون تحب هي حاجة بغودي برشا تحب حاجة سامبل اما ديما مثلا اخت عروسة تحب حاجة هكا تبدا مشغلي شوية باش تبينك هذيك اخت عروس فهمت
0: اي بالنسبة للالوان ما فهميش هكا معناتها مش اخت العروسة لازمها تلبس مثلا نوار بالارجون ولا روج ولا
1: والله يميلوا برشا للي كولور دو تيغ يحبوا حاجة تبدا هادية عندك يمشيوا لزون دو كونفور لون مزيان باهي ما يحبوش الالوان القوية برشا
0: باش
1: نحكي راهو اخت عروسه
0: اي
1: انت يحبوا حاجات هكيكا
0: باهي برشا هكا بديت الرؤيه توضح. في فساتين السهره هل فما الموضه اللي تبعوها معناتها نعرفوا اللي لي فاشن ديزاينر ودور الازياء العالميه وكل تهبت الكوليكسيون واللي كرياسيون تاع 2026 مثلا اسكو احنا نتبعوهم لي موديل هذوما ولا هي تعطيني حاجه تمشي معايا مزيانه تطلع على بشرتي تطلع على المورفولوجي نتاعي مش لازم تجيب لك موديل معين تقول لك نحب نلبس من دار الازياء هذه ولا كيف
1: هو باهي يدخل على باج يعني كما نقولوا فهمت اما ديما انا نقول الحاجه اللي تويتي بدنك اللي تويتيك انت اللي تويتي كولور دو بوم تاعك مش عطيني مثلا انا ضارب على الاخر الغوز باغ اكزومبل غوز فوشيا تجيني وحده باغ اكزومبل الطعم تاعها ما يمشيش مع الغوز يا حبذا ما تاخذش غوز مش لازم يعني نمشي انا مع الموضه هذيك ناخذها وكهو فهمت أيه. هنا الحاجة اللي تمشي معايا وتويتي بدني وتويتي لوني وكل هذاك هو اللي ناخذه
0: باهي وقت اللي تبدا انت تحضر في الكرياسيون تاعك معناها وتحب ماكش باش تلبي رغبة كليانت معينة تحب انت تصمم لروحك حاجة مش ليك انت باش تلبسها ما باش تصمم للكوليكسيون تاعك حاجة الكوليكسيون
1: تاعي فهمتك
0: اي تمشي مع لي كولور اللي مطلوبين اكثر والا تمشي مع لي كولور التوندونس
1: والله نمشيو مع كولور طونطونس ونخدمو زيادة حاجات اللي مطلوبة باش نجمو عرفت حكاية كوميرسيال هكا تولي تدخل فيه باش نجم انتي تخدم اما زيادة او ميم طون فما التوش نتاعك فما لازم تبدا ابديت مع الموضة مع العالمية نحكي لها
0: اي طبعا
1: خاطر ديما احنا تونس بون جينا وصلنا بعد عام عامين هكا الحكاية فهمت كيفاش مي كوميم ديما هاكا نحاولوا نكونوا ابديت
0: باهي لي كورسي موجودين في لي روب سواري
1: موجودين بكثرة
0: باهي التركواز الاحمر ما نعرفش انا سامي الاحمر برشا ما سوريز هذاك الروج سوريز
1: الروج سوريز اي موجود اما ديما يقول لك السنا على لي كولور دي باستيل
0: السنا ماشي الباستيل اكثر
1: باستيل
0: اي حتى في السواري
1: حتى العيد ما تتوجعش كي تراهو ما عرفتش تشوف حاجه تحسها حاجه مزيانه لونها محليها
0: هذا كان
1: تقعد تخزر لها
0: كان ما جاتكش كليانت وانت توري فيها في باستيل وتقول كلي اللي نحبها شارجي نحبها بلي بيغل نحبها
1: نخدموا لها شارجي وبلي بيغل فما حتى مشكل
0: يحبوا اليجهر راهو احنا نحبوا الشيء
1: فما اللي حاب صحيح انا مع كل شيء راه مع الحاجه المزيانه واللي تويتي
0: باش ستان والحرير رجعوا سنه
1: موجودين ديما هما ما تحفوش ما يتيحوش تاع الحرير
0: خاطر جيت بريود هكا لي ساتا ما عادش توندونس وماشين اكثر الحاجات الرايده والهاديه وما ما توجعش العين، اما سني شفت برشا ساتا.
1: ساتا هو ما يوجعش العين، اللي يوجع العين هو لي كولور، كتب حاجه قويه كولور قوي فهمت، اما ساتا يبدا مخدوم مزيان ومع حاجه متروزه ياسر حلو.
0: باهي
1: دايوغ انا هكاك نخدم حتى الفوت والبليز هكاك نخدم الفوقاني متروس بالكدا ولوطا ساتا ان بو هكايا شويه تريزه.
0: اي يبدا ما يبداش كله شارجي
1: وحده وحده خفيفه وتتحرك على راحتها وفهمت.
0: اي بلي ركز لي على تحرك على راحتها، وليو خفيف الفوت والبليز وليو خفيف، خفوا شوي
1: هما خفيف هما روب العرايس وليو خفيف.
0: اي
1: فما بالك الفوت والبليز
0: وحده بدا يتحرك بالسيف حتى شتح ما ينجمش يشطح.
1: لا لا لا خفيفة على الاخر وتعمل استحب وتشيخ.
0: الروب قصار ولا طويل؟
1: حاجة تشيخ بها تخلص حقها.
0: الروب طوال ولا قصار الموضة؟
1: نمشي في الطويل. ها
0: الطويل اكثر؟
1: اي اكثر، اي حتى اللي مطلوب الطويل اكثر.
0: باش والدرابي شنو معنى الدرابي؟
1: في دراباج يعني كيف نفسر هيك بالعربي.
0: ها دبر راسك، انا سألتك مش باش تقولي فيها دراباج. انا خاطر مشيت عملت لقيت نظره على لقيت يحكيوا على فساتين السهره وتوندونس 2026، مشيت نلقى فما ساتان اللي نسالك على تقول لي اي وصحيح، نلقى فما درابي. اي درابي شنو؟ مام درابي في دراباج.
1: درابي في دراباج والله ما نزلتش
0: مش البلي مش اللي في دي بلي مش المبلس نقولوا احنا بالعربي مش هذاك.
1: لا فما المبلس فما ليها.
0: ايش المبلس مش على روحه؟ ما
1: لا موجود
0: موجود
1: موجود
0: بيع موجود بيع مناول هذاك الناس كل لابسين جوبيت المبلسه
1: حتى سنين زاده موجود.
0: باش وشنو الحاجه
1: اللي محلوه برشا؟
0: اي هو مزيان اما مش للي عندها معناتها فورت بدنها وكله عندها شويه ميزان زايد مش حلو عليها المبلس.
1: والله كي تحلو باش تقدو لا يجي حلو ويلولب يعني عمل لها فورمة حلوة.
0: ها باهي هكايا بدلنا شوية الفكرة على خاطر ديما نقول لك ليه أنت بصحتك وتلبس جوب مبلس مش حلو.
1: ديما يقولوا هادي يقولوا هادي أي كذا تو يسمني تو يزيد يعرفني تو درا شنو. لا أنت تعرف كيفاش تخدم القماش تعرف كيفاش تاخذها ديما حليها.
0: سيرتو إذا كان على قياسك هي على خاطر هي هما يتحلوا البلي إذا كان باش تلبس قطعة مش قدك.
1: ما قطعة مش قدك تحيتك أي.
0: باهي.
1: هو ديجاي لازم يبدا شغل ميزيو خير. باهي. حاجة كبيرة باش نقص فيها ما تجيش بيان فيني فهمت؟
0: باهي هذيا فكرة باهي عجبتني خاطرني شهيت عندي برشا وخايفة منها.
1: يبدي ليك نعمل لك قطعة كيكة خليتي قلبك.
0: قعدنا اليد الواحدة الكتف بركة معناها.
1: جو مون فو.
0: اي جو مون فو.
1: موجود حتى سنين موجود.
0: جو مون فو موجود. شفت وأنا في برشا مسلسلات الحقيقة.
1: لي موجود موجود
0: في سواريتهم دونك هذاك موجود والقصات اللي مش قد معناها معناتها هذه مانش موجوده مانش مش موجوده ما تنجم تكون معناها سو مانش دومي مانش والا كليد بكلها موسلين مثلا ولا دونتيل واليد الاخرى
1: فما هذيك تبدا لي غون اللي عالين طويل
0: اي
1: بكم طالعين على الاخر سناء هكا كورتي ومعها لي غون.
0: اه بي اما نشوف في ليلى والذئب كل لبستها اللبسه نتاعها شبحوش هذيك

0: نخيطها وباش نمشي مصممة أسجين نعملها الكل باش تكلف لي غالية، لقيت نجم تعملها تكريها.
1: هو أي حاجة ميدرة هاكا غالي باش نبداو في خاطر حاجة متعبة والتريزة تعب وكل شيء تعب.
0: أي ليه نحكي هنا غالية على سم الشري والكري، معناها تقول لك باش إذا كان باش تعملها لي بالذمة ما نجمش نشريها.
1: توليد خيطها.
0: أي وتكريها.
1: أنا نعمل هكاك تجيب لي هي المدة اللي تحب علي وهاني قلت لك نعمل فيه أنا التوش نتاعي ونخيطها لها وتكريها. اما كونديسيون مثلا تخليني انا ندخل فيها توش نتاعي ما مش يعني كيف ما هي ما نحبش كوبي كولي.
0: لا لا شنو كوبي كولي يا اخي جايبتها مع عند مصمم وانا مانيش مصمم ماني مصمم
1: والله العظيم
0: الله مالا فاشن ديزاينر قد الدنيا ميرسي بوكو ريم زواوي الفاشن ديزاينر متاع صيف معانا كل نهار اربعة ان شاء الله تسموها تسمو حاجات جديدة تصلح لكم حاجات مغلوطة في مخاخكم كما اللي كانت عندي انا على لي جوب بليسي اللي مش الناس كل ماشي في بالي مش الناس كل ينجموا يلبسوا اللي تنجم تلبسوا أ دي كونديسيون في شروط معينة معناها وتعرف كيفاش تلبس وشنو اللي تنسق معاه. إذا كان عندكم تساؤلات على تنسيق الألوان تنسيق القطايع كل ما يستحق توش متاع فاشن ديزاينر مرحبا بكم معنا ديما في صيف معنا مع المصممة ريم زواوي. شكرا لك ريم شال نهارك أسعد.
1: مرحبا يا جيتي. مرحبا شكرا لكم أنتم زيدا.
0: يعيشك. إلى اللقاء. بعد شوية موعدكم مع موجز الأخبار وراجعين في الجزء الأخر من صيف معنا.

0: هكا غنيت يسرى محنوش اللي عملت أجواء كبيرة في مهرجان قرطاج الدولي. هذه خديجة وما زلنا باش نسمعوا أكيد أنغام أخرى في ما تبقى من حصتنا، وأكيد باش تسمعوا برشا موسيقى تونسية شرقية غربية في بقية المنوعات والبرامج. نختموا فقراتنا بجنين الدرك.
1: جنين الدارك،
0: وفي جنين الدارك اليوم نستقبل الأول مرة معنا في إذاعة شباب وداد ويلي اللي هي تقني سامي اختصاص باستانا. نتعرف عليك وداد، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا وداد ويلي بتياس أختي كولتور.
0: نتشرفوا، مرحبا بك وداد. كنا حكينا في برشا مواضيع عندها علاقة بالجنينة، باللي بلانت اللي نجمو نزرعو موحدنا، وإحنا مانيش مختصين في المجال. لما واحد يحب يعمل كيا جو، يعمل شوية خضار في دارو، في ديبو دو فلور، وإلا عنده جنينة صغيرة نجم يزرعها. يقعد لنا عنا إشكال اللي نحكيو فيه الأيامات هذوما هو الماء. الماء مش ديما متوفر في بعض الجهات، فكيما نخمو في روحنا باش نخبيو شويه ماء، نعبيو شويه بيدن وكل باش نجمو نعديو بهم الايامات اللي تقص فيها ماء والاوقات اللي تقص فيها الماء. النباتات زاده من حقهم انهم يتسقاو، اذا كان ما تسقاش الفتره فباش تذبل بعد تموت. شنو الحاجات اللي نجمو نعملوهم، لي زاستوس اللي نجمو نخليو بهم التراب مبلول شويه، رطب هكايا مش منشيحش على الاخر، وكيفاش نجمو نسقيوهم بشويه ماء اللي عندنا مثلا؟
2: فهمتك. كيما نعرفوا نحن الفتره هذه بحكم السخانه وكل فالكونت باش تشاهد ستريس بريك كبير. فنحن لازمنا اول حاجه نعرفوا كيفاش نتصرفوا في الماء ونعملوا بروجرام ديليغاسيون. مثلا ما تجيش تسقي البلانت وقت تسلش ولا تبدا سخانة قوية.
0: باهي.
2: أول حاجة لازم تسقي الصبح بكري ولا العشية.
0: باهي، باش الشمس ما تبخرش الماء اللي سقينا به.
2: بالضبط، باش يكون الطو نتاع التبخر ضعيف، ما يجيش قوي. النشطرة الماء ديجا باش تهزو تبخر، فهمتني؟ ثاني حاجة نجمو نعملو نتاع دبوسة الماء.
0: أي.
2: نعبيه وقت اللي يرجع لنا الماء، نعبيه الزبد نخليهم على الشيره وقت اللي يقص الماء. نعلقوهم على البلانت ونوقفوهم شويه في الخطا.
0: معناتها فما استيوس تخلي القطره نتاع الماء تمشي طول التراب، والا نجم نعملهم حتى فوق البلانت وتتعدى، ما نخاف تجي على الاوراق.
2: ماذا بيك نتعلقوهم قراب شويه للارض باش القطره اللي تهبط تمشي اون بروفوندور باش غاسين تنجم تنطفها فاسيلمون.
0: باهي، هو في كل الحالات الأوراق ما يستحقوش للماء.
2: لا لا، خليها لي راسين.
0: باهي، لي راسين.
2: باهي، زادا نجمو نعملو تياج نغطيو التربة بالقش.
0: إي، ما يأثرش عليها التربة القش.
2: كيفاش؟
0: ما يأثرش عليها.
2: لا لا، ما يأثرش عليها. هو باش يحافظلنا على الميديتي اللي في السول. بس ديما الراسين ما تبداش ما تلقاش الأرض يابسة، يعني باش نجم تمتص الماء فاسيلمون وتبدا الارض تريح، فهمتني؟
0: باهي. وفما خيارات، معناها اذا كان ما عنديش قش نجم نحط كرذونه مثلا، نقص الكراذه
2: نكاي. نجم تحط كرذونه ولا حتى اوراق يابسه، يعني المهم تحمي الطبقه هذيك من اشعه الشمس.
0: باهي، تفهمنا. دونك باش نحميو التربة، معناتها نحميو الماء اللي في التربة باش ما يتبخرش فيسع، نغطيوه سواء بالقش وإلا بالكرذونة، حتى كان عندكم شوية كونتر بلاكي هكا حاجة ما تقلقش التربة.
2: بالنسبة للبلانت اللي موجودين في اللي فوق،
0: اي
2: ماذا بيكم في وقت الذروة، يعني وقت تبدا السخانة والكل، بعدهم شوية على أشعة الشمس.
0: معناتها نجم تكون هي بلانت ديكستيريور، اما كي تبدا شمس قويه ندخلها انا للدار من بعد نرجعها خرجها.
2: نجم في وقت الشمس تبدا سخانه على الاخر تنجم.
0: باهي، ما تتاثرش هي في كسويه هذوكم حتى اللي وقت المغرب نرجع نخرجهم.
2: لا ما تتاثرش. ماذا بيكم زاد كان عندكم فيهم في البلانت نتاعكم فما دي غاموسيش هكا ولا قصوهم ما تخبش الماء اللي تعطيه يمشي طول لي غامو اللي حاشتهم بالماء. ما يديرش كشطر البلانت وهي شايحه.
0: معناها النبتة نجم يكون فيها أعراف كما نقولوا احنا شيح ولا ذبلو، هذوكم نحيوهم باش الماء يمشي كان للعرف الحي.
2: بالضبط.
0: وهي هي تشرب معناها حتى لو كان شيحة تستهلك ماء
2: بالطبيعة.
0: اه باهي، دونك باش نكونسونتري والماء على كان النبتة الحية.
2: الغامو اللي حكيتنا بيهم.
0: باهي، وصحيح اللي إذا كان عندنا كونتيتي صغيرة نتاع ماء وعندنا بليزيور بلونت، الأولوية نعطيوها للي بلونت الصغار، معناتها الكبيرة البلونت الكبيرة تستحمل أكثر العطش.
2: هو صحيح تستحمل البلونت الكبيرة، أنت ماذا بيك تقسم. زادة كان باش تبقى حتى البلونت الكبيرة باش تبقى برشا بلا ماء زادة لازم تذبل فهمتني.
0: بين
2: اما هاكا الصغار ديما تعطيهم اكثر.
0: باهي الصغار اكثر، والا النبته اللي مازلنا كيف زرعناها تستحق ماء اكثر.
2: اي بالطبيعه.
0: نعطيو الاولويه لهذوك. باهي. نرجع نقولوا اللي نسقيه صباح بكري العشيه ماخر، نعملوا الدبوزه نتاع الماء اللي نقبوها هذيك ونعلقوها قريب للجذور نتاع النبته باش التراب يقعد ديما ديما اطري ولا رطب.
2: نقطعها بالطول لراسين ولراسين فاسيلمون يمتصوها يعني.
0: باهي، ومن بعد وقت اللي يرجع لنا الماء مثلا كيفاش نعملوا؟ سافا هي هكاك قاعده تروي قطره قطره، والا وقتها نصبوا لها ماء؟
2: هو راهو انك تسقاها قطره قطره خير من انك تصب الماء طول. باهي. باش يمشي الماء هذاك. معناتها انت كي يرجع الماء وما كنتش ضامن انه باش يقص غدوه ولا هاو كعبي دير بالخط ما عرفتيش.
0: باهي، فما دي بلانت اللي يتحملوا الجفاف ولا العطش كيما نقولوا انا اكثر من دي بلانت اخرين.
2: اللي يتزرعوا في الجنينه الاكثريه كلهم يحبوا الماء يعني. مش كيما باش تزرع في باسيل كبيره، مش كيما في زينه.
0: واللي نزرعهم في الدار الداخلي نجم نزين بهم في الدار الداخل، نجم نعمل الالوفيرا مثلا. انواع الصبار
2: نجم، اما تحب شويه ضوء يعني مش سام شويه، اما تحب شويه ضوء
0: نحطوها قريب للشباك
2: هكاك.
0: باهي قريب للشباك، ويتسقاو النباتات هذوكم تاع الصبارات معناها بانواعها، ما تتسقاش نهار بعد نهار، تسقى مره في الجمعه مره في الجمعه.
2: هي الحاجه دي اللي هذيك تحمل شويه يعني، ما تبقى شويه بلا ماء، مش اكزيجونس في الماء يعني. يعني كي يبدا عندك ماء هكا تسقاها، كي ما عندكش ماء مثلا وبقى برشا تحط لها شويه.
0: باهي اتفهمنا هكا، تهنينا على لي بلونت نتاعنا وكا كي يبدا عندنا شويه ماء نعرفوا كيفاش نتصرفوا باش ما يقعدوش اكثر من جمعه مثلا وهما شايحين. نستحفظوا ديما على التربه تكون رطبه باش ما تموتش وما تذبلش النبته هذيك، كل ما يرجع لنا ماء نسقيوها بكميه صغيره معناها مش حتى اللي يولي فما برشا ماء في الراسين، ونثبتوا اذا كان زرعنا في ديبو نثبتوا في الصحنه اللي تحت البو اذا كان تعب بالماء نفرغوه زاده، وهكاك نحافظوا عليهم في صحه جيده. شكرا لك وداد ويلي، يعطيك الصحه، ان شاء الله نتلاقاو في مواضيع اخرى في جنين الدار كلها في علاقه بالنباتات اللي ربيها اللي تسحق منا عنايه واهتمام وتقعد مسؤوليه من مسؤولياتنا. نتفقدوا حيواناتنا الاليفه، نتفقدوا نباتاتنا كيما نحرصوا على كونه نكونوا احنا بصحه جيده، ونتفقدوا صغيراتنا في الماء. هكا وصلنا لختام حصتنا اليوم مستمعينا، شكرا لكم على المتابعه، شكرا لكل من اثث مختلف فقراتنا، سمية الوحيشي في خذ فرصتك، مدام تبربي ساسي في ميزون، بدو بتبين كنت معنا مصممة الأزياء ريم الزواوي، وويداد زلويلي في جنينة دارك. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا. جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
3: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا.
2: نصايح استيفال،
3: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
3: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا
5: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
6: إذاعة الشباب نون ستوب.

أول مرة حيقول ليالي، هذا الموال يعني أول مرة حيقوله، سقفوله مشان يتشجع.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي.
2: مرحبا بكم في ميلودين على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال سنوسي. باش نبداو رحلتنا مع مدحت صالح مع جينيريك مسلسل حضرة العمدة اللي خرج عام 2023 للمخرج عادل أديب، بطولة سميحة أيوب، روبي، محمود عبد المغني، بسمة، إدوارد، نهلة سلامة وكريمة عبد العليم.

كان هذا يا حمادة هلال في جينيريك مسلسل المداح الجزء السادس أسطورة النهاية اللي خرج عام 2026 للمخرج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هيبة مجدي، يسرى اللوزي، خالد سرحان، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، خالد أنور، علاء مرسي، عمر محمود عبد العزيز، طارق النهري، أيمن عزب، حنان سليمان، ثامر شلتوت، صبحي خليل، حمزة العيلي، هلا سعيد، عفاف رشاد، بسمة ماهر، هادي خفاجة، أشرف زكي وغيرهم من النجوم. ورحلتنا بتوصل معاكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا جينيريك مسلسل قضية معالي الوزيرة اللي خرج عام 2012 للمخرج رباب حسين، بطولة إلهام شاهين، مصطفى فهمي، يوسف شعبان، ثامر هجرس، ندى بسيوني، محمد كامل، هبة مجدي، أمير شاهين، مي نور الشريف، إسلام القاضي، زيزي البدراوي، خليل مرسي، وليد فواز، نرمين زعزع، مفيد عاشور، عثمان محمد علي، ناجح نعيم، ريم صابوني ونور الكاديكي.

كان هذا يا جينيريك مسلسل الوتد اللي خرج عام 1996 للمخرج أحمد النحاس، بطولة هدى سلطان، يوسف شعبان، هالة فاخر، فادي عبد الغني، عبد الله محمود، حنان ترك، فتوح أحمد، حنان سليمان، أحمد سلامة، محمد شقنقيري، مجدي فكري، حسن فؤاد، نادية شكري، فايق عزب، انتصار، فتحي عبد الوهاب، محمود العراقي، مهاء أحمد، إيهاب شهاب وغيرهم من نجوم. وإحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا كارول سماحة في جينيريك مسلسل ضد الكسر اللي خرج عام 2021 للمخرج أحمد خالد، بطولة نيلي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، ترى عماد، سينتيا خليفة، لؤي عمران، حمزة العيلي، بيومي فؤاد، رمزي العادل، سامي مغاوري وغيرهم من نجوم.

مازلنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب وبش نسمع محمد الحلو في جنريك مسلسل ليالي الحلمية للمخرج إسماعيل عبد الحافظ بطولة يحيى الفخراني صلاح السعدني صفية العمري ممدوح عبد العليم هشام سليم إلهام شاهين وغيرهم من نجوم.

ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي.

كان هذا يا جنريك النهاية في مسلسل ستهم اللي خرج عام 2023 للمخرج رؤوف عبد العزيز، بطولة روجينا، محمد عبد الحافظ، نانسي صلاح، أمير صلاح الدين، ياسين التهامي، إبراهيم السمان، أحمد الرافعي، جهاد سعد، إياد نصار، محمد يونس، سلوى عثمان، عايدة فهمي، لشينا لشين، أشرف طلبة وغيرهم من نجوم. وإحنا منزلنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب وبش نسمعوا رحمة رياض في جنريك مسلسل حكاية نرجس اللي خرج عام 2026 للمخرج سامح علاء، بطولة ريهام عبد الغفور، حمزة العيلي، ثامر نبيل، سماح أنور، بسنت أبو باشا، دنيا ماهر، إلهام وجدي، أحمد عزمي، عارفة عبد الرسول ومجدي السباعي.

كانت هذه ملك عويش في جينيريك مسلسل المطبعة اللي خرج عام 2026 للمخرج مهدي هميلي، بطولة يونس الفارحي، سوسن معالج، ملك عويش، مرام بن عزيزة، غانم الزرلي، عبد الحميد بوشناق وغيرهم من النجوم. واحنا رحلتنا متواصلة معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وباش نسمعوا أصالة نصري في جينيريك مسلسل نزار قباني اللي خرج عام 2005 للمخرج باسل الخطيب، بطولة سلوم حداد، صباح جزائري، تيم حسن وغيرهم من النجوم.

كان هذا إبراهيم الحكمي في جينيريك مسلسل جميلة اللي خرج عام 2023 للمخرج سامح عبد العزيز، بطولة ريهام حجاج، أحمد وفيق، سوسن بدر، يسرى اللوزي، عبير صبري وهشام إسماعيل. وإحنا مازلنا معاكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وباش نسمعوا جينيريك مسلسل كابتن ماجد، بطولة كمال التواتي، ريم الزريبي، كوثر الباردي، أميمة المحرزي، يونس الفارحي، أميرة ليلي، محمد علي دمق وغيرهم من النجوم.

أغاني الأفلام والمسلسلات.

كانوا هذوما لطفي بوشناق والهادي حبوبة في جينيريك مسلسل نوبة 2 عشاق الدنيا اللي خرج عام 2020 للمخرج عبد الحميد بوشناق، بطولة فتحي الهداوي، كمال التواتي، ريم الرياحي، بلال البريكي، عزيز جبالي، أميرة شبلي، شادلي العرفاوي، هالة عياد، بحري الرحالي وغيرهم من النجوم. واحنا هكا نوصل معكم الختام لقاءنا اليوم في ميلودينا على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع عبد الباسط حمودة في جينيريك مسلسل درش اللي خرج عام 2026 للمخرج أحمد خالد أمين، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، غادة طلعت، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، جيهان خليل ونضال الشافعي. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب إذاعة الشباب نون ستوب
2: ديننا السمح

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في عدد جديد من دينا السمح اللي تعودتوا به في الحقيقة في موعده في نفس توقيته من الأربعة للخمسة كل مساء جمعة. وبطبيعة الحال يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخويا محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، تحية لهم وإن شاء الله يا ربي غيث وأمطار خير أمين ورحمة إن شاء الله.
0: أمين.
1: وربي يبارك إن شاء الله في موسمنا الفلاحي حتى إن كان قبل ما ينطلق.
0: أي.
1: وإن شاء الله ربي يبارك فيما أعطانا إن شاء الله.
0: أمين يا ربي. هو موسم الحصاد انطلق الحقيقة منذ مدة، ويعني ولكن خلينا نقول هالأمطار هذه تلطف شوية حرارة الطقس، لأنه تعرف التغيرات المناخية اللي قاعدين يعيشوا فيها واللي قاعد يعيش فيها العالم إجمالا. احنا الحمد لله معناها ربي لطف بينا
1: الحمد لله. في أجواء متاع روسيات طويلة خاصة برسالة ناس عاملين حسابهم مكة في صلاح هكا في قام شعم الإشهار ولا بشعم هكا العشاء والوليمة. فإن شاء الله نقول احنا كل شيء باللطف إن شاء الله.
0: أمين يا
1: ربي. بيبارك.
0: طبعا يرافقنا صديقنا وزميلنا نزار الورتاني على الأجهزة الفنية، صديقتنا منال بن صالح ترافقنا في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري يرجو لكم متابعة طيبة. أبقوا معنا من توا حتىش للخمسة متاع العشية كما تعودتوا، واحد من المواضيع اللي نحاولوا نطرحوه ونتناولوه من منظور ديني. في الأسبوع هذا اخترنا حديث نبوي، وسيتولى فضيلة الشيخ طبعا شرحه وتفسيره وبيان معناها أهم ما جاء فيه. يقول الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. أخرجه مالك. طبعا كله يدور في فلك حب الله، وسنتناول الموضوع هذايا من خلال ما ورد فيه: من هم المتحابون في الله، من هم المتجالسون في الله، من هم المتزاورون في الله، ومن هم المتباذلون في الله. هذوما طبعا اللي باش نتوقفوا عندهم في حصتنا اليوم. فضيلة الشيخ، هذا الحديث أولا دواعي اختيار الحديث.
1: نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بمحبته وبحب من يحبه، وجعل المحبة ثمرات وعلامات وبراهين وأسباب لتحقيق الحب في الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في روضة المحبين، وأن يجعلنا من المحبين في الله، إنه ولي ذلك ومولاه. فالأكيد أن الحب في الله نبني أنفسا زكية، وبالحب نبني أسرا مثالية، يعني بالحب نتعايش، باعتبار أن الإنسان كما نعلم هو مدني، وبطبعه الإنسان لا يمكن أن يعيش بمنأى عن تحقيق العلاقات. نعم. الاجتماعية والأسرية والاقتصادية، وكل ذلك يحتاج إلى الأخلاق الفاضلة. وإن ركيزة هذه الأخلاق الفاضلة وركيزة كل خلق حميد إنما هي المحبة، باعتبار أن المحبة هي من الأعمال القلبية، والقلب إذا ما صلح القلب صلح سائر الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، ألا وهي القلب. ولذلك كما قال عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا هذا القلب،
0: وسنتوقف عن سلامة القلب، ما المقصود بقلب سليم؟
1: نعم.
0: نزيد نفسرها أكثر. هذا القلب السليم من الضغينة، هذا القلب السليم من البغض، من الكره، من الحقد.
1: نعم نعم.
0: وليست باليسيرة،
1: وهو كذلك يا أخي محمد رمزي فعلا، يعني ولذلك القلب المريض الذي كلب الران على قلوبهم، القلب الذي يعني لا يكون فعلا يعني محبا للخير للناس، فهل يمكنه أن يبني وطنا، ولا يمكنه أن يبني يعني أسرة؟ ولذلك يعني قلنا أنه سبحان الله، يعني بالحب نبني أنفسا زكية، بالحب نبني أسرا مثالية، بالحب نبني مجتمعا يضرب به المثل، بالحب تبنى الأوطان الأوطان وتعمر الديار بالحبن تبنى الأمم، بالحبن نستطيع بفضل الله تعالى أن نتجاوز العراقيل والعقبات وأن نتغلب على الأزمات وأن نحقق فيما بيننا التغافل عن الهفوات والزلات وما أحوجنا إلى ذلك، وأن نحقق فيما بيننا كما قلنا التغافل عن الزلات والتحمل والصبر والاحتساب. هذا إذا كان الحب لله وفي الله سبحانه وتعالى. يعني اليوم لا يمكن لمشروع أن ينجح بين إخوة يعني شركاء في مسألة اقتصادية إلا من خلال الحب الذي يكون بينهم. بمعنى الحب، مش معنى الحب، شوف راهو الحب هو شوف الحب وأنواع. فما لما نحدث عن الحب عند البعض فقط الحب هي الحب متاع العلاقة الزوجية، الحب اللي تكون بين ذكر وأنثى هي نوع عادي من
0: شكل
1: العلاقات،
0: من أشكال
1: هو شكل نوع من الأنواع. لكن الحب هو أكثر من ذلك. الحب الإنسان ينشأ ليحب، والقلب يحب. نعم، فما كذلك يكره الإنسان، مش ما يكرهش كذلك، لكن الكره الذي يكون كذلك في الله يكره الحاجة اللي فيها
0: كره، نعم المساوئ،
1: كره الحاجات اللي فيها مضرة كما قلنا نحن. فأكيد أن الإنسان يكره الخمر مثلا، يكره يعني الحاجات اللي هي طعم
0: فعل الشر،
1: اللي هي حرام، يكره الغيرة، يكره النميمة، يكره الحقد، يكره الحسد، يكره ما حرم الله سبحانه وتعالى يعني من الأكل أو من الشرب، يكره الأذى أكيد، يعني يكره الحرب مثلا. وإن كان يعني أحيانا يكون الحرب يعني وهو يعني مما كتبه الله لنا، يعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نحن نكره القتال لكن أحيانا
0: نجد
1: سبحان الله. وحتى شوف أحيانا حتى في مفهوم الحب، ربي صلحنا حين الحب، وعسى أن تكرهوا شيئا
0: وهو خير لكم،
1: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني المحبة، إنسان يعيش بالمحبة، أحيانا تحب ما يجب أن تحب، وقد تحب ما لا يجب أن تحب.
0: لا تقع في الخطأ،
1: شفت كيف؟ وأحيانا أنت تريد أن تملك ما تحب، وقد يكون ملكك لما تحب ليس فيه هو الخير وليس هو ما يحب الله سبحانه وتعالى.
0: هذا
1: يعني فقضية المحبة، يعني هي ذلك الغطاء الذي نحيا تحت ظله وفي سقفه،
0: هي المظلة التي نستظل بها،
1: نحتاج إلى ذلك. يعني شوف، يعني مش ممكن باش تكون فما أسرة ما تقومش على الحب، ما تنجحش الأسرة هذيك. يعني العمل كي نقول، نعاود نقول المحبة، محبة الخير، هذه أهم نقطة اللي قال فيها سيدنا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني من أكثر المصطلحات التي نجد أنها تتردد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية قضية المحبة.
0: محبة طبعا،
1: تحبون الله، يحب الله، يحب الله ورسوله، أحبوه، يعني اشتقاقات المحبة
0: متعددة.
1: يحب، أحب، محبتي،
0: هو التأكيد على يعني التكرار في عديد من المواضع، وتأكيد على الدعوة إلى هذا الحب.
1: نعم، ولذلك هذه المحبة، يعني هذه الاشتقاقات الكثيرة التي نجدها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية للفظ المحبة يدل على أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، وأننا نتقرب إلى الله عز وجل بحب ما يحب.
0: بالضبط.
1: فاللهم ارزقنا حبك وحب من يقربنا إلى حبك.
0: بالضبط، لأنه هو بداية الحديث، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحبين في. وجبت أي
1: نعم.
0: أنا أحب الذين يتحبون فيه.
1: نعم،
0: يعني وكأنه شرط. الله يحب عباده الذين يتحبون فيه.
1: يعني شوف، ربي سبحانه وتعالى أوجب على نفسه المحبة.
0: المحبة. نعم.
1: يعني سبحانه وتعالى، يعني هذه المحبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني انظر إلى معنى المحبة هنا، محبة الخير. يعني وذلك قال: وجبت محبتي، أي أن الله أوجب. لأنه شوف، إذا من أحبه الله فمن سيكون عليه؟
0: بالضبط.
1: إذا كان الله معك فمن عليه؟
0: فمن
1: عليه؟ إذا أحبك الله فماذا تريد؟
0: بالضبط.
1: يعني الله عز وجل إذا أحب عبده كتب له القبول عند أهل السماء. شو يقول ربي عز وجل؟ يقول: إني أحب فلانا فأحبه.
0: فأحبه.
1: إذا المحبة من الله عز وجل، حبك ربي عز وجل، احنا نشوف كنقول راه حبك ربي ما نقدروش نجزم بذلك، ما نقدرش نجي الانسان يقول اسمع انت ربي يحبك، ما نعرفش الله اعلم. لا تقلع والله،
0: ربما إن شاء الله نقول هذا في من خلال مؤشرات معينه
1: احيانا كان باش نبعثوا سكوك غفران
0: بالضبط،
1: باش نبعدوا على لا نتقلع على الله عز وجل. كما انه احنا ما نقنطوش من رحمه ربي وما نقولوش على انسان مثلا هذايا اعوذ بالله
0: خارج من رحمه ربي،
1: ونفس الشيء زاد لا نجزم ونقولوا نحسن الظن بالله عز وجل، نقولوا هذا ظننا بالله عز وجل. اما باش نجي نعطيك سك غفران انت حبك ربي انت من دنيتك
0: لجنتك
1: اي شنو تحت السكوك
0: انت صحيح.
1: هذا هو
0: المستعمل في ملفوظنا اليومي،
1: نعرفوا اللي احنا ما نقصدوا حد شيء وكذا، ولكن
0: نتحرى
1: يعني ما نخبوش بلاص، ليش نخبى مكان الله سبحانه وتعالى باش انت تبدا توزع وتقول هكا. وعلى اي اساس انت قلت؟ على اساس انه فما نعمه معينه، وشكون قال لك اللي انت النعمه اللي عندك هذيك علامه على محبه الله لي؟
0: تنجم تكون عكس تماما.
1: شنو اقوى نعمه؟ العلم. اي العلم، فما شكون جاء بيوم القيامه بعلم وعلمه الله عز وجل؟ جاء ربي قال تعلم القرآن وعلمه وأوتي به، فعرفه الله نعمه وقال ما عملت فيها؟ قال يا ربي قرأت فيك القرآن، قال كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم.
0: والعياذ بالله.
1: تشوف حد آخر عنده نعمة مثلا
0: الرياء، هنا في الرياء.
1: يعني أنت حكمت عليه بأنه ربي يحبه لأنه أكرمه بالعلم مثلا.
0: والله فلان معناه مواظب على صلواته
1: مثلا،
0: وهو يتحين المواعيد متاع الصلاة ويخرج يجلب الانتباه اللي هو ماشي للجامع ومروح من الجامع، ولا اللي يمشي يحج لأنه لكي يقال حاج وما إلى هذا كله في باب الرياء.
1: نعم، ولذلك سبحان الله، الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب.
0: هي ابتلاء في كلتا الحالتين، ابتلاء.
1: ربي أعطى الدنيا لقارون ولا يحبه، وأعطى الدنيا لعثمان وهو من المبشرين بالجنة. قل لي من ليك أن يحب؟ إذا كان هو سيدنا صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وما ينطق عن الهوى، ولا يدخل الجنة إلا من أحبه الله سبحانه وتعالى، وقد أعطاه الله الدنيا لأنه كان ثري، معنى الدنيا أنه كان وحنا لباس عليه ميسور، وكان ينفق في سبيل الله
0: طبعا.
1: يعني أمثلة في ذلك كثيرة، على كل حال يضيق ربما عنها مقام الحصر هنا. فلذلك يعني المحبة هنا وجبت محبتي وجبت يعني الله سبحانه وتعالى
0: أوجب على نفسه،
1: يعني وكأنه المسألة هذه مسألة يعني سنة من السنن الكونية. وذلك عايش ربي إذا أحب عبده يعني قال للملأ من الملائكة ومن لا نرى ممن خلق الله سبحانه وتعالى من أهل السماء،
0: أحب
1: إني أحب فلان فأحبه
0: أحبه،
1: فيوضع له القبول عند أهل السماء.
0: سبحان الله، وأي قبول؟
1: سبحان الله. ثم إن أهل السماء يعني تنزل هذه المحبة على قلوب العباد، فإن الله يحب فلانا فأحبه فيرزق القبول. شو محلاها الكلمة القبول
0: طبعا. حتى موجودة حتى في الدعاء متاعنا للقبول ومحبة الرسول.
1: صحيح، يقول لك ربي يعطيك القبول. القبول ساعة أول حاجة قبول الأعمال، هذه حم يعني أنت وقت اللي تعمل عمل
0: عباداتك.
1: شوف أنت وقت اللي تجيب تقدم الإنسان هدية معينة، ممكن هو يقبلها ممكن ما يقبلهاش، كي تعطيه حاجه ممكن يكون يقبلها بمعنى ياخذها من عندك لكنه ما يفرحش بها ما يستعملهاش، وممكن انه ياخذها من بعد ما يعني فما يكونش فما قبول. فاهم حاجه مش انك تقوم بالعمل وتعطي العمل، اهم حاجه هو انه العمل هذا يا رب يتقبل. ولذلك
0: فتقبل من احدهم
1: يعني
0: ولم يتقبل من الاخر.
1: نعم، قصه يعني ابن ادم. وذلك علاش السيده عائشه رضي الله عنها وقت اللي يعني تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت له يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويقتلون ويخافون ربهم؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم. يعني هنا
0: أي تقوى وأي خشوع.
1: شوف كيفاش يعني إنسان يقوم
0: قلوبهم
1: بالعمل
0: وجلة
1: والهاجس
0: ألا يتقبل منه.
1: يعني هو صلى الجمعة وقام
0: قام بواجباته كل فرائض
1: القرآن وعلم الناس وتصدق
0: ورغم ذلك
1: وصل الرحم ومشى يزور في المريض وكذا، وهذا الكل وهو هاجسه يا
0: هل
1: ربي
0: يتقبل
1: هل
0: مني؟
1: تتقبل مني؟
0: اللهم تقبل
1: يا ربي لو كان نعرف أنك تقبلت مني سجدة فهذا يكفيني عن بقية الأعمال.
0: سبحان الله.
1: يعني هذا هاجس المؤمن. وريد كل ما انك انت تكون عندك الهاجس هذا بتاع القبول، كل ما تحسن وتجود العمل نتاعك
0: بونيفيكاسيون
1: انك تحسنه
0: تجويد.
1: يعني انت وقت اللي تخدم عمل وتحب بيكون العمل هذاك ما فيه شك شائبة. فهذا أدعى أنه يتقبل الملف نتاعك الدوسي نتاعك ولا الاداره اللي باش تبعثها يكون يعني اولى بالقبول من بقيه يعني الملفات ربما يعني. كذلك في علاقتنا بربنا، ولذلك شوف سبحان الله كثير من الاعمال تقوم على المحبه في الله عز وجل، لانه مش معناتك يقولوا محبه في الله، فما محبه دنيويه فما محبه في الله، فما شكون اللي انت تحبه لاجل مصلحه دنيويه فقط
0: بالضبط.
1: طيب انت حبيته على خاطر الدنيا، تفضل تو تاخذ اجرك في الدنيا
0: بالضبط.
1: هناك محبه في الله يعني وقت اللي واحد يجي عنده علاقه كما قلنا احنا نقول احنا بعرفه مثال فمشى زاره باهي انه يزور مريض
0: معطيه
1: الصح، لكن هل انه هو زاره على خاطره يعني هو انسان وفما محبه في الله، ام انه مشى يزور فيه
0: وهزله
1: هديه على خاطره عارفه باش ما يقولوش وباش ما يتغشش عليه
0: انتظارا لمصلحه مرجوه.
1: وهذاك علاش انه وقت اللي تمشي انك تزور انسان

0: ونأكدوا على المحبة الصادقة الخالية من المنفعة ومن المصلحة، المحبة النابعة من قلب سليم.
1: نعم وهو كذلك. ولذلك شوف هنا نعطيك حديث أهمية المحبة وكيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هي أوثق عور الإيمان. شوف شد عندك. أخرج الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون أي عور الإيمان أوثق؟ تعرفوش شنو أفضل الأعمال اللي تدل على قوة ومتانة الإيمان عند الله عز وجل؟ فقلنا شو بش يقولوا الصحابة أنت حسب رأيك؟ بش يقولوا الصلاة. قالوا قلنا الصلاة. فقال: الصلاة حسنة وليس بذاك.
0: أما مش هي
1: الصلاة باهية حسنة، لكن مش هذاك أهم حاجة. مش هذيك أقوى عروة من عروة الإيمان. باهي مالا شنو؟ قلنا الصيام. فقال مثل ذلك، يعني قال الصيام حسن لكن مش هذاك هو. حتى ذكرنا الجهاد فقال مثل ذلك، قالهم الجهاد حسن لكن مش هذاك اللي نحكي عليه، مش هذاك اللي أفضل عور الإيمان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا داء بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان ديما في الأسئلة بتاعه يسأل وهو يعرف الصحابة بشق عنده الإجابة، حتى كي يجاوب غلط سد صحيح يقول له لا، يعاود يسأله حتى يعطي الإجابة
0: صحيح.
1: فيقول مثلا: ليهنك العلم يا أبا المنذر، وقت اللي قال له أي صورة معك أعظم، يعني يعرفوا بشي جواب صحيح أو أنه يسألهم بشي صحهم المفاهيم
0: بالضبط. وهذا فيه ترسيخ للمعلومة،
1: ترسيخ المعلومة. شوف الطرائق البيداغوجية والتربوية ما شاء الله. فحتى للي كلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبوش الجواب الصحيح اللي هو يحب عليه، ايش قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ إن أوثق عور الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. أوثق عور الإيمان،
0: أوثق
1: عور الإيمان، يعني أن تحب في الله وأن تبغض في الله. لأنه يعني شوف أي حاجة في الدنيا هذه باش تعملها يا حبيتها يا ما حبيتها،
0: يا ما حبيتهاش بالضبط.
1: يعني سبحان الله،
0: تحب في الله،
1: إذا كان حاجة أنت بغضتها في الله معناتها حاجة هي حرام
0: بالضبط.
1: فإذا كنت بغضتها في الله ما عملتهاش، مثلا نعطيك مثال، واحد معناتها ماهوش يستهلك في حاجة ربي حرمها، واضح؟ فرق بين واحد ما يستهلكهاش لأنه خايف على صحته، وبين واحد ما يستهلكهاش لأنه
0: حرمها الله
1: عز وجل وابتغاء مرضات الله عز وجل. لأنه شفت راه كيما ربي يؤجرنا على الحلال وعلى الواجب وعلى المندوب، فإنه ربي يؤجرنا على ترك الحرام
0: طبعا،
1: عبادة الترك. كيما ربي يؤجرك على عبادة الفعل، ربي يؤجرك على عبادة الترك. والترك هو بالعكس
0: أقوى،
1: أصعب خويا، لأنه نفسك في النهار أنت تنزع معها مش في افعلي، في لا تفعلي. أكثر حاجة إنسان في صراع مع هوا نفسه وبدأ يقول لا ما نعملش، لا هذيك ما نغزرش، ما نمدش يدي، ما نمشيش،
0: لأنه المغريات كثيرة.
1: نعم
0: مغريات كثيرة،
1: أسهل
0: جدا
1: منها ما فماش
0: طبعا،
1: ولكن انك تقول لك لا،
0: قوه هذا الصبر، اذا كبح جماح النفس الاماره بالسوء، النفس الشهوانيه الكبح نتاعها صعيب،
1: لانه كيما فما الصبر على الطاعه فما الصبر على المعصيه. نعم وهذا يحتاج الى جلد والى مصابره فعلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه في بيان انه من علامات بلوغ العبد كمال الايمان، يقول: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. من أحب لله، وأبغض الله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان. يحب في الله، يبغض في الله، يعطي ويمنع،
0: ويمنع ولا يعطي.
1: نعم
0: بالضبط،
1: هذا استكمل عور الإيمان.
0: ما نعطيكش حاجة باش تمشي تعمل بها مفسدة ولا تسهل لك إثم ولا
1: جميل، هذا هو
0: محرم.
1: يعني شفت كيفاش ديما الإنسان يستحضر، شوف النية. شوف احنا عندنا قاعدة فقهية كبيرة، أول قاعدة من قواعد الفقهية الكبرى، عندنا خمسة قواعد فقهية. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، فاللي هي
0: إنما الأعمال بالنيات،
1: إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إن الصلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى آخر ذلك من الأدلة النقلية اللي تدل على أهمية النية واستحضار النية. ولذلك من ثمرات هذا الحب في الله لرب بسببه هو قال: وجبت محبتي. علاش يا ربي وجبت محبتي؟ مدام ربي أوجب المحبة في الله أكيد أن المحبة هذه عندها ثمرات عظيمة.
0: طبعا
1: ثمرات أولا في علاقتك بربي عز وجل وفي الأجر كما كنا نشوفه، كما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث

0: كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ركز لي على الكلمة هذه. فما الإيمان فما حلاوة الإيمان. ريت الإيمان نقول كيما هكا طبع السكر اللي موجود في كاس نتاع ماء تشرب أنت الماء ما تلقاش فما مذاق حلو. يحتاج شنو؟
1: تحرش
0: تحركه.
1: طبعا.
0: يحتاج باش تحركه. حتى ذوق حلاوة
1: حلاوة الإيمان حلاوة السكر.
0: حلاوتك السكر اللي في الماء.
1: في الماء.
0: ف...
1: نفس الشيء
0: فما هك البذرة نتاع الإيمان تحتاج المحرك.
1: محرك طبعا.
0: تحتاج التنمية.
1: التعهد يومي وصيانة يومية بطبيعة الحال.
0: هل ذقت هذا هو هل ذقت حلاوة الإيمان؟ هذا باش يكون هاوش يقول لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
1: الله والرسول.
0: نعم.
1: بل كل شيء.
0: بل كل شيء. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني شوف التشبيه. يكره أن يقذف في النار. في النار اللي احنا فما هذه ما يسمى من الدلالات اللي هي أصبحت طبيعية عقلية. العالم الكل أي إنسان وقت اللي يمس النار يقول
1: أي
0: أح
2: طبعا.
0: يعني فلغة عالمية هذه حاجة الإنسان ما عندها طبيعيا فطريا يتجنبها.
2: طبعا.
0: فكذلك الأصل أن الكفر، لأنه ما من مولود إلا ويولد على
1: الفطرة فأبواه
0: يهودانه أو نصرانه أو مجسانه. فالفطرة متاعك تأبى أن تقع في مثل هذا
1: الكفر.
0: الكفر. فوقت اللي تجد حلاوة الابتعاد عما كفر الله سبحانه وتعالى وتتجنب هذا كما أنك تتجنب أنك تلقي بنفسك في النار والعياذ بالله. فهذا ولذلك يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحب إلا لله عز وجل. وسبحان الله، والحب في الله هو من أفضل وأحب الأعمال إلى الله تعالى. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أحب الأعمال الله الحب في الله والبغض في الله. وفي رواية: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله سبحانه. عشان ما أنت لبغض في الله، يعني تقول يا أخي تو المؤمن يا أخي يبغض، هو
2: يبغض،
0: ما قلنا يعني يبغض الحاجة اللي ما يحبهاش ربي.
1: بالضبط. المساوئ
0: نعم.
1: كل ما هو منكر،
0: يعني
1: لأن الحلال بين والحرام بين، إذن هو سيبغض الحرام.
0: لو سمحني، ما تبغضش الإفساد أنت؟
2: طبعا.
0: كي تشوف البحر ملوث،
1: الظلم والإفساد،
0: تشوف الجر مفسد، تشوف الوسخ معناتها في البيئة، تشوف الأذى، تشوف يعني الإكزاز مطيش يعني في الثنية، ما تبغضش هذا، ما تكرهش هذا.
1: الفترة السليمة تبغض هذا،
0: يتضرب ويهان.
1: الفترة السليمة هي اللي ترفض هذا بطبيعة الحال.
0: الله فيك.
1: باهي فضيلة الشيخ، احنا باش نواصلوا، احنا توا توسعنا في المتحبين في الله، متحبين في الله، باش نواصلوا في ما تبقى من الحصة: المتجالسين في الله، المتزاورين في الله، والمتباذلين في الله. بطبيعة الحال نذكروا اللي هو شرح لحديث النبوي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبة المتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. أخرجه مالك. لقاءنا مازال متواصل على موجات إذاعة شباب. تحية تصلكم من نزار الورتاني، منال بن صالح، محمد رمزي المنصوري، فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي. أبقوا معنا، أنا رجعين.

0: سبحانك ما أعظم شأنك. يتواصل لقاءنا مستمعين على موجات إذاعة شباب في دين السمح في الجزء الثاني من حصتنا. طبعا نذكر أنه احنا بصدد شرح حديث نبوي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. أخرجه مالك. طبعا تحدثنا عن المتحابين في الله، وبش نواصلوا مع فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي بقية ما ورد في هذا الحديث النبوي: المتجالسين في الله، المتزاورين في الله، المتبادلين في الله. ورغم اللي في الحقيقة احنا حكينا عليهم في القسم الأول، ولكن ربما أن نعمقوا الحديث. المتجالسين في الله، فضيلة الشيخ، نعرف أنه المتجالسين يتجالسون ويتجاذبون أطراف الحديث،
1: نعم.
0: ها؟
1: نعم.
0: ويأتون على الأخضر واليابس في أحاديثه، ها؟ هكا ولا وأحبهم وأفضلهم هم المتجالسين في الله، نعم. أي المتجالسين يذكرون الله ويتذكرونه.
1: جميل، نعم. وكما قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فعلا يعني هنا المتجالسين في الله يكون هذا مثلا مع الضيف متاعك. وهنا نذكر قصة: جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يطعم هذا الضيف، وهذا الضيف تربته برسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة يعني حب وتقدير، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يحبون من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يحب رسول الله ومن يحب رسول الله. فقال: من يضيف ضيفي، ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هنا باش يبين أنه بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهش
0: ما
1: شنو يقدم
0: للضيف.
1: شوف الزهد متاعه، وشوف كيفاش سيدنا صلى الله عليه وسلم، يعني هذه حاجة مهمة. فأخذه رجل من الصحابة، قيل من الأنصار، ثم عمد هو وزوجه فلم يجد شيئا إلا طعاما قليلا، فآثر به ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسيهما،
0: سبقه
1: بل حتى على ولديهما، عندهم زوج صغيرات. ثم أطفأ السراج، زعما سبحان الله السراج ذاك وفازيت ولا ضوت قص كما قلنا نحن، حتى أن الضيف يأخذ راحته. وتظاهر بأنهما يطعمان، يوم يأكلوا ليأكل ذلك الضيف وهو قرير العين، داشي يا شم فلما أصبحوا جميعا نامت العيون وعين الله لا تنام عن مثل هذه المشاهد ولا عن غيرها، عين الله لا تنام أبدا. فنقل الوحي هذه الحادثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفيكما البارحة. حتى قيلوا أن هذا من أسباب نزول الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وما يوقى شح نفسه الآيات. يعني سبحان الله،
0: يعني من أرقى ما يمكن يعني أن يكون فيه الإنسان،
1: شفت المحبة في الله
0: على نفسه ولو كان به خصاصة.
1: شوف هذا من بين دوافعها المحبة والمحبة في الله. نعم. يقول عبد الله بن عمر: أهدي لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأس شاة، رأس علوش كما قلنا احنا، يعني حاجة باهية قيلوا نحن في وقت اللي فما ناس فيها مش لاقية تمر، مش لاقية ربما القمح وشعير باش طايب وباش تاكل. فقال الذي أهدي إليه، قال: أخي فلان أحوج إليه مني، مسألش برعتي
0: لفلان،
1: اذهبوا به إلى فلان. فذهبوا به إلى فلان، فلما وصلوا به إلى ذلك الإنسان قال: أخي فلان أحوج به مني، اذهبوا به إليه. فلا زال رأس الشاة يدور على سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى الأول.
0: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سبحان الله.
1: يعني هذا معنى كذلك من معاني الحب.
0: راس العلوش دار حتى اللي يرجع للولاني
1: بالكل سبعة من الناس.
0: وكل واحد يسبق في
1: هو أولى مني، هو خير، هو أعطي لي، هو خير مني. يعني الحب في الله ليس شعارا وإنما دثارا نلبسه. ومن معاني الحب في الله هنا والتزاور والتجالس في الله، نعطيك هذه قصة يعني تبين المعنى، أنه معناتها نحب في الله ونزور إنسان في الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، مشى المدينة أخرى مجاورة باش يمشي يزور، فأرصد الله له ملكا على مدرجته، بعث الله في ثنية نتاعو ملك يعني في هيئة إنسان طبعا، فقال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية، مش لصديقي أخي كذا. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ مشيروا على خاطر فما مزية بيناتكم، بشترجع هكا دين عليك، علاش مشيروا معناتها؟ فقالوا بينكم قضاء ديون، بينكم نعمة، بينكم مقايضات، فمش مصلحة. قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. جيتك باش نبشرك، أنا راني رسول من الله عز وجل باش نقول لك أن ربي حبك كما أنت حبيته في الله. ريت أنت وقت اللي مثلا يعني هنا تمشي تزور إنسان أو تطلب شخص وتقول راني احبك في الله، وانت فعلا يعني انك انت مش المصلحه، لكن فما شكون اللي مجرد انه للاسف يخرج تقاعد من هنا ما عادش يولي يعرف،
0: يتنسى طبعا،
1: يولي ما عادش يقول لك تليفوني كان يرن وكان الناس تكلمني وينك وتوحشناك ونحبوك وخليت علينا بلاصه وكذا، هو بمجرد يخرج تقاعد
0: لانه من اجل المنصب.
1: شفت كيفاش؟ فمن كان ما كان لله دام واتصل، ومن كان لغير الله انقطع
0: وانفصل.
1: هذا هو اللي قلت علاش كلمه محبه في الله تؤسس لمعنى الدوام
0: والديمومه والتواصل،
1: وهذا هو يعني الخير، اصل الخير ان يكون كذلك. وذلك علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وجبت محبتي المتحبين فيه. راو الحديث هذا الاشاره المهمه اللي لازمنا نذكروا بها انه حديث قدسي، يعني راو هذا كلام ربي عز وجل، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يخبر عن رب العزه بلفظه هو، بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ليس قرانا ولكنه حديث قدسي، يعني وجبت محبتي المتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادرين فيا والمتزاورين فيا. يعني ولذلك مقتضيات المحبة في الله جي منها التناصح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما يكون محبة في الله مش قال له اسمع كان جاتك نصيحة من عند فلان اعرف رايي اشتر نصيحة
0: ليه،
1: ما عادش فما محبة في الله وتناصح في الله
0: ولا اسمه
1: نعم ينصح بأنه هو باش يستفيد بالشطر نصيحة. نعم
0: هذا كان مش أكثر،
1: هذا كان مش أكثر. نعم تخرج من أنت بيدك على راسك. نعم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى التواصي ويحقق ذلك صلى الله عليه وسلم، فيربط على كتف معاذ. شوف سيدنا صلى الله عليه وسلم يجي سيدنا معاذ بن جبل يقول له يا معاذ إني أحبك في الله. علاش هذا كل شيء يقول له؟ يقول له لا تدع دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دبر كل صلاة، قالوا دبر كل صلاة أي قبل السلام، قالوا لأن معنى الدبر هو آخر الشيء، وآخر الشيء يعني قبل انقضائه، هذا تفسير. هناك من قال دبر كل صلاة أي عقب الصلاة،
0: عقب أي
1: عقب
0: النجم يكون هذا،
1: يعني نقولوا احنا دبر مثلا الشيء آخر الشيء، يعني آخر ظهر متاع مثلا الدابة، فذلك دبر. وقيل الدبر هو العقب، وهذا الذي رجحه ابن الأثير بارك الله فيك. ابن الأثير في غريب الحديث رجح أن الدبر هو الذي يأتي بعد الصلاة، فقال له يا معاذ كيف ممكن يقول مباشرة لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني أو ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن هو قبل أن يقول له هذا الكلام مهد له بهذه الكلمة وربت، يعني فعل وقول، بالفعل أن ربت على كتفه شوف محلاه هذيك انت كي تجي انسان باش توسيه تعمله هكا بكتفك هكا على يده ولا تحط على صدره ولا كذا وتقول اني احبك في الله. سبحان الله سيدنا صلى الله عليه وسلم بادر بذلك يعني هنيئا له هالمقام
0: وهال من القلب ما اعظمها
1: يعني شوف يا هو الرسول صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا معاذ قال له يا معاذ اني احبك في الله. وهنا نفتح قوس
0: اي فضل
1: خويا محمد رمزي بهالاطار هذا يبارك فيكم يا خياني يا مصلين وتوا الكثير منا مثلا كمل العصر صلى العصر وخرج وصلى في الجامع ولا صلى وحده قداش فينا من واحد قام بالمعقبات قداش فينا من واحد قام بالباقيات الصالحات اللي هما قال فيهم سيدنا صلى الله عليه وسلم لا يخيب قائلهن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر,
0: الله أكبر.
1: وأنك تقول لا إله إلا الله أنك تقرأ آية الكرسي كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
0: يعني بين وبين الجنة الموت.
1: الموت
0: الموت
1: أنك تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية
0: آية الكرسي. الشيخ تعقيبا على كلامك في المساجد كلنا نلقاوهم موجودين
1: نعم
0: مع المعقبات معلقين وبخط كبير وواضح
1: لكن الظاهر
0: حتى كان ماكش حافظهم تقعد وتعود
1: ولا بالابليكاسيون بالتليفون
0: قداش باش ياخذ
1: تلا تليفون
0: ما وحنا قلنا ما وحنا
1: يجبد التليفون تلقاه عنده
0: ما وحنا قلنا دبر كل صلاة ما كملت توا وانت على بقعتك
1: ثلاثة تلا ممكن تلقاه فما في الصف الرابع ولا الخامس ولا في السادس تلقاه بعيد عليه اللوحة هذيك انا بالتليفون فما تلقاه عنده الابليكاسيون نتاع نتاع القرآن ولا نتاع اوقات الصلاة
0: فيها
1: وهذه ظاهرة لاحظتها خويا محمد رمزي بالحق لاحظتها عند احنا توانسة السلام تتلفت وهذه تعرف فينا حتى زاد هو اكثر من معناتها حتى في تونس
0: واذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض هذه الشيء
1: نعم الانتشار هذا لاجل احلال ما حرمه الله مش بي ربي يبين لنا على خاطر ربي قال اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا اذا ذكر الله وذروا البيع. اش قالوا العلماء؟ قالوا انه البيع حرام
0: لا
1: وقت
0: الصلاة
1: وقت الصلاة بل وقت النداء مش حتى وقت الصلاة ريتكي قال وقت اللي كمل الأذان الإمام يعني المؤذن كمل الأذان يحرم البيع والشراء بل المالكية قالوا أن العقود باطلة إذا كان عملت عقد أثناء الأذان والإمام على المنبر حدث ولا حرج فالعقد باطل يعني شوف هنا معنا مسألة خطيرة هنا فحتى يمعن المولى سبحانه وتعالى في بيان أن ما كان حراما أصبح حلالا وهذا يدل على أن صلاة الجمعة هي يعني واجبة وذلك علاش الإمام ابن العربي في أحكام القرآن وفي التفسير يقول هل آية هذه تدل على وجوب صلاة الجمعة؟ قال لا يمكن لله أن يحرم مباحا لأجل مستحب فتحريمه للمباح وهو البيع يكون بسبب واجب
0: بالضبط
1: لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيعني التمام وإتمام الصلاة لا يكون إلا بترك البيع وذلك منهي عنه إلا في حق المرأة إذا كان هي معناتها باش تمشي تقضي ولا كذا يعني أو المسافر لأنه مش واجب عليه الجمعة إلى غير ذلك فلهنا يعني نلاحظ أنه الحقيقة دوب يعني إثر كل صلاة تجد أن الناس جماعات وفرادة
0: خارجين
1: يخرجوا
0: وانبوتياج في الباب صح
1: الناس كل تحب تخرج
0: وانبوتياج في الباب
1: بس. يعني معزوف وهذه الحاجة هذه لاحظتها ممكن أنت تقول باي ما اللي بيشرح ولده من الروضة واللي عنده مترو واللي عنده دوام واللي يا شيخ واللي كذا لا السلوك هذا لاحظته مجذر عند معظم التوانسة كيفاش تفهمهم؟ أعطيك مثال في الحج مثلا يعني الحاج يعني فما مثلا في نزل مثلا في 5400 حاج ما شاء الله مصلى كبير كبير كبير مصلى متاع نساء ورجال يعني هز ما أقلش من 2000 مصلى بالمرتاح فتلقى في كثير من الصلوات كما الظهر والعصر تلقى ما شاء الله توانسة معبي يعني المسجد لأنه يصلي ويعني وتعتبر حرم يعني لأنه المسجد هذاك يعني متاخم الحرم فإن شاء الله في أجل صلاة الحرم فالكثير منهم يقعدوا على سخانة وكذا يصلي وغادي بيقول قايل الحاج فاش يعمل يا اخي واش عنده عنده مترو عنده
0: هو جاي باش يعمل
1: عنده كار باش ياخذها
0: بالعكس يزمو يغنم اكثر
1: من الليل باش يروح به من الروضه عنده دوام شيء. شنو عنده؟
0: عنده شيء
1: تتلفت انت تقول السلام عليكم تتلفت وراك تلقى انه دون مبالغه اكثر من 80% هجوم على المصاعد على البيبان باش يطلعوا على الاسانسورات هما الاولانيين
0: اللي هما حجاج توانسه
1: اي نحكي لك انا عن تجربه هذه عشتها معناتها انا
0: طبعا
1: انا امامهم يعني
0: رفقت اي وشفت
1: فهمت وشفت شيء هذا هذا للاسف الحقيقه وهذه وهذا اللي قاعد نشوف فيه في معظم المساجد نتاعنا وهو التهاون في اداء المعقبات راهي اجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى
0: الباقيات الصالحات
1: اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم قال هن الباقيات الصالحات وهن المعقبات وهن المجنبات كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك يعني معقبات لا يخيب قائلهن
0: سبحان الله
1: كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم وحتى انه في معنى يعني تزودوا من الخير النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا
0: خير الزاد التقوى
1: وهذه المعقبات
0: هي من تقوى الله
1: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم من النار شوف في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم من النار
0: تجنبوا النار بهذه المعقبات
1: قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر والله أكبر
0: سبحان الله والحمد لله
1: ولا إله إلا الله والله أكبر فلذلك وقل والله وحد والإخلاص وليها وكذلك معوذتين فهذا من الأذكار اللي بهالمناسبة هذه شوف ملا كيفاش وصل المعلومة هذه سيدنا صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ إن أحبك في الله لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولذلك لهنا يعني المحبة وهذه من مقتضيات الحب في الله التجالس والتباذل يعني التباذل أن نعطيه لبعضنا نهديه لبعضنا نكرمه بعضنا نهديه لبعضنا تهادوا تحابوا نعم يعني سبحان الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ويعني يقول أحدهم إني لا أضع اللقمة في فم أخي فأجد طعمها في حلقي
0: سبحان الله
1: يعني سبحان الله يعني ولذلك هذه من مقتضيات الحب في الله كذلك التماس الأعذار ما تقطعش
0: أخيك
1: ولو سبعين غاضا كما أقول ما تقطعوش لمجرد أنه ما يهزش عليك التليفون لا تتدابر معه لمجرد موقف قد يكون له من التفسير ما لا تعلمه نسعى بعضنا لنتمسوا الأعذار وأن تكون دائرة الالتماس واسعة جدا 70 عذرا فإن لم تجد فاتهم نفسك لعل له عذرا لم تعرفه أنت فخذ من خليلك ما صفى ودعي الذي فيه الكدر فالعمر أقصر من معاتبة الخليل على الغير ويعني سبحان الله هذه من مقتضيات كما يعني يقول أبو الدرداء إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم
0: سبحان الله
1: سبعين
0: يسميهم
1: بأسمائهم شوف
0: يدعو لهم ويسميهم
1: يسميهم بأسمائهم سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه فهذه من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه
0: أمين يا رب العالمين شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابلسي هكنكون وصلنا لختمة لقائنا تحية توصلكم من فريق البرنامج الفريق اللي أمن لكم برنامج اليوم زميلنا نزار الورتاني اللي رافقنا على الأجهزة الفنية منال بن صالح ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب إلى اللقاء ديننا السمح

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهريه ببرامج مختصه، منوعات ترفيهيه فنيه وتثقيفيه. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعه الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعه الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا،
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الظواهر القبيحة في المجتمع كثيرة جدا، ولكن من أقبحها ومن أخطرها ظاهرة الكذب. هذه الظاهرة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. صفة الكذب التي ظهرت في المجتمع وتفشت وانتشرت فيه انتشارا واسعا ضيعت الحقوق، ويتمت الأطفال، ورملت النساء، وفرقت بين الأزواج، وقطعت الأرحام، بل وسفكت الدماء. ظاهرة الكذب في المجتمع جعلت في القلوب الحزن والأسى، وبيضت العيون من الحزن، وأورثت الأحقاد والضغائن وسوء الظن بين الناس. ظاهرة الكذب غيبت الكثير في السجون ظلما وعدوانا، فجرحت الأفئدة، وبات المظلوم مكسور القلب سائل الدمعة يشكو أمره إلى الله تعالى. ظاهرة الكذب أحبة الكرام ضيعت الحقوق والأموال التي جمعت بكد يمين وعرق جبين وربما لسنوات عدة. لذلك فالذي لا إله غيره إن الكاذب سيفضح عاجلا أو آجلا إذا لم يتب إلى الله تعالى، والذي لا إله غيره سيندم عاجلا أو آجلا إذا لم يتب إلى الله تعالى، والذي لا إله غيره سيعض على يديه من الندم عاجلا أو آجلا، ولن ينفع الندم إذا لم يتب المرء إلى الله سبحانه وتعالى. فاللهم اجعلنا من التوابين الصادقين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى الصيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمع التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معانا.
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
5: أسعد الله وصباحكم وبارك يومكم. الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي تنظم اليوم ندوة لتقديم الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر في إطار مشروع دعم البحث العلمي والتعليم العالي في قطاع البيئة أغاس الممول من الاتحاد الأوروبي. اليوم انطلاق فعاليات المصيف الدامج للشباب بولاية تونس في دورته الثانية بالمركب الشبابي بالحمامات، لتتواصل أشغاله إلى الرابع من شهر أوت القادم من تنظيم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية تونس. وميزة التظاهرة مشاركة ذوي وذوات طيف التوحد في هذا المصيف بغاية إدماجهم في محيطهم الاجتماعي. وزارة الأسرة والطفولة وكبار السن تفتح باب الترشح لتقديم انتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال دعما للابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد حرص تونس على مزيد دعم حضور الكفاءات الوطنية وتعزيز إشعاعها داخل المؤسسات الإفريقية والإقليمية، مجددا انخراطها الراسخ في العمل الإفريقي المشترك. جاء ذلك خلال لقاء جمعه على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا أمس وأمس الأول. في الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تعلن إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد إيران. والجيش الأردني يعلن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ إيرانية دون تسجيل إصابات. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
0: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: هي فعلا نسمة صيف تعدل الكيف أكيد. صباح النور، صباح المحبة، صباح الطاقة الإيجابية. مرحبا بكم الكل مستمعينا في أولى منوعاتنا المباشرة أكيد معكم حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينال. أهلا وسهلا بكم، ربي يعينكم الناس اللي يسمعوا فينا. إن شاء الله صباح النشاط والطاقة الإيجابية، صباح إن شاء الله مليان بالفرص والإنجازات وبداية موفقة لكم الكل، إن شاء الله بالرزق الوفير، إن شاء الله يا ربي العمل عليك وشد فيك الكل. الناس اللي يسمعوا فينا اللي عدلوا موجاتهم على موجات إذاعة الشباب، شكرا لكم لاختياركم موجاتنا أكيد بالموزيكا بالفقرات بالأخبار بآخر المستجدات. رفقوكم في كل الأماكن، في مواقع العمل، في الطريق أكيد، ونعطوكم الحركية في الطريق مع رفيق دريدي، أيضا نعطوكم آخر الأخبار والمواضيع اللي تهمكم الكل. مرحبا بكم. نزار في الإخراج التقني، هند السعيدي معكم في تعويض لسامي فرتونة حتى للعشرة مع بعضنا برشا موزيكا. خليكم معنا، يلا صباحكم إن شاء الله الكل فرحة وأمل متواصلة.

0: هذا شوية من برشا إيقاعات. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم، صبحية إن شاء الله رايقة على موجات إذاعة الشباب بستة واربعة واربعين دقيقة. نصبح عليكم الكل إن شاء الله، ربي سهل الحركة ويجعل نهاركم إن شاء الله مليان، الكل خير ونجاحات إن شاء الله، الرزق والبركة والسعي ديما إلى الأمام والإقبال على الحياة مهما كانت الصعوبات في هالدنيا هذه الكل. مرحبا بكم، أكيد كما اليوم في الفقرة هذه نرجع معاكم شوية بالزمن ونستحضروا حدث ولا شخصية أو لحظة خلت بصمة في التاريخ. ساعات الذكرى تكون درس نتعلمه منه، أكيد هذا الكل باش يخلينا نسمعوا شنو صار اليوم كيما اليوم مع رمزي الممصوري.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم.
3: صباح الخير، اليوم الخميس 30 جويلية 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1784 يغادر العالم الأديب والمفكر والفيلسوف الفرنسي دينيس ديدرو، صاحب مؤلف أفكار فلسفية اللي يقال أنه كتبه في 4 أيام وزادوا مقالة حول كفاية الدين الطبيعي. ديدرو كان يكتب ويألف برشا وخلى عمل ضخم في دائرة المعارف الانسيكلوبيدي وزاد 20 مجلد في مواضيع مختلفة. 1896 أول سيارة تمشي بلاش خيول، يعني كهرباء بمحرك، صنعها الأمريكي هنري فورد اللي بيشتاخو الكهرباء اسمه، واليوم هي من أشهر الماركات العالمية. الكهرباء هذه ما كانت سرعتها تتجاوز 10 كيلومتر في الساعة، اليوم السرعة ضعفت 10 مرات والرفاهة زادة، أما المخاطر متاحها ولات أكبر والضحايا أكثر. هذاك علاش نقوله خاصة وإحنا في فصل الصيف والتفرهيد، سيسروا رواحكم وخمموا في صغاركم وعائلاتكم وإن شاء الله ثنية زينة. في الأمان
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.

سيبها على الله، هذه هي أكيد والله كلمة مليانة برشة، مليانة طاقة ومليانة محبة ومليانة قناعة ومليانة خير إن شاء الله للناس الكل اللي متفائلين، اللي مقبلين على الحياة رغم التحديات، رغم الظروف، رغم الصعوبات. خلوا قلوبكم ديما مفتوحة للأمل، وكونوا متفائلين، خاطر كل نهار جديد يحمل معاه أكيد فرصة جديدة. ربي سهل القسم ويرزق إن شاء الله كل واحد فيكم الخير والبركة إن شاء الله. صباحكم عمل وطاقة إيجابية، أهلا وسهلا بكم ديما على موجات إذاعة الشباب. حتى طقس الصباح أكيد حسيتوا بالكنسمات الصيف المحليها المنعشة، الصباح بكري طقس من خلال موقع المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 30 جويلية 2026، الموافق ل 16 من صفر 1448 هجري. طقس يكون مغيم جزئي بأغلب الجهات مع سحب كثيفة أحيانا بالمناطق الساحلية للوسطى والجنوب، ومصحوبة بأمطار متفرقة، البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال. درجات الحرارة اليوم القصوى في المناطق الساحلية والمرتفعات بين 30 و35 درجة، أما بقية الجهات من 36 وتوصل حتى 40 درجة، وأكثر شوية في أقصى الجنوب توصل حتى 42 درجة. بالنسبة لليوم ثنية زينة ليكم، أهلا وسهلا بكم، أكيد باش نوصلوا معكم بالموزيكا موجات إذاعة الشباب الماتينال معكم حتى للعشرة. مرحبا.

0: الماتينال جون
1: عيش ايامي لا تنقص فيها لا تزيد وافرح.

0: ايه شارجيوها التبسيمه، ان شاء الله ديما قلوبكم مليانه فرحه ومليانه تفاؤل ومليانه محبه للدنيا هذية. مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم. طرقاتنا وثنيه وطريق السلامه لكم الكل، اكيد اكثر تفاصيل بعد شويه مع رفيق. باش نمشوا الى الطريق الوطني رقم 1 اهلي بحذا حمام لمف، ناخذ كل التفاصيل معه.
1: انفو ترافيك.
0: صباح النور رفيق، اهلا وسهلا. مرحبا.
2: صباح الفل، اهلا وسهلا هند، مرحبا بك وبكل مستمعي اذاعه الشباب. من الطريق الوطنيه رقم 1 في مدينه حمام لمف في الضاحيه الجنوبيه للعاصمه، قدموا لكم اخر تطورات الحركه المروريه في تونس الكبرى وكذلك في طرقات السياره. والبدايه بالنقطه اللي متواجدين فيها اللي تشتوى حاليا حركه كبيره نحو تونس العاصمه دون اكتظاظ مروري، وكذلك في بقيه المحاور في الضاحيه الجنوبيه حركه كبيره حاليا على مستوى ومهل البساتين. بالنسبه لمنطقه المروجات حاليا اكتظاظ نسبي على مستوى المشترك المعروف برونبوان الغله اللي يربط بين سوق السيارات والمروج 3 وكذلك المروج 1. حاليا مشترك ميامي ما زالت الحركيه ماهيش كبيره برشا، لكن ثم تشكل لكثافه مروريه وبدايه الاكتظاظ النسبي على مستوى المشترك المعروف بميامي. المدخل الجنوبي للعاصمه كالعاده الاكتظاظ على مستوى لاكانيا في منطقه الاشغال نحو تونس العاصمة، كذلك في مدينة الرياض حاليا حركية كبيرة على مستوى القنطرة اللي تربط بين الوطنية رقم 1 وطريق الزوكاج. بالنسبة للضاحية الشمالية حاليا بداية الاكتظاظ المروري على مستوى أرينا في الطريق الوطنية رقم 8 نحو تونس العاصمة. بالنسبة للطريق الوطنية رقم 9 تونس ممارسة الحركية عادية دون اكتظاظ مروري، سريعة تونس حاصلات في حركية عادية دون اكتظاظ مروري. نفس الشيء بالنسبة لي طريق جمرة المرسى في بداية حديقة قرطاج الحركية لا زالت عادية. بالنسبة للضواحي الغربية طريق شعاية إيكس بداية الاكتظاظ المروري على مستوى مركب الهادي النيسر تحديدا في منطقة قزندار إلى حدود مدخل مدينة باردو من جهة مركب الهادي النيسر، واكتظاظ مروري في النقطة المعتادة من حي التحرير حي بن خلدون إلى حدود التقاطع مع ليكس تروا ومقر الأكاديمية الدبلوماسية بما نحكيه في اتجاه تونس العاصمة و مطار تونس كارتاج. بالنسبة لمنطقة منوبة حاليا الطريق الوطنية رقم 7 كثافة مرورية كبيرة على مستوى منطقة البرتال في اتجاه داردو وكذلك في اتجاه المترخلي يدخل للطريق الشواعية إكس. بالنسبة لمنطقة سيدي حسين حاليا حركية كبيرة، لازلنا ما نسمح فيه على اكتظاظ مروري لكن الحركية قاعدة وتشهد كثافة مرورية كبيرة. بالنسبة لساحة داردو حاليا اكتظاظ، وأنا أنصحكم بتفادي المرور عبر هذا المحور بما انه ثم تقريبا بدايه اكتظاظ مروري في كل الطرقات اللي تؤدي لساحه باردو، خصوصا طرقات السياره اللي زوتوغو توا 7.3 ساير. بالنسبه لطريق السياره A1 تونس الحمام سويسرا حركيه عاديه تقريبا الى حدود مدينه سويسرا، فقط ثم كثافه مروريه كبيره واكتظاظ نسبي صغير في رياج مرنيل في الاتجاهين. بالنسبه لطريق السياره A4 تونس بن زرد حركيه عاديه، فقط ثم كثافة مرورية في سياج سيدي ثابت في اتجاه تونس العاصمة وكذلك في سياج منزل جميل، كذلك على مستوى منزل جميل ثم حركية نسبية خاصة في اتجاه بن زرد. بالنسبة لطريق السيارة A3 تونس الجزيرة بوادي الزرقاء بالسالم الحركية تقريبا عادية باستثناء كثافة مرورية في سياج الفجر من ولاية منوفة في الاتجاهين سيسر واحنا
0: ديما. كلمة السر تبقى هي الانتباه رفيق واحترام طبعا إشارات المرور وقواعد المرور. ثنية زينة لكم، شكرا رفيق، نتقابلوا بعد شوية في استوديو. مرحبا، أهلا وسهلا بكل الناس اللي تحقوا بينا في الاستماع، أكيد موصين معاكم بالموزيكا. مرحبا.

يلا باش نواصل معكم. مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكل المستمعين. اليوم من مواضيعنا اللي باش نتحدثوا عليهم، باش نتحدثوا على الايام الترويجيه للصناعات التقليديه، ابداع بلا حدود، معرض للحرفيين من ذوي الاحتياجات الخصوصيه. المعرض هذا ينطلق من 27 جويليا باش يتواصل حتى لنهار 1 أوت 2026. مش بعيد برشا، اكيد نجموا تعملوا طله بقاعه الاخبار بالعاصمه، الناس اللي قريبه من غادي اكيد فهم برشا ابداعات وباش يكونوا حاضرين معنا. هكا اخترنا لكم مجموعة طبعا من الإبداعات هذية، وأكيد باش تحثوا على المعرض هذية بعد التاسعة. اليوم زادة باش تحثوا على الأطفال، تحثوا على أطفال التوحد، تحثوا على إدماجهم في رياض الأطفال، وطبعا القانون اللي دخل في الرائد الرسمي، أكثر التفاصيل شنية الشروط، كيفاش الوضعية بالضبط، وأهمية إدماجهم في رياض الأطفال. ونعرفوا الصيف في ساعة يتعدى أيامات الصيف، ولو أنه شهر جويلية السنة معناتها عمل فينا من خلال طبعا الطقس ودرجات الحرارة اللي تواصلت لمدة طويلة. أكيد طقس مروح، طقس باهي الأيامات هذية إن شاء الله. حتى من خلال المعهد الوطني للرصد الجوي نعملوا طلة زادة بعد على المعهد، ونتحثوا على الجديد في معطيات الطقس بالنسبة لليوم، يعوم ولا ليش، معناتها الناس اللي على الشواطئ، الناس اللي مبرمجة باش تمشي للشط إن شاء الله. صيف السلامة ليكم الكل. أيضا ناخذ أكثر تفاصيل وأخبار الرياضة بعد قليل مع منى حمام في توب سبور. خليكم معنا حتى للعشرة في الماتينال. أهلا وسهلا.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: توب سبور. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية لليوم في توب سبورت. توقيتنا 7:15 ونحن معكم في جيد رياضة في تونس وفي العالم. تسمونا كالعادة على فريكونس متاعنا على فام في تونس الكبرى 88.6، وإلا تنجموا تتبعونا على www.radiojeune.n. أكيد نحكي وعلى التتويجات، نحكي وعلى الكرة الطائرة لمنتخبات أقل من 18 سنة. الكرة الطائرة بنات تونس بطلات إفريقيا من قلب العاصمة المصرية القاهرة وأمام جماهير البلد المنظم، كيف ما قلت، صفحة جديدة من تاريخ كرة الطائرة التونسية بعد انتصار وتتويج المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة لمنتخبات أقل من 18 سنة بالبطولة الإفريقية، انتصار في الإسكندرية في الدورة النهائي ضد المنتخب المصري 3-2. هذا اللقب الإفريقي الرابع لبنات تونس بعد 2006 2008 و2024، والتتويج الأخير كان بتبيعة ضد المنتخب المصري، لقب رابع يعزز مكانة الكرة الطائرة التونسية للفئات الشابة ويضمن رسميا بطاقة العبور المستحقة لبطولة العالم القادمة. ألف مبروك لسيدات المنتخب التونسي، لكل الإطار الفني والإداري على الإنجاز القاري هذايا، والتتويج كيف ما قلنا بالنسبة لبناتنا، بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لمنتخبات والفئة السنية أقل من 18 سنة. يجي زادة معاه تتويجات على المستوى الشخصي، تتويج آية تومي كملكة إفريقيا وأفضل لعبة في البطولة، بطولة استثنائية كانت واحدة من مفاتيح تتويج منتخبنا الوطني باللقب الإفريقي. كذلك ميسم الجريدي كانت فازت بجائزة أفضل موزعة بطبيعة تقود اللعب وتصنع الفرص، واحدة من الركائز الأساسية للمنتخب الوطني التونسي. وتتويج يسر التومي كذلك سيدة الشبكة الأولى في إفريقيا. مبروك مبروك لسيدات المنتخب الوطني التونسي الإنجاز الإفريقي هذايا. نحكيو على أخبارنا أكيد في المواهب، مش حكيو على السباحة. ابن النادي الرياضي لوحدات التدخل محمد الخبوشي يحطم الرقم القياسي التونسي في منافسات البطولة الصيفية للسباحة بعد نجاح في تحطيم الرقم القياسي الوطني لفئة 17 سنة في 50 متر السباحة على الظهر. توقيت 28 ثانية 22 جزء بالمئة، باش يحطم كيف ما قلنا الرقم القياسي الوطني. مبروك لمحمد الخبوشي، كيف ما قلت ولد النادي الرياضي لوحدات التدخل. لكن من أبرز الأخبار في رياضة السباحة، بالأحسن بن ميلاد يعادل الرقم القياسي الوطني للبطل العالمي والأولمبي أسامة الملولي في البطولة الوطنية الصيفية للسباحة بعد ما عادل الرقم القياسي الوطني في 50 متر السباحة فراشة اللي فئة 18 سنة بتوقيت 26 ثانية 65 جزء بالمئة، يعادل كيف ما قلنا هكا الرقم القياسي الوطني المسجل باسم الأسطورة الأولمبية أسامة الملولي. حكينا على التتويجات، باش نحكيو على اخر اخبار منتخباتنا الوطنيه. المنتخب التونسي لكره اليد في مهمه لتعويض هزيمته في المباراه الاولى في بطوله العالم في رومانيا بعد هزيمه ضد المنتخب المجري. اليوم المنتخب التونسي اقل من 18 سنه في مباراه صعبه ضد المنتخب السويدي في قاعه بيتشيتشي برومانيا، مباراه انطلاقا من نص نهار بالتوقيت التونسي. ان شاء الله بتبيع المباراة هذه المباراة الثانية لتدارك عثرة الهزيمة الأولى البارح ضد المنتخب المجري. أكيد أخبرنا في كرة القدم باش نحكي وفيها على صاحب رزنامة بطولة الموسم الرياضي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم البارح وين دارت بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم عملية القرعة الخاصة بالموسم الجديد موسم 2026-2027 الجولة الأولى أبرزنا المقابلات فيها ترجي نجم رياضي الساحلي الملعب التونسي نادي رياضي الصفاقسي تقدم سقيط الدير شبيبة العمران ملحم مصوص الاتحاد الرياضي المنستيري نجم المتلوي نادي الإفريقي نادي البنزرتي مستقبل المرسى الترجي الرياضي الجرجيسي الأولمبي البيجي اتحاد بن قردين يلاقي النادي الرياضي لي حمام الأنف هذه الجولة الأولى دربي العاصمة بين الترجي والنادي الإفريقي دربي البطولة باش يكون نهار في الجولة الثامنة مبدئيا نهار 22 نوفمبر كلاسيكو النجم والنادي الإفريقي باش يكون في الجولة التاسعة كلاسيكو الترجي والسي اس اس باش يكون في الجولة السادسة هذه تقريبا أبرز المواعيد بالنسبة للرزنامة الخاصة ببطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم سوبر موسم 2000

0: الملعب الجيبسي أتمت إجراءات التعاقد مع حارس المرمى أشرف كرير قادم من فريق الأولمبي البيجي بعقد لمدة زوز مواسم. نذكر أشرف كرير لعب في الترجي الجرجيسي، النجم المتلوي، مستقبل الرجيش، النادي رادي البنزرتي، شبيبة القيروان والأولمبي البيجي، وستكون الوجهة فريق الملعب الجيبسي. شبيبة القيروانية تعاقدت وأنهيت التعاقد مع ثلاثة لاعبين اللي هما حبيب اللزاز مهاجم قادم من سكاك الحديد الصفاقسي، معتز بالقاسم قادم من مستقبل القصرين متوسط ميدان هجومي، وأنيس خضر متوسط ميدان قادم من فريق الترسانة الليبي. الترجي اللي كان أعلن البارح انطلاق عملية بيع الاشتراكات الخاصة به من الخميس 30 جويليا حتى لحد 2 أوت. المرحلة الأولى مخصصة لأصحاب الاشتراكات للموسم الماضي عبر الموقع الإلكتروني تسكرتي.ان، وكيف ما قلنا مع إمكانية التوصيل المجاني، وتفتح عملية بيع الاشتراكات أمام جميع أحباء الترجي بشبابيك حديقة الرياضة حسين بالخوجة ونقاط بيع الترجي ستار بالإضافة للموقع الإلكتروني. الأولمبي البيجي يتفق رسميا مع اللاعب محمد أمين بن عمار، كيف النجم الرياضي بالمتلوي أنهى مجموعة من التعاقدات. محمد علي لوريمي لمدة زوز سنوات قادم من مكارم المهدية متوسط ميدان هجومي، أسامة الهيشري زوز سنوات قادم من مستقبل سليمان ظهير أيسر، أيوب تليلي لمدة زوز سنوات قادم بطبيعة من البطولة اليمنية، عزيز الغريسي لمدة سنة من النادي الإفريقي ظهير أيمن، أحمد البيجي لمدة سنة قادم من الانتصار السعودي مهاجم، نجد الدبابي إعارة لمدة زوز مواسم من الملعب التونسي مهاجم، وعبد عبيدة الشابي عقد إعارة لمدة زوز مواسم من الملعب التونسي وسط ميدان. هذه آخر أخبار كيف ما قلنا الانتدابات بالنسبة للنوادي التونسية في الرابطة المحترفة الأولى والثانية قبل انطلاق الموسم الرياضي كيف ما قلنا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى وأيضا في بطولة الرابطة المحترفة الثانية. قرر والي القصرين تعيين محمد الزعبي كرئيس جديد لفريق مستقبل القصرين بعد الاستقالة الجماعية اللي تقدمت بها هيئة المنجي البرهومي. نذكروا أنه فريق مستقبل القصرين عرف زيادة انسحاب المدرب صابر المرزوقي إلى جانب مغادرة أغلب الركائز في انتظار ممكن تتحسن الأمور بالنسبة لفريق المستقبل الرياضي بالقصرين. مباراة منتظرة غدوة ودية بين الأمل الرياضي لحمام سوسة والترجي الرياضي الجرجيسي. باش نختم أخبارنا بالرياضة العالمية. بتبيع البارح المؤتمر الصحفي بعد ما كان قدم زين الدين زيدان المدرب الجديد المنتخب الفرنسي، تم تقديمه كمدرب جديد لفرنسا البارح. تقديم المدرب الجديد للمنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني بتبيع اللي يحلم بلقب كبير في وقت كان غاب فيه المنتخب الإيطالي عن كأس العالم لثلاث نسخ على التوالي. مانشيني كان نقاد المنتخب الإيطالي بين 2018 و 2023 وهي 5 سنوات توجت بلقب قاري بطولة أمم أوروبا 2020، وكان أخفق وعم تأهلش معه لمونديال 2022. كيف ما قلنا عقد لمدة 4 سنوات بالنسبة لي روبرتو مانشيني اللي خذ ثقة الاتحاد الإيطالي. أولى المقابلات اللي بشتكون على المحك في 25 سبتمبر في روما ضد المنتخب البلجيكي في دوري الأمم الأوروبية، ثم باش يلاقي المنتخب التركي. بتبيع مانشيني إلى جانب كلاوديو رانييري كمدير فني بدلا من باولو مالديني. كيف ما قلنا هذا الجديد بالنسبة للمنتخب الإيطالي ممكن من أجل عودة بتبيع إيطاليا اللي الناس كل تحبها، إيطاليا اللي غابت عن كأس العالم كيف ما قلت الثلاث نسخ على التوالي من أجل الترميم بالنسبة للمنتخب هذايا. هذا معنا جديد في أولى مواعيد الرياض على موجات إذاعة الشباب. تسمعونا باقي على الفريكونس متاعنا على فين تنجموا تابعونا على اللايف ستريمينغ، ولا تسمعوا إذاعة الشباب على www.radiojeune.in. أكيد ترجعوا في الماتينال مع هند السعيدي، نتلقاو كالعادة على إذاعة الشباب. نهاركم سينا. توب سبور،
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: انتبه.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها: وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال. ذو وذواتي طيف التوحد يشاركون بداية من اليوم في المصيف الدامج للشباب بولاية تونس. وزير الخارجية يؤكد حرص تونس على دعم حضور الكفاءات الوطنية داخل المؤسسات الإفريقية. أسعدت توقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. في إطار مشروع دعم البحث العلمي والتعليم العالي في قطاع البيئة أغاس الممول من الاتحاد الأوروبي، تنظم الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي اليوم ندوة لتقديم الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر. هذا الإطار المرجعي يهدف إلى دعم التحول البيئي وتعزيز مبادئ الاستدامة داخل مؤسسات التعليم العالي، وفق الدكتورة في علوم البيئة والمشرفة على التكوين والتشغيلية في مشروع أغاس سرور مزاحمة.
4: مشروع أغاس قدم على إعداد إطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر. مرجع هذا يتوي متوفر عندنا كنسخة أولية اللي باش يتم العمل عليها في الأيام الجاية إن شاء الله مع جميع الأطراف المعنية، وباش تكون عندنا فيرجون فينال للريفيرونسيال هذا. احنا توا لابيل بروجي هذايا باش يتم طرحه بنهار 31 جويلية، باش يتم تقديمه في الملتقى. الميزة نتاعو انه يشجع على العمل الجماعي.
3: هذا ويضم الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر 6 أولويات حسب خصوصية كل مؤسسة جامعية، من بينها الحوكمة المستدامة والبحث العلمي والابتكار.
4: طرح مجموعة من المحاور والأولويات اللي تنجم كل جامعة تخدم عليهم حسب خصوصيتها والإمكانيات. هو فيه بالأساس 6 محاور: الحوكمة المستدامة، التكوين والتعليم، البحث العلمي والابتكار، الحياة الجامعية والانخراط المجتمعي، التصرف المستدام في الحرم الجامعي، والمحور السادس اللي هو النقل المستدام، باش نمولوا مشاريع خضراء قدمها الجامعة مع مختلف الشركاء. المشاريع هي اللي باش تمولها أغاس هي في الحقيقة مشاريع باش تترجم المحاور اللي ديجا خدمنا عليها في الغفيرانسيال هذايا، باش تحولها إلى إنجازات ومبادرات تكون ملموسة. المشاريع هذايا ولا بيلا بروجي جاي باش يفسر ولا باش يوفر الوسائل والتمويل اللازمين باش الجامعات تحقق الأهداف هذايا. كل مشروع نجم يتحصل على تمويل يوصل حتى ل 800,000 دينار.
3: صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، متضمنا 9 فصول. الأمر ينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وأحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. ويبلغ عدد الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد في تونس حوالي 200,000 طفل وفق تقديرات وزارة الصحة، التي تؤكد أهمية التشخيص المبكر والدمج المدرسي والدعم والإحاطة الأسرية والمجتمعية. تنطلق اليوم فعاليات المصيف الدامج للشباب بولاية تونس في دورته الثانية بالمركب الشبابي بالحمامات، لتتواصل أشغاله إلى 4 من شهر أوت القادم من تنظيم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية تونس. ومن مميزات هذه التظاهرة مشاركة ذوي وذواتي طيف التوحد في هذا المصيف بغاية إدماجهم في محيطهم الاجتماعي. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية تونس نزار العوسجية:
5: اليوم ينطلق مصيف الشباب الدامج اللي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية تونس، تجربة أعتبرها رائدة في مؤسسات شباب في بلاد تونس. التجربة انطلقت من دار الشباب حي التحرير لتركيز نادي لأطفال ويافعين والشباب من ذوي طيف التوحد اللي عندهم نشاط على مدار السنة في دار الشباب حي التحرير، وسيتوج إن شاء الله بهذا المصيف الدامج اللي ميزته كونه المشاركين فيه يكونوا مناصفة من شباب من ذوات زاويتي في التوحد والشباب أسوية يكونوا مع بعضهم مدة هذا المصيف لغاية إدماج الشباب والأطفال من زاويتي في التوحد. المصيف فيه الحقيقة برنامج خصوصي وفيه إطارات مختصة في التأثير. المصيف فيه عديد الأنشطة يرتكز أساسا على النشاط الترفيهي، لكن فيه كذلك أنشطة نهدف منها إلى دمج شباب زاويتي في التوحد في محيطهم الاجتماعي.
3: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال، وذلك قصد التأشير عليها في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة بما يكرس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. ودعت الوزارة الراغبين في الترشح للاطلاع على شروط وآجال المشاركة والوثائق المطلوبة من خلال البلاغ التفصيلي المنشور على موقعها الرسمي ومنصة الأسرة على شبكة الإنترنت. احتفلت المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت بتحصلها على شهادتي الجودة العالميتين إيزو 9001 وإيزو 21001، وكرمت نخبة من خريجيها من المهندسين دفعة 2026 وطلب المتفوقين خلال السنة الجامعية 2025-2026. في موضوع آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي حرص تونس على مزيد دعم حضور الكفاءات الوطنية وتعزيز إشعاعها داخل المؤسسات الإفريقية والإقليمية، مجددا انخراطها الراسخ في العمل الإفريقي المشترك. جاء ذلك خلال لقاء جمعه على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد بأديس أبابا أمس وأمس الأول. إلى آخر أخبار العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الضربات الجديدة على إيران ستكون أوسع نطاق من العمليات التي تمت في الأسابيع الأخيرة. قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنه إذا اقتضت الحاجة سنوسع نطاق عملياتنا في لبنان. وأعلن الجيش الأردني إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ إيرانية دون تسجيل إصابات. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال. ذوو وذوات طيف التوحد يشاركون بداية من اليوم في المصيف الدامج للشباب بولاية تونس. وزير الخارجية يؤكد حرص تونس على دعم حضور الكفاءات الوطنية داخل المؤسسات الإفريقية. للقاء مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
7: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات. قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
8: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيفا سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
9: عد الموشتك تسمع.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: مازال برشا موزيكا ان شاء الله على موجات اذاعه الشباب الماتينال، متواصل معكم حتى للعشرة. نصبح على كل الناس اللي التحقوا بينا في الاستماع، برشا محبه ليكم. اكيد مواصلين اللقاء بين الفقرات ايضا والاغاني والاخبار، وايضا نطمنوكم على احوال الطقس وشنو احوال طقس اليوم وشنو احوال درجات الحراره.
1: طقس اليوم
0: من المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا سي أنيس ساتوري. مرحبا بك، أهلا وسهلا سي أنيس.
2: صباح الفل،
0: صباح النور،
2: تحية ليك والأوفية إذاعة شباب.
0: مرحبا، طمنا على الطقس، على الحرارة، على أكيد برشا حديث على موجة أخرى. ليه ما فماش موجة أخرى، وخاصة أيضا من خلال تصريحات زاد الخريف السنة فيها أيضا ارتفاع درجة حرارة. حاسيلو برشا برشا معلومات نحبوها من عندكم للمستمعين سي أنيس.
2: نعم. عموما درجات حرارة على قليلة اليوم وباش تكون في استقرار، هي في الحقيقة تتواصل دون المعادلات العادية خلال الفترة هذه، يعني العشر أيامات الأخرى من جويلية. مثال درجات الحرارة الدنيا ليلة أمس يعني وفجر اليوم كانت في حدود 20 درجة في سليان، تبرقة، بيجة والكيف 21 درجة، في تالة 22، في جندوبة 23 درجة، في القصرين، زهوان 25، نابل، تطاوين، رمادة وبنزرت كيف القيروان كانت 26، في جابس، قليبيا، في صفاقس وحتى تونس، قرطاج 27 درجة، في قبلي، مدنين، المنستير 28 درجة، في المهدية وبلغت 29 درجة في جربة. هذه درجة حرارة الدنيا، يعني في الحقيقة طقس منعش في الليل. درجة الحرارة القصوى ما زلنا قلنا باش تكون دون المعادلات العادية، تتراوح عموما بين 30 و34 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 35 و39 درجة في بقية الجهات، ممكن توصل 41 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر. في تونس العاصمة اليوم ننتظر 34 درجة كحرارة قصوى، مع العلم يوم أمس كنا سجلنا 33 درجة. فيما عدا ذلك اليوم إن شاء الله بش يكون طقس قليل السحب على كامل البلاد إلى مغيم جزئيا، ثم فما إمكانية بعد الظهر تتكثف السحب في المناطق الساحلية الشرقية، تعطينا بعض الزخات المطرية ضعيفة ومتفرقة. التيارات اليوم باش تكون شمالية على كامل البلاد، ثم تتجه من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب معتدلة إلى قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. بالنسبة للبحر اليوم إن شاء الله باش يكون من مضطرب إلى متموج بالسواحل الشرقية، ويكون قليل الاضطراب بالشمال. حتى ليلا معناها مازال درجة الحرارة تقريبا دون تغيير، باش تكون عموما بين 25 و29 درجة على كامل البلاد، ما عدا في المرتفعات الغربية للشمال الوسط تكون بين 20 و23 درجة. ثم يوم الغد إن شاء الله سحب قليل على كامل البلاد، التيارات تتواصل شمالية بالشمال شرقية بالوسط والجنوب، فما إمكانية آخر النهار وليلة معناها الغد تكون مثيرة للرمال والأتربة في الجنوب الغربي. البحر يوم الغد مش يكون متموج في خليج جابس، قليل الاضطراب في بقية السواحل، ودرجة الحرارة عموما دون تغيير قرب السواحل باش تكون في ارتفاع طفيف داخل البلاد. بالنسبة ليومي السبت والأحد سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، التيارات تتوصل من نفس الاتجاه، بحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب تقريبا على كامل الشريط الساحلي، ودرجة الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي. خليني تو نجاوبك على سؤالك. بالنسبة لموجة الحر معناها والارتفاع اللي تسألوا عليه العباد، باش يكون فما ارتفاع صحيح مش نبدأ ونحسوه في الويكاند. مثال معناه تونس العاصمة قلنا اليوم 34 درجة كحرارة قصوى، النهار لحد ممكن توصل 38. الحساس بالدرجة الحرارة المرتفعة باش يكون أكثر في بداية الأسبوع القادم بين 2-3-4، ممكن تكون درجة حرارة 40. لكن هذا ما يخلينيش نحكيه على موجة حر. يعني موجة حر لازم تكون عنا فارق 7 درجات مقارنة بالمعادلات العادية، ويكون طقس حار ليلا ونهارا لمدة 3 أيام متالية على قليلة.
0: هاي جربناها.
2: هذا واحد. اثنين، بالنسبة للتوقعات الموسمية، صحيح معناها المعهد أصدر نشرة في آخر جويلية معناها تم أشهر 3 القادمة أوت سبتمبر أكتوبر، فيها مختلف النماذج العددية هما 6 اللي نستعملهم في المعهد، فما نموذج أوروبية، فما نموذج فرنسي، فما حتى نموذج خاص بالمعهد، كلها تقول اللي ننتظروا 3 أشهر فيهم درجة حرارة أعلى من المعادلات العادية، لكن هذا كيف كيف ما يعنيش كونه مش نعيشوا موجة حر.
0: نعم
2: ببساطة معناها كان مثلا 35 درجة نحكي على درجة حرارة في الفترة هذه، كان نقوله 37 درجة هذاك أعلى من المعدل لكن ما هوش موجة حر.
0: نعم هذا هو أي هذا الحمد لله. وأكيد إن شاء الله بقية الصيف يتعدى كما يلزم، خاصة فيه السلامة لكل أهلينا خاصة اللي يمشيوا للبحر، أكيد إن شاء الله ترفقهم السلامة. شكرا لك سي أنيس ساتوري، يعطيك الصحة، تحية ليك وإلى المعهد الوطني للرصد الجوي. باش نوصلوا معكم في الموسيقى، خليكم معنا.
3: صباح ربح، صباح الخير والنجاح، عد موجتك تسمع صوتك.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي، الملحن والمغني سامي يوسف.

0: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عدل موجتك تسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: إن شاء الله نهاركم على العال. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين اللي يسمعوا فينا، اللي تابعوا فينا أنتم طبعا على موجة إذاعة الشباب في الماتينال. يلتحق بي رفيق صباح النور، أهلا وسهلا.
5: صباح الخير هند، أهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل المتابعين على إذاعة الشباب.
4: يلا جولة بين عناوين وأخبار الجرائد.
6: ريفو الماتينال.
5: والبداية بصحيفة لو كوتيديان الناطقة بالفرنسية، العنوان من الصفحة الأولى: بروتكسيون سيفيل، الحماية المدنية لزانسوندي دو نور ويست توتالمون ميتريزي، السيطرة كليا على الحرائق اللي كانت اندلعت في الشمال الغربي في تونس. وتلقاو كل تفاصيل عن هذا الموضوع في الصفحة السادسة من لو كوتيديان الناطقة بالفرنسية. نمشي لجريدة الشروق، شنو كتبت في صفحتها الأولى، نقراو عنوان: إيقاف 6 أشخاص روجوا إشاعة حريق سجن المساعدين، نشرتها صفحات فيسبوكية هذه الإشاعات. كل تفاصيل في الصفحة الثالثة من جريدة الشروق الصادرة اليوم. نكملوا مع بقية الأخبار اللي عنا في جرائدنا ونحكيوا على موضوع آخر يخص طبعا الاستعدادات للعودة المدرسية، ونقرأ عنوان من جريدة الصباح في الصفحة الأولى: بعد إعادة هيكلة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، إنتاج كامل كمية الورق المخصص لطباعة الكتاب المدرسي للسنة الثالثة على التوالي. فإذن الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق الموجودة في القصرين تتمكن بعد عملية إعادة الهيكلة وإعادة عجلة الانتاج فيها من انتاج كامل كمية الورق اللي هو يتصنع بها الكتاب المدرسي، وهذا للعام الثالث على التوالي. وتلقاو كل التفاصيل على الصفحة الرابعة في جريدة الصباح الصادرة اليوم. نمشي ولي موضوع آخر يخص حملات الرقابة اللي تكثف نسقها الحقيقة في المدة الأخيرة. والصباح تكتب في صفحتها الأولى: أكثر من 6300 مخالفة اقتصادية في أقل من شهر، رقم كبير. وحملات الرقابة تكتب الصباح: الحملات تكشف استمرار التجاوزات وحجز كميات هامة من المواد المدعمة والغذائية. كل تفاصيل في الصفحة الرابعة من جريدة الصباح الصادرة اليوم. نكملوا مع جرائدنا ونقرأ كذلك في نفس السياق في لابخيس الناطقة بالفرنسية: ديفونس دي كونسوماتور، دفاع عن المستهلك، نيسيسيتي دان فيغيتابل أرسنال جوريديك، ضرورة إذن كونه يكون فما إطار تشريعي كامل يحمي المستهلك من هذه التجاوزات. لي الحقيقة شفنا حتى الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف الروبورتاجات اللي يظهر الحقيقة أمور خطيرة جدا تصير في بعض المحلات التجارية، وكذلك ترويج يعني لمواد انتهت صلاحيتها، مواد غير صالحة للاستهلاك البشري. والحقيقة ضرورة هوني لابخيس تأكد كونه يكون فما قانون ومجموعة من القوانين والأطر التشريعية اللي تتمكن من حماية المستهلك وقولوا تحسينه من هذه المخاطر اللي يمكن تتسبب فيها بعض هذه الأنشطة التجارية وبعض المحلات اللي أحيانا نقولوا وكانوا الأمر متعمد، معناها كونوا يستعملوا هالمواد هذه اللي انتهت صلاحيتها. سامحوني، وفور ما توصل أجهزة الرقابة الكلام يتبدل وتولي معناها سامحني وما نعرفش وما في باليش، وهذاك علاش معناها أجهزة الرقابة كثفت العمليات متاحة. ولاحظنا كونه الأمور أصعب برشا، معناها كانت من يمكن مرات قبل، وفما تشديد على تطبيق القانون على المخالفين دون هوادة. نكملوا مع مختلف الأخبار اللي موجودة في جرائدنا التونسية. نقرأ من جريدة شروق بسجنان وتسكرايا وغزالة من ولاية بنزرت خسارة 70% من الدواجن، كل التفاصيل في صفحة 12. الانقطاعات الأخيرة للكهرباء وكذلك للمياه تسبب في خسارة جزء كبير من قطيع الدواجن والشروق، ترجع على هذا الموضوع في صفحتها 12 اليوم، روبورتاج من بنزرت يخص إذن هذا الموضوع. كذلك نقرأ تقريبا في نفس السياق في لوكوتيديان ناطقة بالفرنسية، كانيكول موجة الحر لتاب اتحاد الفلاحة والسد البحري، غيكلام دي زاندينيزاسيون دورجونس بور لي زاغريكولتور لي بيشور. اذا اتحاد الفلاحه والسد البحري يطالب بتعويضات عاجله للفلاحين والصيادين. في الصفحه الخامسه تلقاو كل التفاصيل. كذلك نقراو في علاقه بالاقتصاد، نقراو في جريده الصباح في الصفحه الاولى، في مجلس نواب الشعب النظر في ثلاثه مشاريع قوانين لتمويل المجمع الكيميائي وميزانيه الدوله، كل التفاصيل في الصفحه الثالثه من جريده الصباح الصادره اليوم. كذلك من ملفات الصباح اليوم نقرأ رصد التواصل مختلف المشاريع التنموية في مختلف جهات الجمهورية اللي تشمل البنية التحتية ومجالات حيوية، صفحتين تخصصهم الصباح للعودة على هذا الموضوع في ملفاتها اليوم. كذلك نقرأ من جريدة الشروق الصادرة اليوم في علاقة بالأكتواليتي الأخبار الوطنية، لدارة جهوية للصحة في تونس انتداب إطارات شبه طبية في الصفحة الثالثة، إذن تلقاو كل التفاصيل. نكملوا مع أخبارنا اللي نلقاها في صحفنا اليومية، نقرأ كذلك في علاقة بالتوجيه الجامعي، صالون أونيفرسيتير فريكونتاسيون أون ركول، إقبال في تراجع على الصالونات الخاصة بعملية التوجيه الجامعي، أن بارادوكس ريفيلاتور، هكا تكتب لابريس، كل التفاصيل في الصفحة الثانية. وهوني في إطار رقمنة عملية التوجيه والاختيارات اللي يقوم بها الطلبة، هوني معناها تأكيد كونه عملية التواصل مع هذه الصالونات الخاصة بالتوجيه هي تشهد تراجع، بما أنه زاد حتى على وسائل التواصل الاجتماعي حاليا تقريبا فما عديد المعلومات في علاقة بالتوجيه اللي تكون موجودة، لكن كذلك خبراء التوجيه عندهم كلمتهم، وكذلك يمكنوا الحوار المباشر معناها وان تو وان ديما هو يمكن من كونه طلبة يتعرفوا تلامذة وطلبة يتعرفوا بطريقة أشمل على مختلف الشعب اللي ينجموا يتوجهوا لها. كذلك نقرأ من جريدة الصباح في الصفحة الأولى، بعد موجة ارتفاع قياسية أسعار الذهب تتراجع وتنعش أحلام المقبلين على الزواج، في الصفحة الرابعة ترجع إذن جريدة الصباح بالضبط ترجع على هذا الموضوع، وكذلك تكتب كونه مثلا تصريح لرئيس الغرفة الوطنية للتجار المسوغ يقول كونه في 3 شهور أسعار الذهب انخفضت من مستويات 500 دينار إلى ما بين 370 و 380 دينار، تراجع سعر الذهب بالتكسير إلى 260 دينار للجرام الواحد مع اختلاف السعر حسب نوعية الذهب ومستوى نقاءه، وكل تفاصيل إذن في الصفحة الرابعة من جريدة الصباح الصادرة اليوم. نقرأ كذلك في علاقة بأشان الثقافي، موسم المهرجانات أكيد في فصل الصيف، شفنا كل ما صار في مدينة العلوم في نهاية الأسبوع في الحفل الفني اللي تنظم نظمته شركة خاصة، والشروق تكتب اليوم مدينة العلوم تلغي كراء ركح الهواء الطلق للحفلات، كل التفاصيل في صفحة 13 من جريدة الشروق. ورينا البارح إذن القرار على صفحة رسمية لمدينة العلوم بتونس إلغاء حفل كان منتظر تنظيمه نهار حفل نهار 2 أوت، الحقيقة ما عنديش فكرة هند على الفنانة اللي باش تأدي الحفل هذا، لكن بعد اللي صار وبعد الأحداث اللي المؤسفة الحقيقة اللي شهدتها مدينة العلوم برش. مدينة العلوم نعاود نقول رأي مدينة العلوم معناها صرح علمي وثقافي كبير معناها في تونس من من من عقود الشركة خاصة، والحقيقة معناها الموضوع حتى التوى معناها نقولوا عند السلطات الأمنية والقضائية، بما أنه فما شكايات معناها تقدمت، فما الشركة المنظمة هي زادة قدمت شكايات، وفما زادة ناس كانوا حاضرين يقولوا كونهم تعرضوا للعنف وما بيدهم زادة قدموا شكايات، المهم كونوا الموضوع توى ما نجموش نعلقوا عليه، لكن القرار من مدينة العلوم بإلغاء حفل منتظر في 2 أوت، وعلى ما يبدو إلغاء معناها تنظيم مثل هذه النوعية من الحفلات في مدينة العلوم في العاصمة، والصفحة 13 من جريدة الشروق فيها كل التفاصيل. نقرأ في الرياضة أهم العناوين اللي موجودة في صحفنا الورقية، البارح كان الموعد مع سحب رزنامة البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الأولى، شروق تكتب البطولة تنطلق في 22 أوت، كلاسيكو من نار في الافتتاح، الدربي في الجولة الثانية وتلقاه اليوم إذن في الصفحة الأخيرة لجريدة الشروق، حطت لكم رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نعرف الناس اللي تبع الكرة ومغرومة بالبطولة الوطنية يحبوا ماذا بهم يكون عندهم أكل كالوندري معناها على عام كامل معناها علقوه. فإذن جريدة الشروق اليوم تحط لكم في الصفحة الأخيرة صفحة 24 كل الرزنامة كاملة بمختلف الجولات من الجولة الأولى إلى الجولة 15. كذلك نقرأ في جريدة الصباح صاحب رزنامة الموسم الرياضي، قمة في افتتاح البطولة بين الترجي والنجم، الدربي في الجولة الثامنة، ومواجهة السوبر قد تفتتح الموسم، سوبر طعم عام هند سوبر عام 2022 معناها يتلعب في 2026 معناها كاس السوبر تاع أربع سنين تالي باش يتلعب تاول. حقيقة نقطة استفهام المهم معناها كونه على ما يبدو المباراة هذه باش يتم بها افتتاح الموسم في انتظار انطلاق البطولة. هذا عنا في ريفيو الماتينال اليوم.
4: شكرا رفيق، نرجع بعد شوية، بعد شوية باش نتحدثوا على موضوع آخر، موضوع بشرة لعائلات أطفال التوحد، طبعا إطار قانوني جديد لدمج أطفال التوحد في رياض الأطفال.

0: كل طفل عنده الحق باش يكون عنده مكانة في المجتمع وباش تكون عنده المدرسة والفضاءات التربوية والفضاءات للاحتواء والاندماج لا للإقصاء أكيد، وباش نتحثوا على دمج أطفال التوحد في رياضة الأطفال على مستوى قانوني الحديث. خليكم معنا طبعا حتى تكون بعد شوية ضيفتي حاضرة معنا.
1: ضيف اليوم،
0: ضيف اليوم ضيفتي السيدة جميلة بطيب، هي كهية المكلفة بالتسيير الإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة. سيدة جميلة مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، مرحبا بك، مرحبا بالسيدة المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. صدر مؤخرا بالرائد الرسمي أمر يحدد شروط وإجراءات دمج الأطفال اللي عندهم طيف واضطراب التوحد داخل رياضة الأطفال، خطوة مهمة. نتحثوا على الخطوة هذه، خطوة لتنظيم هالمسار هذايا ودعم الحق حق هالفئة هذه. ما نتحثوا أكثر على طبعا الشروط والآليات وكيفاش باش تكونوا إن شاء الله في رياضة الأطفال، وهل إنه رياضة الأطفال الكل زادة يلزمهم يتم فيهم دمج الأطفال التوحد. سيدة جميلة،
2: باش نبدأ ساعة أنه اضطراب طيف التوحد هو اضطراب نمائي على المكتسبات وقدرات الأطفال. قد ما يكون فيها التقصي والوعي بها مبكر، قد ما يسهل فيها دمج الأطفال في الحياة العادية ثم في مسارهم الدراسي، وبعد يخرجوا إن شاء الله ليكبروا يخرجوا سوق الشغل بصفة عادية.
0: نعم.
2: فما برشا تجارب ناجحة، لهذا وزارة الأسرة حرصت على إحداث البرنامج هذايا بداية من مرحلة الطفولة المبكرة يعني ما قبل 6 سنين، باش نعاونوا الأطفال هذوما على الاندماج السهل والسلس في الحياة الطبيعية. البرنامج يشمل كما قلنا الأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد. الحقيقة ما نجمش يكون اضطراب عميق على خاطر الاضطراب العميق يلزمه تدخل خصوصي، لكن الاضطرابات حسب ما يكيفها الأطباء والمختصين في المجال أنه يمكنوا الطفل من الاندماج مع الأطفال الأخرين بما يسهل لهم الاندماج المدرسي في مرحلة لاحقة. البرنامج هذايا يمكن الروضة ويمكن الولي خاصة من متابعة طفله بتمكين بمنح منحة للروضة وللمختص اللي تبع الصغير، يعني كسوسوا الليرجو مثلا ولا الاختوفونيست ولا حاجة، هو اللي ياخذ منحة. دونك المنحة فيها 200 دينار، 100 للروضة و100 للمختص. علاش تم إحداث البرنامج هذا؟ على خاطر نعرف كلنا أنه كلفة التعهد الأطفال ذوي طيف التوحد هي كلفة مرتفعة جدا.
0: نعم.
2: جدا. دونك لهنا حاولنا أن نخفوا على الأولياء، ونرجع نقول لك راهو كل ما يكون التقصي مبكر وكل ما يكون التدخل مبكر كل ما يكون أنجع. لهذا أنا بارتي باش نمشيو في مرحلة الطفولة المبكرة، على خاطر من بعد في مرحلة متقدمة باش يدخل المدرسة الصغير. قد ما يكون مساعدته ومتابعته مبكرة، قد ما يكون انصهاره واندماجه في المدرسة سهل.
0: نعم. وهذه مهمة جدا طبعا لكل العائلات أكيد، فما أعراض تخرج على الطفل أكيد حتى يشك الولي أنه ولده عنده طيف التوحد. سيدة جميلة، تقريبا فمش رقم قديش من طفل في تونس

0: أكيد الإطارات تفهم راهو روضات تلمو انخرطوا في البرنامج
1: أي.
0: فما شكون انتدبوا اخصائيين نفسيين خصوصيين للبرنامج هذا للتعاقد بالاطفال هذوما معناتها فما اطارات متكونه فما سلك تفقد بالارشاد البيداغوجي اللي يكون الاطارات العامله في رياض الاطفال هذيا هما تكونوا قاعدين يكونوا فما ادله تم اصدارها ومازلنا قاعدين نطوروا في العمل نتاعنا ان شاء الله.
1: نعم عندكم برشا رياض اطفال معناتها فيهم طبعا الاليه هذه دمج اطفال التوحد
0: الحقيقه
1: تقريبا ما عندكمش الرقم
0: بالضبط ما نستحضروش عندنا الرقم لكن من ما نستحضروش بالضبط
1: الحقيقه. نعم نعم ان شاء الله بالتوفيق لكم واكيد ان شاء الله عوده موفقه لصغيراتنا الكل اكيد ومهم جدا حق اطفال التوحد زاد في التمتع بنشاط رياضه للاطفال. شكرا لك سيده جميله بالطيب المكلفه بتسيير الاداره العامه للطفوله بوزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن تحيتنا.
0: شكرا يوم سعيد.
1: الى اللقاء.

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
4: موجز 8:30 صباحا من إذاعة الشباب، مرحبا بكم. بمشاركة ذوي وذوات طيف التوحد، اليوم انطلاق فعاليات المصيف الدامج للشباب بولاية تونس في دورته الثانية بالمركب الشبابي بالحمامات، لتتواصل أشغاله إلى الرابع من شهر أوت القادم من تنظيم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية تونس. الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي تنظم اليوم ندوة لتقديم الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر في إطار مشروع دعم البحث العلمي والتعليم العالي في قطاع البيئة أغاس الممول من الاتحاد الأوروبي. وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تفتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال، دعما للابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة. وزارة الصحة تطلق المرحلة العملية من مشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المناخية في تونس، الاستجابة الصحية الطارئة للغرق للحد من حوادث الغرق وتعزيز سرعة ونجاعة الاستجابة للحالات الطارئة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من اليابان. من أخبار العالم، جامعة الدول العربية تعرب عن استنكارها الشديد لتكرار استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والاعتداءات على المملكة الأردنية الهاشمية باستخدام طائرات مسيرة، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب آخرون اليوم في قصف صهيوني استهدف عدة مناطق في قطاع غزة بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفاء. وأشنت روسيا هجوما جويا واسعا على أوكرانيا خلال الليل، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 10 آخرين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية ومسؤولون أوكرانيون. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية الماتينال جاز
1: معاكم مواصلين في الماتينال حتى للعشرة. أهلا وسهلا. 48 دقيقة طلت بحذين ألفة. ألفة صباح النور.
2: طلت البهية.
1: طل البهية.
2: في بحكتي معرفين بيها.
1: صحانك ديما طاقة إيجابية ألفة.
2: Good vibes.
1: والله good vibes.
2: Good vibes هكاك بالكلمة هي ليه. كلمة والله.
1: تو كنت في درد شمعة في الكواليس نصايح مهمة جدا.
2: أي أكيد.
1: مختصة.
2: أنا مختصة في النصائح فمش واحدة أنا مخداش مني نصيحة. شنو اللي نبيع بالفلوس.
1: هاي تخدم على روحك ما ليش نو يلا ألفا الجود بايس معك keep up the good vibes enjoy the sun this is a
3: smooth vibe so let's go oh oh good vibes.
2: ونبداو الجود فايبس نتاعنا اليوم. مهرجان الشباب الخاص بيوليت جندوبة يوصل اليوم لمدينة السمران. نلقاو عرض فرجوي شبابي مع مجموعة برو أنيماسيون زيرويت باش يكون 7:30 متاع العشية بدار الشباب السمران في إطار ليالي درينا بأولاد قاسم بمنطقة قرقنة التابعة لولاية صفاقس اللي بدات البارح وباش تتواصل حتى نهار 1 أوت. اليوم نلقاو سهرية موازين غدوة 31 جويلية نلقاو دورة في كرة القدم الشاطئية في الليل باش نلقاو حضرة الفنان شكري الفخفاخ ونهار 1 أوت اللي باش يكون الاختتام باش نلقاو دي جو أكواتيك مع العلم أنه الأنشطة الكل هذه باش تبدأ الأربعة متاع العشية. نمشيو البرنامج اليوم المهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي مازال متواصل حتى نهار 15 أوت. باهي نبداو بولاية تونس المكتبة العمومية الوردية معاها المكتبة العمومية الجرجاني باش نلقاو فيها عرض مسرح يبدأ 10 متاع الصباح ل 11 نلقى عوض حكاوتي. نص النهار نلقى ورشة لنعد إلى الأرض ابتسامتها ومطلي ساعة نلقى ورشة من النفايات نصنع ألعابا ممتعة. نمشي المدرسة المكتبة العمومية سامحوني سيدي حسين الخمسة يبدأ عرض تنشيطي للصغار. الستة عنا ورشات إبداعية. السبعة عنا مسابقات في الرسم الشعر والكتابة والثمانية عنا توزيع الجوائز نتاع الدول ولاية بن عروس في المكتبة العمومية مرناك حي رياض. الجورني بتبدأ ستة العشية بورشات في البودكاستر الصغير ألعاب الكورتابل الرقمية صناعة القصة التفاعلية الرقمية. نتعدوا المكتبة العمومية بمجرين أطفال مع المكتبة العمومية المدينة الجديدة اللي تبدأ العشرة متاع الصباح بعرض فرجوي تنشيطي فيها مسرح فيها قراءات جماعية فيها قراءات جهرية. نمشيو لولاية القيروان المكتبة الجهوية ابن رشيق القيروان باش نلقاو فيها جورني تبدأ العشرة متاع الصباح فيها ورشة تطبيقية حول توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الكتابة والمطالعة. وفي المكتبة العمومية أم ملال باش نلقاو ورشات في المطالعة الرسكة والألعاب الفكرية. نتعدوا لولاية نابل وين نلقاو في المكتبة العمومية بني خلاد اللي باش يكون اليوم الاختتام يبدا 9 متاع الصباح دورة في المهارات الرقمية والإعلامية. في المكتبة العمومية بقربة باش نلقاو انطلاق الورشات في الفنون التشكيلية دورة سكرابل مسابقة في الإملاء مسابقة ثقافية. وفي المكتبة العمومية حمام الغزاز نلقاو عرض مسرحي للأطفال حملة نظافة على الشط جلسة حوار على الوضع البيئي وأمسية شعرية. نتعداو لولاية بيجة المكتبة العمومية بتبرسق تبدا 9 متاع الصباح الجورني نتاعها في ورشة تصميم أغلفة كتب بالذكاء الاصطناعي. وفي ولاية تقبلي في المكتبة العمومية بسوق لحد نلقاو معرض كتب يبدأ 11 متاع الصباح ومن بعد نلقاو ورشات مطالعة حرة ورشات تلخيص ورشة مسرح الذل مسرح القصة مباريات ثقافة وألعاب فكرية. نتعداو لولاية سوسة المكتبة العمومية نفيذة تبدأ جورني متاعها 9 متاع الصباح بورشة فسيفساء براعة يدوية. والمكتبة العمومية نفيذة للأطفال باش نلقاو 10 متاع الصباح ورشة رسائل إلى الأرض. والمكتبة الجهوية بسوسة اللي تبدأ جورني متاعها 5 متاع العشية ورشة في فن التجميع والتشكيل. نمشيو لولاية قفصة المكتبة العمومية لقطار 9 متاع الصباح نلقاو ورشات مطالعة حرة كتابات أدبية روبوتيك ورسكلة وتدوير. وفي المكتبة العمومية المذيلة 9 متاع الصباح نلقاو عرض مسرحي الاستعمال الآمن للإنترنت والسلامة الرقمية موضوعها. نكملوا البرمجة بولاية تطاوين وين نلقاو في المكتبة العمومية قصر أولاد دباب اللي تبدأ 10 متاع الصباح مقهى الكتاب الرقمي بالذكاء الاصطناعي في خدمة المطالعة. نمشيو الأخبار المخيمات فوج القربة للكشافة التونسية تقيم المخيم الصيفي نتاعها بولاية سوسة من 7 حتى 14 أوت. نلقاو في البرنامج مسابقات ثقافية رياضية ورشات إبداعية جولات بحرية أنشطة وسهرات. فوج معتمر للكشافة جهة الساحلين المخيم الصيفي نتاعها باش يكون من 2 حتى 8 أوت ببرج سدرية باش نلقاو في البرنامج مغامرات ورشات براعات يدوية وتحديات. ونختموا بفوج المنستير المدينة للكشافة باش ينظم المخيم الصيفي نتاعو في ولاية بنزرت باش يكون من 10 حتى 16 أوت. في البرنامج نلقاو سباحة أنشطة ورشات ألعاب ومسابقات خرجات بحوث ميدانية، وهذه كانت جولتنا اليوم في الجود فايبس.
1: جولة منوعة برشا، عملت بينا جولة على كامل تراب الجمهورية من الشمال للوسط للجنوب.
2: أنا نحاول ديما هند أنه تكون نكون مغطية الجمهورية الكل، ويكون في أي ولاية تكون موجود نجم شي تتفرهد راه، وكل واحد وشنو يحب، اللي يحب المطالعة يمشي يطالع، اللي يحب الترهيد يمشي يعوم، اللي يحب المخيمات يمشي للكشاف.
1: هذا هو، شكرا ليك، يعطيك الصحة ألفا. باش نواصلوا معاكم، مرحبا بكم، يلا شنو باش سمعنا نزار؟

0: حسبي عليك.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي، الملحن والمغني سامي يوسف.

0: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عدل موجتك تسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: يلا مواصلين معاكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين. باش نحكوا بعد شوية أكيد على نعمل جولة في الأيام الترويجية للصناعات التقليدية، الإبداع بلا حدود، معرض الحرفيين أكيد من ذوي الاحتياجات الخصوصية. تنشوفوا أكثر تفاصيل بعد شوية. المعرض هذا اللي انطلق في 27 جويلية بقاعة الأخبار بالعاصمة، متواصل أكيد. فما برشا إبداع وفما برشا حاجات حلوة تنجموا تعملوا طلع على المعرض. بعد شوية ناخذوا أكثر تفاصيل مع بعض مشاركين في المعرض هدايا، وأيضا حديث على طبعا مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية. أيضا فقراتنا متواصلة. قبل ما نسمع الأغنية وقبل ما يطول بحذانا رفيق في اللمفوت رفيق، أكيد نحب نحيي تحية كبيرة برشا فعلا كل اللي عاملين حملات نظافة الشواطئ ولا إعادة التشجير، خاصة بعد الحرائق اللي صارت مؤخرا. إن شاء الله هيك حد اللطف، إن شاء الله بلادنا تكون خير وخير. نتحثوا على مثلا على حملات تشجير ونداء لمبادرة مهمة من مجتمع مدني في غار الملح، تحياتنا لهم الكل. مبادرات لإعادة التشجير، مبادرات وحملات لنظافة الشواطئ، هذه حاجة مهمة جدا ويترسخ في صغيراتنا وفي أبنائنا مثل السلوك هدايا، مهم جدا. إن شاء الله بالتوفيق ليهم، وأكيد ناخذوا معهم برشة تفاصيل في برنامج جرين توك. مرحبا بكم، مرحبا زادة برفيق مرة أخرى في أنفوت رفيق. ناخذوا أكثر تفاصيل على طرقاتنا وعلى اثنينا وعلى الزحمة والمبوتياج. رفيق مرحبا.
5: مرحبا هند، أهلا وسهلا. أنفوت رفيق الثانية 9
6: أنفوت رفيق.
5: حاليا حركة كبيرة تشهد عديد المحاور المرورية في تونس العاصمة وطرقات السيارة، والبداية بالضواحي الغربية. حاليا في طريق شعية إكس على غير العادة فما اكتظاظ على مستوى خزنة دار في اتجاه طريق السيارة 3 وفي اتجاه مفترق حي الزهور، هذاك علاش ننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور. كذلك حركة كبيرة في الاتجاه المعاكس في شعية إكس على مستوى خزنة دار، وكذلك منطقة البورتال في اتجاه المنارات ومطار تونس كارتاج الدولي، وفي النقطة المعتادة بين حي التحرير حي ابن خلدون وتقاطع مع ليكس تروا. بالنسبة للمدخل الجنوبي للعاصمة كالعادة الاكتظاظ مازال موجود على مستوى لاكانيا وجبل جلود في مدخل مدينة تونس بسبب الأشغال المتواصلة. بالنسبة للطريق الوطني رقم 1 حركة كبيرة واكتظاظ على مستوى مجرين الرياض في الطريق اللي القنطرة اللي تهز من الطريق الوطنية رقم 1 إلى طريق الزيت كات. بالنسبة للضواحي الشمالية حاليا الوطنية رقم 8 على مستوى ريانا الاكتظاظ يتواصل إلى حدود مدخل مدينة ريانا من حي النزهة، وكذلك في بعد بين إذن القنطرة رابطة بين محاول المطار وحي الخضرة المركز العمراني الشمالي، كذلك فما اكتظاظ مروري. الوطنية رقم 9 تونس المرسى حركة عادية باستثناء كثافة مرورية في البحيرة 1 وكذلك على مستوى عين زغوان. بالنسبة لطريق السريعة تونس حلق الويدة الحركية عادية، وبالنسبة لطريق قمرة المرسى سيدي داود حدائق كارتاج حركة تقريبا عادية باستثناء كثافة مرورية في بعض الأضواء الموجودة في الطريق هذه. وبالنسبة لي مفترق معرض الكرم فما اكتظاظ بالنسبة لي لجايين من منطقة لانشطة بخير الدين ما يعرف بالأكتروا. بالنسبة لي طرقات السيارة لزوتوغوت سيارة A1 تونس حمامات سوسة حركة عادية فقط كثافة مرورية في بياج مورنيك، سيارة A4 تونس بنزرت حركة عادية كيف كيف باستثناء كثافة مرورية في بياج سيدي ثابت في اتجاه تونس العاصمة. أما بالنسبة للسيارة A3 تونس مجاز الباب بيج أبو سالم فإنه الحركة عادية فقط فما كثافة مرورية في بياج الفجة في الاتجاهين. هذا شعنا في أنفو ترافيك.
4: شكرا لك رفيق، يعطيك الصحة. نوصله بالموسيقى ونرجع بعد شوية.

0: jasmin de la médina.
1: انتم تسمعوا في الماتينال جون.
2: ماتينال جون
1: كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
2: ماتينال جون
3: وبحذية لمة حلوة برشة في الاستوديو، لمة منورة أكيد. وكما تحدثت الإبداع ديما راه ما يعرفش حدود، وتسليط الضوء على معرض مهم جدا من ذوي الاحتياجات الخصوصية، ذوي الإعاقة، تثمين أعمالهم الحرفيين أكيد وحضورهم في المشهد الاقتصادي والثقافي. تظاهرة مميزة من تنظيم الديوان الوطني للصناعات التقليدية، وشكرا لها على حضورها معنا سيدة منية فضلاوي هي مدير بالإدارة التنسيق الجهوي بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. أهلا وسهلا بك سيدة مونيا.
4: صباح الخير ومرحبا بالحضور وكيف المستمعين.
3: مرحبا بكم أنتم، هذا شوية من برشا أكيد.
4: هذه البداية
3: لأن المعرض فيه برشا ما نتحدثوا. باش نبدأ بأكثر حرفية فرحانة على الاخر لينا حاضره بحذنا في الاستوديو اول مره، باش تحكي على طبعا الحرفه نتاعها، ريهام الطيف. مرحبا بك، جيتنا من بنزرت ريهام.
5: اي
3: اهلا وسهلا بك. انت حرفيه في
5: التطريز،
3: التطريز
5: والصناعات اليدويه
3: اي، ومعها الوالده اللي هي ايضا المدرسه نتاعها اللي علمتها، سيده راضية خضير. مرحبا بك.
6: وبيك عايشك عاش اختي فضلك.
3: اهلا وسهلا بك.
6: وبيكم يرحم والديكم. انا يعني بحكم خدمتي يعني معناها ديجا يعني انا عندي في الدومين وكل اكتشفت فيها الموهبه هذيا، اكتشفت فيها ما شاء الله عليها يعني التطريز هذايا فن ابداع اللي عندها، وحدها تستلهم وحداتها يعني القطعات نتاعها الكل تطرزهم بفن ابداع ارتيست بمعنى الكلمه.
3: نعم، بعد شويه باش ناخذ تفاصيل من عندها. ايضا حي حمزه حديد اختصاص بلغه اللي جينا من تطاوين. حمزه
7: مرحبا بك. مرحبا بك اهلا وسهلا في تطاوين.
3: مرحبا. بعد شويه نعملوا جوله معاكم اكيد، خلينا ناخذوا تفاصيل المعرض هدايا وتنظيمه والوقتاش متواصل وشنو فيه بالضبط وقديش من حرفيين فيه. معاك سيده منية فضلاوي طبعا.
4: تفضل. مرحبا. الايام الترويجيه للصناعات التقليديه هي ايام متواصله، بدات بالتظاهره هذا المعرض الترويجي للحرفيين ذوي الاعاقه.
3: نعم.
4: بدات نهار 27 جويليا، تأتي في إطار برنامج الديوان لدعم المنتوج التقليدي التونسي وتقريبه من مسالك الترويج الهامة.
3: نعم، معناتها فما كيفاش تم اختيار الحرفيين؟ فما مثلا ريهام منذ قليل قالت لي اول مره،
4: وهذه حاجه هو للتشجيع طبعا. اختيار الحرفيين تم بالتنسيق مع مندوبياتنا الجهويه، 24 مندوبيه تمت مراسلتهم واعلامهم بالمعرض. بالطبيعه نشوفوا الحرفيين اللي مستعدين باش يشاركوا، اللي عندهم منتوج واللي يتطابق للجوده وللمواصفات وما شاء الله. معناها شو بالنسبة للمعرض هذا خذينا الناس الكل اللي نعم. حاضر يشارك وأكثر من هكا معناها فما إيحاء كاملة بالفئة هذه، من ناحية التأثير الفني، من ناحية التأثير المهني، من ناحية الإقامة، من ناحية النقل. معناها أخذنا الديوان تكفل بكل شيء، ونشكروا زيدا ونثمنوا مجهود المركز الدولي اللي حاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة اللي الحقيقة وين نكلموه معناها يستجيب ويحيط بمنظوريه من ناحية الإعاشة والإقامة.
3: نعم، مهم جدا راهو. حتى من وقتاش مثلا من الصباح، من وقتاش الوقتاش يبقى المعرض
4: بالنسبة للتظاهرة؟ نعم. من العاشرة صباحا حتى السابعة مساء.
3: أي برشا اختصاصات في المعرض.
4: أي بالنسبة للاختصاصات كانت متنوعة، كان عندنا الجلد، عندنا تقطير الأعشاب، عندنا الفضة، التوسكية معناها منتوجات مزخرفة، عندنا النسيج اليدوي من الكيف، كانت باقة متنوعة من المنتوجات.
3: نعم، إن شاء الله بالتوفيق ليهم. سيدة راضية منذ قليل على ريهام قالت أرتيست، معناتها بنتك ما شاء الله عليها
6: اكتشفت فيها الموهبة هذه، بدأت بالرسم وكلهم، بعد غوصت في التطريز اليدوي. لقيت ما شاء الله عليها تناسق في الألوان، حاجة مزيانة ياسر ياسر. قلت لها علاش أنا وحدة موهبة كيف هذه ما نأطرش بنتي فيها؟ نعم. أنا نخيط لها الخياطة وهي تكمل التطريز، تزين، هي متبادل مشروع بيناتنا أنا وبنتي.
3: نعم، مشروع ماشي تو الأمور
6: الحمد لله والشكر. صعبة
3: مع بعضكم؟ هي صعبة معك ولا أنت؟
6: أنا مشترك. أمي نعمل هكا، أنا نقول لها لا ما تعملش هكا، هي تشاورني وأنا نشاورها والحمد لله. ريهيم.
3: شنو انتاجاتك اكثر اللي ترتاح فيها اكثر؟ التكنيك خاطر اكثر من حاجه ده اللي انت
5: مثلا. انا نحبهم الكل.
3: الكل
5: عندي برشا حاجات نحبهم، عندي تطريز، تصميم الازياء، الرسم، نرسم لوحات زيدة. وهذه اول تجربه ليا نشارك فيها في هذا المعرض، اعمال يدويه وفي التطريز والاكسسوارات. انا فرحانه برشا ويعطيكم الصحه اللي استدعيتونا، وهدفي أنه نحافظ على اللمسة التقليدية التونسية والتراث أجدادنا، لأن نؤمن أنه التراث جزء من هوايتنا وما يلزمش يندثر.
3: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة يا ريهام، مهم جدا. غنسمو زادة حمزة اللي جينا من تطاوين، نعرف تطاوين عندها السكاجة وعندها البلغة وصناعة هيك الأشياء بالجلد. حمزة الميكرو. نعم،
7: البلغة والسكاجة التقليدية. فهمتي؟ البلغة كل شيء يدوي. معناها بالماكينة تخيط غير ضريبة صغيرة بالماكينة، كل شيء يدوي. فهمتي؟ عندك البلغة قبل نخدم فيها بالحمل والغرار. فهمتي؟ ونخدم تو وليت نخدم فيها على جلد المعز. معناها جلد المعز كيف بالشعر نتاع. عندي كعبات ما حبيتش نجيبهم هنا خاطر يتقطع ولا حاجة يفسدوا مع شي ينباعولي.
3: وهذا كله مهم راهو، الرسكله والاستغلال طبعا الجلود اللي طبعا
7: جمعتين اللي فاتوا
3: من البيئه. نعم،
7: جمعتين اللي فاتوا من التكوين غادي في تطاوين على الجلد.
3: نعم.
7: كيفاش باش نخدموا جلد واحدنا في تطاوين؟
3: صباغه طبيعيه.
7: الجمعه اللي فاتت جمعتين. نعم. التالي وخذنا فيها شهاده من ديوان الجلود والاحذيه في تونس هنا. امورنا واضحه،
3: أموركم واضحة. البلغة تو وقتها في اللبسة في الصيف في درجات حرارة مرتفعة.
7: البلغة في الصيف بارد وفي الشتاء سخون.
4: وحمزة. نعم. ما شاء الله من الباعثين
7: الشبان.
3: هو من الباعثين الشبان.
4: الشبان اللي ديما يحب يبتكر ويحب ديما يطور من المنتوج نتاعه، والمنتوج نتاعه ما شاء الله لقي رواج ديجا في قاعة الأخبار حاليا.
3: ماشي الأمور الإيجابية.
7: لا الحمد لله في تطاوين في تونس في قابس في أي بلاصة الحمد لله. نختي.
4: نعم. منتوج ذو جودة، ذو جودة عالية الحقيقة.
7: نعم. نخدم الحمد لله، وعندي ماذا بيا تو باش نكبر المشروع نتاعي إن شاء الله كان سهل ربي. عاونوني يا جماعة الشؤون الاجتماعية، عطوني زوز ماكينات خياطة فهمتني والسلعة، وإن شاء الله بحول الله نطور يولي من حسن الى احسن. ان شاء الله نحلوا معمل في تطاوين
3: ان شاء الله. علاش
7: لا؟ وماذا بينا المنتوج نتاعنا يوصل البرة.
3: هذا هو طموح الشباب سيدة.
4: هذا هو فعلا طموح الشباب،
7: خاطر يقول لي
3: الابداع بلا حدود.
4: هذا هو هدف الديوان.
7: بديتها راني بسيط، نسيرش في السوق، في الصبات في السوق، نسير السيراج. معناها عامل نصب نتاع سيراج كورة. قام نصبح هذا عامي نتفرج عليه القطعي معروف في تطاوين، اقول يعلمنا.
3: نعم نعم.
7: علمنا نتفرج عليه كيفاش يخدم. قلت له غدو نجي نخدم معك. قداش؟ قلت له غدو نجي نخدم معك.
3: نعم.
7: شادني نخدم معك، قعدت معه من 97 حتى ل 2001.
3: نعم ما شاء الله.
4: هذا هو الهدف الديوان الوطني للصناعة التقليدية، هو تثمين الحرف هذه وخلق مواطن الشغل من خلالها. كيلكو سوا معناها الاختصاص وكيلكو سوا الجهة، والحقيقة معناها خاصة بالنسبة للجهات والمناطق الداخلية اللي هي مناطق إنتاج بالأساس
3: فعلا،
4: وعندهم ديما نلقاو صعوبة في الترويج المنتوج. معناها بالنسبة للأيام الترويجية هذه هي موجهة بالأساس للفئة هذه من الحرفيين اللي هي السلسلة كاملة باش تواصل إن شاء الله إلى شهر ديسمبر، وباش تشمل عديد الولايات اللي معناها بتشمل قرابه 150 حرفي ومؤسسه حرفيه باش يتمتعوا بالايام الترويجيه هذه المجانيه اللي معناها بطبيعه احنا نتعاملوا بشراكه مع مركز التوثيق الوطني اللي مخصص لنا قاعه الاخبار كنقطه بيع من المنتج للمستهلك باش يستفادوا منها الحرفيين هذوما ويعرفوا بمنتوجهم
3: وان شاء الله بالتوفيق لكم
4: ان شاء الله.
3: وهذه مش حاجه غريبه على ديوان الوطن الاسعار التقليديه اكيد في كل مره طبعا تشجيع ذوي الاحتياجات الخصوصيه مهم جدا وبداهم بلا حدود. خلينا ناخذوا كلمه الختام سيده راضيه وحبيت ايضا نصيحه باش ننصحها زيد لبنتك ريهام.
6: والله الحمد لله عجبني انا الابداع اللي عندها ودائما نشجع فيها. قلت لها بنتي يعني معناها شوف الخدمه اللي تخدم فيها هذه حرام تمشي هكاك ما تقعدش اكوتي يعني معناها ما نستغلوهاش.
3: نعم.
6: علاش احنا الريجيون تاعنا نتاع تطريز وكل شيء علاش ما نخليوش في ندخلوها في اللباس اليومي.
3: نعم.
6: علاش ما نحط نخرجوهاش للخارج علاش.
3: نعم.
6: نواصل بيك نقف مع افاق كبيره يعني فيها الحكايه.
3: نعم ريهام كلمة الختام حتى نكملوا معاك اللقاء.
5: أنا نحب ندمج دايما بين الأصالة والعصر يعني بين القديم والجديد ونحب دايما أنه يبقى التراث متاعنا وكما قالت أمي ندمجوه ودايما ما ننسيوهش ما نخليوش يندثر.
3: نعم.
5: نحب دايما التراث متاع التريزة وحتى تصميم الأزياء نحب ندخلوا.
3: نعم.
5: فيه التطريز وندخلوا فيه حاجات ما قديمة
3: أصيلة وتقليدية. إن شاء الله بالتوفيق ليك. نتمنى لك كل نجاح. حمزة حداد كلمة الختام طبعا طموحك مازال كبير.
7: نشكر كافة الإطار ديوان صناعة التقليدية من بنزرت التطاوي نشكرهم على المدابرة الطيبة هذه اللي دارونا هنا وإن شاء الله ديما من حسن اللي أحسن. وماذا بي زاد في حاجة ما بين قوسين ماذا بي يشوفونا عندنا تكوين في تطاوين مسكر ماذا بينا نكونوا الأولاد.
3: نعم.
7: وبنات
3: كونوا الجيل
7: كونوا الجيل اللي طالع على خاطر تو مع هذه قعدنا أربع من الناس في تطاوين نخدموا في الخدمة هذه.
3: نعم مهم جدا.
7: فهمتي ماذا بينا
3: مش تبقى الصناعة
7: يعني توفى مال الجديد توفى صناعة
3: هذا هو. شكرا لك سي حمزة حداد طبعا اختصاص بلغة جينا من تطاوين. شكرا لريهام الطيف اختصاص تطريز جتنا من العوسجة بنزرت نحيي كلها لينا غادي والدتها سيدة راضية خضير. شكرا لك. بسرعة ريهام
5: سامحني نحب دايما ما ينسوش التراث متاعنا وفرد وقت يدعمونا
3: نعم
5: بالماكينات يدعمونا بحاجات انه ما الشباب ما ينسى معناتها تشجعهم كتجربه.
3: مهم جدا تشجيع الشباب.
5: اي
3: الكلمه ليك. مهم تشجيع الشباب
4: اكيد جدا.
3: سيده منيا بضلاوي
4: تشجيع الشباب
3: وانتم هذا ايش قاعدين تعملوا ان شاء الله
4: تخرجوا لنا برشا اجيال خاصه انه معناها نسبه المنخرطين في مجال الصناعه التقليديه بالنسبه للخريجي التعليم العالي هي نسبه مرتفعه.
3: نعم.
4: والقوة لانه مجال الصناعه التقليديه هو مجال مفتوح للجميع هو مجال مفتوح معناها المختلف الشرائح المجتمع وهذا ديجا بحثينا اليوم ما شاء الله ريهام وحمزه وان شاء الله تشوفوا الابداعات نتاعهم في قاعه الاخبار اللي اتاح لهم مجال الصناعه التقليديه الفرصه باش يعبروا باش ينتجوا وباش يحققوا الادماج نتاعهم الاقتصادي والاجتماعي.
3: وفعلا حتى في الاختيارات تحيه النازك اللي اختارت من اقصى الشمال لاقصى الجنوب اليوم حاجه مهمه جدا
4: باش
3: نعرف هذا هو. شكرا ليك سيدة مونيا فضلاوي كهيئة مدير بإدارة التنسيق الجهوي بالديوان الوطني للصناعات التقليدية. شكرا سيدة راضية. ريهام يعطيك الصحة بالتوفيق ليك. حمزة شكرا للجميع. نرجو بعد شوية خليكم معنا.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع مروان الشايب يقدم خلال جلسة عمل بمقر ولاية الكاف المشروع الوطني الصيفي للشباب الذي يندرج في إطار الإحاطة بالفئات الشبابية ويهدف إلى التقليص من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. هذا المشروع يتضمن برنامج العب وتعلم صنعة موجه للفئة المادية إضافة إلى مشروع مصيف زاد للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب تحت شعار هز زادك وابني مستقبلك الموجه لخريجي مراكز التكوين والمنقطعين عن الدراسة وخريجي الجامعات. التونسي آدم السالمي يحرز الميدالية الذهبية لوزن تحت 63 كيلوغرام أمس ضمن منافسات دورة فيتنام الدولية للتايكواندو بعد فوزه في الدور النهائي على الفيتنامي هوسي دوك. في أخبار العالم، الجيش الأمريكي يقول إنه شن هجمات على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإسلامي في إيران في عملية استمرت ساعتين وجاءت ردا على إطلاق طهران صواريخ باليستية على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وسائل إعلام رسمية تعلن نقلا عن الحرس الثوري الإيراني أن طهران ستعاقب المعتدي اليوم بعد أحدث الهجمات الأمريكية. تقديرات معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض تشير لأن حوالي 10,000 شخص توفوا في أنحاء ألمانيا منذ بداية العام بسبب ارتفاع درجات الحرارة. شكرا لكم على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: لما تصيف،
5: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
4: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
5: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
6: من 6 ل 8 متاع العشية،
4: وانت تحت الباراسول
5: تاكل في البامبالوني
4: ولا تقرمش في الكاكي،
5: نقترح عليك كتاب تقراه
4: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
5: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
4: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
5: متاحف،
4: حسيلو معانا كينك حاضر.
5: لما تصيف،
4: لما تصيف،
5: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
5: لما تصيف،
4: لما تصيف،
5: بريحة البلاد.

0: يلا آخر أخبار التكنولوجيا معاك رفيق في بيتك.
1: بيتك صباح الفل من جديد. هند البارح أنا وزميلنا حسين طاهري تحية لي احنا نحكيه في استوديو كي فما سامحوني ذبانة قلقتنا شوية وتذكرت لي فما خبر هو أول الأسبوع قريته خص الدرون هذه الذكية لمكافحة الحشرات معنا بش نستغنيه وكال إنسكتيسيد وكال روايح هذوكم وكال ساعات الماكينات كل يعملوا تك ساعات يفجروا هذوكم وكال يقفوا معناها الحشرات. فتنعرفوا بعد شوية تفاصيل على الدرون هذه اللي توزن 40 جرام وتبع البعوض والحشرات وين موجودين. نحكي زاد على أبل اللي تمكن من إصلاح ثغرات في آيفون وآيباد بواسطة ذكاء الاصطناعي والبداية بأن لوجيسيال هو الحقيقة تقريبا 20 سنة ولا أكثر وينامب. نحكيه على وينامب برنامج تشغيل لفيشي لغنيات MP3 يرجع من جديد مشغل موسيقى مدعوم من ديزر. وبعد ما كان الاسم الأبرز لي تشغيل الأغاني قبل ظهور خدمات البث الموسيقي على يوتيوب ميوزك سبوتيفاي وغيرها وينامب قاعد يحضر في روحه المحاولة جديدة لاستعادة مكانته وإنما المرة هذه في منصة تجمع بين الموسيقى المحلية وخدمات البث الحديث يعني بين الموسيقى اللي تكون مصبوبة على الأورديناتور ولا السمارتفون وكذلك خدمات البث عبر انترنت في خطوة تهدف منافسة عمالقة القطاع كما سبوتيفاي أبل ميوزك ديزر. وديزر هو مملوك حاليا لوينامب. دونك شركة وينامب وديزر أعلنوا على شراكة جديدة باش تقوم ديزر بموجبها بخدمة الاشتراك الموسيقي المدفوعة اللي ينوي وينامب إطلاقها على قريب حسب تقارير. وباش يعتمد وينامب على تقنية خاصة بديزر والمكتبة الموسيقية العالمية الخاصة بديزر. دونك هوني الإطلاق المرتقب باش يكون العام الجاي في 2027 وباش تختلف تجربة وينامب على التجربة القديمة وباش تكون الحقيقة المنافسة صعيبة في سوق كبيرة خاصة في ظل هيمنة سبوتيفاي أبل ميوزك ويوتيوب ميوزك على سوق البث الموسيقي. وينامب تشير كانوا نسخة لبيغو المجانية ما زالت فيها أكثر من 40 مليون مستخدم نشط وهو ما تراهن عليه الشركة كنقطة انطلاق لعودتها. نحكيه على أبل اللي تتمكن من احداث حزمه من تحديثات لميزاجور الخاصه بانظمه التشغيل بالنسبه لي للايفون وللايباد. استعانت بالذكاء الاصطناعي لاصلاح ثغرات برمجيه والخد لميزاجور هذوما يعالجوا قرابه 200 ثغره امنيه في السيستم تاع ابل تمكنت من اصلاحهم بواسطة الذكاء الاصطناعي. ودونكوني الشركة تقول كانوا لميزاجور هذوما نحكيو على iOS 26.6 و iPadOS 26.6 فهم معالجة أكثر من 75 ثغرة أمنية تأثر على الايفون. وهوني دونك ندعي كل مستخدمي الايفون والايباد كانوا ينستعلوا لميزاجور هذوما في أقرب وقت ممكن. ثورة تقنية في مكافحة الحشرات عبر لدرون هذوما الذكيين والحقيقة ابتكار جديد ثوري كما نقولوا في مكافحة الحشرات والبعوض خاصة في المناطق الاستوائية والمناطق اللي تشهد انتشار كبير للبعوض. وهوني دونك شركة فرنسية تكشف على تطوير درون صغيرة بالكل 40 جرام يعني توزن الدرون هذية وتعتمد على الاي اي الذكاء الاصطناعي لرصد الحشرات بدقة فائقة دون استخدام اي مواد كيميائية معناها كل شيء بالاي اي وبالميكانيك معناها في الدرون هذية. ودونك هوني فيها نظام صوتي متطور فيه مئات لميكروفونك الصغار بالكل ميكرو صغار اللي يديتكتيو ويعرفوا الصوت متاعك الطيران متاع الحشرة معناها اما كانت معناها خاصة البعوض ولا حتى الذباب ويحلقوا دونك المساحات توصل حتى لزوز اكتارات. وكيفاش تخدم الدرون هذية تسمع أكل الطيران متاع الناموسة وتمشي لها وباكل مراوح هذيك سامحوني معناها الجوانح متاحها يتقصوا معناها تولي معاش نجم تطير. وهوني دونك الدرون هذية تتمكن من القضاء على كل بعوضها موجودة معناها في الغرفة ولا حتى في مكان معناها حتى يكون أوسع شوية تتمكن من اعتراضها ودونكوني القيام باللازم حتى الناس يكونوا معناها مرتاحين وتتسمى وسيلة آمنة صديقة للبيئة بعيدة عن الحلول التقليدية لزانسكتيسيد نعرفوا مظارهم
0: مظار كبيرة برشا
1: وعلى البيئة فالدرون هذه تمثل حل جذري يمكن للحشرات.
0: نعم شكرا رفيق يعطيك الصحة وباش نوصلوا بالموزيكا خليكم معنا.

0: نتجوز بكرة
1: تك تك تك
0: إن شاء الله ربي إن شاء الله ربي يهني وإن شاء الله بدأوا بتمام. هو الصيف صيف العرس والأفراح وأيضا صيف المهرجانات. ما يجيش صيف من غير مهرجانات.
1: كيف
0: نكهة الصيف المهرجانات
1: بالمهرجانات السهريات الجو والجود فايز
0: وشنو وش خاصة تجمعها من الزوز
1: مع بعضهم
0: ونفخديتوا من الزوز إن شاء الله عليك. يلا خلنا نعملوا جولة معك المهرجانات.
2: فلاش مهرجانات.
3: فلاش مهرجانات
1: كيما العادة هند قبل ما نمشي وبرمجة المهرجانات اليوم وفي مختلف ولايات الجمهورية باش نبدأ ببريكاب على سهرية نهار 28 جويلية. نبدأ فلاش متاعنا اليوم مهرجان كارتاج وسهرة الفنانة يسرى محلوش.

0: سهرة أثبتت فيها يسرى محنوش من جديد تمكنها التقني مرونة صوتها اللي تكتب فصل جديد من نجاح على ركح كارتاج العريق. وفي الندوة الصحفية اللي بعد العرض وضحت يسرى المسار اللي تبعته وقت اللي بدأت تحضر لعرضها في كارتاج باش توصل النجاح سهريتها.
1: كيفاش معناتها ننتقلوا من نمط موسيقي لنمط آخر معناتها بسلاسة ومن غير ما تشوكي الناس وتقعد فرد معناتها فرد موجات وممكن تطلع معاهم أكثر موش سهل. وأنا نبدأ ديما معناتها الحمد لله اللي أنا معناتها نوعا ما عندي اكسبيريونس مع اللي أنا صغيرة في المسارح ومعناتها مع الجمهور عندي نحس نعرف مش يحبوا ساعات فما حاجات تتبدل في معناتها اليوم مثلا في الكونديتور تبدل زاد معايا زاد معايا زاد فما روح اللي طلبوها ابتعد عني كيف معناتها فما العديد من فما معناتها لازم نعملوا الحاجات اللي خاطر الجمهور جاي باش يتفرج فيك بيان سور لازم تسمعوا زاد الحاجات اللي انت متاكد منهم باش هو يكون متلقي ويقبلهم وينجحهم معاك ولازم زيادة تسمعوا اللي هو يحب عليه سي تري امبورطون دونك اي صحيح معناتها خذيت راحتي في الاغاني الخاصه خذيت راحتي في الطرب دخلنا في العالم خاطر انا نعرف شنو الجمهور التونسي الجمهور التونسي معناتها حاجه صحيحه برشا برشا برشا كل ما تطربوا كل ما يزيد يعيش معاك ومن بعد كي دخلنا في المرحله نتاع النوبه اللي انا نعتبرها زياده من اكثر المواقف اللي نكون فيهم اون ترانس سي تري امبورطون خاطر نحبها برشا برشا دونك كيف عشنا فرد موجات وطلعنا معناتها ان شاء الله نكونوا كلنا معناتها كفريق عمل قمنا بعمل جميل.
0: نمشي للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا وين شهد المسرح الأثري سهرة ممتازة برشا جمعت بين النجم الاستعراضي عاطف نور والفنان الحبيب الشنكاوي وسط حضور جماهيري كبير. الافتتاح كان مع الفنان عاطف نور اللي عمل جو كبير على الركح بعرض استعراضي حي واستغل خبرته في عزف الأورغ والموسيقى العربية باش يقدم باقة من أشهر أغاني ملك الفن الشعبي الهادي حبوبة كيف روح من السوق عمار ليلى والمزود خدام عند غزالي أغاني جاوب معها الجمهور بالتصفيق وشتيح من اللي بداية السهرة.

وفي الجزء الثاني اش قالك في الجو عملتلك الجو عقاب المدينة. وفي الجزء الثاني طلع الفنان الحبيب الشنكاوي للركح واستقبال حافل من الحاضرين بصوته القوي وأدائه الأصيل، رجع روح النوبة التونسية وغنى روائع من أرشيفه كيف الوردة اللي نحكي عليها وعلى الجيبين عصابة المدارج تحركت بالصغارد والهتافات والجمهور يعاود معاه في الكلمات كلمة بكلمة.

0: أجواء ألفة.
1: أجواء.
0: يا يا. اليوم ألفة.
1: واللي يتفرج يشوف فيك فاش متفاعلة معنا. سهرة أكدت من جديد نجاح مهرجان أذنة للفنون الشعبية في تثمين التراث الموسيقي التونسي وقدرة الأغنية الشعبية والمزود باش يلموا الجمهور ويفرحوهم. نمشي لسهرة أخرى ونجاح جماهيري كبير واستثنائي شهدوا مسرح عبد الحفيظ بن عيسى بالحسن الإسباني في سهرة جمعت بين الطرب الشرقي والأجواء التونسية الأصيلة ضمن فعالية الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي. السهرة جمعت بين النجم اللبناني وائل جسار والفنان التونسي رؤوف ماهر وسط مدارج معبية بالكامل وإقبال جماهيري غفير. البداية كانت مع الفنان رؤوف ماهر اللي شعل المدرجات من الدقائق الأولى.

0: ايقاعاته الصحراويه والموروث التونسي، ونتفاعل معه الجمهور بالرقص والغناء على الحان اغانيه الشهيره. وفي الجزء الثاني من الليله تحولت الاجواء للطرب والرومانسيه مع النجم وائل جسار اللي اطرب الحاضرين بباقي من احلى اغانيه، وسط كورال جماهيري ضخم. كورال جميل معناتها راهي العباد تعاون الدمع
1: كورال فعلا هو الجمهور التونسي كورال
0: مش مستحق يجيب كورال في حفلته الحقيق. وردد معاه الكلمات الكل. وبعد في اخر السهريه جمع وائل جسار ديوب رؤوف ماهر.

0: سهرة متكاملة جمعت بين الحماس والطرب وخليت انطباع ممتاز عن جمهور بنزرتي اللي عاش ليلة من أحلى ليالي الصيف، وكان هذا رأي الفنانين الزوز في الندوة الصحفية اللي بعد العرض.
1: سعيد برشا اليوم بوجودي مع فنان، فنان كبير، فنان صاحب أخلاق عالية برشا، فنان قال فيه شهادة في بداياتي. فاليوم بعد سنين هذه تقابلنا في عرض مع بعضنا في بنزرت،
2: يوم تحقق الحلم.
1: الحلم، شكرا وتشرفت بيك برشا، تشرفت بيكم كل الناس كل. مرسي بوكو.
2: سعدت انه كان رؤوف اخويا وحبيبي كان معايا بالسهرة، والحمد لله عدت سهرايا سهرة مزيانة جدا جدا. فهذا اكيد اللي بيرجع لهذا الجمهور الطيب وهذا الجمهور المحب لواء الجسار. ولا مرة خزلني هذا الجمهور بمحبته، وإن شاء الله دايما نكون عند حسن ظن الجميع بإذن الله.
3: جو كبير والله، جو كبير. وهو مع وائل جسار محليه في التجاوب مع الفن الشعبي
0: ومع جمهور
3: والمظلة التونسية.
0: المظلة التونسية هو هند بصراحة عنده صوت نقي على الاخر، معناتها كي تسمعوا تسلطن معاه. كملنا الريكاب نتاعنا، نتعداو البرمجة اليوم، سهرات المهرجانات في مختلف ولايات الجمهورية. نلقى في كارتاج العرض الاسباني الارض المباركة، نمشيو المهرجان الحمامات، عندنا عرض عيتا مونامور، الوداد مجمع وخليل ايبي من تونس والمغرب. نمشيو المهرجان بوغرنين الدولي، عندنا عرض الفنان الشعبي ولي التونسي. المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذن، عندنا حفلة العبد الكريم بنزرتي. نمشيو للدورة 43 مهرجان بنزرت الدولي، عندنا سهرية مشتركة بإمضاء إيمان شريف وإيهاب توفيق. وفي مهرجان الصيفي بأريان عندنا اليوم عرض عشاق النوبة. الدورة الثانية المهرجان الصيفي بماطر عندنا اليوم عرض فرقة معهد الموسيقى ببنزرت بمشاركة محمد علي شبيل وفاطمة الجلجلي. في مهرجان تبرقة الدولي عندنا عرض مونودراما ما يضحكنيش الياسين الصالحي. وفي مهرجان السوسة عندنا عرض بعنوان أغاني خالدة بقيادة أحمد الشرفي. وفي المهرجان في مهرجان مونستير الدولي عندنا مسرحية بسي لجعفر القاسمي. وفي مهرجان فاقص عنا سهرية شبابية مع فنان الراب كازو. ومهرجان التسور الدولي للملوف والموسيقى العربية اليوم باش يكون الاختتام مع عرض الزيارة لسامي اللجمي. ونختموا مهرجان السنابل الذهبية بالكريم من ولاية سليان عنا سهرة الموسيقى الليبية مع فرقة باب بحر. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش فيستيفال.
3: يعطيك صحة ألفة، جولة شيقة فعلا من خلال مهرجاناتنا التونسية في أكثر من مكان. الشط وأحوال الشط، ما نعرفش بحرت ولا
0: ما زلت.
3: كيفي والله كيفي، ان شاء الله نبحروا.
0: لا بنبحروا، لا يأس مع الحياة.
3: لا يأس مع الحياة، يعطيك الصحة. ها رفيق باش يقترح علينا شط، بالك شي راه نمشيو للشط رفيق.
0: مرحبا، حفزني ونمشي.
3: أيوة
0: نمشي على قري.
4: بلاصة باهية.
5: يلا شط اليوم،
4: نمشيو لولاية المهدية اليوم. هند في شط اليوم. ايوا ولايه المهدية، قلت له المهدية اليوم، قال لي
0: المهدية وما ادراك ما شفت
3: المهدية. الصيف الكحله والاجواء والبرج،
4: نفس ردة الفعل. حقيقه المهدية واحده من اجمل الولايات الموجوده في الساحل التونسي بشواطئها زادة كيف المزيانه الحلوه باك المياه الكريستاليه. وجدتنا اليوم شط لغضابنا في جنوب مركز ولايه المهدية، واحد من اكثر الشواطئ ملائمه للناس اللي تلوج على الطبيعه، الهدوء بعيد على اكل مناطق سياحية وكل البلايس المعبية. فما ناس تحب ماذا بيها تمشي تعمل عومة ترانكيل كالم في بلاصة فيها الطبيعة العذراء، خاصة الغابة اللي مش بعيدة على شط الغضابنا. مشهد الحقيقة استثنائي، وكل مياه خاصة الكريستالية التوركواز هذيك، وغابات الصنوبر اللي توفر ظلال طبيعية ومناظر بحرية ممتازة وبرية كذلك. شط الغضابنا فيه مجموعة من المرافق الحقيقة المتنوعة، كما المقاهي، المطاعم، إمكانية كراء الباراسول، الكريسي، وكذلك المأوي للسيارات. يمكن الوصول ليه عبر الطرق العادية، لا فما بيست، لا فما بريمير دوزيام، لا تسيس لحد شيء، معناه لازم توصل بالطرق المعبدة. وجهة ممتازة زادة للتخييم، يفضلوه زادة هوية التخييم الكومبينج، واللي يحبوا يعملوا كذلك كالمشي في الغابة كيف زادة وجهة استثنائية. ويمكن زادة تزود بالاحتياجات والمواد الغذائية، إما من منطقة الغضابنا ولا حتى من المناطق القريبة كما قصور السيف والشابة. يمكن وصول ليه بالنسبة للي من تونس العاصمة عبر طريق السيارة، ثم الخروج على محاول المهدية قصور السيف، ثم طريق الجهوية في اتجاه الشابة والغضابنة. سيارات الواج كذلك توصل لشط هذايا، تران كيف كيف زاد حتى يوصل حتى لمدينة المهدية، مواصلة الطريق نعم. بعض عبر التاكسي الجماعي ولا التاكسي الحافلات. معناها وجهتنا اليوم تنجم تكون معناها مثالية للناس كل العائلات الشباب الناس اللي تحب تمشي تعمل تبحيرة هايلة. شط الغضابنة وجهة مثالية لكم.
3: نعم شكرا لك رفيق يعطيك الصحة، شكرا لألفة نصيب، شكرا لنزار الورتاني، وتحية لمحمد عنتول باش يكمل معكم اللقاء أكيد. وبعد شوية عودت في الورغي في صيف معانا، نحيي غفران في الديجيتال، هند السعيدي كنت أضيف عليكم في الماتينالة يا جماعة الماتينالة.
4: والله نورتنا نورتنا
3: تحية
4: فرحانين برشا معنا
3: سامي فرتونة في التعويض أكيد إن شاء الله معطى تبحيرة به يا سامي
0: مستوريات ظهر قاعد يبحر
3: مستوريات عامل
0: قاعد يستنفع
3: عامل. شكرا للجميع، ربي يحفظكم، خليكم ديما على موجات إذاعة الشباب، إلى اللقاء.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
2: دباير صايح وأنسب الوجهات
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
0: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
0: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص
1: تختار الغناية ونعيش معاك الحكاية
2: نعيش معاك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان
0: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
1: السبت لحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
3: بوتي وسبور ديتي،
5: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.
6: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع صيف معنا. اليوم الخميس 30 جويلية 2026. قدام ربي الصيف وفاه محمد، جوا وجويليا شقعد، هو الصيف ضيف معناتها في سعيوفة. أنت تحبوا في سعيوفة؟ لا، أنا سنسرمون لي، أنا من أحباء الصيف، سخانة موش سخانة، أنا مع الصيف يا سيدي. 10:06 للي يسأل على الوقت، ورحلة تتواصل حتى منتصف النهار. اليوم معاكم محمد عنتول في التكنيك، غفران بن إبراهيم والفانسي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. العديد من الفقرات اللي تأثث حصتنا لليوم، فقرة خذ فرصتك، فقرة في ميزون، فقرة أيضا بدو بتمام وجنينة دارك، ذوما إجمالا فقرات حصتنا على امتداد ساعتين إضافة إلى الإيقاعات والأنغام. هيت نبدو مع أولى الأنغام، بعد نبدو في تصفح فقرات الحصة واستقبال الضيوف.

0: مكبة على موجات إذاعة الشباب في صيف معانا ولا يمشي مشيوا للفقرة الأولى وفقرة خوذ فرصتك. خوذ فرصتك في الفقرة هذه معانا سي عبد الحليم عليهم. مرحبا بك عبد الحليم. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك أخت عواد. مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: شكرا لك. إذن أنت صاحب منصة رقمية, أول منصة رقمية متكاملة متخصصة ولا مخصصة لمنظومة كرة القدم التونسية, اختصاص من الأول من نوعه بصراحة أنه نستضيف صاحب منصة رقمية ولا ستارتابر فيها الاختصاص هذية في الرياضة وتحديدا كرة القدم بطبيعة وكرة القدم التونسية. هات ساعة نتعرفوا عليك, أنت علاش خذت ميدان ريادة الأعمال وتحديدا علاش الاختصاص هذا؟
1: أولا نشكرك على الاستضافة هذه الحلوة, وأنا سعيد أني موجود معاكم اليوم باش نحكي على مشروع فوتلينك. دونك لكن في البداية نحب نعرف بنفسي, أنا عبد الحليم عليهم أصيل حمة السوق جربة, متحصل على الأستاذية في التربية البدنية
0: و... بي رياضي معنى
1: رياضي أكيد, ومدرب كرة قدم شهادة التدريب في اختصاص كرة قدم درجة ثانية بالمعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بالكاف سنة 2010. في تلك السنة كانت أول تجربة لي مع نخبة الجمعية الرياضية بجربة. كنت دربت فريق الأمال والحمد لله كلت بالنجاح وفزنا بكأس الرابطة للشبان. دونك بعتلي كيف كيف خذت عدة تجارب, بعتلي كمساعد مدرب في الفريق الأكابر الجمعية الرياضية بجربة تحت إشراف المدرب السيد أحمد الدريدي, تجارب أخرى مع السيد فتحي إسماعيل, هذه كلها محطات تعلمت منها معناها في الجانب الفني والإنساني. لجي مرحلة 21 سنة 21-22 هي كانت أول تجربة لي كمدرب أول في الرابطة الثانية مع الجمعية الرياضية بجربة. كيف كيف كلت بالنجاح وترشحت مع الفريق لمرحلة البلاي أوف, وكانت خطوة وحيدة لأن باش نكونوا في نترشحوا معناها للرابطة الأولى, لكن للأسف صارت أشياء لأني ما وصلتش مع الفريق. بعتلي خذت تجارب واحدة أخرى في الرابطة الثالثة مع عدة جمعيات, دونك وأهمهم زادة كيف كيف ديما بقيت في جمعية الأم هي الجمعية الرياضية بجربة اللي ورتني كمدرب. اللي تجي المرحلة الأخرانية
0: اللي كان عندها الفضل عليك.
1: أكيد هي جمعيتي وعندها الفضل, كنت لاعب سابق فيها, بعتلي تحولت للتعليم للدراسة متاعي, أنا نحب الميدان هذايا. دونك لين جت المرحلة الموسم الفارط اللي هي 25-26, دونك هي اللي كانت مفاجأة شوية. بعد الميدان والتدريب خذت معناها تجربة أخرى مغيرة تماما, لأنه الجمعية أخت عواد في عام أول الموسم بداية الموسم كانت في وشك أنها باش تتحل. دونك فيكو أن حبي الجمعية وغيرتي لها دونك ما خليتهاش أنها باش تتحل مع مجموعة من الناس مشكورين. دونك جزفت لني شديت رئيس الجمعية. دونك كانت وقتها يمكن ثلاثة أيام ويتسكر الميركاتو. دونك خذيت الانيسياتيف مع سيد المعتمد مشكور سيد نادر معتمد حمد سوق جربة, سيد الوالي زاد كيف كيف اللي كان هو مشكور وسندنا برشا. دونك خذينا بزمام الأمور وترأست
0: في آخر وقت
1: أكيد في آخر وقت, وكانت المهمة أخت عواطف ما هيش سهلة كما تعرف, لأنه إن إنسان باش معناها يبعد على المنصب نتاعو كمدرب باش يدخل مرحله واحده اخرى لانه رئيس جمعيه, دونك يمكن كاسكيت نتاع مدرب لاني يمكن نخسرها مدى حياتي, لكن حبي الجمعيه وغيرتي لها ونشوفها كالشباب زاد كيف كيف دونك ما خليناهاش تتحل الحمد لله. معناها كانت مجموعه طيبه, خذينا بزمام الامور في وقت وجيز وقمنا بانتدابات اللي يلزم نقوموا بها, والحمد لله الجمعيه كانت في السكه الصحيحه. هي كانت هيئه تسييريه صرحنا بها سيد الولي وليد الطبوبي مشكور جدا.
0: بي احنا نمشيو للمنصه, معناتها الاكثر اللي يهمني هو المنصه راهو سي عبد الحليم
1: واضح
0: هذه هو معناتها الخصوصيه نتاع الفقره هذه.
1: اكيد انا المنصه هي علاش انا بديت بالبدايه هذه, خاطر التجارب هذه لمدة 15 سنة عرفت كرة القدم التونسية شنية المشاكل متاعها. دونك علاش أنا حبيت ندخل بالبداية هذه كمدرب للمرحلة أني رئيس جمعية, دونك عرفت كل شيء، فهمت لانه برشا حاجات لان ناقصه في الكره التونسيه سيرتو في الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، فما برشا لاعبين لانه ما كانش عليهم تصويت الضوء، دونك فما ناس فما ملاعبيه زاد كيف مر بهم الزمن ما توروش، في العالم الديجيتال غايب تماما في الكره التونسيه سيرتو في الرابطه الثالثه والثانيه زاد كيف، دونك جت الفكره بناء الفكره من المرحله هذه، لانه علاش لا قلت ما نعملوش منصه تكون تربط ما بين هذه اللاعبين والمدربين وكل ما هو انتجري في كره القدم، دونك يكون موجود في البلاتفورم هذه. جت الفكره دونك معايا شريكي السيد انيس النجار زاد كيف هو ما احنا زوز من الناس اللي احنا قمنا بالمؤسسه هذه، هي
0: كو فونداتور معناها
1: كو فونداتور بيان سور سي انيس النجار مشكور زاد كيف حتى هو
0: من الميدان من الرياضه ولا بعيد
1: هو شوي. هو مسؤول سابق زاد كيف 3 سنين و4 سنين في الجمعيه الرياضيه بالجربه، معناها عن تجربه زاد كيف وفهم الميدان شنو النقائص نتاعو،
0: شنو نقائص الرياضه وكره القدم.
1: دونك بنينا الفكره نتاعنا احنا الزوز انه تكون فما منصه واضح، دونك المنصه هذه تشمل كل ما هو عنده علاقه بكره القدم، هو المدرب زاد كيف نعرف انه برشا مدربين ما خذوش الفرص نتاعهم، برشا معناها لاعبين زاد كيف دونك خلقنا الفكره هذه لانها باش تكون فما منصه تربط المجموعه هذه الكل ما بين مدربين و معناها حتى معد بدني ومدرب حراس وكل ما هو معناها موجود في كره القدم، دونك ينجم توا انه يعمل معناها بروفيل كما الفيسبوك بالضبط، دونك يعمل جواز سفر بالنسبه لي هو يحط فيه كل توتلي كوردوني عليه اسمه لقب وما نعرفش انا لي كارير نتاعو، ينجم يحط لي فوتو نتاعو، ينجم يحط لي فيديو نتاعو، دونك الفكره كانت معناها اول فكره يمكن معناها موجوده في افريقيا ماهيش موجوده معناها تماما، دونك هذا هو البرنامج نتاعنا.
0: قداش عندها توا؟ قد عمرها؟
1: عمرها توا احنا من يمكن من جوان 25.
0: إلى حد الآن معناتها شو أبرز المشاكل اللي تعرضتوا لها اللي لقيتوها في الكرياسيون ولا توا أونكور وأنتم بديتوا معناتها توا؟
1: والله شوف
0: خذيتوا أشواط نتصور
1: هي المنصة هي باش تكون فما سيت ويب وباش يكون أبليكاسيون معناها، دونك السيت ويب هو توا لايف موجود معناها. الابليكاسيون يمكن موجوده على جوجل بلاي لكن على الابل ما زالت ماهيش موجوده، دونك المشاكل اللي عشناهم يمكن نقص الخبره في الميدان هذايا، كلك سوا مني انا وكلك سوا سيد انيس زاده كيف هو اللي العالم تاع الانفورماتيك هذايا، انا كما تعرف اخت عواد في استاذ تربيه بدنيه ومدرب، دونك ما عنديش مع الانفورماتيك، دونك يمكن نقول هي نقص الخبره هي اللي خلتنا معناها في الروتار هذا.
0: ما فكرتوش تنتدبوا معناتها ناس من الميدان يكونوا موجودين معاكم بطبيعه، والا فما دي زونتربرونور يقول لي انا تكويني مثلا كما انت توا تكويني في الرياضه لكن نجهل حاجات اخرى، فيقول حبذت اني نتكون ونعمل دي فورماسيون في اختصاصات اخرى والا انتدب الفريق نكبروا
1: واستعين هذا هو الوقت معناه اللي خذاه، لان احنا انتدبنا اشخاص باش يكونوا موجودين معنا،
0: هذا مهم معنا.
1: اكيد انتدبنا احنا اشخاص باش يكونوا موجودين معنا، كل حد اعطى الراي نتاعو الافكار نتاعو، دونك يمكن كما قلت لك الحاجات هذوما هم اللي خلونا في الروتار هذا، دونك وان شاء الله في قريب العاجل تو احنا عندنا شركه هي اللي باش تاخذ بزمام الامور لانها باش تعاود بناء المرحله من جديد، دونك عندها في يمكن 92 يوم بحول الله مع بدايه الموسم الحالي نكونوا احنا حاضرين ان شاء الله. هذا هو البرنامج نتاعنا، دونك ان شاء الله في قريب العاجل تكون معناها المنصه حاضره، كلك سوا سيت وكلك سوا لابليكاسيون يكونوا موجودين ان شاء الله.
0: لا شكرا لك، يعطيك الصحه اذا سي عبد الحليم عليهم، شرفتنا ومرحبا بك. طبعا هذه منصه رقميه الاولى من نوعها في هذا الاختصاص، مش في تونس هكذا وحتى في افريقيا هكا ولا يقول.
1: اكيد هي حتى في افريقيا مش موجوده يعني.
0: أي. شكرا لك يعطيك الصحه، كل ما فما جديد مرحبا بك بالطبيعه، وان شاء الله يعني كل الرياضات الاختصاصات الكل تنسج على منوالكم، ومن خلال هالليا نلقاو حلول للرياضه نتاعنا والاختصاصات الكل. شكرا لك والى اللقاء، احنا في الاثنين باش نواصلوا مع لقاءات ومع الالغام.

حبك سفاح على موجات إذاعة الشباب في صيف معانا ورحلة تتواصل حتىش المنتصف النهار. نجدلكم التحية وين ما كنتوا، أجمل تحيات كل من غفران وألفة في الديجيتال، محمد في التكنيك، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. العديد من الفقرات مازلت أثث حصتنا، جنين الدارك في ميزان، وأيضا بدو بتمام مع أخصائية التجميل سميرة حمامي، جنين الدارك مع أخصائي البسنة وحيد جنحاني، و ايضا فقره في ميزون مع شيراز المدب الشيف. شيراز المدب تو معها هي، نتعرفوا شنو الغوسات اللي حضرت هنا اليوم، وطبيعه باش تكون غوسات صيفيه وخفافي، ما تقلقش، نعرفوا في الصيف احنا ما نجوعوش برشا، ما ناكلوش برشا، ديما نحبوا كل ما حاجه تطيب فيسعه فيسعه ولفلف، ولكن فيها منفعه زاده. باش نواصلوا مع الانغام، خليكم مع العندلي بالاسمر عبد الحليم حافظ في دق الشماسي.

0: نحييكم من إذاعة الشباب وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل فعالية مهرجان الشباب بولاية نابل الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالجهة إلى غاية 24 من أوت المقبل. المهرجان يهدف إلى التدخل بالمناطق الداخلية والريفية التي لا تشملها البرامج والتدخلات الثقافية والترفيهية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن فتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال، وذلك قصد التأشير عليها في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة وضمان ملامأته للبرامج والمعايير المعتمدة بما يكرس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تطلق أول برنامج وطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص في مجالات الأمن الحيوي والتلقيح والإدارة الرشيدة للمضادات الحيوية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتجسيد مقاربة الصحة الواحدة. البرنامج تضمن دورة تكوينية لفائدة 120 طبيبا بيطريا خاصا تتمحور حول الأمن الحيوي والممارسات الصحية السليمة داخل ضيعات الإنتاج الحيوانية. في العالم استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة العشرات بجروح جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة جنوب وسط شمال القطاع خلال ساعات الليل وفجر اليوم. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ غارات استهدفت ما وصفته بمجموعات واسعة جدا من الأهداف داخل إيران، والحرس الثوري الإيراني يرد بقصف أهداف في الأردن والكويت في تصعيد متبادل بعد أيام من الهدوء الذي أعقب توقف الضربات العسكرية بينهما. مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في أوكرانيا اليوم، بينهم شخص في كييف في غارات جوية روسية. امتدت الهجمات إلى مدينة لفيف في غرب البلاد، مما دفع بولندا المجاورة إلى إرسال طائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا.

اللي وعد ذي وائل جسار على موجة إذاعة الشباب وصلنا للعشرة وثلاثة واربعين دقيقة في صيف معنا ورحلة تتواصل حتىش المنتصف النهار. بعد شوية في فقرة جنين الدارك مع الخبير في البسنة سيد وحيد الجنحاني باش يحكينا على النوار، النوار صيف بامتياز الجونفرينا هذية اللي هي مزينة برشا وعندها العديد من الألوان وخاصة تنبت في الفصل الصيف، لكن الميزة متاحة وإنها ما تموتش راي في الخريف وفي الشتاء، تنجم تقعد على طول العام، لكن يلزم الاعتناء بها بطريقة مختلفة على الاعتناء بها في الصيف. أكثر تفاصيل على الجوفرينا هذايا مع سيد وحيد جنحاني تو بعد في الفقرة. تشوفوا الألوان الزاهية هذية والجميلة متاع الوردة هذية ولا النوار هذية اللي هي نوار صيف بامتياز، وين تنبت بالضبط؟ نقاوها في الشارع ولا لا، ولا في الحدائق كهو كما قلنا مع سي وحيد جنحاني، إضافة إلى فقرة في ميزون باش تكون مع الشيف شيراز المدب، وفقرة بدو بتمام مع خبيرة التجميل سميرة حمامي. هذوما فقراتنا اللي مازالوا يستنوا فينا على امتداد ساعة وربع مازالوا في حصة اليوم. أجمل تحيات كل من محمد عنتول في التكنيك، ديما معكم غفران وألفة في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع النغام.

0: الوقت سرقنا وهرب بينا سول جاسمان دو لا مدينة.
1: سول جاسمان دو لا مدينة هكا غنينا صابر الرباعي تحت الياسمين وبصفي اكسبري راهو هديت الغنية هذية على خاطر توا باش نمشيو إلى فقرة جنينة دارك.
2: جنينة دارك.
1: جنينة دارك مع أخصائي الباس سي وحيد الجنحاني من قليبيا. مرحبا بك سي وحيد، أهلا وسهلا.
3: مرحبا أختي عواطف، مرحبا مستمعي إذاعة الشباب الكل.
1: شكرا ليك، أنت اخترت لنا اليوم، أنت سميتها نوارة الصيف بامتياز، نوار الصيف بامتياز القنفرنا. ديما تختار لنا شو حاجات سامبل لكن زيدة ما همش معروفين برشا، تخرج كل هو كلاسيك، الياسمين نعرفوه، الفل نعرفوه، أو كاد تجيب لنا حاجات أخرى احنا مانيش ما نعرفوهمش، أما اللي نجموا يعرضونا لكن ما نسويهمش وما يجيب لناش بال معناتها.
3: شوف احنا نختاروا نوارة الصيف وسميتها نوارة الصيف بامتياز، هي والبربونش تو نقدموها مرة أخرى. علاش؟ لأنه الفقرة نتاعنا هذه هي مشغولة باش نعرفوا بعض النباتات والنوار اللي بالحق مزيانين وسماح ويزينوا الحدائق نتاعنا، ومن حق المواطن واللي يحبوا الجنين يكون عندهم النوار هذايا كيما القنفرينا. نعم القنفرينا نواره مزيانه برشا، وسيرتو كي نعرفوا اللي هي تجم تكون فلوغ سيش، يعني انت كي تلقاها في جنينتك تعاود تقصها وتستعملها في البوكي نتاع النوار، اسكون ابيل احنا النباتات الجافه لي فلوغ سيش اللي يعيشوا على طول، يقعدوا على طول ما يموتوش معناتها. لي غونفرينا
1: مش يعني فلوغسيش معناتها ينو با بزوان دو، لا
3: لا لا لا، نقصد انا انت كي تقص منها بوكي نوار وتحطه في الظل يقعد لك شتاء كامل وعام كامل ما يموتش، معناتها تودي عندك النوار. خليني نقدم لك الغونفرينا، هي من النباتات الموسميه نتاع الصيف اللي تنور في شهر جوان جويليا اوت سبتمبر حتى اكتوبر، لكن تنور اكونديسيون، خاطر هي راهو في الحقيقه معناتها اي نواره اذا كان ما تعطيهاش الماء مرتين في الاسبوع او استل ماء في الاسبوع تطفى النواره بطبيعه الحال. القنفرينا من الحاجات ديما ينطبق على النوار الكل، يعني البوتون اللي يطفى قصه باش يطلع نوار جديد. القنفرينا كيف كيف معناتها النوارة الشيحة تحسها هي حمراء وإلا بيضة وإلا بنفسجي ولا ما، ولكن تحسها حرسة كي تمسها. هذاك علاش أنا قلتك تولي فلورسيش من بعد. وكذلك معناتها كيما تشوف في الصور، يعني جر يعطيك ما بين 20 و 30 بوتون حبة نوارة. يعني من نوع أكل اللي تزرع جذر، تزرع أربع جذور تلقى جنينتك الكلها زاهية كلها منورة. وزيد عندها اللي في إبريد، شو معناتها اللي في إبريد؟ يعني أنت كي تزرعها موف تطلع معها الأصفر ويطلع معها الأحمر ويطلع معها حتى الأبيض، تولي عندك موزايك متاع ألوان، فهمت؟ دونك عبارة واحد جنينته معناتها مزينة بالألوان الكل متاع النوار، وهذا القيمة القنفرينا. وتو نشوفوا مرة أخرى البيربونش، كونك أنت تزرع لون برك ماذا بيع عندك خمسة ألوان، فهمت؟ بالنسبة لجد القنفرينا ما تتطلبش برشا انترتيان، فينالمون تتطلب ديما أي زهرة أو أي نوارة في البداية تتطلب كونك أنت باش تبالك عليها وتسقيها، ولكن إن فوا شدت روحها تولي كما العادة استل ماء الجمعة وتنحي البوتون الشيح باش يتطلع برشا بزيد نوار. وراي نعود نقول راي تاوق الحرارة وتاوق شح المياه وتاوخ السخانة اللي نعيشوا فيها. زيادة كيف كيف نزيد معلومة إضافية، تنور من الصباح لليل ديما عندك النوارة.
1: ايه ديما معناها هالنوارة هذه تكون معاك به في الدار ولا حتى في الحدائق طبعا وفي الشارع هكا ولا ايه؟
3: بالطبيعة هي بار اكسيلونس في الشمس، معناتها كي تحطها في الحدائق في العموميه ولا في ليتال بلان سنترال، لك الحدائق الوسطيه في الطرقات ولا في المزهريات والا في الحدائق نتاعنا، ديما اختاروا بلاصه اونسولي، بلاصه فيها شمس لان تحب الشمس انت. دونك وتزرعها وين تحب انت.
1: اي قدش جميله معناها برشا الوان فيها على كل لون كريم معناتها.
3: وسيد عواد الاجمل منها كوني الجدر ينجم يطلع لك فيه ثلاثه الوان معناتها، يعني يطلع لك الاحمر ويطلع لك الابيض، وبعد ساعات تطلع جدر كامل موف وبعد ساعات تلقى جدر مزين معناتها ما فيهوش لون برك.
1: فيها ريحه ولا لا؟
3: لا لا
1: غير ريحه.
3: لا لي فلوغ سيش بصفه عامه، بار كونتر الورق نتاعها مزيان معناتها ريحته ماهيش خايبه الورقه. دونك بس هتلقى جدر فاوح، اما هي لا.
1: فهمتك. يعطيك الصحة، شكرا ليك سي وحيد الجنحاني. طبعا كانت هذه نبتتنا أو تحديدا نوارة الصيف هذه بامتياز كما سميتها أنت هالغونفرينا. ترجعوا طبعا للباج متاعنا غاديو جون باج أوفيسيال على الفيسبوك، تلقاو أكثر التفاصيل اللي فاتوا معناتها الديسكريبسيون متاع النوارة هذه كيفاش وشنو ألوانها ومنظرها كيفاش. مع ليه كان يعاودي تبعنا على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك غاديو جون باج أوفيسيال. شكرا ليك سي وحيد، إن شاء الله الأسبوع القادم مع نبتة أخرى ولا نوارة أخرى ولا وردة أخرى نزينوا بها جنينة دارنا. شكرا ليك، احنا باش نواصل مع لقاءات ومع الأنغام وائل كفوري. شو مشتاق ليه؟

0: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم
2: تصييفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
3: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي.
2: صيف معنا.
4: كنا نسمع في شنو لحداش وثلاثة دقائق على موجات إذاعة الشباب في صيف معنا، رحلة تتواصل حتىش المنتصف النهار. الآن باش نحكيو جمال وبوتي والدنيا الكل، والله جميل ويحب الجمال، في فقرة بدو بتمام مع أخصائية التجميل الصديقة العزيزة سميرة حمام. بدو بتمام يقول لي شوية استنى شوية محمد، باهي سيبون واه جينجل حاضر راي.

0: ان شاء الله بدو بتمام، ان شاء الله فرحانين ديما، كلمه تونسيه 100% بدو بتمام، ان شاء الله ربي يكمل علينا. صباح الخير سميرة،
1: اهلا نورة،
0: عايشك منورين بوجودك، صح على البيستاش، على الالوان الزاهيه، دخل علينا دي زون بوزيتيف. احنا بديناها الله جميل ويحب الجمال، معناتها سي ليجيتيم انه المراه ولا حتى الراجل يتلهي بالمظهر نتاعو للروح، وهو قبل كل شيء زين يكون باش هكا يدخل على روحه شويه دي زون بوزيتيف ويحكي روحه محليه لصحته النفسيه. اي
1: صحته واحد
0: يتقلق يقول باللي، ولا مراه تتقلق تقول باللي باش نبدل لون شعري، ليش شوف نعمل شويه هكا مكياج حتى في الدار. معني
1: شوف يعني اتفق العالم الكل وعلماء النفس انه المراه كي تتقلق اول حاجه تعملها تمشي تقص شعرها. وقت اللي الباس باغ اون ديبرسيون سواء تقص شعرها،
0: لطف عليكم الكل بالطبيعه،
1: سواء بيان سور لطف علينا الناس الكل ولطف على كل مستمع ومستمع، دونك سواء تعمل كوب، سواء تمشي تعمل ان سوان دو فيزاج، سواء تعمل ان شوبينغ، سواء يعني النفسيه،
0: سواء تبدل لون الشعر،
1: سواء فوالا النفسيه ياسر مهمه في حياه العبد. واحنا النساء اون جينيرال ديما نقولها ونعاود نقولها، خاصه الجنس اللطيف نفسيتهم مربوطه بجمالهم، باللي تاد لابو نتاعها، باللي تاد شوب نتاعها، باللي زانجل نتاعها، كي ترى ظفرها مزيانين نفسيتها ترتاح، كي توصل المرايه ترى روحها مزيانه بون مين نفسيتها ترتاح. باغ كونتخ كي تبدا تعبه وتزيد ترى وجهها اصفر وتزيد ترى شعرها معناها هكا درا كيفاش وكل شيء، تزيد تتعب اكثر واكثر واكثر. دايوغ فما دي كونساي من لي بسيكياتر يقول لك اول ما تمشي له يقول لك سورتو انت مراه قولك ألي شيرشي أن سنتر دو بوتي، خاطر يعرفوا قديش النفسية هذيك الحاجة هذيك أفوار أون بون مين قديش مهمة وقديش تعاون.
0: أونكور بالطبيعة في الفروحات والعروسات وفي اللمات وفقرة بدو وتمام، بالطبيعة المرأة تحب تكون معناتها تكون منورة في العرس بين أصحابها وأهلها وماليها، وخاصة العروسة. وإحنا معناها أون سادغيس للعرايس بصفة عامة والناس اللي عندها المناسبات في الفقرة هذه. شو اخترت لنا إذا اليوم؟
1: شوف أنا اخترت لكم حاجة بلوتو اليوم مش باش ننصح بها، مي بلوتو باش ننبه عليها وباش ننبه على الخطورات نتاعها، معناها فريمون حاجة نراو فيها راو ومش من اليوم، دي زاني اي دي زاني. وكي نقول لك عليها اكيد راك تعرفها، سيل كي يوتيليز لا تانتور بور لي شوفو او نيفو دي سورسيل، راهو سي تان دونجي كبير كبير كبير كبير. بروميرمون سي نحب نوضح عواطف، راهو هذم دي شوفو لي سورسيل دي بوال، راهو سانا ريان افوار ببعضهم. Ils n'ont pas la même texture. Donc, mais ils aiment qu'on rende le même produit. D'accord ? Et puis, je t'amène l'application teinture. سواء باش تغمق والا انكور بير وقت اللي تفتح شعرها اوسي تفتح لي سورسيل افيك ان معناها ان برودوي اكليرسيسون، والا اعظم واعظم كان يكون فيه برودوي ماش. الوغ لا هوني حكمت على لي بوال نتاعها بالموت، حكمت عليهم انه ياثر
0: واش باش يصلحهم،
1: واش باش يصلحهم. علاش حابش نقول لك ال ال لا كولوراسيون دي شوفو اون جينيرال elle contient de l'ammoniaque. L'ammoniaque عنده تاثير كبير وخايب برشا على لو فوليكول بيلو اللي طلع الشعره اللي طلع اك البوال نتاع لي سورسيل. دونك انت ا فورس دو ا شاك فوا اون ابليك لا ماتيير اللي كي كونتيان دو لامونياك على لي بوال، راك باش تقتل هاك الفوليكول بيلو، وكان حتى ما تقتلوش راك باش تاثر على لو تو دو ميلانين اللي في البوال نتاعك نتاع الواحد. سي بور سا يولي ينجر عنه هاك الشيب اللي في لي بوال، والا حتى يوليو حتى دي كولور فاد البوال، ما عادش يطلع هاك اللون الحي اللي عطاهولنا ربي. علاش؟ خاطر انت اثرت عليه tout ce qui est ammoniaque et aussi le plus dangereux la coloration des cheveux, n'importe quel produit. Je ne parle pas de produits de marque et ne pas de marque. Ok, femme des colorations sans ammoniaque et des cachoires aussi, femme des tubes spéciales coloration des poils des sourcils, d'ailleurs ils sont destinés pour les cils et sourcils. Mais وقت اللي انت تستعمل لي ان برودوي بور لي شوفو، اللي هو ديستيني باش يتحط على ان كوير شوفولو تستعمله لي فوق البو راهو لا بو اي لو كوير شوفولو ديجا ماهمش نفس التكستور دونك فما علماء فما ناس بحثت وناس قرات باش طلعت لك هكا تيوب هذيك اللي هو الشعرك لشعرة الراس ومش للي بوال نتاع لي سورسيل بي في الـ في الـ في لي برودوي هذوما لي كولوراسيون مهما كان الماركه نتاعهم فما سكون ابل PPD PPD هذيا زيدة مخطرة ياسر ياسر أبار لامونياك مخطرة ياسر ياسر تأثر على البو تأثر على الريجينيراسيون سيلولير تأثر على الفوليكول بيلو وتأثر على التكستور نتاع البوال نتاع لي سورسيل نتاعك كي نرجعوا ونشوفوا معناها ناخذوا شهادة ناس اللي هما عندهم باغ اكزومبل 20 عام ولا 25 عام اشاك فوا تعمل غسيل نتاع شعرها الا بليك سور لي لي سورسيل باش تلقاها ناكد لك 1000% انه عندها شيب في في معناها او نيفو دي سورسيل في لي بوال طاحوا معناها تقول لك كانوا راهم غزار كانوا خشين كانوا اكسيتيرا علاش هذا الكل بل تاثير اكل لي دو معناها سبستانس خايبين اللي
0: شيميك
1: شيميك فوالا هما كوزميتيك سوف كو كيما قلت لك راه اون دو با يوتيليزي حاجه للكوير شوفولو نحطوها على البو والا حاجه بور لو فيزاج باغ اكزومبل ان غوماج بور لو فيزاج ما تحطوليش في الكوير شوفولو فهمت ان غوماج بور لي بي ما نستعملوش في الوجه
0: راهو
1: ربي خلقنا او نيفو دو نوتر كور اون ا با لا ميم تيكستور
0: كل حاجه عندها لي سبيسيفيسيتي نتاعها
1: بيان سور مع
0: شنو يلزم
1: باغ اكزومبل لا بوبيير دي معناها دو لوي لي بوبيير و لي جو لي ليفغ و لي زيبول لي جامب كل ما عندناش بلان دي بي بلان دي ما عندناش ما عندهمش نفس التكستور كل حاجه مخصصه للزون هذيك دواء الجريب للجريب ودواء المعده للوعد هكا ولا لا ملطف البشره في الوجه ماهوش هو بيدو فالابل بوغ لي بي ولا بوغ لي جامب ولا بوغ لي زانغل ولا بوغ كل خاطر كل حاجه وشنو تستحق دونك نرجع ونقول امان لي دونجي نتاع لي كولوراسيون اللي هما معمولين خصيصا لصبغه شعر الراس راهم ما يتحطوش على ني لي سيل ني لي سورسيل على خاطر هاك الامونياك والبي بي دي اللي في وسطهم تحبوا تعملوا كولوراسيون دي
0: دي سورسيل
1: سورسيل فما راهو معناها تو نعاود نقول رانا في عهد الاي اي راهو ما عادش حد شيء صعيب باش تسال حتى ما تعرفش شكون باش تسال وراك تدخل تعمل ريشيرش تلقى وهذا البرودوي هذا راهو موجود في تونس دوبوي دي زاني دي زاني معناها فما على الاقل فما 30 عام موجود البرودوي ماهوش يعني مش مثلا يلزم نوصي ولا يلزم كذا ولا ما نلقاهش سوغ لو مارشي نو نو سو سون دي برودوي
0: متاح للجميع
1: متاح للجميع جوست عليك باش تمشي لخبير التجميل نتاعك تكتب لك خاطر انا جو دو با فير لا بوبليسيتي مي تمشي لخبير التجميل نتاعك ولا تتصلوا بيا
0: مرحبا بكم
1: نقول لك انا هو تيوب اكزاكتومون اي لا مارك تاخذها بوغ لي سورسيل ما تستعملهاش بوغ معناها
0: بوغ اوتر شوز
1: بوغ اوتر شوز
0: فوالا يعطيك الصحه سميره شكرا ليك هذايا الموضوع اللي اخترته انت اليوم في فقره بدو بتباب هكا معك انت في كل مره انت تتطرق لسوجي معين بحكم التجربه نتاعك كل مره اللي يعرضك معناتها دابخي ليكسبيريونس دي اكسيدون معناتها يجيوك الكليونات نتاعك دونك دوكو من خلال هالي اكسيدون اللي يصيروا لهم انت تنصح المرأة والكل باش تكون
1: وان شاء الله ياخذوا بالنصيحه
0: لاباس وتكون مزيانه
1: اي
0: جوستومون كي تكون ما عند اخصائيه تجميل هذا اكيد باش ياخذوا بالنصيحه وخاصه اذا فما حاجات هي عندها مضار بالعكس
1: بالطبيعه
0: اي باش تقعد اللي يتصلحوا اكثر من
1: اللي يتصلحوا
0: باش يفيدها
1: يتصلحوا صحيت
0: شكرا ليك ان شاء الله في فرصه اخرى ميلا كانت هذه فقره بدو بتمام مع اخصائيه التجميل سميره حمامي احنا مواصلين معاكم في صيف معنا حتى منتصف النهار نواصل مع الايقاعات ومع الانغام

تباعا هذه شيرين على موجات إذاعة الشباب. وصلنا ل 11:25 دقيقة في صيف معنا رحلة تتواصل حتى منتصف النهار. مازالت فقرة في ميزون في ميزون بتبيع نقترح عليكم غوسيت وخاصة غوسيت صيفية. نعرفوا احنا ما نجوعوش برشا في الصيف لكن نحبوا ناكلوا حاجة اللي تعطينا طاقة شوية انرجي نكملوا بها النهار بتبيع و تكون صحية. لكن طيب فيسع وتحذر فيسع عربيت البيوت بتبيع خايفين عليكم من السخانة وسخانة الدنيا وسخانة الكوجينة. ونعرف شيء يقلق شوية انه واحد يدخل الكوجينة يعدي سوية مش كما في الشتاء. ماذا بينا حاجة لفلف وتكون صحية. بعد شوية مع شيراز المدب الشيف متاعنا اللي هي في الثنية دقائق تكون حاضرة معنا ان شاء الله ناخذوها بعد موجز 11:30. تابعتونا ايضا في فقرة بدو بتمام خبيرة التجميل سميرة حمامي في زيدة فقرة جنين التارك وسيد وحيد جنحاني كان اقترح علينا نوارة الصيف بامتياز الجونفرينا بتبيعة وأيضا فقرة خذ فرصتك. احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام حتى موعد موجز 11:30.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. السنة التربوية 2025-2026 تسجل دمج أكثر من 600 طفل برياض الأطفال، وتم تمتيعهم ببرنامج دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد داخل رياض الأطفال. وفق المكلفة بتسيير الإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة جميلة بالطيب،
3: في وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، سنة تربوية 2025-2026 عندنا 612 طفل مدمجين برياض الأطفال ويتمتعوا بالبرنامج هذا. فما راهو روضات انخرطوا في البرنامج، فما شكون انتدبوا أخصائيين نفسيين خصوصيين للبرنامج هذا للتعاهد بالأطفال هذوما. فما إطارات متكونة، فما سلك التفقد بالإرشاد البيداغوجي اللي يكون للإطارات العاملة في رياض الأطفال هذية، هما تكونوا قاعدين يكونوا، فما أدلة تم إصدارها ومازلنا قاعدين نطوروا في العمل متاعنا إن شاء الله.
2: في إطار تنفيذ البرنامج الصيفي الهدف إلى تنمية قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم الحياتية من 28 من جويلية وإلى غاية 5 سبتمبر القادم، تنتظم بولاية سيدي بوزيد مخيمات صيفية تكوينية لفائدة التلاميذ وطلبة مختلف معتمديات الجهة. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعتزم انتداب إطارات شبه طبية من المتحصلين على الشهادة الوطنية الإجازة التطبيقية بصفة مباشرة، وذلك في 5 اختصاصات، وتشمل الانتدابات اختصاصات الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية للمسنين والعلوم الصيدلية والكتابة الطبية. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن الجيش الأمريكي أكمل موجة مكثفة من الضربات ضد إيران ليلة الخميس بعدما استأنفت واشنطن هجماتها على طهران عقب فترة من الهدوء. سفينة قطرية محملة بالغاز الطبيعي المسال عبرت المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز بموافقة طهران وفق وكالة طهران. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه.
4: في عمرنا هذا ولينا نفكر في CNSS.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مدمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: في دون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا.

0: فريقي هذية فضل شاكر ومحمد شاكر على موجات إذاعة الشباب. نغم رجعنا به بعد موجز لحداش ونص في صيف معنا، والآن مع الفقرة الأخيرة وفقرة الفي ميزون.
1: في ميزون
0: في ميزون مع الشيف شيراز المدب. مرحبا بك شيف، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك عوارف، اش تحوالكم؟ لباس عليك وشاء تكونوا بخير.
0: عايشك، أول مرة جينا للستوديو طبعا شيف شيراز. بدينا نقرب وقت الفطور. أنا في البداية قلت راه في الصيف ما نجوعوش احنا برشا، معناتها يمكن نعطشو أكثر، ننسيو ساعات روحنا في الماكلة، لكن كي تبدأ حاجة بنينة وخفيفة ونافعة ونحبوا زيزا نخفوا على ربيت البيوت ولا حتى رجال اللي يدخلوا الكوجينة، نحبوش ندخلوا نقعدوا نعدي وهكا وبرشا وقت في الكوجينة ولا ناكلوا حاجة دسمة خاطر سخانة الدنيا وسخانة الكوجينة. هذيك علاش باش تقترح علينا هكا غسيت فيها منفعة لكن زيزا في صافي ساعتي هكا ولا
2: هاي باه غسيت خفافي وما تتعبش ياسر الأمهات وخفيفة، ينجم حتى المسو ولا الصغار في الصيف يعاونوا بها. اللي هي كفتة بالجلجلان.
0: كفتة بالجلجلان هذه سالي ولا حلوة؟
2: لا لا هذه سالي
0: سالي.
2: شو نقول لكم أنا اش معناتها جلجلان؟ راهي جلجلان مرحي، معناتها الطحينة تلقاها موجودة في المجازان تشريها حاضرة. مرة أخرى نعطيكم أنا الطحينة كيفاش لي غوسيت متاحة، أما توا بور لو مومون
0: تشريها حاضرة.
2: تشريها حاضرة خير. ناخذ رطل اللحم نفرموه مع المعدنوس والبصل.
0: أي نوع متاع اللحم معناتها؟
2: لحم بقري، لحم معلوش، اللي تحب عليه هي وشنو تقول اللي تحب عليها. رطيل اللحم نرحيوها مع معدنوس مع بصل وشوية ملح، قرصه مع قارص زايده وفلفل اكحل، ونعملوها كفته دي غونديل، كفته مدوره دي غونديل. ومن بعد ناخذوا بطاطا نقشروها نبشروها ونعملوها ونحطوها دي غونديل زي كيف كيف. البطاطا كان تحبوا يصمتوها والا يقليوها. من بعد ناخذوا البويل اللي مش دخلها للفور، نحطوا فيها شويه زيت، كل لحم اللي دي غونديل هذاك نحطوه في الفور المره الاولى باش يشد روحه دومي كويسون معناتها، ومن بعد نخرجوه وناخذوا نرصفوا في طبق نتاع فور رونديل اللحم رونديل البطاطا رونديل اللحم رونديل البطاطا.
0: فقط اقرب الميكرو مدام شيراز.
2: رونديل اللحم رونديل البطاطا، ومن بعد ناخذوا الطحينه نتاعنا اللي قلنا عليها نزيدوها كاس
0: جلجلي،
2: اي كاس عصير ليمون مع كاس ماء وشوية ملح، وتغلي على النار تريف تاخذ غلوة متاحة ونسقيه بها كل اللحم والبطاطا ونرجعها للفور. هذه الروسيت متاعنا
0: في ساعة بنينة في ساعة. قداش تشد وقت باش تطيب هاي؟
2: والله تبدأ درجين.
0: خاطر كل شيء بريسك تايب
2: كل شيء تايب دريجين، ومن بعد كي تخرجها تحط عليها شويه فلك
0: هكا
2: نجم تحب تزيد اللي يحب لي فرماج
0: تعمل لها بريميزون ولا تصلح حتى بوتي للصغار في الشتاء زيد معناتها يدوزوها معاهم وفطور معناتها بلا كومبلي حسيتو.
2: باهي توا مش نعطيكم بويسك الوقت نتاع العنب ونتاع الكرموس ولا مش نعطيكم عصير مركز للعنب ومعجون الكرموس. نبداو بعصير المركز نتاع العنب. ناخذوا مثلا 2 كيلو عنب نعصروهم بالميكسور ونصفيوهم المره الاولى، ومن بعد التصفيه الثانيه ماذا بينا شيميزي ممكن يفهموهاش نقولوا قطعه قماش موسلين يصفيوها بها مره ثانيه، ومن بعد نعاودوا نمكسيوها بالباتور ونزيدوها نحطوها على النار ونزيدوها كعبه تفاح ونزيدوها قارص شطر قيس قارص مثلا وعود قرنفل ونحطوها على النار مدة ساعتين. عود القرنفل تنجم تزيدهم في الاخر هذا هذا جو نتاع العنب كونسونتري راهو كونسونتري. باه يطيب كل العنب هذاك ونحطوه في نصفي نزيد نصفيوها مع تروزيام فوا بعد ما كمل بالعود القرفه والكل، ونحطوه في دبابس بالنار معناتها كيف نجيو نشربوه كاس بالكلاصون نحطوا فيه مغرفتين من الكونسونتري.
0: باهي
2: مثلا اتر زوز كيلو عنب يعملوا لك يعملوا لك اترا
0: ينجم حتى يتسربى في المناسبات معناتها
2: ينجم ينجم يحب ينوع واي نوع نتاع علب سواء العنب النوار ولا
0: البلون
2: كيما تحب انت والكولور باهي توا نجيو مع معجون الكرموس ناخذوك الكرموسه اللي مش طايبه برشا معناتها الراس نتاعها تيلاني موجود فهمت نرصفو نغسلو ونرصفو في صينيه باش ندخلوه باش نحطوه على الغاز خاطر كعبه كعبه ونزيدو فوق منه رطيل سكر اسمر قلنا باش نعطيو حاجات صحيه احنا اليوم سكر اسمر معاه 1 غرام اسيد سيتريك و750 مليلتر ماء ونخليوه على الغاز مدة 4 دراج ومن بعد نزيدوه كعبتين هيل وعود قرفة لين نروح طاب كعب صحيح هذا هو المعجون الكرموس نتاعنا يقعد لك كعبة كعبة
0: قداش وقت يقعد يطيب معناتها باش تعرفوا ساعة في حقه ساعة خاصة اللي ما عندوش تجربة معناتها
2: ساعة ساعة
0: ساعة ساعة أفيدو
2: ساعة في لول بكل تحطوا على نار متوسطة وقت اللي زدتوا 750 مللتر ماء 700 تحطوا على نار متوسطة كي تراها نص الكونتيتي نتاع الماء نقصت وقتها تولي أفيدو نقص على الغاز تخليه سله سله لين تشوفوا طابقه
0: ايوه هذاك معجون الكرموس
2: ومن بعد تاخذ دي فيغين باللار تعقمهم سواء تخليهم في الماء وتكبهم هكا ومن بعد تحط فيهم الكرموس هذا ويتكلاب تستهلكوا طاقتين في الخبز فوقه مثلا جوتا والا فرماج ولا اي نوع فرماج اللي تحب في الطا ولا وفوق منه تاع تحط الكرموس
0: لا وهكا حاجه في ميزون ومعجون الكرموس اللي هو معمول في الدار ماهوش سكري مش كيما المعجون اللي يتباع في لي غون سيرفاس ولا عند العطاره اللي هو سكر اكثر منه نتصور معجون هكا ولا ما تمشي راس هذه كانت روستنا لليوم
2: عشان نزيدوكم زاده مقرونه
0: ما شاء الله اي نسيت المقرونه
2: اللي مقرونه بالتنجيل فما فيجيتاريان فما توا برشا يحبوا يبعثوا على الدجاج وعلى اللحوم والكل وصيافي حتى العرقي واللي فاوح والكل بالخضره ونزيد معناتها صغارنا ندخلوا لهم الخضره في الماكله نتاعهم في
0: الصيف هما يحبوا المقرونه هاكا كي تحب المقرونه هاني نحط الخضره انت ما ياكلوش خاطر الخضره وحدها نحاول هكا اونتر غيمين نغشهم الصغار يموتوا على المقرونه اما كي نعملها بالبيتنجان ياكلها
2: ياكلها وما يفطنش بها
0: اي ما يفطنش بها
2: فوالا ناخذوا كعبه باذنجان كبيره ولا زوز نقشروهم نقصوهم دي كوب صغار ومن بعد ناخذوا في الكاسرول نتاعنا نحطوا زيت ثوم شويه فلفل طماطم معجونه وفما نبعدوا على الطماطم الكونسونتري ماذا بيك تاخذ طماطم الخضراء انت تستعملها والا فما طماطم البودر تولت موجوده الشايحة بودر تحطهم غرفتين يا حبذا فهمت وشوية بازيليك حبق وفلفل أكحل شوية ملح وعلى النار نقليوك الثوم هيك والكل ومن بعد نزيدوه البتنجال اللي مقلية بتنجال دي كوب قلنا نقصوها ونخليوها مع نقليوها مع مع الثوم والزيت والكل فهمت ومن بعد نحطوا عليها ماء ومن بعد ناخذوا ماء نزيدوه ملح نغليوه نطيبوا فيه مقرونتنا طابك البتنجيل في الصوص اللونيه اللي خدمناها نزيدوا عليها المقرونه كا ودو بريفيرونس المقرونه تكون دومي كويسون ما نطيبوهاش بالباهي باش ما تسمنش
0: ايوه تكون سهله الهضم زاده
2: سهله الهضم
0: سهله الهضم يعطيك الصحة مدام
2: في الأخر اللي يحب البلام تاعنا ينجم يزيد عليه بارميزون يزيد عليه موتزاريلا كيما
0: أذواق كل واحد وذوقه كيفاش ياكل شكرا ليك على الغوسيت هذا إذا الكفتة اللي بالطحينة اي بالطحينة بالجلجلان المقرونة بالبتنجان الجو نتاع العنب
2: كونسونتريت العنب العنب
0: معجون الكرموس معجون الكرموس شكرا ليك وان شاء الله مع غسيت اخرى ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: في الاسابيع القادمه شيف شيراز المدب كانت هذه فقره في ميزون باش نواصل مع لقاءاتهم مع الانغام

ممتازة 100 وصلنا ل 11:55 دقيقة تقريبا. صرنا إلى نهاية حصتنا لليوم من صيف معنا. شكرا لكم الناس الكل تبعتونا منذ العاشرة. جمال تحيات كل من محمد عنتول كان في التكنيك، غفران بإبراهيم في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. نقولكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. بعد شوية تونس اليوم مع معز والفريق الكل. أنا نرجعكم غدوة إن شاء الله في ديديكاس من 8 للـ 9:30. دكتور بصوت الشامي نختم بها حصتنا لليوم. باي باي وشاهية طيبة.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
6: إذاعة الشباب
0: نون ستوب
7: لمة صيف
1: لمة صيف مع كريمة الوسلاتي
7: ملاك اليزيد سامي الويسر وبشير خلف الله
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
4: من الستة للثمانية متاع العشية
7: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالولي
7: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
7: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
7: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
7: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
7: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
7: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
7: لما تصيف
1: بريحة البلاد

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج تونس اليوم. كالعادة في تونس اليوم نرافقكم من توا حتى الماضي ساعة ونص بمجموعة من المتابعات المواكبات الخارجية. نحكيه في تونس اليوم على صدور الأمر 192 لسنة 2026 والمؤرخ في 27 جويلية 2026، والمتعلق بضبط شروط الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين بطيف التوحد برياض الأطفال. تكون حاضر معنا بعد شوية جميلة بالطيب المديرة العامة للطفولة، نحكيه معها على أهمية هذا الأمر وشكون الفئات المعنية به، باش تكون عنا متابعة أيضا للتظاهرة اللي تنظمها الوكالة الوطنية للبحث العلمي حول الفضاء الجامعي الأخضر. زميلنا بدران العرفاوي حاضر في التظاهرة هذه، ناخذ معاه بعد شوية التفاصيل. في القروان زميلنا مكرم الهديجي يكون حاضر معنا وفي متابعة للبرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب، عافانا وعافاكم الله. نحكيه زادة على حقيقة الترفيع في أسعار البيض واللحوم البيضاء، خاصة في ظل النقص الموجود في الأسواق والخسائر اللي تكبدوها أصحاب المحلات جراء الانقطاعات الأخيرة للكهرباء. يكون حاضر معنا إبراهيم النفزاوي رئيس غرفة تجار الدواجن واللحوم البيضاء ويفسر لنا الموضوع. قبل هذا خلينا نقدم تحية فريق البرنامج، غفران ببراهيم في الإخراج الرقمي، محمد عنطول في الهندسة التقنية، وليد نويري في الاقتصاد اليوم، الأستاذ الحبيب السماوي في التحليل والتعليق، ومعاذ العويني في التقديم. أستاذ تحية ليك.
4: تحية طيبة لكل مستمعات ومستمعي إذاعة الشباب والفريق العام، التحية ليه في سواء في الديجيتال ولا سي محمد. اليوم أنا جاي في ثنية تقريبا زوج سيارات قدامي، الواحدة الأولى بعد سيارة أخرى عندهم الهاتف يديهم ويسوقوا، والسيارة تتمايل يمينا ويسارا، ومعناها الناس مش هنا، معناها موضوع الهاتف هذايا، استخدام الهاتف في إنسان يسوق ويستخدم في الهاتف راه اختر عليه، اختر على اللي يركبوا معاه، واختر حتى على مستعملي الطرق سواء المترجلين ولا حتى يعني سائقي السيارات. واحنا معناها نكرروا، والمرصد الوطني للمرور والحملات التوعويه وغيرها، راه اذا كان عندك هاتف معناها تجم تقف على اليمين تكمل المكالمه نتاعك، ومن بعد توصل السير انت ترتاح، واللي حتى المستعملي الطرق يرتاح. وزيد ساعات انسان راه في كيستعمل هاتف يتشنش، تجي اخبار معناها تكون مؤسفه يعني، وين فيها ديزيموسيون فيها منافع. لذا انه ماذا بينا راهو هذا موضوع الهاتف راهو من اسباب الحوادث المرور. نعرفوا احنا تو في الصيف يعني
3: مش استعمال الهاتف الجوال اثناء السياقه فقط سي حبيب، وبرشا سلوكيات الروعة في الطريق، منها يحرق الضوء، ومنها زادت المجاوزه الممنوعه، ومنها اللي يدخل في الانتردي. دونك نسلسلوا احنا واحده واحده، وان شاء الله ثنيه زينه للناس الكل. خلينا نمشيو لاولى الانغام في حصتنا لليوم، بعد شويه يكون حاضر معنا زميلنا بدر عرفاوي في متابعه للتظاهره اللي تنظمها الوكاله الوطنيه للنهوض بالبحث العلمي.

0: توقيتنا نص نهار وعشر دقائق، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس. اليوم نمشي وتود سويت مع زميلنا بدر العرفاوي في متابعة للتظاهرة اللي تنظمها الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي حول الفضاء الجامعي الأخضر. أكثر تفاصيل ناخذوها مع زميلنا بدر العرفاوي. بدر، تحية ليك.
1: مرحبا بك معز، ومرحبا بكل المستمعين. نحن نحكيو على الوسط الجامعي الأخضر، حتى الديكور توا تشوفوه في الباج نتاعنا أخضر، في شاتي حاط لنا الورد والنباتات والديكور أخضر على كيف. معنا في الشاتي العبدلي المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، زيد يعطينا شوية تفاصيل زيد على التظاهرة دي.
2: شكرا على المتابعة. دونك احنا اليوم تظاهرة هامة وهامة جدا، تندرج في إطار مشروع دعم التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البيئة، ومشروع أريس. مشروع هذا ممول من طرف الاتحاد الأوروبي في العديد من الأنشطة، لكن اليوم سمى نشاط أو أكتيفيتي هامة برشا هي الفضاء أو الوسط الجامعي الأخضر. وقت نقول وسط جامعي أخضر، وسط معناها قاعد يدعم خصوصا التنمية المستدامة. وقت نقول أيضا وسط جامعي أخضر، معناها قاعدين نفكروا في محتوى برامج التكوين متاع الطلبة، نفكروا في برامج البحث العلمي والابتكارات البيئية، نفكروا في الاستعمال المرشد للمياه وللطاقة، أيضا معناها التحسيس وتكوين معناها الطلبة في المجال هذا، وأيضا وضع خصوصا وضع هيكل أو خلية للمتابعة سيلول دو بيلوتاج باش تعمل التابع في الأنشطة معناها اللي تيقع انجازها، ومعناها تعمل عمليه تقييم سلون دي جانديكاتور بيان دي تنمية. على كل حال هي راهي معناها مبادره جديده وكونسيبت جديد عملته الوكاله الوطنيه للبحث العلمي بشراكه مع الاداره العامه للبحث العلمي، بشراكه ايضا مع الاداره العامه للتعليم العالي والاداره العامه لشؤون الطلابين. احنا اليوم شنو الورشه نتاعنا؟ خدمنا برشا وشفنا شنو التجارب الدوليه في المجال، شفنا شنو الاهداف نتاع الانتقال البيئي على الاستراتيجيه تونس في المجال هذا، شفنا معناها شكون عبال لي اسم لي زوبجيكتيف ديفلوبمون ديورابل، وحذرنا مرجع. المرجع هذا فيه شنو المعايير الجامعات والمؤسسات الجامعيه يلزمها تتبعها باش تاخذ اكل لابيل نتاع فضاء جامعي اخضر. دونك وقع تقديم المرجع هذا، وفي مرحله ثانيه وقاعد اوكي في الوقت الحاضر قاعدين نقدموا في معناها الخطوط نتاع الطلب العروض في البرامج هذا. شكون يشارك في البرنامج هذا؟ باش يشاركوا هما معناها نسميوهم دي كونسورسيوم، وجماعات تكون فيها مثلا جامعه معها مؤسسه من التعليم العالي والبحث العلمي، يكون فضاء معناها للطلبه، فضاء معناها تنجم يكون مبيت جامعي، تنجم يكون حتى معناها مطعم جامعي، كلهم ومعهم حتى امبورطون يكون معهم شريك اقتصادي واجتماعي مع بعضهم يكونوا هالمشروع هذا، ويقع اقتراحه على الوكاله. معناها الجمعيه الشرعيه هذه كلهم شقه تقييمها، لانه سي تنبل كومبيتيف معناها طلب عروض تنافسي، وشقه معناها اختيار معناها البرامج الاكثر معناها اهميه، وشقه دعمها تمويلها. احنا معناها حسب المخطط نتاعنا في السنه الجامعيه الجديده باش تنطلق المشاريع هذه، كل مشروع تقريبا باش ينجحوا، المشاريع اللي باش ينجحوا تقريبا تحصل في حدود 800,000 دينار.
3: معناها هذا مشروع رائد في شيء.
2: هو مشروع رائد ومشروع معناها شيء انطلاق، لانه انت الجامعات بكل ما تحتوي من كفاءات عاليه، بكل ما تحتوي من ابتكارات بيئيه هامه، موش قاعدين جوسكا بريزون قاعدين يستغلوا فيهم ونثمنوهم كما يجب. هذه فرصة باش المؤسسات الجامعية بأساتذتها وطلباتها وعوانها وكل حطوا اليد في اليد باش نمشيو كل نرسيو حتى الثقافة نتاع التنمية المستدامة، ومعناها نحاولوا باش جامعاتنا، لأنه حتى في شو اسمه الكلاسمون نتاع الجامعات يشوفوا التصنيف نتاعهم، يشوفوا قاعدة تتبع في معناها المعايير نتاع التنمية المستدامة ولا. دونك هي انطلاقة الجامعات تعلم شكون عندها تجربة، ولأنه تولي عندها إذا كان هي عملت هكذا أكل خلية نتاع المتابعة اتسترا، وعرفت شنو المعايير المطلوبة، وقت سمى طلب عروض من دولية وغيره تلقى راحة مستعدة باش أنا تقوي الكونسيبت.
1: معز كما كنت تسمع معناها
0: في الاستماع هو بدران الحقيقة حابين نتفاعلوا مع سي شادلي باش نسألوا في ما يتعلق بالممارسات اللي يمكن اعتمادها باش يولي الحرم الجامعي ككل فيه الاخذار ومن خلال ممكن مساهمة الطالب كيفاش نجم تكون في انجاح هذا التوجه البيئي.
1: هو ذاك هو المطلوب دونك مثلا احداث فضاءات خضراء وسط المحيط الجامعي ذاك مطلوب من بين الانشطه المطلوبه. مساهمه الطلبه ومعناها في نجاح ايضا المقاربه هذه مطلوبه لان معناها هو كما قلت لك مشروع ودعتنا حتى في التقييم المشاريع اللي مش تجيب لنا معناها اقتراحات ومساهمات مساهمات طلابيه هامه ممكن يكون عندنا بونيفيكاسيون العدد نتاعهم يكون مش حاصل. دونك احنا رانا واعيين كونو احنا الطالب بنحبوه هو السفير سفير الجامعه وسفير التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البيئه ونحبوا الجامعه نتاعنا هي بدايه تكون نموذج لانه احنا توكل التنميه المستدامه والمحافظه على البيئه بصفه عامه ماهوش كان في الجامعه في زي ما تكون في منافي مختلف المؤسسات لكن هاي فرصه باش الجامعه ظهر كون هي سابورياتر موديل نموذج والنموذج ذاك يمكن اعتماده في مؤسسات اخرى. شكرا لك شكرا لك معز
0: واضح بدران يعطيك صحة.
1: معنا سي عامر طرشون
0: مرحبا مدير
1: بالإدارة العامة للشؤون الطلابية في وزارة التعليم العالي. سي عامر مرحبا بك. مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة الشباب أيضا عضو لجنة قيادة مشروع أريس المكون الثالث اللي هو التكوين والتشغيلية. اليوم احنا في عامر قبل ما تبدا تحكي الاجواء كي تبدا فما خضار وفما معناها طبيعه خلابه شنو تاثيرها على نفسيه الطالب وخاصه في ضغوطات الامتحانات يعطيش نظم خير يعطيش نتيجه خير شخص اكيد جدا على هو فضاء راحه فضاء استجمام هو الفضاءات وين تكون احنا حتى في البنايات نتاعنا حتى في التقييم معناها في علاقه بالاخصائيين النفسيين اللي يشتغلوا معنا في وزاره التعليم العالي لا وين فما الفضائيات الممتده الفضائيات الخضراء بتبعها ترى باش يكون اكثر ايطالي باش يكون اكثر مرتاح باش يلقى وين يقعد فما فرق ما بين فضاء ممتد وفضاء عمودي لان الفضاء العمودي مباشره شابك من القسم تلقى روحه في الشارع بينما الفضائيات الممتده اللي تتوفر على الفضائيات الخضراء مش تسمح بتنوع نتاع انشطه تنوع حياتي في الفضاء هذا. الحقيقة المشروع هذا هو مشروع الأول مرة يصير على مستوى الجامعة التونسية لأنه الجدة متاعه والطرح متاعه هو أنه يتكون من اتحاد مؤسساتي اللي هو تجمع مؤسساتي وإذا كان أي إذا كان حاجتهم باش يبحثوا على التمويل للمشروع هذا لابد أن يشتغلوا مع بعض هذا جديد في المشروع هذا لابد أن يتم توحيد الجهود ما بين مكونات المنظومة الجامعية مراكز البحث مخابر البحث مؤسسة تعليم عالي مؤسسة خدمة جامعية ذاك عليش معناها التسمية هي تسمية خاصة بنا احنا في تونس ما تلقاهاش حتى الفضائف لأنه كل يحكيوا على جرين يونيفرسيتي جامعة خضراء احنا حكينا على فضاء وسط جامعي أخضر وكل وسط جامعي أخضر على يشمل كل مكونات متاع المنظومة الجامعية هذاك علاش احنا سمينا بتسمية خاصة بنا احنا بيون جلوبال أكثر معناها جلوبال أكثر معناها هي مش تدخل كل الأطراف وبالتالي احنا بالنسبة لنا هنا كإدارة عامة للشؤون الطالبية احنا بالنسبة لنا نخدم ونشتغل على الطالب هو محور المنظومة الجامعية وبالتالي الهدف الأساسي صحيح هو معناه خلق بيئة ملائمة ولكن البيئة ملائمة لفئة الطالب معناه كل المجهودات هذه وكل المشاريع هذه الهدف الأساسي منها والمستفيد الأساسي منها هو الطالب.
4: سي عامر في تفاعل
0: بدران سي الحبيب
4: مبادرة طيبة أكيد أنه والمشكلة هي في استدامة الفضاء الجامعي الأخضر معناها يعني فيها كلفة وفيها منها على المستوى المؤسسات الجامعية اللي يلزمها تتابع معناها الفضاء هذا ويعني معناها على غرار العديد المشاريع الأخرى باش يقدم فضاء أخضر ما يوقعش إهمال ما يوقعش يعني خطر نعرف ويلزمها عناية ويعني مستمرة المهم الاستدامة سي عامر.
5: هو من شروط تنفيذ وشروط قبول المشاريع هذه من بين المقاييس اللي تم اعتمادها هو لي كوميتي دو بيلوتاج ولي كوميتي دو سويفي ليفالياسيون اللي مشقع تركيزها في اطار الحوكمه في اطار الحوكمه في اطار استمراريه وديمومه هذه المشاريع. لانه هذا صحيح انت توقيع حديث لسوا عن ساعك على الداء الحقيقي بالنسبه لنا اللي هو المتابعه والصيانه واللي هي المشكله الحقيقه اللي احنا موجوده في البلاد نتاعنا وفي مؤسساتنا. ولكن في المشروع هذايا احنا من بين الـ الـ الـ الـ الهياكل اللي مشقة احداثها في اطار الحوكمه نتاع المشروع هذا هو وحدات المتابعه والقياده.
0: واضح. سي عامر انت كنت حاضر معنا في تونس اليوم وكنا حكينا على التوجيه الجامعي لطلب جدد. انا ممكن نحب نربط لهنا مع طلب جدد وكيفاش نجموا ندمجوهم في البرنامج هذا، خاصه انه كما قلنا المره اللي فاتت سي عامر كنت تذكر انه ثم نقله من حيث طريقه تفكير التلميذ في الوسط الجامعي باعتباره طالب جديد.
5: هو احنا كما شفتوا انه احنا الهياكل بتاعنا كل والستركتور بتاعنا كل تنقلت واكبت الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي. حاولنا وأنه نستقبل الطالب من اللقاء الأولاني، معناه هو قاعد يبحث على التوجيه، حاولنا وأنه نفتحوله ونبينوله مختلف الأفاق ومختلف الفرص اللي تتوفر في الجامعة التونسية. وبالتالي احنا كما قلت لك المرة الأخرى هو احنا عندنا الأيام مفتوحة في بداية السنة الجامعية. الحقيقة صياغة المشاريع هذه هي مش يقع صياغتها من الفاعلين ومن المسيرين بتاع المؤسسات الجامعية، ولكن بصفة تشاركية مع الطلبة.
0: واضح. شكرا لك سي عامر. بدران
6: وي معز،
0: شكرا لك خويا الغالي، يعطيك الصحة.
6: الورد والخضار والدنيا خضراء.
0: وصلتنا النسمة الخضراء نتاع الفضائيات الخضراء.
4: سي بدران اما الورود ديما في الربيع ولا على العام كامل الورود هذه؟ ولا في الخريف زاد؟
6: احنا الورود ديما على مدار السنة.
4: ايواش.
0: واضح، شكرا لك زميلي.
6: في ظل الحرارة المرتفعة جدا اللي احنا نعيش فيها، كنت تشوف الصورة نتاع الورد اللي هو معناها ما شاء الله معناها منور وزاهي معناها.
0: واضح بدران، يعطيك صحة أخوي غالي. شكرا لك، شكرا للضيوف اللي كانوا حاضرين معاك، يعطيك صحة. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم بعد موجز أخبار نص نهار ونص، باش نرجعوا نحكيوا على الأمر 92 لسنة 26 والمؤرخ في 27 جويلية 2026 والمتعلق بضبط شروط الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين بطيف التوحد برياض الأطفال. تكون حاضرة معنا بعد شوية جميلة بالطيب المديرة العامة للطفولة، نحكيه معها على أهمية هذا الأمر وشكون الفئات المعنية بهذا الأمر. نحكيه زيادة مع زميلنا مكرم الهديجي على البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب، عافانا وعافاكم الله، في ولاية القيروان. نحكيه على حقيقة الترفيع سي الحبيب في أسعار اللحوم البيضاء والبيض، خاصة في ظل النقص موجود يعني في الأسواق، وأيضا تشكيات متاع أصحاب الفضاءات بعد الانقطاعات الأخيرة للكهرباء. أكيد فيديوهات تبعناها على شبكة التواصل الاجتماعي متاع ناس تضرت

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور وحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المدرسة الوطنية للإدارات تعلن عن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين، وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية الذي أعلنت عنه رئيسة الحكومة. هذه الاستشارة تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في بلورة تصور جديد للتكوين يستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية. المعهد العالي للبيئة والتعمير والبناء يعلن فتح إجازة وطنية جديدة في اختصاص الهندسة المائية والبيئة مسلك التهيئة والبيئة، وذلك في إطار الاستجابة لحاجيات المتزايدة إلى كفاءات متخصصة في إدارة الموارد المائية وحماية البيئة ومجابهة تداعيات التغيرات المناخية. المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي تعتبر أن إرساء آليات مالية مبتكرة يعد أمرا أساسيا من أجل توجيه التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج بصورة أفضل نحو استثمارات تحدث قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتحدث أثرا في الجهات. المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس تنظم الدورة الأولى من مهرجان الملاسين جو بداية من 2 إلى 6 أوت المقبل بالملعب البلدي بالملاسين. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة الأزرق في الأردن، ويعلن مقتل 3 من عناصره اليوم في هجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمال البلاد. إسرائيل اليوم تقول أن نحو 100 جندي من لواء غفغاندي غادروا معتقل سيدي تيمان تاركين أسلحتهم بعد خلاف مع قائد كتيبتهم. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور وحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
6: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
6: تونس اليوم،
0: تونس اليوم.

0: توقيتنا نص نهار 38 دقيقة، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس. اليوم نحكيه على صدور الأمر 192 لسنة 2026 والمؤرخ في 27 جويلية 2026 والمتعلق بضبط شروط الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين بطيف التوحد برياض الأطفال. حاضرة معنا مشكورة لالتزامها بتوقيت الحصة مدام جميلة بالطيب المديرة العامة للطفولة، نحكيه معها على أهمية هذا الأمر وشكوني الفئات المعنية به. مدام جميلة أهلا وسهلا بك على موجة إذاعة شباب.
1: مرحبا بك سيدي. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: شكرا لك، شكرا لقبولك الدعوة. دونك مدام، شنو النجم نعرفوا على الأمر 192 والمتعلق بضبط شروط الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين بطيف التوحد برياض الأطفال؟
1: باش نبدأ ساعة من البداية. نعرفوا اللي في رابط طيف التوحد ولا يظهر برشا عند الأطفال، ووزارة الأسرة وكل الوزارات الحقيقة الحكومة التونسية واعية بأهمية هذا هذه الظاهرة ولا هذا الاضطراب النمائي اللي يصيب الأطفال، ووعية خاصة بضرورة الوعي المبكر بهذا الاضطراب، يعني التقصي المبكر والوعي المبكر والدمج المبكر أيضا للأطفال المصابين بهذا الاضطراب. يعني كل مكان التدخل الخصوصي مبكرا، كل مكان دمج الأطفال في الحياة العادية في الحياة المدرسية ونموهم العادي حتى بعد كيف يكبروا، كل ما يكون أسهل ويكون خير. لهذا اختارت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه تتدخل على مستوى الطفولة المبكرة بالبرنامج هذايا، ببرنامج وطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، واللي يكون يمثل مساهمة من الدولة ومساعدة للأولياء للإحاطة والتعهد بأبنائهم المصابين بالاضطراب هذايا، باعتبار أنه تعرفوا مثل كل أنه يعني المبالغ اللي تصرف وإلا القيمة التعهد وقيمة المتابعة مرتفعة برشا، ثمن يكون العبيد تصل حتى 800,000 دينار، يكون أكثر من 1000 دينار شهريا. وهنا باعتبار أنه التدخل المبكر بتبيعته باش ينقص في الأثار وباش ينقص في الكلفة وفي الشارج بتاع التعهد هذايا، اختارت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه تحدث البرنامج هذايا بتمكين رغبة الأطفال اللي تتعهد بالطفل من المصابين باضطراب طيف التوحد بمنحة مالية، وتمكين زادة الأخصائي اللي يتبع الطفل هذايا، أخصائي نفساني وإلا أخصائي تقويم النطق وإلا غيره حسب الوضعية متاع الطفل هذايا، من منحة أيضا باش تعاون الأولياء على التعهد بأطفالهم.
0: واضح. في خصوص الإجراءات مدام جميلة، شنو الإجراءات اللي ممكن الأولياء يتبعوها باش يتم الانتفاع بالبرنامج هذا؟
1: هو ملف كامل للولي للطفل بطبيعة والولي متاعه، ويتحط في إما يصب في مندوبية جهوية لشؤون المرأة والأسرة بالجهة متاعه في الولاية متاعه، وإلا يصب حتى عند الروضة اللي تجي هي وقتها وتعديه للمندوبية، ثم تعقد لجنة كل عودة مدرسية لجنة جهوية تحت إشراف السيدة الولاد يكون فيها دراسة الملفات حسب الوضعيات. من أهم الوثائق اللي لازمها تتوفر في الملف هي الملف الطبي والشهادة الطبية اللي تثبت إصابة الطفل هذا باضطراب طيف التوحد، وتثبت زادة قدرته على الاندماج في المجموعة باش يكون التدخل يكون ناجح، خاطر الاضطراب يكون عميق شوية يكون التدخل أصعب شوية في وسط المجموعة.
2: سيدة جميلة، بالنسبة للسؤال هو بالنسبة خاصة عناية الفئات المستهدفة من الأطفال، معناها خاصة اللي مش يشملها من الإجراءات هذه، وثم الجانب الثاني هو أكيد أنه ثم مناطق اللي ما فيهاش رياضة الأطفال، تعرف أنت نسبة التغطية ما زالت في 50% تقريبا، وهل أنه نجم نلقى حلول؟ أكيد أنه الأمر هذا معناها تطلب جهود كبيرة، تبقى على مستوى التنفيذ كيفاش مش يوقع خاصة بالنسبة للفئات هذه.
1: بالنسبة للفئة خلينا نكون واضحين، الفصل الأول من الأمر واضح يقول لك ينتفع بالبرنامج هذايا الأطفال المصابون بطيف التوحد الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات يكونوا مسجلين برياض الأطفال. الأولوية في الملفات تمنح للأطفال المنتمين للعائلة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، يعني حتى فما وضعيات نجم ما يكونش منتمي لهذه الفئه لكن نجم يتمتع بالبرنامج هذايا. بالنسبه للرياض الاطفال، رياض الاطفال المنخرطه بالبرنامج ولا رياض الاطفال الخاصه اللي تقبل على البرنامج هذايا، فما التدخل العمومي، راه فما رياض اطفال عموميه قاعده تحدث فيها وزاره الاسره والمراه والطفوله.
2: ما انا بصوره اليه بالنسبه لرياض الاطفال العموميه.
1: نعم.
2: الدمج بصوره اليه في رياض الاطفال العموميه معناها.
1: اي يدخل اي يدخل بالطبيعه، يدخل بالطبيعه ما نجموش يدخلوا ثلاثه واربعه صغار في الروضه.
2: اي
1: خاطر فما شروط معينه للتعامل مع الاطفال، عدد الاطفال اللي يكونوا معاه في القسم وكيفاهم. طفلوا الا اثنين في الروضه ممكن. اي
2: والتجربه اثبتت انه فما تحسن، عندكم السنه الفارطه تقريبا فوق ال 600 طفل، معناها ثم تحسن والدمج وقع بصوره فعليه معناها.
1: هي يخرج من الروضه ويدخل للمدرسه يقرا على روحه، وتكون هاني قلت لك قد ما يكون التدخل مبكر قد ما يكون الدمج نافع ناجع في الدول.
0: واضح. مدام جميلة، في خصوص النفقات نتاع البرنامج هذايا، انت تحدثت على ان وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن هي اللي باش تتحمل النفقات وباش تسند منحة شهرية لرياض الاطفال اللي منخرطين في هذا البرنامج. الكلفة الجملية نتاع البرنامج هذايا قداش نجم تكون، والكلفة بالنسبة للتلميذ والا للطفل المصاب بطيف التوحد؟
1: بالنسبة بالنسبة للطفل 100 دينار تسند للروضة و100 دينار تسند
2: للأخصائية المتعاقد مع الروضة
1: المتعاقد مع المؤسسة. بالنسبة لي نثبت في المعطى بتاعي
0: نسيش
1: بالنسبة لبرنامج دعم الأطفال من ذوي الإعاقات الحديثة ولا المصابين بطيف التوحد، أكثر من 400,000 دينار تردد سنة 2026 باعتبار أنه فما فواضل قديمة، دونك القيمة الجملية تناهز 700,000 دينار.
0: في خصوص الهدف الأساسي مدام من هذا البرنامج ومن ربط الفئات ببرنامج الأمن الاجتماعي، أمان الاجتماعي سمحني.
1: هو العدالة الاجتماعية الهدف نتاعو، أنه هي لازم فئة متوقعة في برنامج الأمن الاجتماعي باعتبار أنه عندهم هشاشة اقتصادية نوعا ما، وتزيد عليها طفل من ذوي الاضطرابات هذية اللي يتكلف برشا على الولي، لهنا هي مساهمة من الدولة بمساعدته للتكفل بابنه هذايا.
0: واضح واضح. شكرا لك مدام جميلة بالطيبة المديرة العامة للطفولة، شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتها. احنا مواصلين اكيد معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، بعد شوية يكون حاضر معنا زميلنا وليد نويري في الاقتصاد اليوم.

0: توقيتنا نص النهار و49 دقيقة، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. باش نمشيو توا لوليد نويري في الاقتصاد اليوم.
1: الاقتصاد اليوم.
0: عسلامة وليد.
2: عسلامة سي معز، تحياتي لسي الحبيب، أهلا وسهلا بكم في الأخبار الاقتصادية اليوم. بعد شوية نرجع ونشوفوا الأسباب متاع التؤداء ومتاع الأخلاق الكبيرة اللي قاعدة خارجة من الميكرو بتاع سي معز، أكيد عندها أسبابها، أما إحنا نحكيه على أخبار
3: انخفاض الحرارة.
0: خاطر ليه إحنا يكون.
2: كلها القاء استكمال.
0: أيوة. هو الإشكالية ماهوش مقطوع الماء،
2: موجود.
0: لكن ثم لهفة من المواطنين كالعادة، وقت اللي تنقص مادة تلقى طلب زيد.
2: دونك يعني تو برك كنت مع زوجتي، قالت لي مشينا للمساحة الكبرى اللي قريبة للدار، موجود الماء متوفر. صحيح فما ترشيد للشراء من قبل إدارة المساحة الكبرى، لكن موجود الماء والحمد لله.
0: على كل نرجعوا للاقتصاد،
2: ما فيش سبب هذايا، دونك لازمنا نفرتوا سي الحبيب.
3: داخل في الاقتصاد، لا داخل في الاقتصاد، حتى موضوع الماء داخل في الاقتصاد، على اساس انه معناها كي ثم القله الناس تتهافت وتخلق الجانب هذا.
2: احنا الاشكال نتاعنا وسؤال اليوم هو معز علاش قاعد يحكي بهذه الطريقه معايا، وقاعد يعني كانه لا علينا نمشيو للاقتصاد والاخبار.
0: كان حكيت بالسياسه مع وليد، يقول لي كيفاش تحكي بالسياسه، كان حكيت بالسياسة مرة أخرى زاد يقول لك كيفاش حكيت بالسياسة. خلينا نرجعوا للسياسة في الاقتصاد وليد.
2: نمشيو للاقتصاد ونبداو أخبارنا بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي اللي قرر أنه يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%. مجلس الإدارة كان أجرى تقييم لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الدولي والوطني إلى جانب مسار التضخم والمخاطر المحيطة بآفاقه. خلص مجلس إدارة البنك المركزي إلى أنه أسواق المواد الأولية خاصة النفط ولات عرضة لتقلبات حادة، بما أنه بعد حالة الاسترخاء المسجلة خلال شهر جوان عادت أسعار النفط إلى التذبذب خلال شهر جويلية بسبب تجدد التوتر في الشرق الأوسط والمخاطر التي تهدد مسالك إمدادات الطاقة. على الصعيد الوطني استقر معدل التضخم عند 5.3% في شهر جوان، واستفاد من تباطؤ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة إلى 11.2% مقابل 13.2% في الشهر اللي سبقه حسب البنك المركزي. وفي المقابل استقر التضخم الضمني يعني باستثناء المواد الغذائية والطازجة والمواد المصهرة في مستوى 5% للشهر الثالث على التوالي، بينما أدى التطور المعتدل للمواد المصهرة 1.3% في جوان 2026 مقابل 1.2% خلال الأشهر السابقة. أدى هذا إلى الحد من التضخم العام، وفي المقابل سجل ميزان الحساب الجاري باستثناء قطاع الطاقة فائض بقيمة 2.538 مليون دينار إلى موفى جوان 2026، لتظل التبعية الطاقية العامل الرئيسي وراء إخلالات أو الاختلال في التوازنات الخارجية. نبقاو في الأخبار متاع البنك المركزي التونسي، المرة هذه نحكيو على التصنيف الائتماني لموديز للبنك المركزي التونسي، وهذا التصنيف ثبت مستوى البنك المركزي التونسي عند مستوى CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، باعتباره الجهة التي تتولى إصدار وتسديد أدوات الدين السيادي نيابة عن الدولة. وأبقت الوكالة أيضا على التصنيف السيادي لتونس دون تغيير مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة، واعتبرت أن احتياجات البلاد من التمويل الخارجي أصبحت أقل مقارنة بالسنوات الماضية في ظل تحسن قدرة الدولة على تغطيتها بفضل استقرار احتياطيات النقد الأجنبي. نحكي طبعا على الصناعات والصادرات الصناعية التونسية اللي سجلت ارتفاع بنسبة 7.6% في السداسي الأول من 2021 لتبلغ 31.718 مليار دينار مقابل 29.478 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2025 حسب مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. هذه المعطيات أظهرت أنه القطاع الصناعي واصل تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاستثمار والتشغيل، وارتفعت قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 10.8% وصلت إلى 1057 مليار دينار مقابل 955 مليون دينار، وصلت إلى 1.057 مليار دينار بعد ما كان 955 مليون دينار في السداسي الأول من السنة الماضية. ومن المنتظر أنه تتيح المشاريع الصناعية المصرح بها أحداث 22000 موطن شغل مقابل 15000 موطن شغل خلال نفس الفترة من سنة 2025، يعني فما زيادة هامة تقريبا 45.1%. البيانات كشفت أيضا عن أداء لافت للمشاريع الصناعية الموجهة كليا للتصدير، حيث ارتفع عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 171%، فيما زادت قيمة الاستثمارات المصرح بها في هذا الصنف بنسبة 58%، وقفز عدد مواطن الشغل المزمع أحداثها تقريبا بنسبة 453%، والاستثمارات الصناعية المنجزة برؤوس أموال أجنبية بالكامل أيضا أو في إطار شراكات مع مستثمرين أجانب كانت سجلت نمو بنسبة 34.7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. وفي المقابل واصل المستثمرون التونسيون تعزيز حضورهم في القطاع الصناعي بعد ما ارتفعت قيمة نوايا الاستثمار بنسبة 4.3% وبلغت 783 مليون دينار، في حين زاد عدد مواطن شغل المعلنة بنسبة 29% وصل إلى 16.738 موطن شغل. كي نحكيه على التوزيع الجهوي والاستثمارات الصناعية على المستوى الجهوي، أظهرت المؤشرات أنها تحسنت أيضا في نسق الاستثمار بالمناطق ذات الأولوية التنموية، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية بنسبة 74% وبلغت 569 مليون دينار بعد ما كانت 325 مليون دينار في 6 أشهر الأولانيين من سنة 2025. نمشي للبورصة، البورصة اللي ما كان يهتم بها حد واللي الناس كلها تهتم بها ليامات هذه، واليوم رجعنا إلى أرقام عادية والتداول عادي في بورصة الأوراق المالية بتونس. مؤشر تيونانديكس نبدأ به كالعادة يوصل حاليا ويفوت مرة أخرى مستوى وعتبة 20,000 نقطة، يوصل حاليا إلى 20,070 نقطة، ارتفاع ب 0.37% مقارنة بحصة البارح. 66 شركة من 75 مدرجة بالبورصة تعرف تداول إلى حد الآن، 26 تعرف ارتفاع، 26 تعرف انخفاض، و12 دون تغيير إلى حد الآن. وإلى حد الآن تم تبادل تقريبا مليون سهم بحجم مالي جملي فات ال 15.7 مليون دينار من خلال أكثر من 3400 عملية تبادل. الحقيقة برشا شركات عرفت حجم مبادلات أكثر من 1 مليون دينار، ما نجموش نسميهم الكل، اخترنا الأربعة الأولانيين. أكثر حجم مبادلات لشركة بنك الأمان 3 مليون دينار، بعدها البنك الوطني الفلاحي ب 1.9 مليون دينار، ثم نلقاو سوتيتيل ب 1.6 مليون دينار، ثم نلقاو شركة بيع الورق الصحي ب 1.5 مليون دينار. هكا فما بنوك وأيضا فما شركات أخرى غير البنوك تعرف حجم كبير للتبادل، يعني تقريبا معاملات عادية. اليوم أكثر شركة تم تداول أسهمها هي شركة اسمنت قرطاج ب 130 ألف سهم، أهم ارتفاع لأسهم شركة بهاش بنك ب 5.25%، وأهم انخفاض أسهم شركة بهاش ليزينج ب 4.5%. الأورو 3 دينارات 378 مليم، والدولار بزوز دينارات 950 من المليمات. احتياطي العملة صعبة إلى 29 جويلية 2026 يوصل ل 93 يوم استيراد. النفط الخام ب 85 دولار للبرميل الواحد، ومزيج برانت ب 88 دولار للبرميل الواحد. نختم بهذا الخبر واللي هو مؤشر عالمي نحكيه على الدول الأكثر مديونية في العالم. ربما كي نقول لكم الولايات المتحدة الأمريكية هي الأولى في قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم خلال سنة 2026، ربما العديد منكم باش يستغرب. توقعات بوصول إجمالي الدين الحكومي الأمريكي إلى 40.7 تريليون دولار حسب بيانات صندوق النقد الدولي. الرقم هذا يتجاوز ديون الصين واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا مع بعضهم، ما يخلطوش للدين الحكومي الأمريكي، وهو يعكس الحجم الاستثنائي للاقتراض الأمريكي. لكن الصورة تختلف وقت اللي نقيسوا الدين مقارنة بحجم الاقتصاد، فرغم ضخامة الدين الأمريكي يتوقع أن تبلغ نسبته حوالي 126% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وهو ما يضع الولايات المتحدة خلف عديد الدول أبرزها اليابان، سنغافورة، إيطاليا واليونان. على ذكر اليابان تواصل تسجيل أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي. كي نعملوا المؤشر هذا كان نلقاو أنه هذا المؤشر ينجم يفوت 204% خلال سنة 2026، لكن رغم أنه هذا المستوى يثير المخاوف عادة، فإنه اعتماد طوكيو على قاعدة واسعة من المستثمرين المحليين وطبيعة نظامها المالي يمنحها هامش أكبر في إدارة هذا العبء. ثم نلقاو بعدهم بعدها سنغافورة، ثم السودان واللي نسبة الدين بتاعه تبلغ 169% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم البحرين 152%. في أوروبا تواصل بعض الاقتصادات الكبرى مواجهة مستويات مرتفعة من الدين العام. نلقاو مثلا ديون كل من اليونان وإيطاليا يوصلوا 135% من ناتجهم المحلي الإجمالي، ثم نلقاو النسبة في فرنسا 118% وفي المملكة المتحدة 104%.
1: الاقتصاد اليوم
4: اكتواليتي موسيقى خليكم اشوف واحنا علينا الميزاجور.
0: شكرا لك وليد، يعطيك الصحه سي الحبيب.
3: يعمل بينا جوله اقتصاديه وحنا عشنا معناها رغم المخاطر، أكيد أنه تقرير البنك المركزي معناها يحتل حيز هام، خاصة وأنه بالنسبة أول شيء أبقى نسبة الفايدة يعني واضح، الأهم هو بالنسبة تصنيف الائتماني اللي تقريبا نفس التصنيف بالنسبة للموديز، حتى فيتش ريتينج في جانفي اللي فات كانت بي سلبية مع آفاق مستقرة، ونتصور أنه حتى الوكالة اليابانية عملناه في أوت في الوقت هذا كيف كيف بي سلبية مع آفاق إيجابية، ونتصور حتى على المستوى الوكالات هذه مش تحسن من التصنيف الائتماني، أكيد اللي فيه عديد العوامل هم بها الاستقرار السياسي وغيرها، تبقى موضوع المالية العمومية وديما وصعوبات في خصوص تمويل الميزانية الموجودة ما زالت هي العوامل اللي هذه فيها الصعوبة، أكيد هذا حتى لو الاستقرار السياسي يدخل في
2: التقييم
3: وهي عوامل إيجابية. كيف كيف نرجع للموضوع الاستثمارات الصناعية اللي هي خاصة ارتفاع نسبة الصادرات اللي هي تحت المرتبة الأولى في صادراتنا، وأكيد أنه ثم جانب الانتعاش الاقتصادية يعني عكس ما يتم ترويج له، وهذا بخلاف أنه التوزيع الجهوي معناها يعني المحاولة إلى أنه المناطق اللي ذات الأولوية اللي نعرفوا علاش هي ذات الأولوية، خاطر المستثمرين الصناعيين كي يمشيوا يستثمروا الدولة تعطيهم منحة، لذا معناها ثم جانب هذا، وهذا في إطار التقليص في التفاوت بين الجهات وخلق فرص عمل، معناها باش المستمع والمواطن يفهم علاش ارتفعت الاستثمارات في المناطق هذه، وإن شاء الله تزيد تكثف. وعودة البارح حكينا على البورصة، وكما قال الخبير البارح سي حريز أنه راهو ظرف عادي وعادت
2: مساجير الحكاية
3: معنا عادت المياه إلى مجاريها، وهذا هو الوضع.
0: وليد
2: الحقيقة تأكيد على الخبر الكلمة الأخرانية متاع سي الحبيب بالنسبة للبورصة أنه عادي جدا اللي مرت به البورصة الأوراق الماليه بتونس، وفي الكواليس عديد من الزملاء سألوني قالوا لي ربما تعليقك على ما يصير وهل هو مخطر وهل هو ربما باش ينعكس على الاقتصاد، قلت أنه في كل الحالات ما نجموش نحكموا على وضعية عابرة باش نحكموا عليها في 24 ساعة، ربما نستناو 3-4 أيام أو حتى أسبوع. والحقيقة العودة متاع البورصة كانت في أسرع من هكا، رجعت في ظرف تقريبا نهارين ورجع التداول إلى الأرقام الطبيعية ورجع النشاط متاعها إلى النشاط العادي اللي تعودنا به منذ بداية السنة، ربما حتى في السنوات الأخيرة، يعني ربما حاجة عادية يلزمنا نستنسوا بها، ربما احنا ما تعودناش بمثل هذه الأزمات بين ظفرين صغيرة، هذه أزمة وتتعدى كما حكينا البارع ونحكيه ديما انه تنجم تتعدى به اي بورصة في العالم، احنا تعدينا بها والحمد لله سلامات الى حد الان، ان شاء الله تتواصل هذه الانتعاشة بالنسبة لبورصة الاوراق المالية.
3: هو راهو اكيد انه معناها ثم آلية متاع حكمة هامة، لانه كيوقع العبث معناها تاخذ القرار باش وقفوا التداول، وهذا
2: هو قانون موجود قانون في البورصة يعني حسب اللوائح متاع البورصة.
3: نقطة هامة جدا، هو الحقيقة ثم نقطة اخرى في خصوص التصنيف الائتماني، يعني تونس وفية بالتزاماتها في سداد ديون، وتو في شهر جويلية
2: سددنا
3: قرض ب700 مليون يورو قرض رقاعي، وهذا هام جدا، وإن شاء الله ديما تونس تكون وفية في التزاماتها.
0: واضح، شكرا لك وليد يعطيك الصحة. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، بعد شوية يكون حاضر معنا إبراهيم النفزيوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، نحكيه معاه على حقيقة الارتفاع متاع الأسعار اللي صار في بعض الفضاءات، نحكيه معاها أيضا على الخسائر اللي تكبدوها أصحاب المحلات جراء الانقطاعات اللي صارت في الكهرباء.

0: مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، مواصلين متابعتنا لمختلف الأحداث على الساحة الوطنية. الحقيقة المدة الأخرى بعد الانقطاعات المتكررة متاع الكهرباء، ثم برشا مختلف قطاعات اللي تضرت من القطاعات هذية، بما فيهم قطاع اللحوم البيضاء والدواجن. نحكيه على ممكن الخسائر اللي تكبدوها أصحاب الفضاءات هذه، وأيضا نحكيه على حقيقة الأسعار اللي ولينا نلاحظوا فيها توا في مختلف الفضاءات سلحبي، وقت اللي هي ثم تسعيرة حددتها وزارة التجارة، لكن للأسف ثم فضاءات قاعدة تتجاوز في التسعيرة هذه. أكثر تفاصيل ناخذوها مع إبراهيم النفزاوي، رئيس غرفة تجار الدواجن واللحوم البيضاء. سي إبراهيم، أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة شباب.
1: مرحبا بك سيدي، مرحبا بمستمعين إذاعة شباب.
0: شكرا لك سي إبراهيم. المدة الأخرانية الحقيقة قاعدين نلاحظوا في مختلف فضاءات والمحلات نتاع بيع الدواجن سي إبراهيم، أسعار ماهيش اللي مسعرتها وزارة التجارة. شنو اللي صار بالضبط إبراهيم في علاقة بهذا الموضوع والتجاوزات هذه؟ شكون اللي ممكن وإلا كيفاش نجموا نتعاملوا معها كمستهلكين؟
1: بالنسبة للتجاوزات، التجاوزات على ما كانت التفصيل معنا، التجاوزات كان الموجودة كانت في المساحات الكبرى. المساحات الكبرى دي كان عندها شكون يراقبها وشكون يعني كوزارة التجارة. بالنسبة للتجاوزات أو بالنسبة للدجاج، كان في الحالة دي كان الدجاج مسعر سعر هو 7500 يخرج من المذبح ويوصل المستهلك 8500. يعني هذه كان الحاجة الوحيدة ريسك، لو مسيب كامل الأخرى يعني مسيبين ما تمش التسعيرات. هذا بالنسبة لنا. بالنسبة للأزمة دي، لازم نزيد
0: إبراهيم سامحني، ثم بعض الفضاءات اللي تبيع في سعر الدواجن إلى حدود 10,000 الكيلوغرام الواحد، مش في المساحات التجارية الكبرى. نحكيه على فضاءات معناها أحوانت صغيرة، مش فضاءات.
1: لا، أحوانت صغيرة هذا يعتبر مخالف، وإذا كان يكون أحوانت صغيرة تكون هذا ما من جماعة الذبح العشوائي. الذبح العشوائي ما تعرف القوم وقاعدين يقاوموا فيها، وإن شاء الله بقوة ترسم علينا أن تو ما يقارب توجيه شهر جتنا تور. أنا قاعدين نسقوا هنا، معنا مديرة جديدة جتنا اللي قاعدين نسقوا معها، وباش نشوفوا التجاوزات اللي كل باش تتاقب عند حدها. الناس اللي تفوت 8500 مبدئيا تو حتى يأتي ما يخالف ذلك، على خطر تعرف أنت الخسائر اللي صارت. خسائر اللي صارت ما تعرف تو عند عشر. أنا عيت ونقول لهم إيجا نقعدوا في طاولة، إيجا نتحدثوا، إيجا نصفوا الوضعية، إيجا نشوفوا تكلفة، نشوفوا نحين ونعملوا تحيين المذابح كيف بس يكون وضعين. وهذا بكل قاعدين نخدموا عليها تو، بس نخدموا عليها تو. وحتى بعثت حتى السيد وزير استجاب هذا ما مطلب بتاعنا، وباش نعمل جلسة عمل إن شاء الله.
2: ثم تواصل مع وزارة التجارة في خصوص الخسائر سي إبراهيم.
1: الخسائر ما نجم تحصيها تولى، خسائر ما حتى واحد نجم يحصي الخسائر. خسائر ما نجم حتى واحد. احنا تولى باش نشوفوا خطر، ثم تولى النقطة الموجود 50%، ما يقارب على 50%. عندنا 16,000 احنا في الشارع.
0: نقص في
2: تزويد السوق.
1: نقص في الانتاج، نقص الانتاج. احنا الانتاج نتاعنا انتاج وطني 16,000 عملناها اول مره نعملوها في تونس، نعملوا 16,000. فهمت؟ كملنا 16,000 هكا جت الكارثه هذه، ولا تو ما يقارب على 50% اللي ثم نقص موجود في الوعد. يعني باش نفادوه نحبوا الناس كل تو ماده يديها، الناس كل هي ماده يديها من قبل، لكن تو بصفه ما واضحة يعني كلها دخلت. تو قلت لك أخيرا تو مع السيد وزير نهار اثنين إن شاء الله باش نعملوا جلسة عمل معاه، ونشوفوا شنو اللي يلزمنا نعملوه وشنو ما نعملوش، ونشوفوا نقيموا برشا حاجات باش نقيموها مع بعضنا إن شاء الله بقدرة رب السامعين.
0: ومن بين الحاجات هذه سي إبراهيم سامحني، مراجعة السعر اللي حددته وزارة التجارة، وإلا ماهوش مطروح النقطة هذه؟
1: لا مطروح على خاطر مطروح إذا كان يكونوا ما نجموش ما نحينوش السعر هذا، على خاطر السعر هذا من عندها تو سنين، وحتى السعر هذا قاعدين قاعدة المذابح أو الفلاحة قاعدة تبيع بالمونجين قاعدين يبيعوا بالخسارة، ولهذا باش هنا يزينا من البيع الخسارة تو هيجت خسارة أخرى أكبر وأكبر، باش نحينوا السعر باش نحين بقدرة ربي نشوفوا
0: السعر المقترح اللي أنتم تقترحوه كغرفة سي إبراهيم.
1: والله أنا إحنا أنا صراحة أنا عملت دراسة توا بالنسبة لي أنا والغرفة تاعنا عملت دراسة اللي بما فيه اللي يكون المنتج يكون المنتج يخرج عند المنتج 5000 ويعمل كونفنسيون مع المذابح 5100 حي الدجاج حي وبالنسبة للمذبح بالنسبة للمذبح يكون 8100 وبالنسبة لتاجر التفصيل يكون 9600 هذه حاجة عادية يعني ما زالت حاجة كبيرة برك وحتى المواطن يقبلها وإحنا ديما ديما ديما ديما باش نكونوا ونشوفوا وما نتناقشوا نتناقشوا شنو اللي يلزم شنو ما يلزمش هذا تو إن شاء الله هذا برنامجنا أنا بالنسبة لي أنا كبرنامج تو باش نعملوه إن شاء الله قلت ربي السلام عليم يستجيبنا السيد الوزير واستجاب تو للجلسات هو قاعدين والناس كل قاعدة تخدم تو شفت قلت لك حتى الإدارات الجهوية ثم إدارات قاعدة تخدم تنسق مع الإدارة العامة تنسق مع وزارة الفلاحة وقاعدين نخدموا وإن شاء الله تقدر تربي سمع عليه الدجاج الحياة الدجاج الجاهز الطبخ راهو نجموا في 45 يوم ونرجعوه الخطيئة نرجعوه إلى نصابه أما المشكلة وين المشكلة في الدجاج البيض الدجاج البيض يحب له إذا كان في محل الدجاج البيض يحب له 3-4 سنين باش تنجم ترجع على خاطر إنك تعرف قداش في وقت في وقت كيف الشعب في برشا خدمة احنا تو قاعدين بالمرصاد أنا قلت لك ثم تنسيق بين الإدارات الجهوية تنسيق كامل وشامل وبين الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث وإن شاء الله في الاجتماع هذا يكونوا واضحين مع الناس كلها خاطر ثلاثة قطاع هو القطاع هذا ينتمي إلى ثلاثة متدخلين هو المنتج وتاجر التفصيل ومزود ثلاثة متدخلين قلت لهم من قبل قلت لهم رأي إذا كان واحد من العظومة يسمح رأي في فرد فلوكة رأي لا فرد في فرد فلوكة إذا كان واحد من العظومة تمث رأي الفلوكة كل تغرق رأي ما تهنه وطمان
2: سي إبراهيم ما ثمش تو إشكاليات في التزويد
1: التزويد أنا قاعدين قلت لك التزويد قاعدين قايمين تو قاعدين أنا حارسين مع المذابح الكبار هذا اللي موجودين ما تعرف أنا في التزويد حتى المذابح الصغار يفرق شوية علينا أما إحنا تو قاعدين مع المذابح الكبار بس يزودوا السوق والتزويد هنا تو ثم تزويد مش متمش أما مش كما العادة كالعادة الموجودة أما قلت ربي سنة عليه بس نتغلبوا عليها ونتغلبوا على الصعاب كلها فيها وتكون على أحسن ما يتمشي الأمور على أحسن ما يرام وإحنا بالمرصاد وذي كان سكتنا ووقفنا أرى ما يصير شيء ما لي هذا تو قلت لك أنا تو لأخريتها تو كنت مع المديرة الجهوية كنت نحكي معها كيفاش نعملوا كيفاش كذا كيفاش ننسخوا ونسخوا مع كامل الجهات مع كامل الجهات كامل الجمهورية
0: واضح إحنا واضح سي إبراهيم واضح هو
1: وماذا بين المواطن التونسي وماذا بين المواطن أو المستهلك يبعد على الذبح العشوائي يمشي ياخذ الدجاج من أماكن معروفة راهي من مراقبة راهو ثم حاجات بس الناس ما تعرفهاش راهو الدجاج يخرج من البطيمة ما عندك منتج راهو يلزمه أبسط حاجات يلزمه حتى السرعة نتاع الكاميون اللي يهز الدجاج هذاك يلزمه عنده سرعة خاصة عنده سرعة موجودة ما يفوت كذا ويزمع فيه في يمكن البطوار يزمع يرتاح يرتحوه بس حتى كيذبحوه يذبحوه في أريحية وثم برشا حاجات إن شاء الله قاعدين يطبقوا فيها تو المذابح الكبار وأنا قاعدين نتعاونوا نفس كله ونزيد ونشوفوا إن شاء الله ما فيه الخير والصلاح ربي يجيبها في بيتنا وإحنا رانا إحنا ديننا نفس كله ودانا هو أنا مستهلك أنا بيدي مستهلك
0: هو هو هو ملاحظة الحقيقة سي إبراهيم فيما يتعلق بالسعر اللي مقترحته الغرفة 9100 تعتبروش هكا حتى المستهلك يسمع يقول بعد ما كان في الحدود 8500 فجأة يرتفع هو ما خلينا حتى شيء على 10000 سي إبراهيم السعر اللي قلت لك عليه بكري شوية واللي موجود في بعض المحلات بالتالي هل انه يتماشى السعر المقترح من الغرفه مع المقدره الشرائيه نتاع المواطن سي ابراهيم ولا لا هذا السؤال اللي تطرح ممكن
1: بالنسبه للوقت الحاضر النقص الموجود بالشيء الموجود هذا معقول ياسر ما يخرجش على 10000 وفي ما يخرجش على 10000 وهذه معقوله ماهوش باش يبقى ب 7500 من المذبح خاطر المذبح اذا كان الشيخ يخدم 7500 والفلاح يخدم سواء كل وصل شوم 2000 و 3000 و 4000 كذا ولا 6000. احنا توا هو الفلاح يعمل كومبونسيون مع الرابح، واحنا كيف كيف نكونوا واضحين السيد نزار اللي سقطني فرن كل 300 فرن كل 4 مش حاجه كبيره.
2: ان شاء الله يوقع اتفاق مع وزاره التجاره اللي يزيد ترعي شويه المقله الشرائيه للمواطن و والناس الكل نخرجوا متراضين. خاطر سي ابراهيم، خاطر تقريبا البروتين الوحيد اللي بقى هو الدجاج والبيض. الدجاج والبيض ما قاش اللحوم الحمراء سي المواطن ما عادش يقدر عليها، فهمت؟ ان شاء الله توقع ارضيه تفاهم وحتى توقع زياده تراعي للطرفين.
1: بحول الله ما ثمك الخير، بحول الله ما ثمك الخير، وان شاء الله قلت لك انا كغرفه رانا من دينيتين الناس كله ونتناقشوا وثم نقاش ثم اخذ ورد وثم نتناقشوا ما فيها بس الواحد مش اما كيف انه نقعد على طاوله نتناقش على الاقل على الاقل انا قطاع هذاك مش الواحد يبي كما يكون المده الاخيره وصل لي بيعطيه ب 2000 فرنك 3000 3200 3500 خاسر هذا طول مسكين وتعرفوا شنو الشكل تاع المنتج وكذا
0: وزيد ال حتى الفيديوهات اللي شفناها سي ابراهيم على شبكه التواصل الاجتماعي نتاع الناس اللي ضرت دونك ثم معادله لازم تتحقق وقت اللي نحكيو على الكلفه نتاع الانتاج وميم طون نحكيو زاد على المقدره الشرائيه نتاع المواطن وبالتالي ان شاء الله نوصلوا لاتفاق بما يرضي جميع الاطراف. شكرا لك.
1: شيء طبيعي واحنا تو راني انا نقول لك بالنسبه للاسعار الموجوده تو حاليا
0: ونختموا سي ابراهيم بعد اذنك. تفضل سي ابراهيم ونختموا في 30 ثانية بعد ذلك.
1: قلت لك بعدك شزمة حتى في الدول الشقيقة صديق سواء الأردن ولا مصر ولا نفس السيناريو اللي عندنا موجود عند ماما كيف نفس السوق نفس الأسواق الموجودة يعني كان حاجة نتبعوا في بعضنا يعني هذه ماشية وإحنا بدين يدينا الناس كله ومقابلين تناقشوا ونلقوا حلول.
0: واضح. شكرا لك سي ابراهيم النبزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء. شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتها. نحن مواصلين معكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعة ونص. بعد شوية يكون حاضر معنا زميلنا مكرم الهديجي في متابعة للبرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب. عافانا وعافاكم الله.

0: واصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس. اليوم نمشي تود سويت لزميلنا مكرم الهديجي في ولاية القيروان ومتابعة كالعادة لمختلف التظاهرات والأحداث اللي نلقاها موجودة في القيروان. مكرم تحية ليك.
1: تحية ليك معز، تحية لكل الفريق العمل، تحية لكم جميعا. بالفعل معز، مؤكدة مختلف التظاهرات في ولاية القيروان اليوم معز، باش نحكيه على البرنامج الوطني لمناهضة داء الكلاب، عفى الله الجميع. نعرفوا أنه معناتها الموضوع هذا مهم برشا، خاصة في الأرياف تاع ولاية القيروان، وتم مؤخرا إطلاق برنامج معناتها لمكافحة هذا الداء والتصدي للأسباب، وين أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان أنه في إطار تنفيذ توصيات وزارة الصحة وكذلك تجديد البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلاب، عفى الله الجميع، وفق مقاربة الصحة الواحدة وان هيلث، كانت نظمة الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان ممثلة في الإدارة الفرعية للرعاية الصحية الأساسية بإشراف ومتابعة المدير الجهوي للصحة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، كانت نظمت حصة تكوينية لفائدة الإطارات الطبية وكذلك شبه الطبية في الدوائر الصحية، خاصة كما كنا نحكي معز في المناطق اللي معها أغلبها مناطق ريفية، خاصة نحكي على معتمديات حاج بالعيون وكذلك حفوز ومعتمدية الأعلاء. في حديث معه معز الدكتور هيثم الصعنوني ممثل عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، كان عرض معتها كان عرض جدول حول نتائج دراسة ميدانية تتعلق بمعارف وسلوكيات وممارسات المواطنين بولاية القيروان تجاه داء الكلب الحيواني، عفى الله الجميع، مع تأكيد على أهمية التنسيق بين قطاعي الصحة البشرية وكذلك الصحة الحيوانية. وكانوا معها مختلف الأطراف ممثلة في الإدارة الجهوية للصحة قدموا مداخلات حول آخر مستجدات البرنامج الوطني لمكافحة هذا الداء وسبل التكفل بالأشخاص اللي تعرضوا للاعتداءات من قبل الحيوانات، خاصة المصابين بجروح أو خدوش، وفق

0: الطيران ولا يصير أكثر من سؤال وربما يعطي الضغط أكثر على الأسطورات الجهوية باش يلقاو حلول في الملف هذا بالذات.
1: واضح، شكرا لك زميلنا مكرم هديجي، شكرا لمجمل اللقاحات اللي قدمتها. نحن نكونوا هكا سيد حبيب وصلنا الختام حصتنا لليوم، تحيات كامل الفريق محمد عنطول وليد نويري سيد حبيب مره اخرى شكرا لك، بدران عرفاوي ايضا شكرا لزميلتنا ذكرني في اسمك راني ننسى
2: غفران
1: غفران غفران بابراهيم، شكرا لك كنت معنا في الجانب الرقمي. احنا بقينا كنقول لكم شيء طيب للجميع، في الامان. تونس اليوم
3: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور
4: تونس واخبارها
5: من الاثنين للخميس
4: من 11:30 الماضي ساعة
5: تونس اليوم
3: تونس اليوم.
6: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار،
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، نبدأها بأبرز عناوينها. الإعلان عن الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر والانطلاقة ستكون بداية من السنة الجامعية المقبلة. في النشرة أضواء حول الأمر المنظم لشروط وإجراءات دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد داخل رياض الأطفال. أطفال من ذوي وذوات الطيف توحد من ولاية تونس يشاركون في المصيف الدامج للشباب. التونسي آدم السالمي يحرز الميدالية الذهبية لوزن أقل من 63 كيلوغرام ضمن منافسات دورة فيتنام الدولية للتايكواندو. خلال ندوة صحفية اليوم بالعاصمة، الإعلان عن الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر ببادرة من الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي في إطار تنفيذ مشروع دعم البحث العلمي والتعليم العالي في قطاع البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي. هذا البرنامج يهدف إلى إرساء وسط جامعي أخضر يراعي المعايير البيئية من خلال تمويل مشاريع جامعية بيئية، والانطلاقة ستكون بداية من السنة الجامعية المقبلة. المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شادلي العبدلي يضيف لمها الفرشيشي.
8: الهدف نحبوا الوسط جامعي أخضر. وقت تقول وسط جامعي أخضر يلزم عديد من المكونات تستجيب وتندرج في إطار التنمية المستدامة. أول حاجة عملناها مرجع باش تقول أنت وسط جامعي أخضر، ها هو شو من المكونات وهام المعايير. احنا اليوم مش نقدم لهم هالمرجع هذا، في نفس الوقت نقدم لهم الخطوط العريضة لطلب العروض لمشاريع شقع تمويلها من طرف الوكالة، وإن شاء الله هالمشاريع هذه تنطلق مع بداية السنة الجامعية. المشاريع ذيك مش يوقع تقييمها من طرف خبراء، ونختار المشاريع مش يوقع الترتيب، نختار الأحسن المشاريع، والمشاريع اللي يقع اختيارها ممكن توصل حتى تمويل في حدود 800,000 دينار. البرنامج فيه 5 مليون دينار.
7: من جهته أفاد المكلف بتسيير الأنشطة الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عامر ترشوني أن هذه التجربة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجامعة التونسية.
9: هي تجربة الحقيقة الأول مرة تنجز على مستوى البلاد التونسية، على مستوى الجامعة التونسية، أنه يتم فيها تشريك مراكز البحث ومؤسسة تعليم عالي ومؤسسات خدمات الجامعية، وأيضا هناك إمكانية الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وهذه الحقيقة مبادرة وطنية تختزل برامج اللي موجودة في وزارة التعليم العالي، مش نلقاو لهم على مستوى طلب الترشحات في المشاريع على المستوى الميداني، مش نلقاو لهم تجسيم من خلال المؤسسات ترجع لهم بالنظر. إن شاء الله اليوم يشقع التعريف بهذا المشروع، وتقريبا غدوة يشقع تنزيل طلب الترشحات.
7: كما اعتبر المدير العام للتعليم العالي سمير بشان هذه البرامج من العناصر المهمة التي تعتمدها الوكالة العالمية لتصنيف الجامعات، داعيا إلى ضرورة العمل على تطوير هذا المشروع.
10: هذا موضوع صراحة هو من العناصر اللي تعتمد الوكالات العالمية في التصنيف الجامعات، واحنا في تونس صراحة لازمنا نشتغلوا عليه. بعض الجامعات قاعدة تقدم فيه، ولكن يزم

0: يكون مشروع وطني. علاش؟ لأنه عنده امباكت على السوسيتي. خاطر الجامعة إذا تهتم بالجانب هذايا أكيد أنه الواقع على الحياة اليومية متاعنا تكون مهمة برشا، وهذا اللي احنا نفركسوا عليه.
1: في شأن وطني آخر، تم مؤخرا إصدار أمر بالرائد الرسمي يحدد شروط وإجراءات دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد داخل رياض الأطفال، في خطوة تهدف إلى ضمان حق هذه الفئة في الاندماج داخل المؤسسات التربوية منذ مرحلة الطفولة المبكرة. المكلفة بتسيير الإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جميلة بالطيب أكدت أنه تم إقرار منحة شهرية بقيمة 100 دينار توزع بواقع 100 دينار لفائدة روضة الأطفال و100 دينار لفائدة المختص الذي يتولى مرافقة الطفل ومتابعته.
2: وزارة الأسرة حرصت على إحداث البرنامج هذايا بداية من مرحلة الطفولة المبكرة، يعني ما قبل 6 سنين، باش نعاونوا الأطفال هذوما على الاندماج السهل في الحياة الطبيعية. البرنامج يشمل الأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد، ما ينجمش يكون اضطراب عميق على خاطر الاضطراب العميق يلزمه تدخل خصوصي. البرنامج هذايا يمكن الولي خاصة من متابعة طفله بمنح منحة للروضة وللمختص اللي يتبع الصغير. المنحة فيها 200 دينار 100 للروضة و100 للمختص. علاش تم إحداث البرنامج هذا؟ على خاطر نعرف كلنا أنه كلفة التعهد الأطفال ذوي طيف التوحد هي كلفة مرتفعة جدا.
1: هذا وسجلت سنة التربوية 2025-2026 دمج أكثر من 600 طفل برياض الأطفال وفق المكلفة بتسيير الإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جميلة بالطيب.
2: السنة التربوية 2025-2026 عندنا 612 طفل مدمجين برياض الأطفال ويتمتعوا بالبرنامج هذا. فما روضات انخرطوا في البرنامج، فما شكون انتدبوا أخصائيين نفسيين خصوصيين للبرنامج هذا للتعهد بالأطفال هذوما. فما إطارات متكونة، فما سلك التفقد بالإرشاد البيداغوجي اللي يكون للإطارات العاملة في رياض الأطفال هذية، هما تكونوا قاعدين يكونوا، فما أدلة تم إصدارها ومازلنا قاعدين نطوروا في العمل امتعنا إن شاء الله.
1: تنطلق اليوم فعالية المصيف الدامج للشباب بولاية تونس في دورته الثانية بالمركب الشبابي بالحمامات ليتواصل إلى الرابع من أوت القادم من تنظيم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بولاية تونس. ومن مميزات التظاهرة مشاركة ذوي وذوات طيف التوحد في هذا المصيف بغاية إدماجهم في محيطهم الاجتماعي، المندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية تونس نزار العوسشي.
3: مصيف الشباب الدامج تجربة أعتبرها رائدة في مؤسسات شباب في بلاد تونس. التجربة انطلقت من دار شباب حي التحرير لتركيز نادي لأطفال وافعين والشباب من ذوي طيف التوحد، وسيتوج إن شاء الله بهذا المصيف الدامج اللي ميزته كونه المشاركين فيه يكونوا مناصفة من شباب من ذوات وذوي طيف التوحد والشباب أسوياء. المصيف فيه الحقيقة برنامج خصوصي وفيه إطارات مختصة في التأطير. المصيف في عديد الأنشطة يرتكز أساسا على النشاط الترفيهي، لكن في كذلك أنشطة نهدف منها إلى دمج شباب ذوي طيف التوحد في محيطهم الاجتماعي.
1: في الرياضة، الرياضي التونسي أدم السالمي يحرز الميدالية الذهبية لوزن أقل من 63 كيلوغرام أمس ضمن منافسات دورة فيتنام الدولية للتايكواندو بعد فوزه في الدور النهائي على الفيتنامي هوسي دوك. في الرياضة أيضا، ورغم انتهاء فعالية كأس العالم إلا أن تداعيات النهائي الذي جمع إسبانيا بالأرجنتين ما زالت تلقي بظلالها على المشهد الرياضي الدولي، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أنه فتح تحقيقا بحق الاتحاد الأرجنتيني وكذلك بحق 3 من لاعبيه على خلفية الأحداث التي اندلعت بعد خسارة النهائي أمام إسبانيا وفي عدد من المباريات الأخرى. إلى أخبار العالم الآن، غارات إسرائيلية في قطاع غزة اليوم تسفر عن استشهاد حوالي 4 فلسطينيين بينهم طفلان، فيما يجري الوسطاء جولة جديدة من المحادثات مع قادة حماس سعيا إلى التنفيذ الكامل لخطة إنهاء العدوان في غزة. وسائل إعلام رسمية تقول إن الحرس الثوري الإيراني أعلن مهاجمة قاعدة الأزرق في الأردن. المصادر ذاتها أعلنت مقتل 3 عناصر في الحرس الثوري في هجوم أمريكي على إيران. السلطات الفرنسية توافق على عودة 84 ألف شخص إلى منازلهم بعد إجلائهم بسبب حريق غابات ضخم جنوب غرب البلاد. نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها: الإعلان عن الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر، والانطلاقة ستكون بداية من السنة الجامعية المقبلة. في النشرة سلطنا أضواء حول الأمر المنظم لشروط وإجراءات دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد داخل رياض الأطفال. أطفال من ذوي وذوات طيف التوحد من ولاية تونس يشاركون في المصيف الدامج للشباب. التونسي آدم السالمي يحرز الميدالية الذهبية لوزن أقل من 63 كيلوغرام ضمن منافسة دورة فيتنام الدولية للتايكواندو. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.
6: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة باليه فلامينكو دي أندلسية تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويليا 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكايه.

0: ماضي ساعتين غير بعض. أهلا بكم الناس الكل في توب سبور، الموعد الثاني لنشراتنا الرياضية. معكم هيدي جبنيني في الإعداد والتقديم، غفران في ديجيتال، ومحمد عنطول في الإخراج. بعد شوية باش نحكيو على فريق عريق يعيش في صعوبات كبيرة. الحقيقة هو فريق حقق عودته سنة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. لكن قبل كل شيء نبدأ أكيد بآخر أخبار الميركاتو والمقابلات الودية لفرق الرابطة المحترفة الأولى. من جانب نجم رياضي الساحلي عمر با وموسى سنجور خلطوا البارح واليوم يباشروا التمارين كما قلت مع النجم الرياضي الساحلي. ومستقبل مرسى أعلن عن التعاقد مع ثلاثة ملاعبية، قصيم عشا ولاعب السابق للترجي مثل ما كان منتظر، صح عقد لمدة ثلاثة مواسم لاعب الرواق. نزيدوهم أيضا ريان الحمروني من جانب الترجي الرياضي التونسي لاعب الرواق، والظهير الأيسر ياسين بخريس. فريق الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم عن بداية بيع الاشتراكات بالنسبة للأحباء. كل التفاصيل موجودة على صفحة رسمية للترجي على الفيسبوك. ومن جهة ثانية محمد الموحلي يتم الاستغناء عليه نهائيا، ومحمد الموحلي لقى اتفاق مع أولمبيك شارلوغوا البلجيكي. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي هي أيضا بوابة نحو البطولة السعودية، ياسين البرشيني لاعب الوسط تجربة كبيرة مع عديد الفرق آخرها مع مستقبل قصرين وقبلها مع مكارم المهدية، يلتحق ويمضي عقد مع نادي قلوة السعودي. ووليد الجربي عمنور من أحسن اللاعبين وهداف الرابطة المحترفة الثانية مع وائل فرجيني ونورماني. وليد الجربي مهاجم الملعب الجيبسي أمضى عقد رسمي مع فريق جرش السعودية. دائما في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، فريق سكك الحديدة الصفاقسي ناشط في هذا الميركاتو، ينتدب رسم منالوتي من المحيط القرقني، رسم عمني والهداف لوسيكا بستة أهداف لاعب الوسط، ورسم أيضا يعود لفريق الرلوي. من جهة ثانية تم تجديد عقد المدافع عزيز الجمعاوي، ومن جهة أخرى وائل تليلي لاعب وسط اتحاد تطاوين أمضى عقد رسمي مع فريق الشبيبة الرياضية القيروانية. نغير الاختصاص إلى كرة السلة، ونادي الإفريقي أعلن عن التعاقد مع المدرب القديم الجديد أندرياس فاغنر لمدة موسم واحد. في المقابلات الودية فيما يخص الرابطة المحترفة الأولى كرة القدم، اليوم الحقيقة الأربعة متاع العشية شبيبة العمران تواجه نادي البنزرتي، الخمسة متاع العشية نادي صفاقس يستضيف أو يواجه الاتحاد القرطاجني في سوسة، ماتش جي سوسيا بي في تبرقة، وغدوة إن شاء الله أمل حمام سوسة في مواجهة الترجي الرياضي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي في البارك بي يواجه الاتحاد القرطاجني، والنادي الإفريقي في استاج متاعه في عين دراهم يواجه النجم الخميري بعين دراهم. حاضر معايا في المباشر رئيس فرع كرة القدم مكرم التجوري لفريق النجم الرياضي الخليدي. مساء الخير مكرم، مرحبا بك.
1: مرحبا هادي، مرحبا بالخير كله وكيف المستمعين.
0: فريق عريق لاسبيكا نجم رياضي الخليدي يتخبط في مشكل كبير من ناحية الملعب والبنية التحتية، من ناحية التحضيرات ضبابية كبيرة. ومكرم انت خويا ما زلت كي خرجت من اجتماع هام من المعتمدية.
1: والله صحيح هادي، الناس كل تعرف المشكلة متاع الملعب متاع ابني خليت جاء عن عام، واحنا نتبعوا عمنا ولعبنا ونترنا ونجيب بلاسمون، السنة زينا نشوفوا نلقى روحنا في نفس المشكل مع منع الانتداب اللي وصل لنا آخر الأيامات هذه. معناتها تعرف إيكيب كي تكون في الهوات وتطلع للرابطة فما الدوسيات تحيروا، نلقى روحنا في مشاكل كبيرة بين كنا عنا دي ريكريتمون شنو نعملوهم، وكنا نخموش نترنا ونرجعوا لبني خلاد، واحد نقروا احنا في مشاكل كبيرة بين انترنمون بين تيرا والملعبية، وخلص الفلوس القديمة. الحق كنا تو في اجتماع مع سيد المعتمد اللي الحق قينا منه كان ترحاب وتفاعل كبير، بس يبقى يقص معانا البريود هذية ويعاوننا شي تكفل البرسك بالخير كل باش يتصل بيهم، وإن شاء الله نقاول حلول من الغدوة بعد غدوة بقدر ربي تحل المشاكل إن شاء الله.
0: هو البارح قرينا نص بلاغ تقريب على الصفحة الرسمية للنجم الرياضي الخليدي، المبلغ متاع المنع 72 ألف دينار،
1: 72 مليون
0: فلوس الحقيقة، واستقالة جماعية أيضا. نذكر أنه الرئيس هو سي محمد السعيدي،
1: حمدي السعيدي.
0: أكيد يعني الاستقالة هذه هل هي ربما تسليط ضغط على الجميع منها أيضا من الجماهير؟
1: استقالة هذه تلميح الاستقالة الحقيقة،
0: تلميح بالاستقالة،
1: تلميح الاستقالة للظروف اللي تعرفها الناس الكل. زادك تشوف أنت رئيس جمعية يصرف ومش مقصر معناتها ماله الخاص السيد، معناتها يجي في الاخر يلقى روحه متكبل يديه ب 72 مليون في اول عام مع تيران مش حاضر مع كذا، اكيد هادي مش يفشل الحقيقه، معناتها لازمنا نكون واقعيين معناتها. الحق اني قلت لك السيد المعتمد الحق نقوه متفاهم الوضعيه، كلامه رتحنا شويه، ان شاء الله يكون زاد فعلي فهمتوا ان شاء الله.
0: شو قال المعتمد لو تسمح مكرم؟ يعني
1: معناتها المعتمد حل يديه للعينه، ما انت قال ناقض معاكم الحق باتصال مع رجال الاعمال ابني خليت باش يعاونوا فهمت، ان شاء الله نقوم حلول من الاخر الجمعه، وان شاء الله اول الجمعه تبدا الامور مريقله ان شاء الله
0: ان شاء الله. فما ستاف، فما تاريخ عوده التمارين مكرم؟
1: اكيد اكيد ان شاء الله من النهار الاثنين يكون الملعب محلول وترجع التمارين ان شاء الله.
0: ملعب ملعب التجور ان شاء الله غادي
1: التمارين اي في لونيك
0: وامير التريفي يكمل ولا فما فما
1: لا
0: تغيير؟
1: لا لا ان شاء الله فما ستاف جديد اليوم نعلم عليه ان شاء الله.
0: دونك اليوم ان شاء الله نستنى وتعيين اطار فني جديد للنجم الخليدي، والاسبوع القادم انطلاق التحضيرات
1: ان شاء الله.
0: واضح 72 مليون هذية، يعني كيفاش يتم دفع المبلغ؟ خاطر مبلغ كبير الحقيقه.
1: مبلغ كبير هذه 72 مليون تلقاه في اول عام وانت داخل على سيزون وبريباراسيون وريكريتمون والستاجات وكل شيء، اكيد مش مبلغ كبير يتعب الحق. ان شاء الله ان شاء الله فما الحلول وان شاء الله فما كل خير.
0: واضح الهيئه المديره باش تكمل، ما ثماش تعديلات او جلسه انتخابيه ولا؟
1: لا لا مش تكمل ان شاء الله فما تعديلات، ليش نجيدوا ندعموا الهيئه المديره.
0: واضح ان شاء الله. يعطيك الصحه سي مكرم التجوري رئيس فرع كره القدم بالفريق العريق، ديما نذكر راهو فريق عريق اسمه النجم الرياضي الخليدي، وان شاء الله اكيد كل الحلول تكون موجوده ويتم تطويق هذا الاشكال والفريق ينطلق في الاستعدادات نتاعو لموسم الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. هكا كنا كملنا احنا توب سبور، كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضيه لهذا اليوم، كان معكم هيدي جبنيني في الاعداد والتقديم، محمد عنتول في الاخراج، وغفران في الديجيتال، موقعنا على الويب radiojeune.in، صفحتنا على الفيسبوك راديو جون باج اوفيسيال، والابليكاسيون تاعنا على ذمتكم الاذاعه التونسيه. ديجا حاضر معنا هي في استوديو بعد اقل من 10 دقائق سامر كويز مع ويصال الزواوي. شيها طيبه، باي باي.

0: الحد الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة
1: على فام ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
4: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
0: سمر كويز
2: من الاثنين للخميس،
1: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عادل موشتك يربح.
4: عادل موشتك تربح. هذا هو سلوغان تاعنا سيفية الاسنان من الاثنين للخميس سامر كويز على امتداد الشبكة الصيفية. تحية لكم الناس الكل معانا. احنا تربحوا اكيد الربح مضمون وموجود. معليكم كانت تطلبونا على 71-844-411 وإلا زادة كيف تنجموا تشاركوا على الباج متاعنا غاديون تونيزي باج اوفيسيال. مرحبا بكم الناس الكل كالعادة حاضرين معاكم من توا ماضي ساعة و 57 دقيقة مصين معاكم اللقاء حتى للأربعة في سامر كويز. يقول القائل به شنو الكادوات اللي باش تكون موجودة عندنا لليوم. اليوم كالعادة عندكم لزابونمون تاع تقي أكاديمي اللي لابونمون يبدأ من سنة الرابعة ابتدائي حتى للبكالوريا. بتبيع قيمة الباك هذي ولا قيمة لابونمون تختلف حسب المستوى التعليمي. تبدا تقريبا من 450 دينار توصل حتى الاكثر من 2,300,000. دونك ترتاحوا من المراجعه، ترتاحوا من الحاجات اللي ماهيش مفهومه كيما يلزم. صغيركم تبداو مرتاحين عليه متهنين عليه سواء انتم اولياء ولا كيف كيف لي جون اللي يسمعوا فينا ويحبوا سورتو اللي باش يتعداو للبكالوريا والا حتى قبل شويه للنيفو نتاعهم يبداو يحضروا من توا. مرحبا بكم على 71-844-411. نجموا زاده تربحوا معنا ان كوفري اكلا بور كالعاده نتلهبوا بوجوهنا. الكوفري هذايا اللي فيه تلقاو نيتواياج نتاع نيتوايون نتاع وجه، تلقاو فيه كريم سيروم غنيين جدا باللي فيتامين يتصوروهم الكل للبشره وكل ما يلزم البشره. الحاجه الباهيه اللي هو زاده يمشي افيك تو تيب دو بو. اذا كان عندك مشكله نتاع اكني، اذا كان عندك مشكله نتاع كلي ريديول الصغار والكل هذايا الكلو بالكوفري هذايا ينجم يتنحى. دونك تقريبا قيمته 200 دينار. تسكر زادة تسكر كرتاجلاند كالعادة موجودين. مهرجان السعادة، خلي السعادة عادة معنا احنا سوا ومع كرتاجلاند مع الاسبونسور بتاعنا. زادة نجموا تربحوهم كيف كيف. عندكم حلويات نوران كعك ورقة زغوين الباك اللي تنجموا زادة كيف كيف تربحوه. حاجة بالحق بنينة على الاخر. اذا كان تحبوا لا عنتو المفهميش انتي تو خاطر جيعان. اذا كان تحبوا تعملوا قعيدة حلوة مزيانة ولا عندكم زادة سورتو هكا لما عائلية والا مناسبة، دونك تنجموا زادة كيف كيف تربحوه. هذايا الكل معاهم لونيت من مجمع النظرين من كونيكت دي اوبتيسيان كيف كيف مشكورين. دونك دي لونيت دو سولي تنجموا تربحوهم معانا. شفتوا اليوم برشا كادوات تستنى فيكم. دونك 71-844-411 وارسل على الباج نتاعنا غاديون تونيزي باج اوفيسيال تلقاو لافيش نتاع الحصه معها لي سبونسور. هذيك لافيش تدخلوا تعملوا جيم كومونتير بارتاج وتكونوا بيان سور ابوني على الباج نتاع اذاعه الشباب وتربحوا معانا. كيف كيف انا حاضره معاكم لليوم. تحية لكم الناس الكل. احنا كالعادة معاكم في سامر كويس حتى للأربعة مع بتبيع الكادوات والجو والضحكة. تلقاو زادة كيف كيف برشا موزيكا تستنى فيكم تونسكم في اثنية سورتو الناس اللي شادين اثنية. نقول لكم سيسروحكم واحدة واحدة. طبعا إذاعة الشباب وقعدوا معانا برانشي حتى للأربعة.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
4: عاد الموشتك تربح. مرحبا بكم الناس الكل. احنا في سامر كويز مازلنا مكملين معاكم ليكيب الكل. اسلام حمزه ألفة ويصال محمد عنطول. نقول لكم مرحبا بكم حتى للأربعة في سامر كويز. مرحبا بكم زاد كيف كيف على الباج نتاعنا راديو تونسي باج اوفيسيال. زاد تنجموا تلعبوا معنا وتشاركوا كيف كيف. الربح مضمون حتى على الباج ولا تكلمونا على 71 844 411. احنا الحقيقه عندنا برشا اسئله كالعاده موجودين اليوم للأسف. بما أنه أنا باش نعاود كريم الزغبي دونك مانيش نبدأ أنا وعربي. عربي مستنسى وكيعاون شوية يسهل شوية للأسئلة. هو لما حالة إشاعة اللي مخرج علي أنه أنا نصعب في الأسئلة، لكن أسئلة في المتناول كالعادة. احنا نحاولوا فقط من خلال اللعبة هذه بتبيع أنتم تربحوا معنا وزيدة كيف كيف تحصل المعلومة وتحصل الفايدة. معلومة ساعات نعرفوها وتغيب على بالنا، ساعات زيدة كيف كيف معلومة جديدة تبدأ ما نعرفوهاش. هذايا الكل في إطار أنه تكون اللعبة وفيها برشا جو برشا ربح. زادا كيف كيف نذكركم تنجموا تربحوا معنا اليوم دو زابونمون تاكي اكاديمي. دي زابونمون اللي راهم عندهم الحقيقه قيمه ماليه مهمه جدا وقيمه حتى كيف كيف تعليميه كبيره برشا الحقيقه من تاكي اكاديمي. قاعدين يعملوا في مجهود كبير برشا دونك مرحبا بكم. زادا احنا كيف كيف عندنا اكلابور، عندنا لو كوفري نتاع الحلويات نوران، عندنا زادا لي تيكي نتاع كارتاجلاند اللي موجودين حاضرين، وعندنا زادة اليونات للربح لليوم من مجمع النظرين كونكت. والتليفونات حاضرين معانا، معانا صابر ومعانا عادل. صابر وعادل، صابر وعادل، نبدأ مع صابر. صابر مرحبا.
5: مرحبا
4: مين نتكلم فينا صابر؟
5: نتكلم فينا القصرين.
4: من القصرين، اش تعمل في الدنيا؟
5: انا موظف.
4: موظف، مرحبا بك سيدي، تحية ليك. عندك صغيرات صابر؟
5: عندي
4: زوج. ربي يفضلهم لك ان شاء الله. اقعد معنا نمشي. والعادل، عادل مرحبا.
6: اهلا بك ويسار اخويا.
4: الحمد لله، تحيه ليك يا عادل. مين تكلم فينا؟
6: من سلامبو.
4: من سلامبو، اش تعمل في الدنيا عادل؟
6: نخدم في مؤسسه.
4: تخدم في مؤسسه، مرحبا بك يا سيدي. عندك صغيرات عادل؟
6: عندي.
4: ربي يفضلهم لك. دونك تلعبوا معنا لزوز كالعادة. عندنا الأسئلة بالطبيعة، كل سؤال فيه ثلاثة اقتراحات وعندكم 10 ثواني للتفكير. نبدأ مع بداية الجولة. يا صابر نبدأ معك أنت.
5: أوكي مسك.
4: نبدأ معك سؤال أول، ثلاثة اقتراحات 10 ثواني للتفكير. السؤال يقول ما هي أكبر دولة عربية من حيث المساحة؟ هل هي السعودية، السودان، وإلا الجزائر؟
5: الجزائر.
4: إجابتك صحيحة. تعرف المعلومة صابر؟
5: أي.
4: تعرف قديش تقريبا الكبر من المساحة متاع الجزائر؟ نزيد نصعب شوية.
5: مليون كيلومتر مربع. أكثر من مليون كيلومتر مربع.
4: تقريبا باه. دونك المعلومه المهمه المعلومه عندك.
5: اوكي
4: فوالا باه. نمشيو لعادل. عادل
6: وي وتا
4: مرحبا من جديد. دونك بيان سور سؤال ثلاثه اقتراحات 10 ثواني للتفكير. السؤال يقول ما هي عاصمه اوزباكستان؟ هل هي سمرقند، بخاري، والا طشقند؟
6: الونيش شنو اسمها؟
4: سمرقند. أعطيني إجابة في 10 ثواني.
6: تشقند.
4: بما أنه زوز عملتوا نفس السكور 1-1 باهي. دونك شنو باش يصير؟ باش يصير سؤال تاع سرعة، معناها باش نعطيكم تسمعوني زوز سؤال نكمل ثلاثة اقتراحات. اللي عنده إجابة يجاوب ويقول اسمه، واللي تكون إجابته صحيحة وكان أسرع هو اللي يترشح معنا للفينال.
6: ويسال اللي عنده يجيب قبل الاقتراحات ليه ما يقولهاش؟
4: لا لا خاطر غيرك ما تمش باش نعطيو معناتها للاخر انه يسمع ثلاثه اقتراحات، نخليه ونكملوا ثلاثه اقتراحات وتعطيه الاجابه. مريقل
6: مريقل
4: تسمع فين؟ صابر.
5: الو الو
4: عندك ملاحظه؟
5: لا لا نتفاهم انا وياك، انا نحب سؤال من غير اقتراحات.
4: شنو سؤال من غير اقتراحات؟
6: لا
4: بالاقتراحات.
5: لا بالاقتراحات.
4: بالاقتراحات. قانون اللعبة إنه يكون سؤال بالاقتراحات، تسمعوا ثلاثة اقتراحات ومن بعد اللي يجاوب واللي يجاوب يعطي اسمه باش من كيكا ما نبداوش داخلين بعض. به السؤال يقول
6: لطف عليك
4: شرقتوني يعيشك يا عادل
5: بي
4: يعيشك. سؤال يقول ما هو أطول نهر في أوروبا؟ هل هو الدانوب الراين وإلا الفولغا؟
6: الدانوب الدانوب
4: الزوز غلطي
6: الراب راي
4: ليه كاو سأل الراي لا الراب الزوز غلطي بي يا سيدي برا نمشي ولل
6: الراية.
4: لا لا لا ما هوش الراي هو الفولغا هو النهر الأطول في في أوروبا. فوالا هاكا شوف ديما معلومة هاكا معلومة تكون معلومة معلومة جديدة، هو أطول نهر في أوروبا. باهي يا سيدي سؤال آخر كالعادة ثلاثة مقترحات وانتوما هاكا كتبيعة اللي يكون الأسرع ولا إجابته صحيحة بالطبيعة هو اللي يربح معانا. السؤال يقول ما هي أكبر جزيرة في العالم؟ مدغشقر، غرينلاند وإلا بورينو؟
6: غرينلاند.
4: عادل قال غرينلاند وبعده صابر قال غرينلاند.
5: لا مع بعض ولا مع بعض؟
4: لا عادل سبقك شوي، عادل سبقك شوي.
5: مش
4: صابر علاش كنت حاب تسلم؟ هاي
5: حاب نسلم عليكم وانتم
4: ويعطيكم السلامة. يعيشك مرحبا بك يا صابر، وديما تنجم تعاود تشارك معنا راه حتى كان ما تربحش اليوم تعاود تشارك معنا وان شاء الله تكون من الفايزين. على كل عادل
6: اهلا وسهلا،
4: خليك التليفون بحذيك باهي
6: هذاك شكرا نتبع شكون في راه
4: معي باش من بعد نعاود نكلموك بما انك ترجحت معنا للفينال الاولى. دونك يعيشك مرحبا بك يا عادل، تحيه زاد لصابر، تحيه لكل مستمعينا في القصرين. احنا نكملوا معكم حتى للاربع مواصلين معكم انتم زاد اذا كنت تحبوا تلعبوا وتربحوا معنا مرحبا بكم 71 844 411

0: رجعلكم من جديد. هذا كان عمرو دياب، الألوان. عمرو دياب اللي خارج ألبوم جديد أكيد، والحقيقة كل غنية حلوة، ما تنجمش تباجل غنية على غنية. دونك هذا عمرو جديد، عمرو جديد اسمعين، عمرو دياب جديد، عمرو دياب. مرحبا بكم الناس الكل في سامر كويس حتى للأربعة قبل الموجزة ماضي ساعتين ونص أكيد، باش نشوفوا شكون باش يلتحق بعادل في الفينال الأولى. دونك عندنا مجموعة من الكادوات كالعادة، تاكي أكاديمي الابونمون اللي موجود، عندنا لونيت، عندنا الباك إكلابور، عندنا تسكر خلي السعادة عادة المهرجان اللي موجود في كارتاجلان، عندنا زيدا كيف كيف حلويات نوران كالعادة حاضرة معنا بكعك ورقة زغوين. تحية لسبونسور متاعنا الكل، والكادوات مازالوا راه احنا ديما قاعدين هكا كل مرة نجيبوا كادو. بتبيع فما دي سبونسور قارين اللي موجودين ديما معنا، فما دي سبونسور اللي زيدا كيف كيف يعطيهم الصحة في كل مرة، يعطيونا كادو زيدا عنده قيمة كبيرة برشا. مش كان بالتليفون بركة تنجموا تشاركوا معنا، تنجموا تشاركوا معنا زيدا كيف كيف على الباج متاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيال، تدخلوا تلقاو الافيش اللي موجود فيها لي سبونسور نتاعنا، هذيك تعملوا لها جيم بارتاج كومونتير، بيان سور تكونوا زاد ابوني في الباج نتاع اذاعه تل الشباب. مرحبا بكم اي ناس الكل. خلينا نبداو مع التليفون الاولاني. الو عسلامه.
1: الو عسلامه،
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: يعيشك الحمد لله، معك هنيدة.
0: هنيدة، هنيدة اوكا، محمد عنطور حافظ الاسامي. هنيدة منين تكلم فينا؟ هنيدة من مدنين. شنو احوال الطقس في مدنين؟
1: والله سخانه شويه، الحمد لله.
0: لبيب الحمد لله، الحمد لله، ان شاء الله ربي يعطينا على قد جهد يا ربي. هنيدة اش تعمل في الدنيا؟
1: في الدار.
0: في الدار عندك صغيرات؟
1: عندي،
0: ربي فضلهم لك. يقرا ولا مازال؟
1: لا صغروني،
0: صغروني، ربي فضلهم يا هنيدة. نمشي نشوفوا المتسابق الثاني، ضو هكا الاسم. الو مرحبا.
2: اهلا بك خويتي اختي عسلامه.
0: مرحبا، مرحبا يا ضو، مرحبا بيك. منين تكلم فينا؟
2: مع ضو من سيدي بوزيد.
0: من سيدي من من كيما نسال قلت اش عامل فيك السخانه؟
2: شرش براني بلغه البحر.
0: شرش براني بلغه البحر. هو الحمد لله الايامات هذيا هاو تسمى تحسنت شويه.
2: الله يطول في عمرك هذيك هي الدنيا.
0: الحمد لله، الحمد لله يا رب. تخدم ضو؟
2: متقاعد اخيرا من وزاره الخاصه.
0: ما عندكش برشا معناها، مازلت صغير، مازلت شباب.
2: هكا هكا العمر هذا.
0: عندك صغيرات؟
2: عندي نعم.
0: يقراو؟ هاي بي باه باه يا ضو. دونك كالعادة سؤال ثلاثة اقتراحات، نبداو بالواحد بالواحد. نبداو مع هنيد. هنيد
1: نعم، ان شاء الله سهلين اليوم
0: والله، على قد ما نجمو حنحاولوا نسهلوا على قد ما نجمو. باه هنيد، سؤال ثلاثة اقتراحات. دونك سؤال ثلاثة اقتراحات وعندك 10 ثواني للتفكير. اوكي
1: اوكي
0: باه. السؤال يقول أي عضو في جسم الإنسان يستهلك أكبر كمية من الأكسجين؟ هل هو القلب، الدماغ، وإلا الكبد؟
1: الدماغ.
0: تعرف هالمعلومة؟
1: هاي
0: بيه ضو، وش قلت؟ تفضل ضو، قلت حاجة؟
2: لا لا نسمع فيك.
0: علقت تعليق قلت ما صاب جاني لين السؤال.
2: لا لا لا نسمع فيك، جاتك الدماغ هي.
0: باه ضو، توا انت عندك كيف كيف سؤال ثلاثة اقتراحات. انت نعم. مش انت باش نصعب عليك شويه خاطر من مدينه الثقافه، من وزاره الثقافه. باهي ضو، سؤال ثلاثة اقتراحات وعندك 10 ثواني للتفكير. السؤال يقول ما هي الدولة الوحيدة التي لا تمتلك جيش نظامي في أوروبا؟ هل هي أندورا، إيسلندا، وإلا مالطا؟
2: أندورا.
0: أندورا. إيسلندا هي البلد الوحيد اللي ما عندهش جيش نظامي في أوروبا. ضو على شكون تحب تسلم؟ هاي
2: نسلم عليكم انتوما، ونسلم على عائلتي ولاد سنان وعائل زوجتي في العائلة، وان شاء الله في مشاركة
0: اخرى. اي ان شاء الله، مرحبا بيك ضو، اكيد تعاود تشارك معنا وان شاء الله تكون من الفايزين. تحية ليك، تحية لعائلتك الكل، كل مستمعينا في سيدي بوزيد. هنيد
1: نعم،
0: تقعد معنا؟ اوكي تخليك التليفون بحذيك على خاطر ترشحت معانا للفينال. من بعد شويه نعاود نرجعوا لك انت وعادل، وبالتوفيق لكم الزوز. سينو احنا مازلنا باش نكملوا معاكم بالطبيعه حتى للاربعه في سامر كويس. خليني نذكركم انتم تنجموا تمشيوا للباج نتاعنا، زاد كان ما تحبوش تكلمونا مثلا بالتليفون ولا طلبتوا ما تحصلتوش تدخلوا على الباج غادي جون تونيزي باج اوفيسيال باش تلقاو بالطبيعه الكادوات موجوده، تلقاو افيش فيها لي سبونسور نتاعنا الكل. هذيك لافيش تعملوا لها جيم وتعملوا كومونتير وتعملوا بارتاج وهكاك تنجموا تدخلوا في القرعه معنا وتربحوا بيان سور كادو من اهداء لي سبونسور نتاعنا. نذكر تربحوا معنا

موجودين من اهداء مجمع ناظرين كونيكت اوبتيسيان. دونك نتصور معناتها برشا كادوات استنى فيكم هكا عندكم الاختيار, وراهو اللي يربح يدخل معانا ويلعب اكيد باش يربح, معناها ما ينجمش ما يربحش معانا كادو ويكون حاضر وموجود. مرحبا بكم الناس الكل, مواصلين معاكم اللقاء حتى للاربعه في سامر كويز.

0: عد الموجتك يربح
1: سمر كويز. عد الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المعهد العالي للبيئة والتعمير والبناء يطلق إجازة وطنية جديدة في اختصاص الهندسة المالية والبيئية مسلك التهيئة والبيئة، ذلك في إطار الاستجابة للحاجيات المتزايدة إلى كفاءات متخصصة في إدارة المواد المائية وحماية البيئة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية. ويهدف هذا المسلك إلى أعداد مختصين يمتلكون المعارف العلمية والمهارات التقنية اللازمة للإسهام في حسن التصرف في الموارد المائية وإنجاز مشاريع التهيئة الهيدروليكية وحماية المنظومات البيئية والحد من مخاطر الفيضانات ودعم التنمية الترابية المستدامة. المدرسة الوطنية للإدارة تطلق إجازة استشارة وطنية على الخط للفائدات الأعوان العموميين لإصلاح منظومتها التكوينية بداية من 3 أوت وإلى غاية 22 سبتمبر المقبل. وأشارت إلى أن أعوان العموميين الراغبين في المشاركة مدعوون لتسجيل باستعمال بريدهم الإلكتروني المهني عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية يؤكد في بلاغ له أن الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس اختصاص حصرية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. صندوق الودائع والأمانات يدعو إلى إرساء آلية مبتكرة مالية ومن أجل توجيه التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج نحو استثمارات تحدث قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتحدث أثرا في الجهات. تعتزم الإدارة الجهوية للصحة بتونس انتداب إدارات شبه طبية من المتحصلين على الشهادة الوطنية الإجازة التطبيقية بصفة مباشرة، وذلك في 5 اختصاصات. وأوضحت الإدارة في بلاغ لها أن الانتدابات تشمل اختصاصات الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية للمسنين والعلوم الصيدلية والكتابة الطبية. في أخبار العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الضربة الجديدة على إيران ستكون أوسع نطاقا من العمليات التي تمت خلال الأسابيع الأخيرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
1: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
0: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
4: من 6 لـ8 متاع العشية،
1: وانتي تحت الباراسول
0: تاكل في البامبلودي
1: ولا تقرمش في الكاكي،
0: نقترح عليك كتاب تقرأ.

0: تروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه.
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف.
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.

0: رجعنيكم بالموزيكا، رجعنيكم بعد مجازم بماضي ساعتين ونص، ومواصلين معكم اللقاء حتى للأربعة طوى ماضي ساعتين 45 دقيقة. تحية لكم الناس الكل. احنا باش نلعبوا الفينال الأولى، وانتوما بتبيعة تربحوا معنا زادة كيف كيف، وتنجموا تلعبوا معنا. مرحبا بكم على 71 844 411. هذا الكل باش تربحوا معنا بيان سور لي كادو اللي عنا موجودين، برشا كادوات تستنى فيكم، ولا تشاركوا معنا على الباج نتاعنا راديو تونيزي باج اوفيسيال. خلينا احنا نقولوا انه بطبيعة الفينال الاولى اللي ربحوا فيها وباش يشاركوا معنا عادل وهنيده. نمشيوا لعادل. عادل مرحبا.
1: سهلا بساج حويت،
0: تحيه ليك من جديد يا عادل. دونك عارف روحك شنو تحب تربح تقريبا، ولا تقول اللي يجي ميساج؟
1: والله اول حاجه هو اللي يجي مثال هذيك مش فيها، يلزم واحد يحمد ربي اللي هو صح، ومن بعد يدل عليكم
0: بعد
1: يختار دليره.
0: مرحبا يا سيدي، تدلوا هذا بتبيع انتم المستمعين بتاعنا، محقكم انكم تدلوا علينا. سينا خلينا نمشيو لهنيده. هنيده
2: السلامه.
0: مرحبا يا هنيده، تحيه ليك. دونك انت زاده كيف كيف عندك هكا فكره شنو تحب تربح، ولا
2: انت مبروك نورمالمون؟
0: يعني يجي مبروك وبعد تدلعين زاده كي عاد. باهي هيا سيدي نبداو مع بدايه الجوله. نبداو معاك عادل كالعادة، نتصور عرفت البرانسيب. سؤال وثلاثة اقتراحات، وانت تجاوب بتبيعة بعد ما تسمع الاقتراحات، وعندك 10 ثواني للتفكير. السؤال يقول: ما هي عاصمة البرازيل؟ ريو دي جينيرو، برازيليا، وإلا ساو باولو؟
1: برازيليا من غير احتمالات.
0: من غير احتمالات برازيليا.
1: برازيليا
0: مرة جاي من غير احتمالات تجاوب نحسب لك الإجابة غلط.
1: هي سميح تبدا عندي المعلومه من غير ما نحب
0: نتعب. لا لا ما عندنا حتى تعب يا سيدي عادل. دونك الاجابه نتاعك صحيحه، برازيليا هي الاجابه الصحيحه. هنيده
2: وي
0: نمشيو معك انت. اوكي سؤال ثلاثة اقتراحات. باه، ما هو الكوكب الذي يدور في الاتجاه المعاكس لمعظم الكواكب؟ يعني الكواكب تدور في اتجاهه وهو يدور العكس نتاعه. هل هو المريخ، الزهره، والا المشتري؟ إجابة هنا داي.
2: ما
0: دي
2: ممكن الزهرة ولا مشتري، ما عندي فكرة حقيقة.
0: أعطيني إجابة.
2: الثاني.
0: إجابة.
2: الزهرة.
0: الزهرة. الزهرة.
1: ويسار.
0: نعم عادل.
1: طولت هاي.
0: لا مثال شابك بعد العشرة ثواني ديريك تخلينا الإجابة، مش مشكلة.
1: مومن وقتش عطيتها وهي وقتش.
0: لا انت عادة ما حبيت تستنى الاقتراحات، ما حبيت تستنى العشرة ثواني.
1: لا حتى
0: هي وخيتي. توا سؤال كالعادة، سؤال يكون واحد كهو وثلاثة اقتراحات، وانتوما بيان سور اللي جاوب الأولاني وإجابته تكون صحيحة هو اللي يربح معنا في الفينال هذا. باهي باهي القاعدة، نسمعوا سؤال وثلاثة اقتراحات. أوكي عادل
1: هيا مثال. حاضر.
0: باهي حاضر. أوكي هيا سيدي، السؤال يقول له: من أنهى الدولة الفاطمية في مصر؟ معناها شكون نحى الدولة الفاطمية في مصر؟ هل هو نور الدين زنكي، صلاح الدين الأيوبي، سيف الدولة الحمداني؟ الحمداني. هنين إجابتكم غلطة الزوز.
1: هي
0: صلاح الدين الأيوبي هو اللي أنهى الدولة الفاطمية في مصر.
1: مشي شك في صلاح الدين، وبعديك قلت
0: من بعديك قلت صعيب شوية.
1: أي
0: نجم يكون ماهوش مش هو.
1: أي خاطر قلت كان صلاح الدين تولي سهلة الإجابة كلها باش نمشي صلاح الدين.
0: باهي سؤال آخر، ثلاثة اقتراحات كالعادة. ما هي أول عاصمة للدولة الفاطمية؟ هل هي
1: المهدية؟
0: لا عاد عاد لا
1: في تونس.
0: لا عاد عادل كنت واضحة يظهر لي من الأول، قلت نسمعوا السؤال وثلاثة اقتراحات. باهي هكايا ما نجموش اللي يلعب معاك معناها ما عطيوش فرصة ولا كيفاش؟ باهي. سؤال واحد اخر هاي. السؤال يقول نمشي يا سيدي للسؤال. جنيف هي ثاني اكبر مدينه في سويسرا من حيث المساحه عدد السكان والا الارتفاع على سطح البحر.
1: عدد السكان.
0: عدد السكان هنيد.
2: عدد السكان المساحة.
0: المساحة ولا حتى عدد. على كل حال عادل هو اللي جاوب لولين وكانت إجابته صحيحة عدد السكان. فوالا دونك مبروك عليك عادل. أقعد هنيدة ما تعلقش. مبروك عليك دونك انت ربحت معانا هاكا شفت كبر قلبك راهو فما حتى مشكل.
1: ما كنت راهو ما كل شيء ما كنت راهو فمي ساكت وطبق في التعليمات.
0: يا سيدي مبروك عليك. قل لي يا شنو هكا تحب في الكادوات اللي عندنا.
1: والله هما كل باهي لونيت.
0: تحب على اللونيت.
1: لونيت بروم مش فاهم خاطر مرتي خاطي تحب لي هي عمليه
0: هكاك الله اعلم.
1: لا لا للرجال هي عندها خاطر هي
0: خاطر هي عندها. علاش ما تحبش تكبر مرتك قلبك مع مرتك بك تجيك لونيت نتاع رجال
1: لا لا عندها انا ما عنديش.
0: انت ما عندكش.
1: ما نقعد انا بلا شويه تعمل دوبل
0: تعمل كوليكسيون. مبروك عليك يا عادل لونيت. علاش كنت حاب تسلم هاي.
1: والله صافي بليزير نشارك معاك وسام.
0: مرحبا مرحبا يا سيدي.
1: جهز التليفون يعطي الصحة
0: حمزة.
1: ايوه انسان متربي وان شاء الله ديما من حسن لحظة.
0: شكرا لك يعطيك الصحة يا عادل. ألف مبروك مرة أخرى ربحت معنا دونك اللونيت هذايا الكادو نتاعك. نمشيو لهنيدة. هنيدة
2: عسلامة.
0: مرحبا يا هنيدة. باهي شنو نعطيك شنو النجم نعطيك معناه شنو النجم تاكي أكاديمي. تاكي اكاديمي. لا لا تاكي اكاديمي دونك مبروك عليك. شنو هو المستوى؟
2: بريمير اني سيكوندير.
0: بريمير اني سيكوندير ان شاء الله بالتوفيق يا ربي وربي ينجحهم صغيراتك وان شاء الله ربي يفضلك
2: ليهم.
0: الحمد لله عايشك يا هنيدة. عايشك شكرا ليك هنيدة. هكا هكا ولا هكا خرجت رابحه.
2: عايشك معكم ديما رابحين
0: اكيد ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك يا هنيدة تحيه كبيره ليك. تحيه المستمعين في سلام وفي مدنين في بوزيد وين ما كنتوا. مرحبا بكم الناس الكل ونحاولوا قد ما نقدروا والله ماذا بينا حتى اللي ما يربحش يربح معانا وتخرجوا فرحانين. دونك مرحبا بكم انتم زاده 71 844 411 مكملين معاكم حتى للاربعه في سامر كويز.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل وين ما كنتم. يا سام الكويز مواصلين معاكم حتى للأربعة، ماضي ثلاثة وأربعة دقائق اللي يسأل على الوقت. سنا تنجموا زادا نتوما تشاركوا معنا، كان مش بالتليفون تبعثونا على الباج نتاعنا راديو تونيزي باج أوفيسيال، تلقاو لافيش الخاصة بالحصة نتاعنا، فيها بتبيع تو لي سبونسور نتاعنا، تدخلوا على الفيش هذيك تحطوا جيم بارتاج كومنتير بيان سور، زادا تكونوا ابوني في إذاعة الشباب. احنا كالعادة عندنا لتيكي متاع مهرجان السعادة عادة، خلي السعادة عادة تكي اكاديمي بيان سور، المنصة التعليمية الاولى في تونس اللي تنجموا بها انتوما صغيراتكم، وإلا زادا حتى كان انتوما تلتلامذة تحبوا تلقاو شكون يعاونكم في المراجعة، تكي اكاديمي تعطيكم الاوبورتونيتي هذيا وتربحوا معنا. بالنسبه من سنه رابعه ابتدائي حتى للبكالوريا، قيمه الاشتراك راهو يختلف، يبدا من 450 دينار يوصل حتى الاكثر من 2 ملايين بطبيعه، مع المستوى يزيد تغلى، وهذيا احنا نخليكم تاخذوه وتربحوه معنا اشتراك مده عام كامل. سينو زاد كيف اكلابور الكوفري اللي موجود وحاضر قيمته تقريبا 200 دينار، الكوفري هذيا تلقاو نيتويون تاع الوجه، تلقى فيه كريم، تلقى فيه سيروم، الكل هذوما الكلهم فيهم برشا دي فيتامين وكل الخاصيات اللي تولم الوجه، والحاجه الباهيه انه يمشي مع كل انواع البشره، مهم جدا خاصه في الصيف ينحي الاكني، يعاون برشا باش انه ينقص من اللي غيد اللي موجوده في الوجه، دونك بالحق حاجه مزيانه على الاخر. زاد كيف تنجموا تربحوا معنا اليونيت سي خرجت من اهداء ليزوبتيسيان كونيكت، تحيه ليهم. تنجموا تربحوا معنا كعك ورقه زغوين من اهداء حلويات نوران، ودونك الكادوات اللي تلقاوها كالعاده في سامر كويز، برشا كادوات راه تستنى فيكم مازالت بالطبيعه، لانه مازالت الحصه لي عنتون انت ما تنجمش تشارك، ممنوع من المشاركه، دونك برشا كادوات مازالت تستنى فيكم. يا سيتي زاد كيف شاركنا ان شاء الله تلقاو معنا كادو حلو زاد ابارتيغ من الجمعه الجايه، وكما قلنا الناس اللي تحب تشارك على طريق الفيسبوك سينا 71 844 411. نمشيو مع التليفونات في الجوله الثانيه والفينال الثانيه، باش نبداو مع التليفون الاول مع عزيزه. مرحبا
1: بك عسامه،
0: تحيه ليك عزيزه،
1: عايشك ساقبل كل شيء، فرحانه بس اني شاركت معكم.
0: مرحبا بك، مين تكلم فيه؟
1: فرحان فماش نوم على البرنامج نتاعك
0: يا عيبي، هذيك اش نحب حتى
1: صحيتك بلي تحيه لي هز علي التليفون
0: حمزه هو راهو اللي ليه هو اللي ليه بكل شيء، هو اللي يهز عليكم التليفونات وين نسقوا ياخذ اي تحيه لي كبيره حمزه، بحق يخدم في خدمه كبيره برشا. مين تكلم فينا عزيز؟
1: لكم انا من القصرين.
0: من القصرين، مرحبا بيك، مرحبا مستمعينا في القصرين. تخدم عزيزه؟
1: انا معلمه.
0: هاي يا سيدي تحية كبيرة ليك يا عزيزة، ومن خير لك انت تحية لكل الإطار التربوي زادة.
1: عايشك
0: من حسن أخلاقك. عايشك عزيزة. عندك صغيرات؟
1: لا لا
0: باه، دونك توا عاد سلاع
1: عطلة
0: ترتاحة فوالا قبل ما ترجعوا، وإن شاء الله ربي يعينكم.
1: يا لالا حبيت مع أختي ويتال معايا كا
0: إي
1: بالحق برافو، وعندها برنامج صدقني ما فهميش نوم، معناتها نستنى ساعتين
0: سامر كويس حضر الاربع. مرحبا مرحبا يا عزيزه، تحيه كبيره ليك، عايشك
1: ربي يعيشك.
0: نمشيو للتليفون الثاني معنا جيهي.
2: الو عسلامه.
0: مرحبا يا جيهي،
2: عايشك وبيك عايشه.
0: مين تكلم فينا جيهي؟
2: تكلم فيك من تونس،
0: من تونس، من خزنه دار. شنو تعمل في الدنيا؟
2: ربة بيت.
0: ممتازه
2: ان شاء الله.
0: ربي معك. اي ربي معك، ربي معك، خاطر حتى ربة بيت راهي احنا نقولوها يمكن ما راهي زاد خدمه كبيره برشا ولهوة كبيره برشا.
2: انا ربي احسن خدمه بصراحه.
0: فوالا. عندك صغيرات جهين؟
2: ايه عندي.
0: ربي يفضلهم لك، يقراو؟
2: يقرا
0: به.
2: وصل زوج للفاق وان شاء الله عمي جاي باك واللي بعد برومير.
0: ما شاء الله.
2: ربي يسهل.
0: ما شاء الله، ربي يفضلهم لك. وان شاء الله ديما تراهم ناجحين وكيما تحب انت وخير يا ربي، ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا ربي عشقتي.
0: به، نبداو الجوله.
2: ان شاء الله.
0: عزيز.
1: وي.
0: سؤال كالعادة ثلاثة اقتراحات، 10 ثواني للتفكير باهي؟
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يا عزيزة نبدأ بالسؤال الأول. السؤال يقول ما معنى كلمة أريج؟ هل يعني الرائحة الطيبة زهرة وإلا نسيم؟
1: فرمان رائحة طيبة.
0: رائحة طيبة. إجابتك صحيحة يا عزيزة. نمشي مع جهين. جهين. هاي عندك سؤال ثلاثة اقتراحات وعشرة ثواني للتفكير. به متفاهمينك. السؤال يقول ما هي عاصمة البرتغال؟ هل هي مدريد، لشبونة وإلى بورتو؟
2: لشبونة.
0: لشبونة. إجابة أيضا صحيحة. دونك باش نمشيو للسؤال اللي يكون هو الفيصل ما بيناتكم الزوز. باه السؤال تسمعوا سؤال، تسمعوا ثلاثة اقتراحات واللي جاوب ماذا بيه يعطي اسمه معاه باش هكاكا ما ندخلوش بعضنا، نحاولوا باش نركزوا الكل توا معاكم في الشنجو، واللي جابته بالطبيعة صحيحة ويكون الأسرع هو اللي يتعدى معنا للفينا. باه السؤال يقول من هو آخر أمراء الأغالبة وإلا الدولة الأغلبية؟ هل هو زياد الله الثالث، إبراهيم الثاني وإلا أبو العباس؟
1: أبو العباس.
0: عزيزة قالت أبو العباس.
2: زياد الله الثاني. جهان.
0: وجهان قالت زياد الله. باه واحدة قالت أبو العباس. أبو العباس. عزيزة علاش قلت أبو العباس؟
1: والله
0: هيك بالزهر. جهين علاش قلت زياد الله بالزهر؟
2: تعاونتني بنتي الحقيقة.
0: تعاونتك بنتك، ربي فضل هيك يا لالا، ربي فضل هيك. جهين إجابتك صحيحة، هو زياد الله الثالث. به
2: الحمد لله.
0: أقعد معايا عزيزة. جهين أنت ترشح معنا للفينال الثانية، أنت كأنك هكا ناوي على تقيل بنتك.
2: والله هو ولدي ان شاء الله.
0: ولدك في الباك. هاي يا
2: انا ديجا سنين بنتي نجحت في الباك وداخل على باك جديد.
0: يا ربي ان شاء الله مبروك، وان شاء الله ديما ايامكم نجاح وفرحه يا جهين.
2: ان شاء الله يا رب.
0: هكا تصفيقة كبيرة برشا. جهين دونك تخلي تليفونك بحذيك، نعاود نكلمكم بعد شوية في الفينال الثانية. عزيز على شكون تحب تسال؟
1: نسلم عليكم انتوما، وفرحانة اني شاركت معاكم.
0: مرحبا
1: وان شاء الله ديما موفقين.
0: يعيشك. شكرا لك يا عزيزة، تحية كبيرة ليك. برشا برشا.
1: باي باي.
0: يعيشك. باي باي يا عزيزة، تحية كبيرة ليك انت ومن خلالك لكل إطار التربوي وكل مستمعينا في القصرين. مكملين معاكم في سامر كويز حتى للأربعة، بعد شوية نكتشفوا شكون الفائز الثاني واللي باش يترشح مع جيهان للفينال الثانية.

0: رجعناكم من جديد. كان هذا محمد حمائي مشيتي خلطنا حتى الماضي 3:19 دقيقة قبله. الناس ممكن تسأل على الأغنية وشكون يغني فيها، مش حخسر آية دغنوج في ستيل جديد. تحية كبيرة الفنانة التونسية آية دغنوج. سينا احنا باش نكملوا مع التليفونات بالطبيعة، باش هكاكا نعرف شكون باش يربشي معنا للفينال الثانية اللي باش تكون بعد موجة زنبية ماضي 3:30. نبدأ مع التليفون وليني معنا عواطف. مرحبا عواطف.
1: عسليمة.
0: تحية ليك يا عواطف.
1: ربي يخليك.
0: من نتكلم فينا؟
1: شعبين.
0: دار شعبين.
1: اي
0: من نابل. باهي مرحبا. اش تعمل في الدنيا عواطف؟
1: والله اعمل حره.
0: اعمل حره. عندك صغيرات؟
1: عندي زوج.
0: يقراو؟
1: يقراو.
0: اي يقراو، ربي ينجحهم ان شاء الله يا عواطف.
1: الله يخليك.
0: تحيه ليك. قعد معايا نمشيو مع التليفون الثاني. معنا مريم. مريم مرحبا.
2: الو عسلام اختي.
0: مرحبا يا مريم.
2: عايشك. مرحبا بك. شكرا.
0: من تكلم فينا؟
2: من مدنين.
0: من مدنين. اش تعمل في الدنيا مري؟
2: قاعده في الدار.
0: عندك صغيرات؟
2: لا مانيش معرفه انا.
0: ان شاء الله يا ربي معاك. تحيه ليك. تحيه لكل مستمعينا في نابل في مدنين وين ما كانوا. دونك عواطف ومريم اكيد تعرفوا اللعبه. سؤال، ثلاثه اقتراحات، كل واحده عندها 10 ثواني للتفكير، وبالتوفيق لكم الزوز. نبداو مع بدايه الجوله. يا سيدي نبداو معاك. عواطف
1: موجودة معاك.
0: السؤال يقول في أي سنة ألغي الرق رسميا في تونس، يعني مع شما تجارة للعبيد؟ هل هو سنة 1846، 1857، وإلا 1861؟ إجابة عواطف.
1: نعم باش نعمل على الزهر باش نقول 61. 1861.
0: 61. 1846 ألغي الرق رسميا في تونس. باه نمشيو معاك مريم.
2: أيه
0: مازلنا باش نحكيو على الرق. السؤال يقول أي باي ارتبط اسمه بإلغاء الرق في تونس؟ هل هو لمين باي، علي باي، وإلا أحمد باي؟ إجابة مريم.
2: أحمد باي.
0: أحمد باي. إجابتك صحيحة مريم. دونك تترشح معنا للفينال الثانية. تخلي تليفونك بحذيك، نكلمك بعد شوية. عواطف على شكون تحب تسلم؟
1: السلام عليكم الكل. ان شاء الله في مره اخرى ان شاء الله نشارك ونربح
0: ان شاء الله وربي موجوده معنا. شكرا لك. يعطيك الصحه. شكرا لك عواطف. تحيه كبيره لك. تحيه لكل مستمعينا فينا بالجهن. ومريم هما اللي باش يكونوا معنا حاضرين في الفينال الثانيه. باش يربح واحد فيهم اكيد ويختار الكادو نتاعو، وحتى اللي مش باش يربح معنا اكيد زاد كيف باش يكون رابح. شفتوا كيفاش في تعتيب ما تربحش وتربح في نفس الوقت. تحيه لكم انيز الكل موصلين معاكم لقانا حتى للاربعه. نرجع لكم بعد موجه زامبي ماضي 3:30.

0: جدة من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
1: عاد الموشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. عقدت شركة الوضع الأهلية المحلية إفاق بيت بوربة ولاية منوبة جلسة تأسيسية للجمعية الأولى بمشاركة 10 مساهمين، وتم خلال الإعلان عن تكوين هذه الشركة المختصة في الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية برأس مال يعادل 5000 دينار، واستيفائها كافة الإجراءات القانونية مع البت في المساهمات وفي القائمة النهائية للمشاركين وتعيين مراقب للحسابات وفق رئيس مجلس إدارة الشركة مروان العياري. وتم خلال اللقاء عرض أهداف الشركة الأهلية الرامية لإعادة إحياء المنتزه البيئي بجبل ميانة وتحويله إلى فضاء مفتوح يجمع بين الأبعاد الثقافية والرياضية والبيئية من خلال تنظيم أنشطة متنوعة لفائدة مختلف الفئات العمرية وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة والتوعية بأهمية الموارد الطبيعية. الاتحاد من أجل المتوسط يعلن فتح باب تقديم ترشحات لاختيار المدينتين اللتين ستظفران بلقب عواصم المتوسط للثقافة والحوار لعام 2028، وهي مبادرة تهدف لتعزيز الجسور الثقافية وتعميق الحوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وتقوم هذه المبادرة التي أقرها رسميا الوزراء الأعضاء 43 في الاتحاد من أجل المتوسط عام 2022 من ضمنهم تونس على صيغة تشاركية سنويا، حيث يمنح اللقب لمدينتين تمثلان ضفتي المتوسط، واحدة من الشمال وأخرى من الجنوب أو الشرق، لتنظم معا على مدار عام كامل برنامجا ثقافيا وفنيا مشتركا إلى جانب فعاليات تعنى بالحوار بين الثقافات والمواطنة الفاعلة. وحدد الاتحاد من أجل المتوسط تاريخ 31 أوت المقبل كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح لنيل لقب عواصم المتوسط للثقافة والحوار لعام 2028. في أخبار العالم، إيران تقول أن هجوما أمريكيا استهدف صالة رياضية في محافظة فارس وأسفر عن أضرار مادية دون تسجيل ضحايا. نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين مصريين مطلعين قولهم أن السلطات المصرية حملت إيران مسؤولية الهجوم على ميناء دمياط واعتبرته محاولة لتوسيع نطاق الصراع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موشتك. عدل موشتك تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
6: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
8: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
9: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
10: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
11: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
0: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
12: شعل الحماس وعيش الإحساس. وعيش الإحساس،
0: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
13: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
14: وباش تبعث السلام
15: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
0: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
16: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
17: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
0: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
18: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
19: تسمعوا التونسي
18: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
0: عد الموجتك وصيف معانا.
18: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
8: إذاعة الشباب، عد الموجتك تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: هذا كان احمد سعد كوتي بطلب من الجماهير خاطر قبيله هكا تعدى منها شويه كهوا قعدنا لكم الاغنيه الحقيقه اغنيه تعمل كيف بحليها تاع هكا قايله توا واحد بدا باش يفيق شويه وشكون فينا شكون ما يحبش يكون يكتكتو وشكون هكا يعمل له جو وشكون يعمل له يقول له كوتي وشكون يكون معاه يعطيه شويه حنان هذايا الكل باهي علاش لا دونك دليل ندلوكم احنا زيدا هاكا نتوما تربحوا معانا الكادوات تربحوا معانا برشا كادوات حتى اللي ما يربحش يربح حتى اللي ما يربحش يربح معانا في سامر كويز الكادوات موجوده بالحق تحيه كبيره للسبونسور نتاعنا اللي خلينا احنا نفرحوكم وندلوكم كل صفيه هاكا في سامر كويز هاني قاعده نتكلم اكثر من الكلام هذي ما عادش كلام معنا احنا قاعدين الفينال الثانيه مع جيهان ومريم خلينا نمشيو توت سويت معاهم دونك ربحوا معانا في الفينال الثانيه جيهان مرحبا
1: الو عسلامه
0: مرحبا من جديد يا جيهان
1: عايشك مرحبا
0: بك عايشه حاضره معه للفينال
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: مدلينكم ولا مش مدلينكم
1: والله يا ربي يبارك لكم
0: ساره يعيشك يا جيهان يعيشك مرحبا بك من جديد اقعد معنا نمشيو لمريم معنا مريم من جديد دا كيف كيف مريم مرحبا
2: يعيشك اختي وبك اكثر
0: تقوليش مشيت عملت تعسيله وجيت
2: لا لا
0: قاعده تسمع فينا زيد
2: اكيد
0: هيا بي هيا بي مريم جيهان دونك بيان سور كالعاده سؤال ثلاثة اقتراحات 10 ثواني للتفكير نبداو مع بدايه الجوله نبدا معك جيهان اي لا نبدا مع السؤال الاول والسؤال يقول في اي سنه وقعت معاهده باردو 1881 والا 1875 والا 1890
1: 81
0: إجابتك صحيحة يا مريم دونك نمشيو مع جيهان فوالا نمشيو معاك مريم مريم احنا توا باش نحكيو على عهد الأمان عهد الأمان اللي تم إصداره عام 1857 شكون اللي أصدروا عهد الأمان هل هو الأمين بي محمد الصادق بي وإلا محمد بي إجابة مريم
2: محمد الصادق بي
0: محمد الصادق بي محمد بي كان ناحية الصادق راهو الإجابة صحيحة بي يقعد معايا مريم دونك مبروك عليك جيهان
1: يعيشك
0: يعيشك ربي يبارك لكم تحية ليك جيهان أنا يظهر الكادو عرفته هو تكي أكاديمي
1: إن شاء الله يا رب
0: فالا فالا فالا تكي أكاديمي
1: ربي يبارك لكم يا رب
0: بنتك بحذيك هي اللي فرحانة ربي فضلهم لك يا جيهان وإن شاء الله تراهم ديما ناجحين ومتألقين يا ربي وإن شاء الله تكرمنا عام جاي ويكون ولدك ناجح زيدا إن شاء الله
1: يا ربي بإذن الله بالله تحية ليكم والكامل الفريق والخاصة خويا حمزة متاع التليفون
0: هاي تحية كبيرة لحمزة تحية لك أنت زيدا يا مريم وألف مرة أخرى ألف مبروك عليك تحية كبيرة لك شكرا لك يعطيك الصحة يا مريم أي جيهان في توتا ونمشيو لمريم مالي
2: وي
0: هيا
2: باش مبروك عليك يا جيهان
0: اي ولدها باك ان شاء الله ربي ينجحو يا ربي
2: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
0: وانت مريم ما تخرجش يديك فارغه مدلينكم ولا مش مدلين
2: ربي فضلكم
0: اش قولك في تحبشي باكو حلو من عند نورا كعك ورقه زغوي
2: ها ميسالش
0: ينجح ها
2: أكيد
0: مبروك عليك يا مريم
2: يعيشك أختي ربي فضلك
0: يعيشك على شكون تحب تسلم
2: تحية كبيرة لخويا حمزة اللي هز علي
0: أي
2: ولكل المستمعين اللي قاعدين يسمعوا في إذاعة الشباب
0: يعيشك يا مريم
2: أنا بزهر هكا اليوم بزهر كان التليفون نتعدى كل شيء
0: الحمد لله الحمد لله كل شيء في وقته باهي راهو يجي أكيد. أكيد تربح معنا وتشاركوا معنا تحية كبيرة ليك يا مريم يعطيك الصحة تحية لكل المستمعين
2: شكرا
0: شكرا لك تحية لكل المستمعين وين ما كانوا أكيد نجموا كان تربحوا معنا في سامر كويز راه حتى اللي لعب وما ربحش ينجم يعاود يطلب ويعاود يلعب، وان شاء الله تكون الكل ربحين وكلكم تختاروا باش تربحوا معنا اكيد. مرحبا بكم من الناس الكل. احنا هكا نكون وصلنا نهاية حصتنا لليوم، من بعد شويه حسين الطاهري في كريزي سانس اللي يكون حاضر معاكم كالعاده. دونك سينون زيد العشويه كيف كيف، ولما الصيف تكون من ما بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب كانت تعطيو عشوية حلوة ومزيانة، وبقية برامج إذاعة الشباب أكيد حتى الماضي ساعة متاع الليل. تحية لكم الناس الكل، تحية كل الفريق اللي كان حاضر معاكم، إسلام، حمزة، محمد عنطول، وصال. ما بقنا كامش، قولوكم باي باي.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكريم.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. اربح.
4: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
5: إذاعة الشباب
6: نون ستوب.
7: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأذنة 31 جويلية عرض الفلاقة للفنان نصر الدين شبيه. مهرجان أذنة الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعينا ومشاهدي اذاعه الشباب. مرحبا بكم في 58 دقيقه نعديهم مع بعضنا من توا حتى للخمسه متاع العشيه، توا الاربعه ودقيقتين في استوديو صالح زغام ونجيب الخطاب، الخمسه في برلين والاحداش في بكين وفي البرازيل، توا نص النهار توا قاعدين نبداو مازالوا كيفطروا في البرازيل. مرحبا بكم، هذه كريزي ساينس المنوعة اللي تتعرفوا فيها على جديد التكنولوجيا والعلوم. في لقانا اليوم تركيزنا باش يكون بالأساس على الذكاء الاصطناعي. ضيفتنا الأولى الخبيرة في الذكاء الاصطناعي سوسن بوغرة، باش نحكيو معها على أهمية الذكاء الاصطناعي، أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال التسويقي، في مجال التسويق. النصف الثاني من لقانا اليوم باش نهزكم للمصر تحديدا في القاهرة، وين باش نستضيفوا عفوا الأستاذة رضوى عبد اللطيف، واحدة من أهم الأسماء المختصين في صحافة الذكاء الاصطناعي. أكثر تفاصيل على الموضوع هذا ناخذوها في الأربعة وخمسة وثلاثين دقيقة بعد الموجز في لقانا اليوم. الإخراج التقنية من هو لكم محمد عنتور في الديجيتال إسلام، ومن أمام ميكروفون وكاميرا استوديو إذاعة شباب حسين الطاهري. مرحبا بكم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بالناس الكل اللي التحقوا بينا توا. سيسوا رواحكم في الطريق واستحفظوا على رواحكم. الطقس حار شويه على الرغم من انه درجات الحراره انخفضت، لكن فما شويه من الرطوبه. المهم حافظوا على رواحكم، حافظوا على كبار السن وكذلك الاطفال. يلا نبداو استضافتنا الاولى مع سوسن بوكره. مرحبا بك سوسن.
1: عسلامة، مرحبا بك.
0: الناس المختصين أو متابعي مجال الذكاء الاصطناعي يعرفوك، يعرفوا العمل نتاعك، وإحنا حبينا من خلال حضورك معنا اليوم نقربوا شوية أكثر لمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوظيفه في مجال التسويق. بداية خليني نبدأ معك بسؤال، نحبك توضح شوية للناس الفرق. أنت تقدم روحك كخبيرة في الذكاء الاصطناعي، شو الفرق بين خبيرة في الذكاء الاصطناعي أو مختصة في الذكاء الاصطناعي؟
1: قبل كل شيء خليني أقدم روحي للسادة المستمعين. أنا سوسن بوكرة، مختصة في مجال الذكاء الاصطناعي منذ 2023. استعملت أكثر من 900 أداة في الذكاء الاصطناعي وكتبت أكثر من 1000 برومبت أوامر للذكاء الاصطناعي. شنو الفرق ما بين خبير قطلي
0: ومختص في الذكاء الاصطناعي؟
1: الخبير الإكسبرتيز نتاعو تتركز على الخبرة وإلا البراتيك اللي عملها في أدوات الذكاء الاصطناعي. والاختصاص إنه هو يكون مختص، يعني عن طريق شهادة أو يعني الفرق إنه الخبرة الخبرة إنه حتى في العالم توا معناتها ما تلقاش في ديزينيفرسيتي عالميين كما يعني هارفارد، ولا تلقاهم يعطيو شهادة في الذكاء الاصطناعي التوليدي. لا، كل الناس اللي موجودة سوغ لو مارشي ولا تقري ولا تعمل في دورات ولا أيا كان هي بازية على قديش وقت قعد يستعمل في الذكاء الاصطناعي.
0: الممارس يعني نجم نسميه خبير حسب
1: الـ وقت الممارسة نتاعو. على حسب وقت الممارسة، يعني أنا عندي أكثر من 3 سنوات نمارس في أدوات الذكاء الاصطناعي. يعني أنا حرفيا كيفاش كنا قبل نكتبوا الأمر شات جي بي تي واللي كيفه، وتوا حرفيا كيفاش تقلبت الحكاية 360 درجة.
0: باهي، على نفس الكرسي اللي قاعده فيه انت، راه الاسئله نتاعي مقصود بين نحلوا دبا مع مجال التفكير ونتبادل الافكار. نفس الكرسي اللي قاعد فيه جاء ضيف اخر يقول لك ما يجيش اي شخص يقول لك انا خبير في الذكاء الاصطناعي. خبير في الذكاء الاصطناعي لازم يكون عنده معناتها مستوى معين في التكوين، ويكون كاتب مقالات حول الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجلات علمية مختصة. رأي هذا حبيت أنا من خلال سؤالي ناخو رأيك أنت، والناس تعرف والناس تقارن الآراء المختلفة.
1: بيه شوف، هو كل حد رأيه وكل حد كيفاش يرى الأمور. بالنسبة لأنه شخص يكون كاتب مقالات ويكون عنده شهادة، احنا كنجي ونشوفه شركة جوجل اللي هي جوجل العالمية تقبل الناس عن طريق الكومبيتنس سكيلز. انت في شنو تعرف تعمل، شنو سكيلز اللي تعرف تعملها بقطع النظر عن شهادتك التكوينية.
0: يعني توا احنا في في في في مرحله كي نحكيوا الذكاء الاصطناعي، ما عادش نحكيوا على شهائد من جامعات في مجال الذكاء الاصطناعي. ضروري انه تكون متوفره المهارات حتى معناتها الشخص يبدع ويخرج اقصى ما عنده اذا صحت العباره.
1: شوف، هو اكتساب المهاره هو ممارسة الذكاء الاصطناعي أو إنك تعرف تكتب الأدوات الذكاء الاصطناعي مهارة مكتسبة. لأنه اليوم كيفاش كنا قبل نكتبوا الأوامر، كنا نكتبوها بطريقة، توا ولينا نحكوا على برومبت. من الأول كنا نحكوا على برومبت إنجينير، هندسة الأوامر. وبعد ولينا نحكوا على جيسون برومبت. وبعد ولينا نحكوا على كونتكست برومبت.
0: هذوما باش تفسرهم للناس راهو بعد شوي، لكن خليني نرجع معك منذ البداية. انت تجي من مجال تسويقي، شو مهزك للذكاء الاصطناعي؟
1: ولا شوف، انا من تسويق كيفاش دخلت المجال الذكاء الاصطناعي، انا من قبل مغرومة، يعني نتبع كان عندي كانت عندي شخصية هندوية نتبع فيه عنده أفكار خارج الصندوق في فيديوهات الماركتينج.
0: أي.
1: وكان هو أول ما بدأ ورى كيفاش تعمل فيديو بالذكاء الاصطناعي وقتها في 2021.
0: أي.
1: خرج أول موديل وقتها يعمل تصويرة تتكلم كانت تتفكر.
0: أي.
1: كيفاش دخلت للمجال هذايا وقت اللي خرج شات جي بي تي في ديسمبر 2022. أنا الحقيقة كما قلت لك عندي يعني شوية غرام بالمجال من قبل. كيف خرج شات جي بي تي من 2000 وفي 2023 صارت كل بومبينج يعني برشا أدوات ذكاء اصطناعي خرجوا في نفس الوقت. أنا وقتها استثمرت العام هذاك متاع 2023 تعلمت كيفاش نحكي مع أدوات الذكاء الاصطناعي. فمش سيت يخرج أداة تتولد الفيديوهات، أداة تتولد الصور، أداة تتولد كيفاش تعمل سيناريو، أداة تتولد كيفاش برشا أنواع في ذات اللحظة. يعني كي ترقد وتقوم تلقى برشا أدوات ذكاء اصطناعي خرجوا جدد، خطر منافسة قوية في المارشي في هذا في 2023. أي. أنا شو عملت؟ أنا قعدت نتعلم كيفاش نكتب الأوامر للذكاء الاصطناعي، نبحث كيفاش نجيب أخبار الذكاء الاصطناعي، وين نلقى الببليوتيك متاع السيت متاع الذكاء الاصطناعي، شنو الحاجات الباهية اللي نجم نستعمل فيهم الذكاء الاصطناعي، وشنو الحاجات الخايبة اللي نجم اللي خايبين معناها في الذكاء الاصطناعي. دونك في العام هذاك يعني قعدت ياسر نبراتيكي، يعني قعدت ياسر نجرب في برشا أدوات في برشا دومينات.
0: باهي سوسن ينجم شكون يسمع فينا يقول لك لا يعني ما تحل شات جي بي تي تكتب له تقول له اعطيني برومبت على شخص في عمره 50 سنة معناتها ماشي للبحر وشاري دلاعة وشنو آخر محمد مقرونة ويكتب لك هو المعطيات هذه الكل. اي ما شنو الجديد معناتها شنو الفارق بين الشخص الكلنا قادرين نعطيه نفس الأمر للأداة هذه
1: الفرق بين أنه شخص جست أنك تقترح على شات جي بي تي كما قلت أنت باش يكتب لك برومبت للفكرة متاعك وشخص أنه هو ديجا عنده يعني وقت مستعمل فيه برشا أدوات ذكاء اصطناعي. انت كالشخص اللي خرج له شات جي بي تي مغير واغلبية الناس مغير ما يراجع شنو كتب له شات جي بي تي ومغير ما يشوف حتى انت كي باش تكتب الشات جي بي تي الفكرة متاعك فما طريقة لازمك انت في شات جي بي تي هذية انا نعلم فيها يعني للناس
0: اعطيهن
1: اش تعطيها لكم والاستاذ المستمع اش تعطيها لهم طريقة مجانية اليوم انه هو وقت اللي انت تطلب من فكرتك للشات جي بي تي لازمك تتخيل النتيجة النهائية للفكرة متاعك مش تقول له راجل واقف شد اللاعة وراهبك ومقرونة ولا جدينا لا لا لا لازمك انت تتخيل الريزولتا يعني النتيجة النهائية متاع التصوير ولا متاع الفيديو متاعك بكل تفاصيلها. كون شيء وقت اللي انت تكتب له الفكرة ما يجيبلكش الفكرة الصحيحة وذاك علاش تقعد لا تقول له لا ما حبيتش هكا لا راو الإضاءة ناقصة لا راو لا راو الملامح متاع الوجه مش نفس الملامح متاعي كان انت حطيت له تصويرتك مثلا ولا حاجة لا لازم حتى في طريقة الفكرة متاعك تعرف كيفاش توصل له الفكرة بالنتيجة النهائية اللي انت حاجتك به مش بطريقة هاني كتبت له لا وشات جي بي تي ولا أي أداة ذكاء اصطناعي تكتب لها أنت الفكرة متاعك وتعطيك النتيجة لازمك أنت تكون فاهم ستركتور يعني تركيبة البناء متاع النتيجة اللي خرجت لك خطر في الصور فما نقاط نعتمدوا عليها في النتيجة يعني فما إضاءة فما الأونج الكاميرا فما برشا يعني أي. عبارة أنت مخرج
0: أي.
1: مش كأنك باش تعمل تصويرة وبرا
0: أي. وشنو الحل اللي ما يعرفش زوايا التصوير وداخل المجال الذكاء الاصطناعي كيفاش ينجم يتعلم
1: ولا يشوف
0: أنا يعمل تغذية بصرية مثلا فما بعض المنصات كما بينترست يعطي تغذية بصرية للأفكار اللي تنجم تعاون.
1: لكن هذا ما يمنعش أنك أنت لازمك تعرف الكلمات المفتاحية الكلمات المناسبة لكل أنجل شوت كاميرا. يعني أنا الحقيقة اكتسبتها كما قلت لك، اكتسبتها بالخبرة مع الحديث مع أدوات الذكاء الاصطناعي. نعرف يعني عندي يعني معرفة أنواع الكاميرا شوت، عدسة الكاميرا. طيب نجيب مخرج يعرف عدسة الكاميرا، يعرف الأنجل شوت، يعرف نقوله احنا كيفاش ياخذ هذا الكل، لازم يكون عندك عليه فكرة. حتى الإضاءة، الإضاءة بدل المشهد. فرق كي تبدأ أنت في فيلم ولا تعمل في ببليسيتي ولا يعني أيا كان، يعني الفيديو ولا التصوير نتاعك، الإضاءة تفرق. مش أنا فرق ما بين تبدأ إضاءة فاتحة خافتة، فرق ما بين إضاءة، كل إضاءة عندها في مجال، يعني في مجال الفيزيوال يعني
0: المرئي،
1: المرئي كل إضاءة عندها تأثير على المتلقي.
0: ثلاثة أدوات نعطيهم لك وعطيوني حسب الترتيب الأفضل إنهم ينجموا الناس المبتدئين في كتابة البرومبت يعطيهم نتائج أفضل.
1: بي
0: جيميناي، غروك، وشات جي بي تي.
1: بي شات جي بي تي هو الأحسن يعني رقم واحد، وبعده جيميناي بموديل نانو بانانا، وبعده غروك.
0: حتى بالتدريب، حتى إذا تقول جيميناي ندربه أكثر فأكثر، باقي ديما النتائج تكون أفضل على شات جي بي تي. أنت عطيتني مثال ترتيب صناعة الصور، حكيتها على كتابة البرومبت.
1: في كتابة البرومبت أحسن واحد تنجم تعمل عليه باش يكتب لك برومبت بالفكرة متاعك هو شات جي بي تي. يعني عنده قدرة على الفهم، يعني تنجم تحكي معاه بأي لغة وبأي، المهم كما قلت لك أنت تتخيل معاه النتيجة النهائية متاع الفكرة متاعك. هي هذه حاجة، أهم حاجة هي نقطة تفصيلة صغيرة تبدل لك النتيجة متاعك الكل. وتركز فما نقاط على حسب يعني الـ كان فيديو ولا تصويرة ولا اللي هو أو صورة، يعني يعني فما حاجات لازم يكونوا موجودين في النتيجة متاع البرومبت متاعك. دونك قولوا شات جي بي تي هو الأول في كتابة البرومبت، وبعده جيميناي، وبعده غروك.
0: به احنا الاستضافة اليوم للحديث على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال التسويق، اللي هو المجال اللي هو أنت خليت فيه تكوينك بالأساس، سوسن بوغر مدير مؤسسة أو صاحب مؤسسة، شنو اللي يخليه يمشي إلى يتوجه إلى فيديوهات ومضات إعلانية باستعمال الذكاء الاصطناعي عوضا عن الومضات الإعلانية العادية، اللي لقائلا أن يقول كما يقول سي محمد عن طول، شوف السجع معتها محمد، الفيديوهات اللي بالذكاء الاصطناعي ما فيها شروح. رأي هو، أعطيني
1: رأي. الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي ما فيهاش روح كي تبدأ خالية من الواقعية. علاش أنا قلت هكا؟ خاطر كل فيديو ولا كل فكرة ثم أداة ذكاء اصطناعي متاع فيديو تمشي معه. فهمت علاش؟ لهنا برشا أصحاب مؤسسات ولا أيا كان، ولا أي واحد عنده بيزنس يعني يقولوا، يحس روحه ضايع في اختيار أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة لي.
0: كيفاش نعرفها؟ أنا ما أقراك يعمل فيديوهات، هاي نمشي أنا نعمل فيديوهات معتها على المنتوج متاعي عصير الفريز.
1: شوف هو ذاك علاش توجد يعني تخلقوا يعني عباد عندها خبرة. من المستحسن إذا صاحب شركة معناها يشوف يعني خبير اللي هو كما قلنا أول الحصة، حتى معناها كي باش يقيم الخبير هذاك باش يقيمه على المهارة اللي عنده، المهارة المكتسبة اللي عنده، يقيم ويطلب منه اقتراحات لأداة الذكاء الاصطناعي المناسبة لي. علاش؟ على خاطر كما قلت لك كل بزنس، أنا مثلا نحكيه على بزنس يعمل الأكلات مثلا، مش نفس الأداة اللي باش تخدم بها الفيديوهات اللي تعمل الأكلات، مش نفس الفيديوهات اللي أنت باش تخدم فيديوهات مثلا في مجال الإيكوميرس، في مجال الفاشن ولا البارفيوم ولا أي كان.
0: أعطيني مثال، أعطيني أمثلة سوس مبقرة. أنا جبناك هنا باش ناخذ من عندك أكثر من نجم.
1: بالنسبة للأمثلة يعني في في باش نعطيها بالحق معناها هذوما راهو انا
0: ما تسميليش الشركات، اعطيني امثله.
1: أي. امثله الادوات الذكاء الاصطناعي. انا والله باش نعطيوها خاطر المستمعين نتاع الحصه نتاعنا
0: طبعا.
1: عندنا موديل، اقوى موديل اللي هو توا موجود وفيه درجه واقعيه توصل حتى 98%. اللي هو موديل سيدانس 2.0 ولا 2.0. أقوى موديل اللي هو نجم تخدم به الفيديوهات ومدة الفيديوهات متاعه من 10 حتى 15 ثانية. كذلك فما جوجل أومني فلاش. اللي هو سيدانس نجمو نستعملوه في فيديوهات الفاشن، فيديوهات باش تحكي حكاية على مؤسسة، باش تحكي أي كان، يعني باش تعمل لوجو أنيميشن لوجو ولا يعني حاجات كيما هكا، تجرب تستعمل موديل سيدانس 2.0. أومني فلاش نجم مثلا أنا وياك نعملو حصة بودكاست نعملوها على جوجل أومني فلاش. يعني حتى درجة الواقعية ويدعم اللغة العربية ويدعم بالذات وخصوصا اللهجة التونسية اللي هي أكبر معضلة في الذكاء الاصطناعي. لغتنا ما يعرفش ينطقها جملة، ديما عنده مشكلة في اللغة التونسية بالذات.
0: يمشي.
1: وأكثر موديل يدعم اللغة التونسية أكثر موديل يدعم اللغة التونسية هو موديل أومني فلاش. لكن ديما نقول راهو فما نقاط وإلا ديتاي صغير لازمك ديما ترد بالك منه. إنك أنت تعرف كيفاش تعطي الأمر باش يكتب لك اللغة الدارجة التونسية وما يعمل لكش أكل. أي واحد كي يستمع للفيديو يحس إنه ذكاء اصطناعي، لا ما تخليش العبد يحس إنه هو ذكاء اصطناعي. وذاك علاش فما كما قلت أنت أصحاب شركات يظنوا أنه كي يعملوا فيديو ولا يعملوا حلقة ولا يعملوا حكاية للمؤسسة متاحهم تظهر اللي هي ذكاء اصطناعي. لا، لهنا فما تفاصيل صغيرة نركزوا فيهم في الأمر باش النتيجة تكون على درجة كبيرة من الواقعية.
0: سيرسون بوكر اليوم تشجع الشباب أو الطلبة أنهم يتعلموا ذكاء اصطناعي التوليدي حتى نكونوا واضحين، ينجم يكون مصدر رزق بالنسبة ليهم؟
1: أكيد. أنا كان نحكي لك على المونيتايزيشن، يعني كيفاش تنجم تعمل بزنس عن طريق الذكاء الاصطناعي. وما غير ما أنت تكون خبير في حتى شيء. توا باش نعطيها للشباب وللطلبة اللي تبعوا فينا ولا أي حد يحب يبدل المجال متاعه. فما دومين اسمه الفايب كودينج. كان الفايب كودينج إنه أنت تعرف تعمل مواقع أو سيت ويب من غير ما أنت تكون تعرف تكتب حتى ستار كود. مش هذا برك علاش الفايب كود عنده توا أكثر من عام موجود نستعمله فيه، لكن كما قلت لك ديما نحكي على التفصيلة الصغيرة. إنه الباترن تاع الـ AI عنده نفس التصميم لأي موقع. خرجت حاجة جديدة اسمها 3D سكرول، سيت ويب 3D سكرول. السيت ويب هذا 3D سكرول انه انت كي تحل السيت ويب تحله عبارة تتفرج بريزونتاسيون مش في سيت. كله انيماسيون وكله يعني فيزويل حاجة خارقة للعادة. انا ديجا خدمت وتعرف قد ايه يسوى سيت ويب 3D سكرول في امريكا نحكيها. يبدأ ابارتير من 5,000 دولار. سيت هذا 3D تنجم تبحث، يعني تنجم تبحث تحط سيت 3D سكرول وتشوف يعني الـ يعني كيفاش يخرج الفيزوال. دونك من هنا هذا يتسمى كيفاش تنجم تعمل فلوس ولا دخل إضافي بالذكاء الاصطناعي. وفما زادة طرق أخرى تنجم تعمل منها دخل إضافي وبزنس يعني خاص، وكما قولوا كما شفتها في الفيديوهات تبدأ راقد والفلوس دخلت لك يعني.
0: كلمة أخيرة، معاش عنا برشا وقت، معناتها عندك مشاركات معناتها في مسابقات لصناعة الفيديو بالذكاء الاصطناعي، معناتها مشاركات سابقة، وأحضرت في دورات تكوينية خارج تونس في مجال تكوين السيدات في هذا المجال.
1: أي.
0: فكرة سريعة عليهم.
1: أي فكرة سريعة. خرجت لدولة الأردن كخبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي. كيفاش باش نعملوا، كيفاش باش ندخلوا الذكاء الاصطناعي للنساء اللي هما من الفئات نقولوا احنا الهشة، معرفش نصح التعبير. كيفاش ينجموا يستعملوا الذكاء الاصطناعي، كيفاش ينجموا يتعلموا، ومعناه خاطر هو كان الهدف من الحاجة هذه انهم نعلموهم الرقمنة. دونك احنا انا كان اقتراحي ليهم كيفاش نجموا نعلموا الذكاء الاصطناعي للفئة هذه. وكذلك كان عندي يعني مداخلات مع مؤسسات عمومية في تونس ومؤسسات خاصة.
0: ممتاز. باهي، في كلمة نحبك توجه نصيحة للشباب وحتى الأطفال 14-15 سنة أنهم يبعدوا شوية على الشاشات الهاتف ويتعلموا حاجة تنجم تفيدهم اللي هي الذكاء الاصطناعي بطريقتك. يلا سوسن بوغر.
1: نصيحة يعني للناس هذوما جوست نحب نقول لهم في عوض أنت تتفرج في مواقع التواصل الاجتماعي اصنع انت فيديوهاتك بالذكاء الاصطناعي وخلي العباد تتفرج في فيديوهاتك واعمل منهم دخل اضافي.
0: ما حسناش به الدخل، المهم يقعدوش يسكرولي ويطلعوا يهبطوا
1: في خاصة الفئة من الناس، خاصة الفئة يعني نقولوا احنا المراهقين ولا الشباب يعني بصفة عامة، اصنع انت فيديوهاتك بالذكاء الاصطناعي خاطر فما برشا طرق سهلة وما تطلبش منك حتى خبرة وحتى معرفة، يعني غير انك تعرف تختار أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة لك.
0: واضح. هذه احسن النصيحة ناخذوها من عند سوسن بوغر الخبيرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي. تعرفنا على تجربتها، الحوار معها تلقاوها على صفحة إذاعة شباب غاديو جون تونيزي، تنجموا تعودوا تسموه وخذوا هكل قالت مش بعض العديد برشا أسرار قالتهم في هذا المجال. يلا خلي تستفيدوا منه. شكرا لك مرة أخرى سوسن بوغر، بالتوفيق لك في هذا المجال الصعيب والمتجدد واللي فيه برشا ثورة برشا تطوير. يعطيك صحة. شكرا على حضورك مرة أخرى.
1: شكرا على الاستضافة.
0: يعيش.

0: قاعد شباب عد المجتمع تسمع صوتك.
1: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
2: سمر كويز من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.
2: عبد المجتك.

0: والمنظومات الاقتصادية الجهوية. وتنمي هذه اللقاءات الجهوية لتشجيع التبادل والتواصل بين خبرات جالية بالخارج ورواد الأعمال الصناعيين والباحثين والمستثمرين والطلبة، إلى جانب الهيكل المؤسساتية في كل ولاية، من أجل خلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار. وتسلط نسخة 2026 من هذه اللقاءات التي تتخذ من مستقبل تونس في عصر الذكاء الاصطناعي محورا رئيسيا لها، تسلط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بالانتقال الرقمي والابتكار وخلق فرص العمل وتنمية الجهات. المعهد العالي للبيئة والتعمير والبناء يطلق إجازة وطنية جديدة في اختصاص الهندسة المائية والبيئية، مسلك التهيئة والبيئة، بمناسبة احتفاله بعشر سنوات من العمل في تونس، وتزامنا مع اليوم العالمي للصداقة بين الشعوب الذي أقرته الأمم المتحدة سنة 2011. نظم مكتب أوروبا المبدعة بتونس اليوم بمدينة الثقافة شادي الإقليبي يوما مفتوحا مع الصحفيين، استعرض خلاله أبرز حصيلة البرنامج منذ انطلاقه في تونس، كما قدم معطيات حول فرص التمويل والتعاون الثقافي التي يتيحها لفائدة الفاعلين الثقافيين خلال السنوات المقبلة. وتعد تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد المنخرط في برنامج أوروبا المبدعة إلى جانب 40 دولة أخرى. في أخبار العالم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول أن لبنان في مقدمة الدول التي ستستفيد من أجواء الاستقرار والتعاون في المنطقة، وأضاف أن استمرار وتطور الحوار بين لبنان وسوريا سيكون مفيدا ومثمرا لكلا البلدين، مشيرا إلى أنه على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة لتطوير العلاقات بين لبنان وسوريا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.
5: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين، رجعنا لكم في كريزي ساينس حتى للخمسه تاع العشيه. كما اعلنت في بدايه هذا اللقاء، سعيد جدا انه نستقبل في النصف الثاني من لقائنا اليوم واحده من ابرز القامات العربيه في مجال يكثر عليه الحديث في السنوات الاخيره، مجال صحافه الذكاء الاصطناعي. سعيد جدا باستقبال الدكتورة رضوى عبد اللطيف مباشرة من القاهرة حتى نتحدث على هذا المجال. دكتورة رضوى، مساء الخير، أهلا وسهلا بك، وشكرا على قبول الاستضافة والحضور معنا اليوم في برنامج كريزي ساينس على موجات إذاعة الشباب التونسية.
1: مساء النور، أهلا أستاذ حسان، وأنا سعيدة وأتشرف بالتواجد مع حضرتك ومع المستمعين في تونس الشقيقة الحبيبة.
0: شكرا لك دكتورة. نبدأ مباشرة. شكرا. اليوم الحديث على مفهوم صحافة الذكاء الاصطناعي، هل نتحدث عن صحافة يصنعها الذكاء الاصطناعي أم صحافة تستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة؟
1: نعم، نحن نتحدث بالطبع عن صحافة أو التطور الطبيعي للصحافة الذي حدث في السنوات الماضية، يختص بأن تتحول من الصحافة التقليدية إلى الصحافة الرقمية. وأحد أبرز التحولات في الصحافة الرقمية أنها تحولت إلى صحافة الذكاء الاصطناعي، بمعنى أن نستخدم تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي.
0: نعم، طيب ما هي أبرز التحولات التي فرضها الذكاء الاصطناعي منذ السنتين اللي فاتوا تقريبا على غرف الأخبار؟
1: نعم، أصبح لدينا بالطبع في غرف الأخبار الذكية كما نطلق عليها أو السمارت نيوز رومز، أصبح لدينا اعتماد على بعض أدوات الذكاء الاصطناعي في التصحيح اللغوي وفي التسويق وفي مراحل التدقيق وفي مراحل التلخيص وصناعة أكثر من شكل للمحتوى النصي، مثلا نصنع منه فيديوهات، نصنع منه بودكاست، نقوم أيضا بمراقبة سلوك
0: يبدو الشبكة تاع الهاتف انقطع الاتصال تماما. محمد نغم ونحاول نعود الاتصال مرة أخرى. نذكر أنه ضيفتنا هي الأستاذة رضوى عبد اللطيف الخبيرة في صحافة الذكاء الاصطناعي. نغم أو مسمع ونعود الاتصال بضيفتنا.

0: نرجع مباشرة إلى ضيفتنا الدكتورة رضوى عبد اللطيف. نواصل معك الحوار. أستاذة رضوى, خليناك بديت مراحل العمل الصحفي اللي يمكن للذكاء الاصطناعي أنه يقدم فيها قيمة أكبر.
1: نعم, عذرا لو صوت انقطع وأنا بتحدث. يعني زي ما ذكرت من قبل, نعم يعني غرف الأخبار أصبحت تعتمد على الذكاء الاصطناعي في بعض مراحل إعداد المادة الصحفية, وأيضا في يساعد جدا في تحليل سلوك الجمهور والتنبؤ به لإنتاج مواد صحفية مقروءة أو يحبها الناس.
0: نعم دكتورة رضوى عبد اللطيف, الذكاء الاصطناعي اجتاح المجال, مجال العمل الصحفي, أين يجب أن يتوقف دور الذكاء الاصطناعي ويبدأ دور الصحفي؟
1: هذا سؤال مهم جدا, بشكر حضرتك عليه. في كل مراحل العمل الصحفي, الصحفي هو له اليد العليا زي ما بنقول في كل مراحل إعداد المادة الصحفية. لا يجب أبدا أن يتخلى الصحفي عن دوره حتى لو استخدم الذكاء الاصطناعي, فهو من يعطي الذكاء الاصطناعي الأوامر, وهو من يراجع المادة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي كي يتأكد من صحتها ودقتها وكي يضيف لمساته الصحفية ومهاراته الصحفية عليها. ففي كل مراحل الإنتاج حتى لو اعتمد الصحفي على الذكاء الاصطناعي فهو المسؤول الأول والأخير عن ما ينتج من مواد.
0: نعم دكتورة, دخول الذكاء الاصطناعي غير مرغوب فيه لدى البعض, يقولوا أنه يعمق أو يعزز مبدأ أو مصطلح الصحافة الجالسة, ونحن نعرف جميعا أنه الصحافة هي بالأساس عمل ميداني. ما هذا شق من من من سؤال حبيت نسألك أيضا على المهارات الجديدة اللي ينبغي أن يمتلكها الصحفي الميداني أو أيضا اللي يشتغل في ديسك التحرير حتى يبقى قادر على المنافسة في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: طبعا هناك تخوف من مع التطور السريع الذي يحدث في الذكاء الاصطناعي, وهناك تخوف من البعض وبعض الزملاء الصحفيين أيضا من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الصحفي, ولكن هذا التخوف يمكن أن نرد عليه بأن لا أحد يمتلك مهارة أو العقل الإنساني عموما, وبالتالي لا أحد يمتلك مهارات الصحفي الذي لديه أدواته ولديه قراءاته ولديه مشاهداته ولديه خبرته الكبيرة المهنية والقواعد المهنية التي يتبعها, وبالتالي ليس هناك تخوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الصحفي.
0: نعم.
1: الناس اللي عندها تخوف بالفعل هناك بعض النماذج هنقول ليست يعني القاعدة العريضة من الصحفيين, ولكن يجب أن نعترف أن البعض أصبح يعتمد على الذكاء الاصطناعي اعتمادا كليا, وهذا خطأ كبير, خطأ مهني كبير لا يجب لأحد أن يقع فيه. فإحنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي كأدوات مساعدة, ونحن لنا كل السلطة عليه في التعديل والتقييم وتعديل المادة الصحفية بما يليق أو بكل موضوعية ومهنية, ويجب علينا أيضا أن نذكر للقارئ بكل شفافية المقاطع والمناطق التي استخدمنا فيها الذكاء الاصطناعي, فهذا جزء من أخلاقيات المهنة.
0: نعم دكتورة رضوى عبد اللطيف, اليوم هل هندسة الأوامر البرومتينج أصبحت مهارة صحفية أساسية لدى الأجيال الجديدة في القطاع الصحفي أو في المجال الصحفي, أو هي تبقى هندسة الأوامر من اختصاصات ربما أقسام أخرى داخل المؤسسات الإعلامية؟
1: نعم بالطبع هندسة الأوامر واحدة من المهارات التي يجب أن يكتسبها الصحفي أو يتعلمها إلى جانب مهارات أخرى يمكن أن نتحدث عنها أيضا, ولكنها مهمة جدا في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي, أو أن احنا كيف نستطيع أن نأخذ منه الفائدة الكبرى بالاعتماد على هندسة الأوامر. هندسة الأوامر هي الطريقة التي نتحدث بها, يعني لتبسيط المعلومة أكثر للسادة المستمعين, الطريقة التي نتحدث بها مع نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي سواء شات جي بي تي أو غيره, وبالتالي نعطيه الأمر ويجب أن يكون الأمر يشرح الدور الذي سيقوم به الذكاء الاصطناعي معنا. هناك أيضا مصطلح أكثر تخصصية، أن نصنع Agentic AI أو اللي هم الذكاء الاصطناعي الوكيل الذي أصبحت المؤسسات الإعلامية تعتمد عليه للقيام بأدوار محددة، ونحن من يحددها له داخل غرف الأخبار. الصحفي طبعا مطلوب منه أن يتعلم أيضا صحافة البيانات، أن يتعلم التدقيق والتحقق من المعلومات والبيانات والصور والفيديوهات، وكيف يكتشف التزييف العميق. كل هذه مهارات هامة جدا للصحفي يجب أن يتعلمها إلى جانب هندسة الأوامر بالطبع.
0: نعم دكتورة، أنت أشرت منذ قليل في حديثك أنه من الضروري الإشارة إذا استعملنا الذكاء الاصطناعي أنه نشير أنه هذا الفيديو مثلا تم استعمال الذكاء الاصطناعي، أو تم اعتماد بعض المصادر اللي فيها ذكاء اصطناعي أو غيره. ما هي الأخطاء الأخرى اللي قد يقع فيها الصحفيون عند استخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى عدم ذكر أنه تم استغلال الذكاء الاصطناعي؟
1: من الأخطاء البشعة التي أرى أنا من أكبر الأخطاء أن نطلب من الذكاء الاصطناعي أن يعطينا معلومات. الذكاء الاصطناعي ليست مهمته أن يجمع لنا المعلومات أو يعطينا المعلومات. تبقى دائما أي معلومة ينتجها الذكاء الاصطناعي يجب علي كصحفي أن أتحقق من دقتها وصحتها قبل أن أنشرها أو أكتبها في التقرير أو أذكرها في أي فيديو، لأننا جميعا نعلم وكثيرة تحدثت عن هذا الأمر أن قواعد الذكاء الاصطناعي بها قدر كبير من المغالطات ومن التحيزات، ويجب أن نكون على وعي تام بذلك. فنحن نستعيد به كأداة مساعدة، ونعرف جيدا مخاطره أو الأخطاء التي يرتكبها كي نتفاداها في التقارير الصحفية. فهذا خطأ أيضا لا يجب أن نقع فيه. مسألة أيضا الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي كما ذكرت من قبل، الاعتماد الكلي يجعل الصحفي يتوقف عن التفكير، يتوقف عن الإبداع، يتوقف عن الكتابة. كل هذا ينتج صحفيين يجعل الذكاء الاصطناعي يحل محل الصحفي، وهذا ما لا نريده يعني قطعا. أي صحفي يصبح كسولا الآن ويعتمد على الذكاء الاصطناعي اعتمادا كليا، فهو ببساطة شديدة قد ترك مهنته وترك قلمه كما أقول.
0: نعم. طيب دكتورة رضوى عبد اللطيف، مع الأسف في الأشهر الأخيرة ظهرت مقاطع فيديوهات ديب فيك. كيف يمكن لغرف الأخبار أنها تتحقق من صحة هذه المقاطع وتحمي الجمهور المشاهد أو القارئ أو المستمع أو غيره من هذه الأخبار المضللة؟ وقد حصل فعلا أنه وقعت تم تضليل بعض وسائل الإعلام من خلال بعض المقاطع.
1: نعم، هو واحد من أكبر التحديات التي تواجه غرف الأخبار الآن، وهو الكشف عن التزييف العميق. ببساطة شديدة يجب على غرف الأخبار أن تكون لديها طوال الوقت أدوات متطورة بالذكاء الاصطناعي أيضا تقوم بالكشف عن هذه المقاطع وتقدم هذه الخدمة باستمرار للجمهور كي لا يحدث لديهم لغط.
0: نعم.
1: يجب أيضا أن تدرب الصحفيين على استخدام هذه الأدوات، وأن تدربهم جيدا على كتابة تقارير تتعلق بهذا الأمر طوال الوقت. يعني يكون عندنا أقسام متخصصة في التحقق وفي الكشف عن التزييف العميق. بعض المؤسسات الإعلامية الكبرى أصبحت الآن تخترع أدواتها، بمعنى أنها تقوم باختراع أدواتها بالتعاون مع مبرمجين الكمبيوتر والمهندسين المختصين للكشف عن هذا التزييف. يجب أن أيضا نوعي الناس طوال الوقت أن يصبح لديهم تفكير تحليلي ونقدي، كيف تكشف عن التزييف العميق، ما الأشياء التي يجب أن تبحث عنها في الفيديو أو في الصورة كي تعرف أن هذه الصورة تم صناعتها بالذكاء الاصطناعي أو حدث فيها تلاعب.
0: نعم.
1: يعني نشكك الناس طوال الوقت فيما يروه، لا يجب أن يصدقوا أي شيء قبل أن يتحقق.
0: اليوم هل نحن في حاجة دكتورة رضوى عبد اللطيف إلى إعداد بروتوكولات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية أو المؤسسات الصحفية؟
1: نعم بالقطع، طوال الوقت نحن دائما نتحدث عن تبني هذه أي مؤسسة صحفية وإعلامية يجب أن تضع الأطر الأخلاقية والقانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، متى يستخدمها الصحفي وفي أي حدود وما نسبة استخدامها، ومن يتجاوز أو ينتج مثلا محتويات بالتزييف العميق أو لا يذكر أن هذا المحتوى تم إعداده بالذكاء الاصطناعي أو يسرق حقوق الملكية الفكرية من شخص آخر، يجب أن نضع قوانين وأطر أخلاقية حاكمة داخل مؤسساتنا الإعلامية وأيضا داخل وزارات الإعلام الموجودة في كل الدول العربية، يجب أن تتبنى هذا النهج كي تضع الأطر في ظل استخدام العديد من الصحفيين لهذه التقنيات والأدوات الآن. ولازم نؤكد على أن غياب وجود هذه الأطر يجعل أيضا السيطرة على ما ينتج من الذكاء الاصطناعي أمر كبير جدا، يمكن بعد سنوات قليلة نجد أن كل المحتوى الموجود مثلا على المواقع العربية كله منتج بالذكاء الاصطناعي، ونحن لا نريد ذلك بالتأكيد.
0: نعم، طيب دكتورة، الفزاعة، نستعمل هذه العبارة، فزاعة أنه الذكاء الاصطناعي سيقلص من عدد الصحفيين داخل المؤسسات الإعلامية خلال 5 سنوات القادمة، مدى صحة هذا الكلام؟
1: لا، أنا أرفض هذا الكلام إجمالا، لأن كما قلت في بداية حديثي مع حضرتك أن الذكاء الاصطناعي أداة نستخدمها كما نستخدم الكمبيوتر كما نستخدم الموبايل، اعتمدنا عليه في يعني نعتمد عليه في التخطيط في التنظيم في مساعدتنا في إنتاج أكثر من شكل المحتوى، لكن طبيعة المحتوى وطبيعة الكلام المكتوب داخل التقارير نحن لدينا كل المسؤولية عنها. يعني ببساطة شديدة نذكر الفرق، أنا أتحدث الآن مع الأستاذ حسان، أعطي مشاهداتي على هذا الحوار، يمكن أن يستخرج هو من حوارنا سؤالا لم يكن مكتوبا في السكريبت أثناء الحلقة. كل هذه مهارة من الصحفي لا يمكن أبدا للذكاء الاصطناعي أن يحل محله في نقل المشاهدات والخبرة، وأن يكون هو أيضا لديه القواعد المهنية التي تعلمناها نحن في كلية الصحافة. يمكننا بلا شك نتحدث عن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على الصحافة، وهذا أمر آخر.
0: نعم.
1: يعني كيف ندرب، يجب أن نتحدث في هذا الإطار، ندربه كي يؤدي مهام محددة أنا أطلبها منه، وبالتالي أنا دوري كصحفي لا يمكن أن يلغى أبدا في بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي أو استخدامه كمساعد وليس كشخص أو كأداة تحل محلي أبدا.
0: في ختام هذا اللقاء دكتورة رضوى عبد اللطيف، حابب ناخذ من عندك 3 نصائح توجهها للجيل الجديد من الصحفيين أو طلبة معهد الصحافة اللي هم باش يدخلوا إلى مجال العمل معترك الحياة العملية في عصر الذكاء الاصطناعي، شنو 3 نصائح ممكن توجهها لهم؟
1: النصيحة الأولى، إذا كان لي أن أنصح، النصيحة الأولى بالقطع هي دائما كونوا على اطلاع دائم بكل التطورات التي تحدث في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لأنها تتقاطع بشكل كبير جدا مع التطورات العالمية التي تحدث أيضا في مهنة الصحافة، فيجب أن نكون على دراية كاملة بهذه التطورات ومتابعين باستمرار لهذا الموضوع. النصيحة الثانية أيضا، تعلموا أدوات الذكاء الاصطناعي، تعلموها و خذوا منها كل ما يستطيع أن يفيدكم في عملكم الصحفي من مهارات متطورة ومتقدمة، وكيف يمكنكم أيضا التغلب على السلبيات التي قد تواجهوها. النصيحة الأخيرة لهم، التعلم باستمرار مهما كانت، سواء أنتم في بداية مشواركم الصحفي أو في منتصف المشوار أو حتى أصبحنا أكبر من ذلك، وربنا يعطينا جميعا طولة العمر، يجب أن نتعلم باستمرار، ليس عيبا أن نتعلم طوال الوقت المهارات الجديدة ونطور وننمي من مهاراتنا، وأن أيضا نتعلم مجالات كثيرة، لأن الصحافة الحقيقة تتقاطع مع مجالات كثيرة جدا، فطوال الوقت نصيحتي الأخيرة لهم هو التعلم المستمر والدائم.
0: نعم الدكتورة رضوى عبد اللطيف المختصة في صحافة الذكاء الصناعي، سعد جدا باستضافتك اليوم على موجات إذاعة شباب، شرفتنا ونورتنا دكتورة، شكرا لك، شكرا على وقتك، وشكرا على كل المعلومات اللي قدمت هنا في هذا اللقاء الجميل والمميز. شكرا، تحياتنا إلى أهلنا في مصر. شكرا لك دكتورة.
1: شكرا، شكرا لحضرتك أستاذ حسان، كنت سعيدة وتشرفت بالتواجد معك في الإذاعة التونسية ومع حضرتك أيضا، ومن القاهرة لكم كل التحية والتقدير. شكرا لحضرتك.
0: شكرا لك. هكنكونوا مستمعينا، كملنا لقانا معكم اليوم في كريزي ساينس. أجمل تحيات محمد عنطول في الإخراج التقني في الديجيتال سنة، وحسان طاهري من أمام ميكروفون وكاميرا استوديو إذاعة شباب. نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله 6:30 أيضا مع محمد عنطول في ماتينال الجمعة، وكذلك نهار السبت أيضا مع 6:30. يلا إلى اللقاء، سيسر واحكم.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: جمهور مهرجان بوغرنين موعدكم مع موسيقى الراي بعرض لفرقة الباستا من الجزائر، وذلك يوم السبت 1 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين انطلاقا من 10 ليلا. عرض مليء بأغاني وموسيقى تجمع بين النص النادر والتطور الذي ميز موسيقى الراي من عقود. تباع التذاكر بموقع guichet.in، وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي، ليالي الفن الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام. خلال ندوة صحفية اليوم بالعاصمة، الإعلان عن الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر ببادرة من الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي في إطار تنفيذ مشروع دعم البحث العلمي والتعليم العالي في قطاع البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي. يفتح المركز الوطني لفن العرائس باب الترشح أمام الفرق العرائسية من تونس والخارج للمشاركة بأعمالهم المسرحية العرائسية في فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لأيام قرطاج لفنون العرائس بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي.

0: القادمين. في أخبار العالم، استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة العشرات بجروح جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب ووسط وشمال القطاع خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبر البلعزي، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
2: عدل مشتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
5: معلومة الوافية،
4: نفس الروح نفس الإحساس،
5: نفس الإحساس،
4: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل مشتك، تسمع صوتك.

0: الشباب من تونس
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة بالي فلامينكو دي أندلوثية تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويليا 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكايه.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.

26 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا وفي إذاعة الشباب الإذاعة الوطنية. نذكروا أنه في بث موحد في لمة صيف بين الإذاعتين من توا حتى الثمانية متاع الليل كالعادة. موعدكم اليومي متواصل من الاثنين للجمعة. اليوم معكم بشير خلفالة، طيب علينا ملاك اليزيد، إن شاء الله ترجع لنا على قريب ملاك بالضحكة متاعها والبشاشة متاعها وخفة روحها، إن شاء الله ترجع لنا في قادم الأيام. تحية ليكم كما قلت كالعادة، حستنا مختلف فقراتها، نهزوكم للبحورات، نعملو بكم دورة في أحسن الكتب بطريقتنا الخاصة مع شيخنا محمد بن حمود. اليوم شهزنا الملولة، أقصى الحدود التونسية الجزائرية، باش حكينا على شط ملولة، وأكيد بشكون فرصة باش نكتشفوا الشط هذا، خاصة اللي ما يعرف شواطئ الشمال الغربي وأقصى الشمال الغربي. أيضا اليوم كتاب بحر، ما نحش نبعدوا برشا على تونس العاصمة، باش نقعدوا في أحواز العاصمة، باش نحكيوا على الضاحية الجنوبية. واليوم سي الحبيب بن صالح باش يهزنا الحمنلف، أنك تركب في الترام تاع الضاحية الجنوبية، القطار اللي وصلك الحمنلف، هو صحيح في فترة من الزمن قد خلت، اليوم ربما تغيرت الأوضاع، لكن علي الدعاجي يحكينا على هذه السفرة وهذه القصة، أن كيفاش تاخذ ترام من العاصمة باش تمشي تعوم في مدينة حمام الأنف عاصمة الضاحية الجنوبية. ايضا ضيفنا ما تخلاش حصتنا من الضيوف كالعاده، لما تصيف ضيفتنا اليوم عنا ضيفه عدستها ما تضيع حتى شيء من المهرجانات، وخاصه مهرجان قرطاج الدولي. دنيا علي، ان شاء الله تكون بحذنا المصوره الصحفيه، نتعرف عليها شكون دنيا علي، نتعرف ايضا على مسيرتها، حبها وغرامها بالصورة، وأيضا لماذا اختارت المجال الثقافي ولماذا اختارت المسارح والمهرجانات. كل عادة أيضا عنا سبور دي كالي الفستيفال، نعطيكم آخر الأخبار وهم الأخبار اللي ربما ما شافوهاش برشا عباد وما طلعوش عليها برشا عباد في سبور دي كالي، باش نحكيو خاصة على الجدال القائم بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا بعد الانونس اللي عملها جاني إنفانتينو في إمكانية بعث استثمار أو إدخال مستثمرين ينجموا ينظموا هما كأس العالم لكرة القدم. بطبيعة اقتراح قبل بالرفض من الاتحاد الأوروبي وأيضا من الاتحاد الآسيوي، وتنرجع بعد بأكثر تفاصيل. تقعدنا أيضا الفستيفال في آخر حصتنا إن شاء الله، نحكيه على أهم أخبار المهرجانات. هذا المنيو متاعنا من توا حتى 8 متاع الليل في لمة صيف. خليكم معي من المحرزي، تحية لزملاء اللي قاعدين يأمنوا لكم في البث ذا، كريم المدب معنا هوني في الإذاعة الوطنية، محمد عنطول في إذاعة الشباب، وقعدوا معنا نسمعوا شفتك مرة، براجعين

0: حكاية شط.
1: حكاية شط كالعادة في برنامجنا لما تصيف تهزنا الشط مشتوت مع شيخنا محمد بن حمودة، موجود معنا في المباشر. شيخ مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، تحية لك سي بشير وتحية لكريم المدب وكل ليكيب تكنيك بتاع إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية والسادة المستمعين الكرام وين ما كانوا. كما كل عشية نمشي والشط، وإحنا جمعة ذي خاصة

0: شقيقه الجزائر، ونمشيوا له عن طريق الطريق الوطنيه رقم 7، معناها يبعد نحكيه على 14 كيلومتر ونص، محسوب 15 كيلومتر على مدينه الزرقاء. رحلتنا اليوم ماهيش عبور الحدود، بل رحله نحو البحر، نغادروا الزرقاء المدينه، وين جمال المدينه والبني اللي نعيش بها، القرمود اللي هو كيف كيف موجود في حمام لمف، وموجود في دار شبلايص، جبل بوغرمين وغيرها، الطبيعه الجميله اللي الغابه والتضاريس والهواء، نقتربوا اكثر من الاولى قد ما نحسوا بالطبيعه وبريحه الغابه والارض، معناها خاصه في الصيف ولا في الشتاء، معناها اللي تعطي خصوصيه للمكان. شط ملوله اللي يميزه قبل كل شيء هو موقعه الطبيعي، معناها البحر قدامك والطبيعه تحيط بك من كل مكان، كي ولا غابه قريبه وقريبه جدا، تحس بالشط مش منفصل على المحيط نتاعو، تحس انك في منظومه طبيعيه كبيره، وهذا بالضبط اللي يخلي الناس تحب تمشي ملوله عايش، خاطر تسمع الهدوء غادي. سر الجمال تاع شواطئ مدينه ملوله انك ما تجيش البحر وحده، تجي باش تعيش الهدوء، تعيش الغابه، تشم الهواء النقي، مشهد كامل. شط ملوله كاربوستان، اماكن يجيوها المصطفين من الجزائر الشقيقه ويمشيوا لها من تونس زاده، باش يعوموا في شط ملوله، باش يستمتعوا بنقاء المياه، باش يستمتعوا بجمال الطبيعه وبالمشهد الخلاب، البحر هنا يعيش بجنب الغابة في منطقة عذراء، كلها معناها تحس كان الساحل والطبيعة والغابة اللي تخليك بالحق، معناها ما تنجم كان تحس بالهدوء، الأفق قدامك يذكرك أنك في بحذنا بلد جار اللي هو الجزائر، نشوفوها بحذاك الشط والجبل، تحس فما ذاكرة، تحس فما حياة متاع ناس، تحس انه طريق هذاك متاع عبور كيما طريق الحرير، فما ناس تعديت من غادي بالالاف، يفصل بين ضفتين، الطبيعة ما والساحل الرملي الجميل والجميل جدا، الشاطئ البارح كله صخور، هنا تلقى رمل والغابة، تنجم تتفرج في البحر، تنجم فقط تسكت وتستمع إلى المكان وتستمع إلى الهدوء. ملولة منطقة يطيب فيها العيش، منطقة تخلي الإنسان يديكونكتي ويحس روحه بالحق، معناها خرج من الصخب متاع المدينة ومن البني، وتقعد به تقول سبحان الله كيفاش المكان هذا إلى يومنا الناس هذا مازال محافظ على الـ العذرية متاعه، على الجمال متاعه، فقط كما كل مرة بشير ما نرميوش البلاستيك، ما نكسروش الأشجار، فما عباد تبدا متعدي يلقى عود ما عنده هكا، علاش كسرته؟ تقول له يقول لك ما نعرفش، يظل هكا معناها
1: حركة لا إرادية،
0: تقول لا إرادية، لا تولي نردوها إرادية بشير ونعملوا شوية وعي،
1: صحيح
0: ما نكسروهاش الشجرة، نخليوها ما نشعلوش النار في الغابة، خاطر راهو تتعدى الغابة وما تعرفش حدود، معناها النار تشعل تتعدى البلايص الكل. وايضا نحكيو على الانسان كي يمشي الملوله ماذا بيه يخلي كان الاثر بتاع سقيه على شط البحر، يعني الاثر بتاع رمل وكهو بقي ما تبقى، نلمو ننظفو، نخليو المكان هذاك للاخر، وكما قال محمود درويش فكر بغيرك، يجي نهار واحد اخر تكون تمتع بالمكان هذاك ويتمتع بالموج ويتمتع بالشاطئ والمياه النقيه. شواطئ الزرقاء جميلة وجميلة جدا، حكينا على الشعاونية وحكينا على بركوكش، حكينا على شط المدينة وحكينا على الإبر وحكينا على ملولة، فما شط الجزيرة اللي هي جزيرة موجودة ما فما شكون يمشي لها بالفيك، منطقة كانت مطمع للرومان والبيزنطيين والقرطاجينيين لشدة جمالها ولموقعها الاستراتيجي، غنية بالفسيفساء بشير زادة بالريجيا، معناها نحكيه على 2800 سنة حضارة في المناطق هذيك وفي الجبال هذيك، باش نمشي وإن شاء الله الاثنين الجاي انت يظهر بتخش كونجي.
1: أيه هكا هو شيخ، أنا طاو البحورات والشتوت اللي حكيت عليهم الكل باش نقصدهم إن شاء الله.
0: أيوة حاول باش نقصدهم. احنا اليوم ختمنا بأقصى نقطة في الشمال الغربي الأسبوع المقبل إن شاء الله نبدأ بأقصى نقطة في الجنوب الشرقي، باش نبدأ من

0: جرزيس واحنا جايين شواطئ أسيدة جميلة وجميلة جدا، شواطئ الجنوب بلادنا 2300 كيلومتر مهمش شوية سواحل هما حزات تعمل 66 كيف ما تنجم، وكان نفتخر بها، ربي يحفظنا ويحفظنا بلادنا. وكما قلت بشيرك الحركة الإرادية اللي كان حاولوا نردوها إرادية شوية وعي وكهو معناها، وخاصة ونضم صوتي لصوتك أنت قلت في برشا مرات معناها لايك مهمة وأنه يحطوا
1: الإشارات
0: ما يكلفوش الإشارات معناها باش نحطوا راهو اثنين هذه تعدي البصرة الفلانية، هذه راهو مكان فيه كذا، هذا راهو مكان فيه ذئاب، هذا يخوف، هذا ما تشعلش النار هنا، هذا مثلا مهم جدا. وخاصة تو فما أبليكاسيونات ما نجمو نعملوه معناها بالهاتف يعرف نروحوا فين واللوكاليزاسيون وغيرها، تبدلت الدنيا وتطورت واحنا نتطور معها، لكن نحافظوا على بيئتنا وعلى بلادنا وعلى غاباتنا وعلى شطوطنا.
1: صحيح، أهم حاجة أنا نحافظوا لا لإلقاء الفضلات، حتى إذا كان فما فضلات وعادي أنه الإنسان وين باش يمشي باش يهز معاه باش ياكل باش كذا، وماذا بينا ديما حتى كي باش ناكلوا أنا مع مختلف الأصدقاء اللي يمشيوا للمغامرات المغامرين واللي يعملوا لي كومبينغ، يقول لك ماذا بيكم تشريوا وتاخذوا من البلاصة اللي أنتم فيها، يعني نحاولوا ننفعوا العباد اللي تعيش غاديك واللي عندها فلاحتها أيضا واللي عندها التجارة متاعها. ما نقعدوش مثلا واحد هابط من تونس ماشي لتبرق يهز معاه ما نعرفش أنا قداش من كيلو خضرة وغلة واللي هو حتى سامحوني في الكلمة في شطرة ثنية ربما بحرارة الطقس نجم تفسد، فهمت؟ يعني ماذا بينا من غاديك نفعوا الناس وأيضا نحافظوا على نظافة المحيط، نخليوا الأمور مريقلة 10 على 10 باش اللي يجي بعدنا يستنفع. وهكذا دولي كن نخرجوا شيخنا زادة ما كل كليش شيء بتاع مثلا انا مشيت للملوله محلاه تشبه الميكونوس، يعني علاش ديما نشبه بمدينه اجنبيه؟
0: احنا خير منهم
1: صحيح، يعني علاش ما نعرفهاش ملوله على اساس ملوله حتى اللي يسمع ما يربطهاش بحاجه اخرى؟ ملوله هي ملوله، سيدي بوسعيد هي سيدي بوسعيد، فهمتني شيخ؟
0: اول حصه جبدنا على سيدي بوسعيد ويمثلوها برشا بقريه في اليونان الحمد لله. وكنت اتذكر قلنا لو كان معناها لازم تتضافر الجهود باش تولي هذه معناها باش يولي معلم معناها يتصنف عند اليونسكو، الحمد لله تصنفت معناها والقبيل نسمع في الاخبار الوطنيه، هذا كله راهو بتضافر الجهود نحافظوا عليها. علاش صنفتها اليونسكو؟ خاطر عندها 1300 سنة معناها محافظة على البني نتاعها، محافظة على الخصوصية نتاعها، محافظة على هذاك هو اللي يشجع وراه باش تولي التصنيف نتاعها هذا باش ترصد أموال باش نحافظوا على المدينة. واش خاص لو كان قرى أخرى تولي كما سيدي بوسعيد، وعندنا كما قلت عندنا نفتخروا به، هما يشبهونا كما واحد تجي الولايد تقول له والله تجي البو تقول له شبه لولدك، ولده شبه البوه مش البوه يشبه لولده.
1: صحيح.
0: احنا الحضاره كبيره وقديمه ومكان معناها التاريخ يحكي عليه مش احنا نحكي عليه.
1: شكرا لك شيخنا، يعطيك الصحه في الدوره هذه في شواطئنا، ان شاء الله نرجع لك بعد اسبوعين نرجعوا نكملوا الدوره نتاعنا في شواطئ تونس والسواحل التونسيه كما قلت لي تمتد ل 2300 كيلومتر. تحيه كبيره لك شيخ، لك السلام عليكم. السلام عليكم هي الاغنيه اللي باش نسمعوها بعد شويه باش نسمعوا كافون توا جيت نعوم، بعد نسمعوا فهمي رياحي، وبعد عندنا كتاب بحر باش نمشيو الى الضاحيه الجنوبيه مع حبيب بن صالح.

0: تصير
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف بريحة البلاد.
2: لم تصيف كالعادة من توا 11 لـ8 متاع الليل بمختلف فقراتنا. وصلنا لل 6:46 دقيقة موعد كتاب بحر.
3: كتاب بحر
2: كالعادة مع سي الحبيب بن صالح. سي الحبيب مرحبا بك.
4: مرحبا. هو فرصة باش نذكروا اللي الأدب زاد باش نقولوا فسحة وتجوال وإبحار. حقيقة حمام لنس نتاعها نقولوا نسيناها ما نسيناهاش، خاطر حمام لنس نتاعها عنده تاريخ كبير وحنا نتمناوه هو الشطوط نتاعنا الكل ترجع لها الروح. ونشكر مؤسسة الإذاعة على حقيقة الناس واللي تنظر للبحر نظرة أخرى وتنظر للنظافة بطريقة أخرى. أنا عقلي عاد في الدعاجي، في علي الدعاجي خلى الحلفاوين وخلى باب السويقة ومشى الحمام لنسي. هو سكن في الحمام لنسي 1942 سكن في الحمام. في النص بتاعه طريف ظريف: كانت عربة القطار مكتظة بجسم امرأة من الوزن الثقيل والثقيل جدا، ومما زاد لها فخر أنها كانت ترتدي ثوبا أحمر وتلبس شفاها وأظافرا من نفس اللون، وكانها ملأت العربة بكذا وكذا وكذا. عندها ولدها زاد سمين كبير الرأس ويلبس اللون الأحمر. يقول لك دعاجي شنو الحكاية اللون الأحمر وهو وراثي مثل السمنة في هذه العائلة. لكن الصغير شعمل له شيء بداية صاية، وكان الصبي يصرخ صراخا كأنه بكاء لكنه ليس ببكاء، وكل من في القطار تضايق من هذا الصراخ وود لو أرض هذا الصبي بما طلب. فتكاثرت عليه الأسئلة، هذا يسأله عما يريد وذاك يرقصه على ركبته وذاك يربت على أنفه. تبعني كلمة أنف بشير. والصبي يزداد غضبا ويزداد صراخا كأنه صراخ نفسه، ولا يريد لا ساندويشا ولا زماميرة. شوف الروعة متاع دعاجي كيفاش كلمة حمام لنز شبيهة صغيرة ذاي شنو ليني بالحق. أي شنو قرروا؟ قال خلينا نبدل العربة، بدل العربة. قال لك حدي بدل العربة، تخلي البوكس الثاني. يعطينا فكرة على القطار في الوقت ذاك، كان البوكس الأول والثاني نستوش الفترة هذيك. شي يلقى شابا وشابا أو ما نسميه في لغتنا الكلاسيكية روميو وجولييت. سي روميو ش عنده هذا؟ متر و90 سنتيمتر كثير الشعوب طويل الأنف. أوك الصبي عنده أنف وهذا عنده أنف آخر. برا برا برا برا وصل الحمام لنس. مش بنحكي كان الشاطئ قال من محط إلى الشاطئ أمشي مسرعا للتفرج على المستحمين. والعجيب أنه ليس بحمام الأنف فقط بل هو حمام بشير شد روحك بقية الجسم. يعني من وا وا وا وا وا وا وا ما نقرأ لك. كان الشاطئ ملآنا ببعد الكاكاوية والليموناضة والمستحمين والملاحف البيضاء البديعة. بعد الليموناضة والكاكاوية معروفون من الجميع بأوساخهم، والمستحمون رجال ونساء خالعين من ملابسهم ومن حيائهم، وهم مرة يحسون الحر فيرتمون في الماء، وإذا أحسوا ببرد في الماء انبطحوا عارضين كذا كذا لأشعة الشمس. راهو روعة النص، يقول لك بين البرد والسخانة طول اليوم. شعمل الدعاج برا كمل ثنيته إيش يوصل زي تفرج. كنت أسير في هذا الطريق ونتخيل كل هذه الأجسام في ملابسها الشرقية الغرناطية، لكن سالوة وإذا بعصفور يتمرن في مناورة جوية فرمى على شاشيتي قذيفة لم أفطن لها لولا ضحك المارة وإشارتهم إلى رأسي الكريم. ففهمت بشعوري أن في رأسي شيء أثار فضول كل هؤلاء الأفاضل، ونزعت الشاشية. مقبل كان راس فوق شاشية، وجدتها مزدانة بقذيفة العصفور اللعين. من الشعراء قال عن العصفور أنه ملاك؟ لو وجدته لأريته إبليس. يعني شوف الدعاجي
2: شد الغرنوق في بحر حمام لنس
4: يستمد مواضيعه من الحياة اليومية، يقتبس منها مواقف. يا أخي وينهم شعرانا؟ خذوا المترو، خذوا لرثار، خذوا القطار. مش لو ما جاش في الوقت وجاء. كل قطار فيه مسرحية، فيه مشهد، فيه ألوان. فهو عنده الروح متاع المقامة والأسلوب متاعها بين الجد والهز البشير والصمت والإطناب يعود إلى منابع المعنى. المعنى في يتحرك. فالحقيقة راهو قطار حمام لنس، شاطئ حمام لنس، الجوهر وينه؟ والتنوع الظواهر والباطن تقراها النص هذا تقراه وتتعم احنا نقول الطعم الادب، لك الادب التونسي اللي توفيق بكار كان يقول عليه نشتغل على فتره تونس ما بين الحربين. ايش عمل هو؟ قال لك لما استحسن البقاء بحمل انف او التيسين فقررت نرجع، قررت راجعا من فضل الله وجدت القطار خاليا الا ما رجل عجوز يعرف معرفة جيدة اسماء اصحاب الفيلات المزروعة في طريق القطار من حمل انف الى تونس. رجع يحسب الفيلات على اليمين وعلى اليسار. فدعاجي راهو شيقول على الامراه برتغاليه 100%، شيقول على السياره لها كل الالوان كل الاشكال ولكنها لا تنسب الى طراز نوع خاص، اذ هي خليط من كل انواع السيارات العتيقه والحديثه. شو حلوه، كانه يحكي عن المجتمع بنفسه بين الحداثه وبين القديم والعتيق. هذا اخي، قالوا هو اخوك من ابيك، هو نص اخي نص اخي، اعني انه ربيب امراه ابي الثانيه. يقول على الكلام راجل يتكلم القهقه، وعميره كاش يتكلم هذا عبد الله التونسي بالفأفأه، وضحكه كفنيه عندك انت سي بشير رياضيه، وجلد كفنوة شوكولاتي، والجوع شامل يقرص الاخرانيه خل ضحكت. قال انا اتردد في نفس، انا ماشي هو ماشي، وانا اردد في نفس قول الحمار الفيلسوف، في شيء يحط قوس ولا اعني به الفيلسوف الحمار، فانتبهوا. ويقول قارة رد بالكم، يعني ما قلش الفيلسوف اللي هو حمار، نحكي على الحمار. عندما قيل له إن أصحاب عرس يدعونك إلى الوليمة، فأجاب برصانته المعهودة ويحرك أذنيه، هذا إما لحمل الحطب وإما لحمل القرب. روعة
2: روعة. محوزنا الأمثال على الدعاجي اليوم، لأنه الصورة متاع وقتها في الوقت ذاك والمكان ذاك هي ربما نفس الصورة مع أشخاص جدد، مع كما قلت أنت مسرحيات جديدة، مع دي بيرسوناج جدد.
4: وأنا نشكر سي نجم الدين خلفالة اللي هو ترجم النص متاعه والحقيقة الفرنسية رائع، ونشكر مجمع تونسي للعلوم والاداب والفنون بيت الحكمه كيف يتلهون الدعاجي. راهو في مره اخرى ربما نحكيه على الجوله نتاعو حول نقولوا فضاءات البحر الابيض المتوسط. الراجل راهو هو ولد، احنا نقولوا اسس المجله شو اسمها بشير السرور، ولو ما دمتش ياسر. فكي تقرا الدعاجي سبحان الله، احنا شنو نقولوا؟ نقولوا الاداب شنو نوعه وشنو محاولته شنو قيمته؟ هو يعطينا تصور، يعطينا شحنه معنويه، يحسن لنا نظرتنا للواقع نتاعنا. الواقع نتاعنا يتغير. هو شوف اش كان هو تمشي يعوم اخي هو القاع عصفور، مش النورس هلا حكينا عليه كنارات
2: غرنوق هو النورس
4: ايه شو عمل فيه وكيفاش هو تصرف؟ قال يعني بطلت مانيش عايم رجعت. في الحظ في نص اخر مشى شرى سنارة بجي استاد، وفرحان بعدها ايطالي حط السنارة ورمى الخيط وقاعد يستاد. يا بشير ما شد شيء اخي الطلياني، قال له ايش بيك ايش عملت انت؟ قال له هاني شريت سنارة استاد التريلي هاي ما جابت شيء. قال له انت يا اخي حطيت لها طعم ولا ما حطيت لهاش؟ قال له اخي سنارة يحطوا لها طعم وما
2: هذه دورتنا اليوم في الضاحية الجنوبية في شط حمل انف والقطار
4: ان شاء الله مار متاعها، واحنا امل نقعدوا ديما متشائلين سي بشير.
2: صحيح، يعطيك الصحة سي الحبيب بن صالحة، مشكور جدا. خليوك تشيخ انت كيف كيف بالبحر وبالكتب اللي قاعد تقرا فيهم واللي قاعد تودنا بيهم ايضا في برنامجنا لما تصيف في كتاب بحر. يعطيك الصحة سي الحبيب، ان شاء الله ملتقانا نهار الاثنين الجاي بعد شوية. موجز الانباء على موجة الاذاعة الوطنية، زياد حسني يجيكم في الاخبار بعدها ان شاء الله. ضيف اليوم في برنامجنا لما تصيف، خليكم مع سفيان زيدي علي نسين. نرحب محمد الغول معنا في الكوتي تكنيك، كريم المد بقولوا له نهاية أو بداية سهرية موفقة. محمد عنتول أيضا حيوه في إذاعة الشباب يلتحق بنا. نجم الدين بن سالم وقعدوا معنا، بتمشوش لبعيد لمتنا ما زلت متواصلة حتى إيش للثمانية متعلق.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: صلى الله أوقاتكم بكل خير. وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة مالية جملية تقدر ب 6.7 ملايين دينار. حبلة رقابية جهوية مشتركة بمعتمديات ولاية بنزرت تسفر عن حجز ما يزيد عن 100 مكيف غير مطابق للمواصفات الطاقية والقانون. عبر عدد من المواطنين في تصريح لزميلة جيهان الذايع عن تذمرهم من نقص كميات المياه المعدنية المروجة بمختلف المساحات التجارية وتعمد البعض من المحلات الترفيع في أسعار البيع.
4: الماء عنده مدة ماهوش موجود، ناخذوا فيه من برا بالأسعار اللي مش متاع العاد، وبالدبوزة ما عادش الاستيك هذه الدبوزة ب 15% في عطرية عادية سواء شعبية ما هيش في جروند سيرفاس ولا في بلايس تورستيك ولا حاجة. مشكلة الاستيك بالمستحيل، هو دبوزة ودبوزتين يعطيهم لك بالسيف. ما فهمتش علاش الماء ما عادش موجود في السوق. الماء يلزم يوفرون في الولايات الكل،
5: الماء المعدني ماهوش موجود، ماهوش متوفر حاليا. دبوزة يعطوها لك بالسيف ماهوش موجود بكثرة. 15% قضية باش يعطيك مش يعطيك دبوزتين وثلاثة لاستيكة، لكن دبوزة 2 ماكس. توفير الماء والسخانة لذلك يوفرون الماء.
6: الماء مش كما مستنسي، تو فما بارشة ماركات ما تلقاهمش، موش متوفر كما قبل، فما نقص، ما تلقاش عنده متوفر ديما. الشيء اللي يجي في ساعة يتباع يتهز، لولا كل حد ياخذ قد استهلاكه اليومي تولي موجودة للناس كل.
3: من جهتها أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن ناصر في تصريح لزميلة جيهان الذايع توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة. مستشفى سهلول بسوسة يتبع المراحل الأخيرة لتركيز جهاز تفتيت الحصى بقسم جراحة المسالك البولية بكلفة جملية بلغت 2.6 مليون دينار. في العالم، السلطات المصرية تحمل إيران مسؤولية الهجوم على 2 سفينة للغاز في ميناء دمياط وتعتبره محاولة لتوسيع نطاق الصراع في المنطقة. إحراز تقدم نادر نحو التنفيذ الكامل للخطط في المحادثات بين وسطاء وقادة حركة المقاومة الفلسطينية حماس في القاهرة لإنهاء الحرب في قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
8: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
7: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
8: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
7: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
9: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
10: وإذاعة الشباب.
9: لمة صيف بريحة البلاد.

0: السبعة وتسعة دقائق، مرحبا بكم من جديد في لام تسيف في بث موحد بين الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب. تحية لكم الكل، معكم بشير خلف الله، محمد الغول في الإخراج، نجم الدين بن سلم أيضا في الإخراج على مستوى إذاعة الشباب. تحية لكم الكل. السبعة وعشر دقائق تقريبا موعد ضيف اللمة. ضيف اللمة، ضيفتنا اليوم في اللمة، تعيشنا المهرجانات الصيفية خاصة مهرجان قرطاج الدولي بعدسة حلوة برشا، عدسة فيها برشا ذوق. توا كنت نحكي معاه، يعني الصورة متاع ضيفتنا اليوم تحس فيها روح، كي تشوف صورة تجبدك أنك تثبت في الديتاي متاع الديتاي متاع الصورة هذية، كسوة متاع الفنانين متاع المشاهير اللي يحضروا متاع أيضا الجماهير اللي تكون، أيضا الجماهير اللي تكون حاضرة في المهرجانات، تعطينا ربما فكرة على الملامح. فرحة مش فرحة، فما رضا ما فمش رضا من الجماهير على أداء الفنانين وغيره من التنظيم والأجواء وغيره، هذا الكل تعيش هنا المصورة الصحفية دنيا علي. دنيا مرحبا بك.
1: عسلامة، مرحبا بك بشير، مسي على الاستضافة. عسلامة سادة المستمعين،
0: مرحبا بك دنيا. إذن الأجواء مركزة توا في الفترة الأخرى على مهرجان قرطاج الدولي، وانت موجودة في الليكيب كوم متاع مهرجان قرطاج الدولي، والصور قاعدة جينا أول بأول ما شاء الله، وهي ماهيش تجربة جديدة، تقريبا تجربتك في الميدان هذا، ميدان التصوير الصحفي، بدأت منذ 8 سنوات. خلينا من اليوم ونرجع للثمانية سنوات، وكيفاش بدأت التجربة، كيفاش قاعدة عايشة مهرجان قرطاج الدولي هذا في نسخته 60؟
1: التجربة هذه مختلفة جدا على التجارب الأخرين، خاطر مشني أول دورة معناتها نحضر لمهرجان قرطاج ونواكبه، وأما السنة كانت لي فرصة أني نكون مع الفريق الاتصال. الحمد لله يا ربي، نشكر الناس اللي كانت معناتها واثقة في خدمتي وانتدبتني. فالحقيقة نحاول لماكس أني ناخذ تصاور ونخليو الناس اللي بعيدة تشوف قرطاج بعيوننا نحنا وبطريقتنا نحنا، ونوصلوا الصورة المهرجان قرطاج، ونحاولوا نروجوا له أكثر باش الناس تكون معناتها عندها فكرة على المهرجان هذية العريق. فنحاول لماكس أني ناخذ التصويرة المزيانة اللي تكون فيها أكثر روح كما حكيت بشير، واللي توصل المساج مزيان للناس.
0: تصويرك كيفاش تلقفها؟ طبعا احنا حكينا برشا مرات على جاو بحذانا مصورين فوتوغرافيين، اللي يصور طبيعة، اللي يصور رياضة، لكن هوني تختلف الأمور.
1: التصوير الثقافي مختلف شوية،
0: خاصة حتى في اللون،
1: في المهرجانات
0: وفي الإضاءة وفي كذا. أني التصوير اللي تستهويك أنت كمصورة؟
1: والله أنا ساعات نركز على الوجه، خصوصا كي تبدأ الإضاءة مزيانة على الأخر، نحاول نركز على الوجه، الرياكسيون نتاعو سيرتو، شنو اللي قاعد يصير سيرسين، خاطر فما حاجات لازمك توثقهم باش يشوفوهم الناس وتوصل معناتها توصل شنو موجود سيرسين، وشكون الفنان بالضبط، وكيفاش كيفاش معناتها تكون معناتها علاقته بالجمهور، شنو اللي معناتها التبادل اللي معناتها هكا معناتها مع الجمهور، كيفاش يكون مع الجمهور.
0: حاول يعني عبر الصورة توصل كان واحد يتفرج في فيديو،
1: صحيح
0: ما هيش فيديو صحيح اوكي، لكن الصورة نجم يقرأ فيها الجمهور شو اللي صاير، فرحان مش فرحان، غاضب ما هوش غاضب، ساعات تشوفهم الملامح بالحق، يعني حتى في صور الناس الحاضرة اللي موجودة على ركح مهرجان قرطاج الدولي، خاصة السنة رينا برشا صور بتاع مشاهير بتاع الفنانين اللي يجيوا يغنيوا، بتاع منظمين، بتاع صغيرات، بتاع كذا. هنا السؤال اللي حبيت نسأل أيضا دنيا، بالنسبة خاصة للجماهير، ونحكيه على مواقع التواصل الاجتماعي، الصور اللي بلغة التواصل الاجتماعي تو تضرب، يعني تجيب نومبر، تجيب رياكت.
1: والله اللي ماكس
0: أنهي الصور هذي؟
1: احنا قبل كل شيء ثم عنا أخلاقية المهنة، انه انت قبل ما تصور شخص لازم تسأله، وساعات حتى بعد ما تسأله راهو يجيك هكا في كومنتار يقولك بلي نحي لي تصويرتي راهي عملت لي مشكلة.
0: صحيح،
1: انت لهنا تحاول تاخذ مثلا المشاهد اللي يكون معناتها في صحيح هو مكان عام وانت تصور عادي، اما لازم معناتها تاخذه في في في اكت باهية باش هو ما تضروش، ومام طون انت معناتها هاكا خذيت تصويرة مزيانة وصلتها مش هو اوكي نجم ياخذها نهار اخر، نجم تجي كومنتات مزيانين، انت ما بعد ما تفسخهاش، فتحاول ديما تمشي للجانب الايجابي. صحيح تحب قولوا نحن نسبة المشاهدة، صحيح كنا نجري على نسبة المشاهدة، اما كي تكون نسبة المشاهدة ايجابية وباهية لك انت وباهية للشخص هذاك تكون ديما خير. لخاطر مثلا توا وليت حكيت حتى في الفيديوهات انه نحن نصور الجمهور وهو يشطح، نركزوا على شخص واحد. لا ما لازمناش نركزوا على شخص واحد برك، خلينا نركزوا على برشا، خاطر هكاك انت تكون تصور في الجمهور مش تصور كان في شخص واحد وشخص هذاك معناه انت باش تجيب من وراه نمبر دو فيو، وكيما تشوفوا النجم ناخذوا الشخص هذاك ونعملوا له مشاكل.
0: صحيح
1: كيما صار عملناه البنايه الصغيره. برشا معناتها يصوروا الحكايه هذه ماشي في بالهم اللي هما معناتها راهم سي بون،
0: يعني الدنيا اللي لازمنا نفهموه يفهموه الساده المستمعين، اليوم كي تصور شخص
1: أي.
0: تطلب منه الاذن قبل ما تصور.
1: أي. أي.
0: يعني حتى في صوره يكونوا فيها مجموعه كامله.
1: اي لا لا مجموعه كامله لا
0: ما يقلقش
1: ما يقلقش، خاطر ديجا هو باش يشوف اللي انت موجه الكاميرا عنده هو، اما كي باش يشوفك معناتها عند الجمهور كامل حاجه ما تقلقش، خاطر نشوفوا ساعات حتى في الفيديو فما شكون اللي يغطي وجهه ما يحبش يقول لك ليه بلي ما تصورنيش، راني مثلا جاي معناتها من غير ما نقول جاي درا كيف باش تعمل لي مشكله. فانت لهنا تحترم الشخص هذاك خاطر هو جاي باش يغير بدل الجو نتاعو ويتفرهد، انت لهنا باش تكون معناتها هكا تتلاطف مع الحكاية وتقول باهي أوكي تاخذه بخاطره وتصوره معناتها تصور غيره، وإلا يكون هو متقبل وإلا ما تصوره الجملة تمشي على روحك. ولا احنا توقع دين نصوروا الناس بالخلف بأقل مشكلة، وإلا نصوروهم أون جروب
0: يعني واحد واحد وصعيب
1: واحد واحد وصعيب صعيب اي قاعدين نتفاداو الحكايه هذه على خاطر مع الكومنتير على خاطر السب ليهم، معناتها تحاول انك انت تكون معناتها تخدم خدمة اللي لا تضرك لا انت لا تضر غيرك،
0: تكون في صالح
1: أي. صالح الزوج.
0: تعديوا برشا فنانين الى حد الان
1: ما شاء الله
0: في مهرجان قرطاج الدولي في النسخة هذية، هنا اكثر حفلة شخت فيها عملت فيها كيف في الصورة؟
1: والله هم الكل محليه، قاعدة نستنى في الحفلات الفولكلورية، حفلة الليلة متاع الفريق الإسباني، خاطر فما حاجات تتصور الحقيقة مزيانة على الأخر، والبالي اللي صار في الفرقة مع سي شادي القرفي محلاها على الأخر. من السهريات اللي أنا حبيت على الأخر التصوير فيها نوردو، كنت مرتاحة على الأخر على الأخر في التصوير،
0: فيها برشا ضوء
1: فيها برشا ضوء يعطيك الصحة، هذاك يلعب دور كبير برشا في التصوير، انك تاخذ معناها برشا تصاور وفيهم برشا هكا ضوء اللي انت معناتها تنجم تخدم عليهم بعد.
0: وهو اصلا نوردو يبي زيد طريقة لبسه زيد الحماس يمكن الجو
1: سهرية فما تصويرة زيد على الاخر معناتها حبيتها وقت اللي حطوها فريق الاتصال في كارتاج. الحقيقة كي خذيتها كنت متأكدة إنها هي باش تكون موجودة من ضمن الصور اللي باش تهبط على الباش، ففرحت كي شفتها. أنا قلت لك الضوء زادة يلعب دور مهم جدا للتصوير في التصوير الفوتوغرافي.
0: نعرف الميدان هذا يا دنيا أنتي دخلت له منذ 8 سنوات، قلت لي هو مش رجالي لكن يهيمن عليه الحضور الذكوري، خلينا نقول
1: صحيح.
0: كيفاش لقيت روحك في الدومين، كيفاش دخلت، كيفاش عملت الطريق نتاعك باش توصل اليوم للي وصلت له؟
1: والله اول ما دخلت الحقيقه كان اول واحد مشجعني سي مقداد الشواشي الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: كان اول واحد مشجعني على خاطر صحيح نسبه البنات في الدومين هذايا قلال على الاخر. من بعد اي سميت التكوين انا، من بعد قاعدة نقرأ سني بون آخر لي عام ونتخرج، ومش كان أنا موجودة، أما يمكن أنا كانتني الفرصة أني نكون أكثر واحدة معناتها معروفة، اسمي معناتها ولا أكثر موجود حتى سيغ لي باج.
0: اي ليه ما شاء الله، خاطر كي دور بلوزور باج اللي تشوف فيهم صور دنيا علي صور دنيا علي مش واحده مش اثنين مش ومنذ سنوات، يعني مش هذايا مرتبط اليوم بالتحاقك هذول بالاكيب كوم تاع
1: يمكن الحظ لعب دوره الحقيقه. انا قبل على فكره كنت تعدى من قدام تونسنا، كان حلمي اني نخدم في تونسنا، من بعد وليت بنت تونسنا. الى يومنا هذا انا بنت
0: يعني
1: تونسنا.
0: التجربه بدات من غاد.
1: اي لا ما بدتش من تونسنا، بدات مع هاله الذوادي يذكرها بالخير، هذيك المراه محلاها زاد كيف كيف وثقت فيا، وكنت معاها في اول تجربه ليا معناتها في حنا بعل اللي قبلها معناتها كنت في الغاديو لي باجو لي سيت معناتها كل شيء. من بعد كانت لي مع هاله الذوادي، كانت تجربة حلوة برشا. بعد تونسنا، من تونسنا أنا بقيت في تونسنا، أما كنت أخدم معاهم لي فيستيفال لي بلاتو كل شيء، والتو أنا ما زلت بنت تونسنا، والحاجة الباهية اللي أنا التو ما زلت بنت تونسنا ونحب تونسنا. وبالحق
0: البداية متاعك طول لقيت روحك في المهرجانات، ما جربتش حاجة
1: لا لا لا لا لا، كنت معناتها في برشا إيفينمونات في اللي كونفيرانس، تعرفت بشوية بشوية على عباد الأهم ناس. بالحق أنت يترسم الطريق متاعك، يي تولي معناتها ما نعرفش انا، معناتها لازم ترسم طريق بالحق،
0: ما تتبعش تتبيع يعني.
1: لا لا لا لا، رد بالك تتبع ورد بالك تنافس، بالعكس خاطر كي باش تنافس ماكش باش تلقى روحك جمله. خليك ديما انت، خليك ديما تجري ورا حلمتك، خليك ديما تقول اللي انا راني باش نوصل، خاطر انا ما توقعتش حتى مره اللي انا باش نكون من ليكيبكم، وشكرا للي كان السبب في اني معناتها في الانتداب كي انا معناتها مديت الملف نتاعي قبلوني، شكرا اللي كان السبب الحقيقه، خاطر مش ساهل ليكيبكم تاع كارتاج، اما الحمد لله نشكر معناتها اللي كان السبب. فأني قلت لك مش سهل انك انت توصل، ومش سهل انك انت تكتب الاسم متاعك، ومش سهل انك انت في وسط بالحق رجال، انك تكون معناتها الطفلة اللي الاسم متاعها اكثر ظاهر، برغم انه فما شكون راه فما برشا بنات، صحيح اسمهم مش موجود برشا، اما فما بنات كما ايناس كما ملاك، هذوما الاسماء اللي انا معناتها ديما نشوفهم وديما نقابلهم. يعطيك الصحه. كيما اميمه مليح زاده،
0: اميمه تاع سبور
1: اي اميمه سبور، هذوما اللي في بالي توي، كمان نحب نحييهم الكل البنات اللي ياخذوا بالحق الكاميرا، خاطر مش ساهل الماتريال راهو بالحق راهو غالي، راهو اي قطعه في الـ في في الـ في الكاميرا راهي يسومها راهو اكثر من مليون بالرسمي، معناتها تقعد تخدم ليل ونهار باش تخرج التصويره المزيانه هذيك اللي نشوفوها، ومعناتها بالحق ما هي مش
0: ومن غير رتوش، ما تبداش رتوش يا اهم حاجه
1: لماكس، انه شوف هو لو في لي فيستيفال راهو ما فماش لي رتوش، راهو المصور الحقيقي ما يرتوش تصويرته، اللي باش يرتوش تصويرته هو مصور العريس، انا هكا نشوف، لانه المصور الفوتوغرافي الصحيح ياخذ لك ليراج نتاعو يشوف
0: يحط لي بارامتر نتاعو يخدم،
1: يحط لي بارامتر نتاعو ويشوف وينقص ويزيد لين يوصل معناتها الحاجه اللي حاجته بها. سورتو انت توا لي زوبجيكتيف اللي توا طالعين بالحق يخرجوا لك وجه الانسان كيف من هو، خاطر احنا تو حاجتنا بالصوره الحقيقيه، بالرغم ان احنا تو في عصر الاي اي اللي بالحق غيب بارشا حقيقه وغطى على بارشا حاجات، اما بالرسمي المصور الحقيقي هو اللي خلي تصويرته كيما هي،
0: اللي خارج الصوره الحيه بعيد على الصوره المصنوعه. في دقيقه ونص الدنيا، كيفاش اليوم تشجع الشباب وخاصة الشابات على انه يلتحقوا بالدومين هذايا في عصر الرقمنه؟ الصوره ولات مهمه برشا.
1: والله انا نشجعهم انهم يقراوا، خاطر القراية بالرسمي راهي تزيد تخليك تكون متكون أكثر وأكاديمي أكثر، باش حتى كي تتكلم تلقى ما تحكي. عصر الديجيتال تويكا وعصر الصورة السريعة خليك معناتها واثق من روحك أنك أنت باش توصل نهار من نهارات، وأنا نشجع البنات أنهم تدخل الدومين هذايا، خاطر بالحق محلاه، فيه بارشا خدمة وفيه بارشا جو وفيه بارشا علاقات طيبة مع الناس. وخلي ديما في مخك انك انت مادام نظيف ومادام تحب توصل للحكاية هذيك، تأكد اللي انت باش توصل.
0: شكرا لك دنيا، يعطيك صحة، مرحبا بك بحذانا على موجة الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب، مشكورة جدا، نتمنى لك كل التوفيق في بقية مسيرتك. احنا نمشي وكالعادة بعد شوية عنا نشرة الأخبار على موجة إذاعة الشباب، مكملين معاكم إن شاء الله بالأذان والموسيقى على موجة الإذاعة الوطنية، نرجع إن شاء الله بعد نكملوا مع سبور ديكالي وأيضا فقرة الفيستيفال.
2: لما تصيف
3: لما تصيف
2: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب
2: لما تصيف بريحة البلاد.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء،
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة المساء للأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. غدا انتهاء عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. الإعلان اليوم عن الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر وانطلاقته بداية من السنة الجامعية المقبلة في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى الجامعة التونسية. قريبا إسناد تمويلات صغرى على الشرف لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة وللأفراد بسقف يتراوح بين 5000 و25 ألف دينار. وفي النشرة تتابعون التفاصيل. فتح باب الترشح للفرق العرائسية من تونس والخارج للمشاركة في الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لأيام قرطاج لفنون العرائس. تنتهي غدا عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي والتي تشمل جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026. وستنطلق يوم 7 من أوت القادم الدورة النهائية لتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 9 من الشهر نفسه، وتخص التلاميذ الذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية وفق ما توضحه مديرة التوجيه والإعلام الجامعي سهام بوراس.
4: الدورة النهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية باش تكون نتائج متاحة يوم 4 سبتمبر. عنا عدة أنواع من إعادة توجيه. عنا إعادة توجيه لأسباب اجتماعية، إعادة توجيه لأسباب صحية، إعادة توجيه أصحاب المواهب، أو إعادة توجيه لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى متاع التوجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل الموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات متاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات ويرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة توجيه هو التقريب الجغرافي معناه للمترشحين.
3: في شأن وطني آخر، تم اليوم بالعاصمة الإعلان عن الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر ببادرة من الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي.

0: احنا اليوم مش نقدم لهم هالمرجع هذا، في نفس الوقت نقدم لهم الخطوط العريضة لطلب العروض لمشاريع شقع تمويلها من طرف الوكالة، وان شاء الله هالمشاريع هذه تنطلق مع بداية السنة الجامعية. المشاريع هذيك مش يقع تقييمها من طرف خبراء، مش يقع ترتيب، نختار الأحسن مشاريع، والمشاريع اللي يقع اختيارها ممكن توصل حتى تمويل في حدود 800,000 دينار.
1: المكلف بتسيير الأنشطة الطالبية بوزارة التعليم العالي عامر طرشوني أكد من جهته أن هذه التجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعة التونسية.
2: هي تجربة أول مرة تنجز على مستوى البلاد التونسية، على مستوى الجامعة التونسية، أنه يتم فيها تشريك مراكز البحث ومؤسسة تعليم عالي ومؤسسات خدمات الجامعية، وأيضا هناك إمكانية الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وهذه الحقيقة مبادرة وطنية تختزل برامج اللي موجودة في وزارة التعليم العالي. مش نلقاولهم على مستوى طلب الترشحات في المشاريع على المستوى الميداني، مش نلقاولهم تجسيم من خلال المؤسسات ترجع لهم بالنظر إن شاء الله تقريبا مشاقع تنزيل طلب ترشحات.
1: كما اعتبر المدير العام للتعليم العالي سمير بشان هذه البرامج من العناصر المهمة التي تعتمدها الوكالات العالمية لتصنيف الجامعات، داعيا إلى ضرورة العمل على تطوير هذا المشروع.
3: هذا موضوع صراحة هو من العناصر اللي تعتمد الوكالات العالمية في تصنيف الجامعات، واحنا في تونس صراحة يلزمنا نشتغلوا عليه. بعض الجامعات قاعدة تقدم فيه، ولكن يلزم يكون مشروع وطني. علاش؟ لأنه عنده امباكت على السوسيتي، خاطر الجامعة إذا تهتم بالجانب هذايا أكيد أنه الواقع على الحياة اليومية متاعنا تكون مهمة برشا، وهذا اللي احنا نفركسوا عليه.
1: صدر مؤخرا بالرائد الرسمي الأمر والمتعلق بإسناد تمويلات صغرى على الشرف دون فوائد والموجهة لأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وللأفراد بسقف يتراوح بين 5,000 و25,000 دينار، مع مدة سداد لا تتجاوز سنتين وفترة إمهال يمكن أن تصل إلى 6 أشهر. المختص في القانون البنكي محمد خيلي أكد لأخبار الشباب أن منح هذه القروض للمواطنين والشركات سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
4: المنتفعين هم الأفراد، مهما كانت صفتهم مهنية ولا أجراء، ينجموا ينتفعوا بقرض يصل 5,000 دينار دون فوائد ودون مصاريف ودون ضمانات، سواء يسدد أقساط القرض على سنتين مع إمكانية إعطاء 6 أشهر إمهال قبل السداد. بالنسبة للمهنيين والشركات الصغرى 10,000 دينار، بالنسبة للشركات المتوسطة والصغرى والشركات الأهلية ينجموا يتحصلوا على قرض يصل إلى 25,000 دينار بنفس الشروط. يوم ثم ترتيبات لازم تقوم فيها البنوك لوضع الخطوط التمويل هذية وأحداث اللجان المرصودة، قد تأخذ أسابيع قليلة قبل الشروع في منح القروض للمواطنين والشركات.
1: إلى صفاقس الآن، حيث انطلقت أولى اللقاءات الجهوية للكفاءات التونسية بالخارج والتي تنظمها جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا في عدة جهات تونسية في إطار جهودها الداعمة للتنمية الجهوية. هذه اللقاءات الجهوية التي ستشمل في قادم الأيام سوسة وجربة وبنزرت والحمامات وباجة وجندوبة تتزامن مع فعاليات شهر الكفاءات بالخارج، وهي تهدف إلى جعل العطلة الصيفية محطة بارزة للحوار وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الكفاءات التونسية المقيمة بالمهجر والمنظومات الاقتصادية الجهوية. تنظم المدرسة الوطنية للإدارة استشارة وطنية على الخط من 3 أوت إلى 22 سبتمبر القادم لفائدة الأعوان العموميين، وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية الذي أعلنت عنه رئيسة الحكومة. وأوضحت المدرسة أن هذه الاستشارة تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في بلورة تصور جديد للتكوين يستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية، داعية الراغبين في الحصول على مزيد من التوضيحات للتواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك. في الشأن الثقافي، أعلن الاتحاد من أجل المتوسط عن فتح باب تقديم ترشحات لاختيار المدينتين اللتين ستظفران بلقب عواصم المتوسط للثقافة والحوار لعام 2028، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الجسور الثقافية وتعميق الحوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وحدد الاتحاد موفى أوت القادم كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح. في الشأن الثقافي أيضا يفتح المركز الوطني لفن العرائس

0: بالترشح أمام الفرق العرائسية من تونس والخارج للمشاركة بأعمالهم المسرحية العرائسية في فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لأيام قرطاج لفنون العرائس بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وبعدد من الفضاءات الأخرى. مدير المركز عماد المديوني أكد أن هذه العروض موجهة لكل الفئات والشرائح العمرية.
1: بالإضافة إلى الورشات التكوينية اللي نظمها المركز وكذلك انطلاقه في إنتاج عملين عرائسيين، يفتح المركز ويعلن في صفحته على في دورة الثانية مهرجان دولي لأيام قرطاج لفن العرائس، يكون بين 20 و26 مارس 2027، ودعوة مفتوحة للفرق التونسية والدولية للمشاركة في المهرجان، ويغلق باب ترشح يوم 30 سبتمبر 2026، فمرحبا بالجميع.
0: في الرياضة، حرزت المشاركة التونسية ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة إفريقيا للتنس للناشئات لأقل من 16 سنة المقامة في بولوكوان بجنوب إفريقيا، وجاءت الميدالية الذهبية في منافسات الزوجي عن طريق الثنائي سارة بوسفير وسليمة بن ضياء إثر الفوز في النهائي على الثنائي للجنوب إفريقي المتكون من لينساي فيليبس وميغان فان. وكان المنتخب الوطني توج باللقب الإفريقي للفرق ضامنا تأهله إلى بطولة العالم للصغريات. في أخبار العالم، أفاد مصدر طبي في قطاع غزة باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة العشرات بجروح جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب ووسط وشمال القطاع خلال الساعات القليلة الماضية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران. ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات الجديدة على إيران ستكون أوسع نطاقا من العمليات التي تمت في الأسابيع الأخيرة. وبخصوص المحادثات مع إيران، أكد المصدر ذاته أن بلاده لا تسعى إلى استئنافها في الوقت الراهن. نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. غدا انتهاء عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية لتوجيه الجامعة 2026. الإعلان اليوم عن الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر وانطلاقته بداية من السنة الجامعية المقبلة في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى الجامعة التونسية. قريبا إسناد تمويلات صغرى على الشرف لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة وللأفراد بسقف يتراوح بين 5,000 و25,000 دينار. وفي النشرة تابعتم التفاصيل. فتح باب الترشح للفرق العرائسية من تونس والخارج للمشاركة في الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لأيام قرطاج لفنون العرائس. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبر البلعزي، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
8: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
9: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
9: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
10: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 لـ9:30،
9: تختار الغناية ونعيش معاك الحكاية،
10: نعيش معاك الحكاية.
8: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترامب.
9: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
8: تسمع التونس
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
9: عدل موجتك وصيف معانا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
11: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
12: لم تصيف،
13: لم تصيف،
12: لم تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
13: وإذاعة الشباب.
12: لم تصيف،
13: لم تصيف،
12: بريحة البلاد.

زينة. وصلنا لل 47 دقيقة. تحية لكم الكل, رجعنا معكم في لمة صيف في آخر فقراتنا إن شاء الله عن سبورت ديكالي, وبعده الفيستيفال. وقعدوا معنا باش نعطيكم برنامج السهريات اليوم في مختلف المهرجانات من تبرقة المنستير مرورا بقرطاج بوغرنين وأيضا تستور. هذا كله بعد شوية إن شاء الله في الفيستيفال, لكن قبل كالعادة سبورت ديكالي. ديكالي في السبور ديكالي اليوم باش نحكيوا على اشكال كبير, اشكال قائم بين الاتحاد الاوروبي لكره القدم وايضا الاتحاد الدولي لكره القدم بين اليوفا والفيفا. هما نقاط الخلاف في الحقيقه قدم برشا بين الزوز هياكل, بدايه بكاس العالم اللي توسعت ل 32 منتخب من قبل, وهذا اثار تحفظ اليوفا, وبعد تعدى ل 48 منتخب. الرزنامه الدوليه ايضا الانديه الاوروبيه اليوفا اللي اعترضوا على كثرة فترات التوقف والمباريات الدولية اللي يفرضها الفيفا, أيضا حكاية تقاسم العائدات بين الزوز هياكل, ويسعى كل طرف أنه يعزز الإيرادات في حقوق البث والرعاية, وذا يجعل المنافسة الكبيرة بيناتهم تجاريا, وأيضا النفوذ في كرة القدم. نعرف الفيفا اللي ترغب في توسيع نفوذها عالميا, في حين يعتبر اليوفا نفسه سحب أقوى البطولات والأندية وأكثرها تأثيرا اقتصاديا. نحكي هوني على رابطة الأبطال الأوروبية, لكن الخلاف الجديد, الخلاف اللي ظهر البارح, هو مشروع اقترحه رئيس الفيفا جاني إنفانتينو لإنشاء شركة تجارية جديدة تسمى فيفا فورورد انتربرايز. تتولى الشركة هذه إدارة الحقوق التجارية لكأس العالم وبقية مسابقات الفيفا, مع بيع 20% من أسهمها لمستثمرين من القطاع الخاص. ونحكي هوني على مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتؤكد الفيفا أنها بتحتفظ بالسيطرة الكاملة على القرارات الرياضية, بينما سيستخدم رأس المال الجديد لزيادة تمويل الاتحادات الوطنية, هذا حسب ما جاء في صحيفة لوموند الفرنسية. لكن الاتحاد الأوروبي اليوفا هنا يرفض المشروع بشدة للأسباب التالية. اعتبر أنه كأس العالم ماهيش للبيع, ولا يجوز إدخال مستثمرين خواص في ملكية الأصول التجارية المرتبطة به. أيضا انتقد غياب الشفافية, يقول أنه الفيفا لم تستشر الاتحادات القارية قبل طرح المشروع, وأيضا يخشى أنه يصبح هدف المستثمرين تعظيم الأرباح, مما قد يؤدي إلى زيادة عدد البطولات والمباريات على حساب مصلحة اللعبة. ومن هوني الخلافة ذي تصاعد, واليوفا مدعوم ب 55 اتحاد هدد بمقاطعة مسابقات الفيفا بما فيها كأس العالم إذا مشيت الفيفا في تنفيذ المشروع بصيغته الحالية. وأبدت الاتحادات هذه تحفظات وطالبت بمزيد من الدراسة والتشاور, يعني قاعدة تتعمق هو في الخلافات بين الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا. إلى حد الآن عنا اليوفا معارضة, الاتحاد الآسيوي لكرة قدم معارض, في انتظار الاتحاد الأفريقي لكرة قدم الكاف اللي صعيب برشا يكون معارض.

0: الشامي وصلنا لاخر فقراتنا اليوم في حصتنا لما تصيف ال 57 دقيقة نمشيو مع الفستيفال.
1: الفستيفال
0: اليوم الخميس 30 جويلية 2026، فعاليات المهرجانات الصيفية في مختلف جهات البلاد مازالت متواصلة من خلال سلسلة من العروض الموسيقية والمسرحية والفنية لتجمع بين الانتاجات التونسية وأيضا العروض العربية والدولية. نبدأ بمهرجان قرطاج الدولي في دورته 60. اليوم معنا موعد مع العرض الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة، وعرض راقص تقدمه فرقة باليه الفلامينكو الأندلسية بإدارة وتصميم رقصات باتريسيا جيريرو، يقترح رحلة فنية إلى قلب الأندلس بوصفها الأرض اللي تشكلت فيها روح الفلامينكو، طورت عبر التاريخ باش تصبح أحد أبرز التعبيرات الثقافية الإسبانية وأكثرها انتشارا عالميا. من كارتاج نمشيو المهرجان الحمامات الدولي، واليوم عرض عيتا مونامور للفنان وداد مجمع والفنان خليل إيبي في عمل تونسي مغربي مشترك. في مهرجان بوغارينا الدولي اليوم الجمهور على موعد مع الفنان الشعبي وليد التونسي، بينما يحتضن المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا حفل للفنان عبد الكريم البنزرتي من أذنا. وعبد الكريم البنزرتي نمشيو البنزرت، مهرجان بنزرت الدولي سهرة فنية مشتركة تجمع بين الفنان أيمن الشريف والفنان المصري إيهاب توفيق، في حين المهرجان الصيفي بأريانا عنا موعد اليوم مع عرض عشاق النوبة. نمشيو الماطر اللي يحتضن المهرجان الصيفي بمدينة ماطر عرض لفرقة معهد الموسيقى ببنزرت بمشاركة محمد علي شبيل وفاطمة الجلجلي. في مهرجان برقة الدولي مبرمج اليوم عرض المونودراما ما يضحكنيش للفنان ياسين الصالحي، بينما يقدم مهرجان سوسة الدولي عرض أغاني خالدة بقيادة المايسترو أحمد الشرفي. في مهرجان المونستير الدولي موعد اليوم مع مسرحية تبسي للممثل جعفر القاسمي، في حين مهرجان صفاقس الدولي يحتضن سهرة شبابية يحيى فنان الراب كازو. ومهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية يختتم فعالياته اليوم بعرض الزيارة للمخرج سامي اللجمي، فيما يستضيف الدورة 38 من مهرجان السنابل الذهبية بالكريب سهرة للموسيقى الليبية تحييها فرقة باب البحر. هذا تقريبا البرنامج متاع مختلف السهرات اليوم الخميس 30 جويلية 2026 في مختلف المهرجانات في كل أنحاء وجهات الجمهورية وبالفستيفال والمهرجانات. نكون وصلنا نهاية حصتنا اليوم، تحية كبيرة لكم كل مستمعين أوفياء الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب، مشكورين جدا اللي تبعتونا، كنتم معنا من اللي بدينا مع بعضنا 6 متاع العشية. بعد شوية نفكوا الارتباط بين الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب، تحية كبيرة كريم المدب، محمد الغول معنا في الإخراج في الإذاعة الوطنية، أيضا محمد عنتول، نجم الدين بن سالم في الإخراج أيضا معنا على مستوى إذاعة الشباب. بعد شوية عنا توب سبور على موجة إذاعة الشباب أيضا، وفي فد القهوة في برنامج ديديكاس، مواصلين أيضا مع بقية برامجنا على أمواج الإذاعة الوطنية. قلكم إلى اللقاء، سبحان الله خير.

0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف بريحة البلاد.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي، الملحن والمغني سامي يوسف.

0: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: توب سبور. السلام عليكم. توب سبور الموعد الرياضي الأخير هذا اليوم على موجاتنا الخميس 30 جويلية 2026. يأمنوا في الجانب التقني نجم الدين بن سالم ومعكم في الإعداد وتقديم رمزي القلعي. البداية بالأخبار اللي تفرح شوية. خلينا نبدأ بالأخبار اللي تفرح. في المصارعة إنجاز عالمي كبير، المصارعة التونسية تسنيم العثيمني تمكنت من التأهل إلى دور نهائي لمنافسات المصارعة النسائية وزن 40 كيلوغرام في بطولة العالم للمصارعة تحت 17 سنة المقامة حاليا في باكو في أذربيجان بعد إزاحتها في نصف نهائي البطولة المصارعة التركية شيرين عسكرة بنتيجة 6-3. تسنيم بشتواجه في الدورة النهائي من أجل الميدالية الذهبية العالمية المصارعة اليابانية ناتسومي التي فازت في دور نصف النهائي أمام المصارعة الأمريكية صوفيا فالديز 4-2. ودور النهائي إن شاء الله بشيكون غدوة في وزن 40 كيلوغرام غدوة الجمعة 31 جويلية. بالتوفيق وإن شاء الله بالذهب للمصارعة التونسية تسنيم العثيمني. نبقى طبعا مع المشاركات التونسية الدولية، لكن مشاركة مش ولا بد بالنسبة لمنتخبنا التونسي لكرة اليد. منتخبنا طبعا للسيدات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة مونديال السيدات تحت 18 عام في رومانيا، اليوم منتخبنا انهزم ضد المنتخب السويدي 33-19 بعد هزيمة أولى أمس ضد المجر 40-29. منتخبنا يختتم الدور الأول بالتبار يوم السبت مع نظيره الكندي. في الترتيب المجر 4 نقاط هي والسويد، وبصفر من النقاط المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد طبعا إلى حد الآن دون انتصار في هذه البطولة العالمية كما قلنا، ونتائج سلبية خلينا نقوله بالنسبة لعناصرنا الوطنية في كرة اليد. إن شاء الله التدارك في المباراة الأخيرة بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد كما قلنا الذي يقبع في المركز الأخير في بطولة طبعا العالم في انتظار المباراة الأخيرة ضد كندا إن شاء الله غدوة أو يوم السبت 10:15 متاع الصباح. ونذكر أنه الأول والثاني من كل مجموعة يترشح إلى الدور الرئيسي فيما يلعب صاحبا المركز الثالث والرابع على الأدوار الترتيبية. إلى كرة القدم والأخبار الغريبة تتتالى في بطولتنا في الرابطة المحترفة الأولى والثانية. قوافل القفصة الهيئة المديرة القوافل نشرت بلاغ للرأي العام أعلنت فيه انسحاب الفريق من بطولة الموسم القادم بعد أن باتت غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها مع اللاعبين والأطر الفنية والمزودين والدائنين. وبينت الهيئة غياب الدعم وعدم صرف منحة الجامعة أدخلت الفريق في أزمة حادة، وأكدت قيامها بمراسلة إلى كل من رئاسة الجمهورية وزارة الشباب والرياضة ووالي قفصة والمندوب الجهوي للرياضة لإعلامهم بقرار الانسحاب. طبعا القوافل تنتظر ربما طال انتظار المنحة منحة شركة فوسفات قفصة، وقرار كما قلنا سيطرح أكثر من نقطة استفهام بالنسبة لانسحاب قوافل قفصة من بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. وبالتأكيد المتابعة ستتواصل لهذا القرار ولهذا ربما الحدث اللي ما حبيناش تسمعوا به. وفي الحقيقة برشا أندية ربما تحاول تعمل ضغط على السلطات اللي إن شاء الله أيضا يكون الدعم الفريق قوافل قفصة كما هو الحال بالنسبة لنجم المتلوي. في كرة القدم الترجي الذي تونسي الذي عاد من طرابلس أول في تبرقة، اليوم ترجي طبعا دخل في طرابلس آخر في قمارة بقيادة المدرب ريغي كان. في آخر الأخبار تقولوا أن يوسف البلايلي أما أنا لهذا المسلسل أن ينتهي. يوسف البلايلي آخر الأخبار بعد ما جال تونس تقولوا أنه يجري أو أجرى الفحوصات الطبية في انتظار الإمضاء الرسمي للعقد مع الترجي التونسي، رغم ما قيل حول دخول أحد الأندية الليبية لضم يوسف البلايلي. ننتظر طبعا الساعات القليلة القادمة. النادي الافريقي ما زال في تربص، طبعا النادي الافريقي في عين دراهم بقيادة المدرب ماهر الكنزاري. النادي الافريقي سيجري زوز مباريات أو ثلاثة مباريات ودية، الأولى أمام النجم الخميري إن شاء الله يوم 31 جويلية، النادي البنزرتي يوم 2 أوت، واختتام المباراة الودية بملاقاة تقدم ساقية الدائر يوم 8 أوت. النادي الإفريقي يستهل مشواره في البطولة بملاقاة نجم المتلوي خارج القواعد إن شاء الله انطلاقا 22 أو 23 أوت القادم. النادي الإفريقي آخر الأخبار، تعاقدت الهيئة واتفقت رسميا مع المهاجم الكاميروني تادوس نكانغ. هذا المهاجم كان طبعا أمضى واتفق مع النادي الإفريقي لإمضاء عقد لمدة 3 مواسم. الصفقة سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الساعات القليلة القادمة. ونذكر أن نكانغ لعب في الموسم الماضي مع الملعب المالي وسجل 6 أهداف في دوري الأبطال. بالنسبة لهذا المهاجم الجديد للنادي الإفريقي، مادام نحكي على النادي الإفريقي، أيضا المدافع السابق علي يوسف الذي غادر نادي نانت الفرنسي مطلوب في نادي الأهلي المصري. دائما مع انتقالات اللاعبين بطبيعة الحال بالنسبة للفرق التونسية، حكينا على علي يوسف، حكينا على نادي الإفريقي. المستقبل هذه بالمرسى أخذ بايو على بكري في هذا الميركاتو بانتدابات عديدة وأسماء قيمة ومتميزة. اليوم آخرها كان قصي معاشة لعبة الترجي التونسي لعبة الشاب، ريان الحمروني أيضا اللعبة السابق للترجي 3 مواسم أمضى عقد مع مستقبل المرسى، وياسين بوخريس اللعبة الشاب كذلك للترجي أمضى مع المستقبل هذه بالمرسى، إلى جانب انتدابات أخرى بدأت بها تحذيرات هذا الموسم بقيادة المدرب عماد بن يونس. ومستقبل المرسى طبعا من الفرق اللي كما قلت ننتظر مردود متميز من المستقبل الذي بالمرسى هذا الموسم. النجم الذي الساحلي نجح في التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين أسامة عبيد ونزار الشميسي بتسوية جزء من المستحقات المالية بيناتهم طبعا، وسحب شكاوى المرفوعة ضد فريق جوهرة الساحل. أما الحمام سوسة تعاقد مع لاعب سابق للنجم الذي الساحلي مالك بعيو إلى غاية جوان 2028. عمر الجويني انضم لنجم المتلوي كإعارة من النادي الذي الصفاقسي لمدة موسم واحد. حكينا على نادي الفريق منذ قليل، بلال أيت مالك متوسط الميدان دخل ضمن اهتمامات نادي السويحلي الليبي في صفقة قد تكون قيمتها ربما 300,000 دولار في انتظار الموافقة من كل الأطراف. في المقابل فهد المسماري كذلك علاقته مع النادي الافريقي دخلت في مرحلة جديدة من التوتر بعد أن وجه اللاعب تنبيه رسمي لاتخاذ إجراءات قانونية لفسخ عقده من جانب واحد لأنه لم يتحصل على بقية مستحقاته مع الافريقي. الملعب الجبسي تعاقد مع الحارس أشرف فكرير، وقبله كان اللاعب والمهاجم علي المرزوق انضم لاستيدا. القائمة الرسمية المنتخب الأولمبي الذي سيشارك في الألعاب المتوسطية في تارانتو الإيطالية في جنوب إيطاليا، هذه المدينة تقع الألعاب المتوسطية من 21 أوت 3 سبتمبر. تونس في مجموعة تركيا مقدونيا الشمالية والمغرب. قائمة تنس بوجلبان طبعا فيها الأسماء معتزل حنزولي، ريان بسباسة، مين علالة، على درباري، ريان بوقديز في الحرش، رين رحيمي، سليم الخضراوي، لياس الضاوي، رين جبالي، حمزة العبيدي، رين عنان، الصادق محمود، هيثم ضاوي، منال الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. بالتوفيق طبعا في انتظار طبعا تحذيرات جدية للألعاب المتوسطية بقيادة المدرب أنيس بوجلبان. في أخبارنا العالمية، الاتحاد الأوروبي واتحاداته الأعضاء 55 أعلن ورفض اقتراح الفيفا بنقل ملكية حصص كأس العالم وغيرها من مسابقة الفيفا إلى مستثمرين من القطاع الخاص، وأكدوا أنهم سينسحبون من المونديال القادم إذا أصر إنفانتينو على هذا القرار. بعد 114 عاما من التاريخ، إعلان إفلاس وتصفية نادي بريتشيا الإيطالي، محكمة إيطالية حكمت قضائيا رسميا بتصفية نادي بريتشيا النادي التاريخي، لأنه طبعا لم يعد قادرا على مجاراة النسق. وكما قلنا، نهاية قصة نجاح ونهاية تاريخ كبير للي يعرف نادي بريتشيا الإيطالي. الأهلي المصري يوافق على انتقال محمد علي بن رمضان إلى الشمال القطري، وبعض المباريات الودية اللي نسيت باش نبدا بها في حصة اليوم. اليوم زوز مباريات ودية، سي اس اس ربحت اتحاد كارتاج 3-0 اهداف مؤمن الرحماني وقبوليه وديارا، وشبيبة العمران ربحت السيابي 3-1 اهداف بالحاج الزغلامي وهارون الكوكي، وهدف السيابي سجله محمد امين علالة. هكذا نصل الى ختام هذا الموعد الرياضي. اجمل تحيات نجم الدين بن سالم في الجانب التقني، كان معكم في الاعداد والتقديم رمزي القلعي. نلتقي ان شاء الله في موعد رياضية قادمة بعد قليل، وفافدوا في ديديكاس. إلى اللقاء.

0: ديديكاس. انت تختار، احنا نسمعوك.
1: ديديكاس، انتم تختاروا واحنا نسمعوكم الاغنيات اللي انتم تحبوا عليهم على 71 844 411 والى على راديو جون تونيزي باج اوفيسيل. ديديكاس لليوم اللي تابعوها من نهار الثلاث لنهار الخميس، نهار الاحد، من نهار الثلاث لنهار الاحد. هذول ديديكاس تابعوا فيها كل يوم تقريبا على امتداد الاسبوع من الوقت هذايا حتى للتسعة ونص، على امتداد الساعة وربع نسمعوا اقتراحاتكم الغنائية، نسمعوا اهداء ايتكم، نعرف موسم نجاح، موسم افراح توا بين جويليا وشهر اوت. مرحبا بكم الناس الكل، نجم الدين بن سالم في الهندسه التقنيه، وانا وففدو نرافقكم في ديديكاس اليوم كيف ما قلت على 71 844 411 والا على الغاديو جون تونيزي باج اوفيسيال. الاغاني اللي تحبوا تسمعوهم تونسي شرقي غربي، اي مغني يجي على بالكم، اي حاله انتم فيها، فرحانين متقلقين متغشين، نقول هكا فما حاجات هكا توجع هكا شوي في القلب. نعرفك الاغاني الرومانسيه خاصه عند النساء ماذا بهم، حتى عند الاولاد زادة ماذا بهم يحبوا يسمعوهم. احنا نسمعوكم الاغاني الكل اللي تحبوهم، كل الانماط الموسيقيه تلقاوها معنا. لكن انا اليوم باش نبدا نهدي لكم اول اغنيه مني ليكم، الناس اللي قاعده تسمع فينا جديد عمرو ذيب مازال كهبط البوم لاقى رواج رواج رواج كبير وكبير جدا على كل منصات التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك على انستغرام على تيك توك، يعني برشا نجاح كبير. عارفوا الالبوم الجديد متاع عمرو ذيب، ناخذوا الاغنيه اللي تقريبا فين تحل اي منصة من منصات التواصل الاجتماعي تلقاها موجودة، اللي هي قلت لك، واللي تفرج شوية في التصور اللي قاعدة دي لانه ترجع لك شوية من الذكريات متاع الاغنية هذية، ورجع للحب الاول متاع عمرو ذيب اللي هي شيرين رضا. نسمعه قلت لك، هذية اولى الاغاني معانا اليوم في ديديكاس، وتحية لكم للناس الكل.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: ثمانية وثلاثة وعشرين دقيقة الموجة إذاعة شباب، انتم في الاستماع لديديكاس حتى للتسعة ونص متاع الليل على 71 844 411 وإلى على غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. ناخذوا للمكالمات الهاتفية معانا اليوم. ألو، عسلامة.
3: عسلامة مدام،
2: مرحبا يا مسيو.
3: مسائية طيبة محملة بعبق نساء مدينة الكاف.
2: مرحبا بيك يا سيدي.
3: عايش
2: سي، ذكرني في سي عماد. سي عماد من الكيف، مرحبا بيك سي عماد.
3: بيك اكثر، عايشك يا مدام.
2: يا سي عماد، شنو الاجواء في الكيف؟ تحتش شويه سخانه؟
3: والله الحمد لله، تو عاد نحن في وسو دخل من نهار 25 بارده الطرف، ديما الصباح بارده بالنسبه ليا.
2: وعقب الليل
3: لا بالعشية مش حالتك بقى قبل دي تحرك النسمة. لا الحمد لله تو لاباس.
2: هاي الحمد لله،
3: ربي أنعم تفزت.
2: آمين يا ربي. آمين،
3: الله يبقى علينا الستر تونس كاملة.
2: آمين يا رب.
3: نحن الحمد لله.
2: آمين. أي شنو هي الأغنية اللي تحب تسمعها اليوم معنا؟
3: نحب أغنية سمير الوصيف يميمتي الغالية. نهديها لكل أم على قيد الحياة، نقول لها ربي يطول في عمرك في الخير. وكل أم متوفية نقول الله يرحمها، وإن شاء الله تكون بجوار الرسول والصديقين في جنة النعيم.
2: آمين يا رب.
3: هذا ما نقوله تعوى. وليلتكم سعيدة.
2: عايش.
3: وشكرا.
2: مرحبا بيك.
3: عايش.
2: مرحبا بيك سي عماد. مرحبا بيك. شكرا ليك سمير الوصيف. تنسموها بعد شوية. ناخذوا تليفون آخر من الكيف. وين نمشي؟ ولو عسلامة.
4: عسلامة وفاة.
2: مرحبا بيك.
4: تحية ليك ونهز عليك تليفون أختي وفاء وكافة الفريق ومن سلفيت.
2: مرحبا، ذكرني بالاسم.
4: معك مبروك بن سعيد من حزمة.
2: مرحبا بيك سي مبروك. مرحبا. أي سي مبروك، قد تبع فينا ولا تطلب تسمع كان في ديديكاس؟
4: لا لا، نتبع فيكم ديما.
2: هيا بي
4: حتى في البرامج الأخرى نتبع فيكم.
2: هيا بي
4: وخبار الصور.
2: مرحبا بيك. أي سي مبروك، شنو الأغنية تحب تسمعها معنا اليوم؟
4: دق بابي جنجون.
2: دق بابي جنجون، ليش كنت حاب تهديها؟
4: نهديها معمر الهاني من منزل بوزياء. نهديها حياة مرديش وشلبية زهو وحسام الأسود من منزل بوزياء. نهديها فتح من الجلي ورؤاء ووقتها شفت الفريق ومستمعين الكل.
2: يعطيك الصحة. وليش أنت دق بابي معناها ولا دقي دقي دقي؟ هي دقي بابي.
4: دقي بابي.
2: أي دقي بابي، يقول لها دق بيبي وادخل. هو المفروض الراجل يدق باب المرأة ويمشي، مش المرأة تدق باب الراجل وتجي، ولا ليه؟
4: لا لا، الراجل هو اللي دق.
2: أيوة، مالك باش يقول لها دقي بيبي. أي سيدي بي، يعطيك الصحة. عندك لشكون آخر تحب تهديها الأغنية هذي؟
4: الشعب
2: يا سيدي يعطيك الصحة، بارك الله فيك، وهديتك مقبولة. شكرا ليك، ليلتك زينة وتقديم تبعنا لموجة إذاعة الشباب. نسمعوا جنجون نجم الدين. نسمعوا جنجون وبعد موجز أخبار 8:30 اللي بشي جي يقرأ هنا رمزي القلعي. نسمعوا الغنية اللي حبوها التوانسة الكل، يميمتي الغالية.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في سليانة سيطر على حريق غابي بمنطقة العسلة من عمادة الفضول بمعتمدية كسرى. رئيس ديوان وزارة الفلاحة يؤكد أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية أولوية وطنية. غدا انتهاء عملية تعمير بطاقات الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. الإعلان اليوم عن الأطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر وانطلاقته بداية من السنة الجامعية المقبلة في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى الجامعة التونسية. فتح باب الترشح للفرق العرائسية من تونس والخارج للمشاركة في الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لأيام قرطاج لفنون العرائس. في أخبار العالم، استشهاد 6 فلسطينيين في غارات صهيونية على قطاع غزة رغم تقدم نادر في المحادثات. ومصر تؤكد تأمين بدائل لتغطية احتياجات الطاقة بعد هجوم على ناقلة غاز. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
7: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
6: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
7: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: ديديكاس 9 غير ربع لموجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بالجميع من جديد. ديديكاس بدينا 8:40 موصين حتى للتسعة ونص على 71 844 411 وإلى على الغاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. نستقبلوا تليفوناتكم ونستقبلوا مكالماتكم اقتراحاتكم الغنائية اهدائاتكم لعائلاتكم لأصحابكم لحبيبكم للناس اللي تعرفوهم. بعد زوز تليفونات لولانين ناخذوا تليفون آخر نغيروا الأصوات من أصوات الرجالات ونجيونا للأصوات النسائية. خلود مرحبا بيك.
3: عسام أختي وفين إن شاء الله ربي يعينك وتحية ليك أنت والخوية نجم الدين.
2: مرحبا خلود. خلود من أريان هكا ولا إيه؟ ولا غالطة؟ أي خلود من أريان. مازلت تفكر مازلت تفكر.
3: ربي يعينك وخطوة فيه وربي يحفظك والدي ما تستقبلنا.
2: مرحبا بك يا لالا. يا خلود شنو جو اليوم كيفاش تعدى نهارك؟
3: الحقيقة أنا اليوم كنت في الرنديفو في الأوبيتال.
2: لطف عليك.
3: حبيت نشكر الغاديولوج اليوم كنت في سيرفيس غاديولوجي تحية ليهم بالحق للتكنيسيان والشيف سيرفيس سيرتو اللي ساعتين بالحق ما خلونيش نحسهم بالحق تحية ليهم الكل. لخاطرش احنا بالميدسان تاعنا وقتين اذا كان ما همش الميدسان تاعنا رانا مانيش عايشين بالحق. تحية ليهم الكل
2: وتحية ليهم الناس الكل اللي قاعدين يخدموا يعاونوا وخاصة بالابتسامة وبالاخلاق الطيبة ان شاء الله بتبيعة. لطف عليك انت الساعة اولا خلود وان شاء الله ربي يشفيك ويشفي الناس الكل. اي شنية الغنية اليوم؟
3: أنا اليوم اختارت مش قد الهواء واختارت وإلا الحضن شوك بتاع شيرين عبد الوهاب.
2: أي شيرين عبد الوهاب بتاع هي قاعدة تغني لنا والحضن شوك. علاش الحضن شوك؟ لشكون هذا؟ كيفاش سمعتها وضربت هكا وعجبتك؟
3: الحقيقة
2: قديمة خاطر هي الأغنية هذي.
3: الأغنية قديمة ومتجددة ما عندهاش برشا من اللي خرجت. وإيسي ختو معناتها هذه معناتها اللي ديديكاس اليوم الناس اللي ما وقيتش فيهم تو سامبلومون
2: العزوة نقولوا احنا والسند.
3: يعطيك
2: لطف عليك ان شاء الله ديما واحد يحط بحذينا كان الناس الباهية ويخلي في طريقنا كان الناس الباهية. لازم ديما حتى يكون فما خذلين نقولوا احنا من بعض الناس لكن ربي ديما يا ربي كبير. لازم ديما تلقى في طريقك ناس تعاونك. هك ما لقيتش من القريب تدخل ولا من العبيد اللي قراب لك لكن كمشيت هاك للوبيتال لقيت عبيد باهية وعاونتك وساعدتك وما خلتكش. ديما راهو رحمة ربي كبيرة وإن شاء الله ديما كيف نقوله الناس بكري يعطينا رفيق وقت الضيق وإن شاء الله ديما كل نلقاو كان لعبات الباهية في طريقنا. الحضن شوك بعد شوية نسمعوا هيلك الأغنية هذية أغنية شيرين عبد الوهاب ليك أنت خلود. نقول لك ليلتك زينة تقعد ديما تسمعنا على موجات إذاعة الشباب في ديديكاس وكل بتبيع برامج إذاعة الشباب من أريانا. وين نمشي نجم الدين؟ ألو عسلامة مدام نسرين.
4: اسكي من الدنيا يا ورد ليه دمعك يقرا للخد افرح غني وعيش متاني. الدنيا ما بدومش لحد الدنيا ما بدومش لحد.
2: لا والله هي الدنيا ما تدوم لحتى حد لكن إن شاء الله ديما يداوم علينا نعمة ربي. مرحبا بيك. أول مرة ذي يجيني تليفون بالأغنية يبدأ مستنس بالكلام وعسلامة والمسائات والورود والفل والياسمين والدنيا الكل اليوم بالأغنية. مرحبا
4: على قد الشو
2: على قد الشو يا للا. مرحبا بيك مدام نسرين. منين من تونس؟
4: منين؟ من أريانا.
2: من أريانا ايوا حتى بحذيك ما جابت خلود مال.
4: لا انا ماذا بيا نكلمها على خاطر حسيت بها هذيك بالحق أخت ونتمنى تكلمني ولا نكلم خاطريني رقمها ما عنديش.
2: باهي تاو
4: فيها وقولها راك مش وحدك حتى اذا كان ما عندك السند. لي اختك وصاحبتك
2: محليك محليك مدام نسيم،
4: انت ماذا بيا تطلب لي؟ واقسم بالله انا حسيت بها تو دموعي هابطه.
2: لطف عليك لطف عليك، ان شاء الله ديما ربي يعطينا كان العبيد الباهي يحط في طريقنا كان العبيد الباهي. شوفي قلت لها راي رحمه ربي واسعه، حتى ما تلقاش من القريب الناس اللي دايرين بيك، لازم تلقى عبيد اخرين يحلوا لك جوانحك ويكونوا ديما معاك. اي مدام نسرين، اش تعمل في الدنيا؟ شنو هي حياتك؟ شنو هي امورك؟ شنو هو جوك؟
4: حياتي كتاب حياتي يا عين.
2: لا عاد لا لا، بلاش دمار بلاش دمار، خلينا بالغناء وتفرفيش يقول الاخر. ايوه مدام نسرين من ريانا.
4: حياتي معك انت
2: معايا
4: الدنيا.
2: ربي فضلك
4: والله، حياتي معك تيجي نكلمك انت، اقسم بالله نفسيتي نحسها ترتاح.
2: الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله.
4: ديما بلحت لولا اني تبعتك في الكوره، تبعتك كيفاش تناقشي.
2: اي
4: تبارك الله عليك، تبارك الله تبارك الله، بالحق أيقونة الإذاعة.
2: ربي يخليك يا أخو بخاطرك يا عايشك. هاي مدام نسرين، شنو اخترت لنا اليوم؟
4: هشام النقاتي، وخليتها لفضلك أنت، نحبك تختاري لي أنت غنية على ذوقك الحلو، أنت وسي نجم الدين.
2: احنا اخترنا لك أغنية أكيد باش تعجبك.
4: واو
2: أكيد، ونهديها لك أنت خاصة وكل بنات بلادي الكلهم اللي موجودين على كامل تراب الجمهورية، وشدك على حزام وخليك وشا وحط الراديو على الاخر. اه نسمع فيك
4: يعيشك مزاج. نكمل التحية.
2: اي كمل التحية كمل. اي
4: تحية لعمي خميس.
2: اي
4: خميس من حرايب.
2: اي
4: المرت والعيرت وكل فرد فرد.
2: وشكون ايه؟
4: وتحية البابا طيب. وتحية للعزين مرزوق
2: هاي
4: عمي. تحية لخويا في سوسة، أو تحية لأختي زادة تفاحة في سوسة جميلة في تونس.
2: هاي
4: وكل إخواتي، وتحية قوية لأعز إنسان اللي نحبه من غير ما نكمل
2: من غير ما تقول على اسمه.
4: وتحية الوليد خويا. أيوة. صغير.
2: أيوة.
4: قول له ربي فضلك ليا، انت جناحاتي اللي نطير به، اني مريت انت جناحاتي.
2: ربي فضلك
4: ربي. مولاة التليفون اللي بفضلها هي خلتني نكلمكم. والله يوفقها، قريته قديته بالفلوس.
2: ربي فضلكم لبعضكم، ربي فضلكم لبعضكم، وان شاء الله ديما تلقاو كل الناس الطيب.
4: وبربي تحية النسرين حسينة، وبوسة كبيرة على حبة هالصدرة وعليك الابتسامة العريضة، وانتي ربي يفضل لكم ميت كل عائلتك.
2: يا عايشك يا خوب خاطر،
4: ان شاء الله ديما محمية من كل شر، ويعطيك القبول ومحبة رسول.
2: يا عايشك يا عايشك، ما احلاها الدعوة دي، يعطيك الصحة.
4: وبربي انا طالبة من خلود، يرحم والديك ماذا بيتكلمني.
2: باه ياك خلود، اكيد راه تسمع فيه عليها. تسمع فيك وتستنى في غنيتها. هيا خلود تسمع فيك وتستنى في الغنية متاع الحضن شوك
4: من مستير.
2: وانا نهدي لك كيف ما قلت غنية هشام النقاتي بنت بلادي، طبعا تسمعها واكيد مش تفرح بها الغنية هذي. يعطيك الصحة نسرين، شكرا لك. ثم تليفونات على 71 844 411، وإلى على الغاديو جون تونيزي باج اوفيسيال. ديديكاس سبيسيال من عبدالله الحسوني، ديديكاس هذي يجينا من المغرب، تحديدا من مدينة الرباط المغربية. يهدى وديديكاس كبير البنت والأميرة الصغيرة مريم الحسوني، بطلة المغرب في الجمناستيك، وبش تكون تقريبا في شهر سبتمبر موجودة في فريق فرنسي، بش تقعد غديكة وتلعب وتقرأ. قولوا لها إن شاء الله مبروك مريم، تحيتنا ليك، نفرحوا بيك وبالتتويجات امتاعك. ومريم تحب تسمع غنية شاكيرا ونيفا وريفا، تنسموهيلها بعد شوية.

0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكات

0: ديكاس عد الموجة وتسمعوا أصواتكم ونسمعوا أصواتكم وإهدائكم واقتراحاتكم الغنائية على 71-844-411 وإلا على الغاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. نشوفوا توا تليفون منين باش يجينا. لو على السلامة.
1: هلا مرحبا أختي وفاء.
0: مرحبا، شكون معانا؟
1: معمر لهاني منزل بوزايا.
0: مرحبا بك سي معمر، مرحبا.
1: عايشك مساء المحبة، مساء المودة، مساء الفرح الدائم. لكي مني باقة من الورود الفواحة ممزوجة برائحة العطر والفل والريحان والياسمين لكي أختها العزيزة ولكل المستمعين.
0: يا سيدي مرحبا بك ومحلى كلامك ومحلى كل الكلام اللي قلت.
1: بالحق أختي وفاء، من غير رمي ورود ومن غير مجاملة، بالحق أخلاقك العالية وتواضعك يخلوا المستمعين الكل من الشمال إلى الجنوب تونس كاملة يحبوك
0: بالحق.
1: الناس على حب، وإذا اجتمعوا الناس على حب إنسان راه ربي يحب.
0: الحمد لله يا رب يا رب.
1: ونزيد فوق منهم هذه كل لك، أنت طوبي لمن أنت في الدنيا قرينته، نفى الله عنه الهم والجزعة.
0: يا عيني يا عيني شعرك تسمع وجدين ما في الشعر تسمع تسمع. عايشك يا معمر. اي سي معمر شنو اخترت لنا اليوم؟
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ احنا قصة حبنا لها اكثر من بداية.
0: لشكون هذي؟
1: عشنا فيها يا ما عشنا وشفنا فيها يا ما شفنا. في الاستماع دائما، في الاستماع
0: للناس اللي قاعدة تسمع معناه.
1: ده للناس اللي قاعدين يسمعوا.
0: هذي هكا ميساج للي زنكونو،
1: خاصة إلى شخص عزيز وقريب إلى قلبي جدا جدا جدا.
0: يا سيدي إن شاء الله ربي يدوم عشرتكم.
1: عايشك
0: وإن شاء الله ربي يلقيكم على خير.
1: عايشك عايشك.
0: باش تقولوا الشخص هذايا هكا منك ليه، هو هكا يسمع فيك بالراديو أما هكا تغني له منك ليه، تكون خيرك. إن شاء الله ربي يحن القلوب على بعضها وتكونوا قراب.
1: نحب نبلغ تحية حارة لخويا العزيز مبروك بن سعيد من حزوة.
0: اي
1: واختي الغالية، اختي الغالية والعزيزة على قلبي حي الطبابي من رديف وشلبية زهو ورؤى وميار من الرقاب وصديقي صالح فالحي من مجل بالعباس وذياب حاجي من القصرين وخويا وعشيري وصديقي خالد زويدي وزوجته لطيفة زويدي وكل المستمعين والمستمعات وخاصة اللي من أريانا مدام خلود، نحب نوجه لها تحية ونقول راهي القلوب كلها معك، راهي حسيسنا كلها معك ومثمك الخير بيها ولله
0: إن شاء الله. إن شاء الله يعطيك الصحة سي معمر، محلى إحساسك ومحلى كلامك. ربي يفضلك سي معمر، شكرا ليك دمت مستمع في لإذاعة الشباب. نمشي لتليفون آخر. تقوى مرحبا.
2: هلو عسلامة.
0: عسلامة يا تقوى.
2: لاباس
0: الحمد لله. هنا لاباس، وانت شنو حوالك؟
2: عايشك بارك الله فيكم. اللي هذه السعوديه يعني تليفون تسكر اختي بهذه السعوديه واللي وانتم
0: مسكره. مرحبا بيك يا تقوى. من تطاوين؟
2: ايه.
0: منين من تطاوين؟
2: من حي المهرجان.
0: حي المهرجان يعني تطاوين المدينه السنتر نقولوا احنا.
2: بعد السنتر.
0: بعد السنتر. اسمع يا سيدي، ما انا من احبيتي حتى تطاوين.
2: ايه اكيد.
0: ولا تحب الرقبة؟
2: من خلال بلال يعني نقدم تحية جدا لإذاعة تطاوين عرض الصحراء، ونقدم تحية لصحابي خاطر نقول لهم عامل زي باقي ان شاء الله يا رب ينجحنا ويرجع، نقول لهم بون كوراج ونقول لهم بحاول ننسى الكوها، ونقدم تحية لعائلتي خاطر بالحب ثابت معايا وكل شيء معنا من الصيف بدينا.
0: ايه
2: وانتم كإذاعة كامل خاطر ديما نتبع فيكم معناها، ونسأل العباد كل تحبني ونحبهم، وزاد نحب نقدم تحية لخلود بكري من نابل، زاد نقولها بحول الله ثم فرج قريب.
0: آمين.
2: شايف في ذلك.
0: وكها انت تحب أغاني ليبي، علاش تحب اخترت أغاني أغنية ليبي؟ انت قلت لي أي أغنية ليبي.
2: ليبي احنا كتطاوينية كل مغرومين بالليبي.
0: اي اي اي احنا شو نسمعوك اغنية ليبي؟ ان شاء الله تعجبك. ان شاء الله تعمل عليها جو، ان شاء الله ربي نشحك وعم جاي ان شاء الله. في شهر جوان كي تطلع الريزلتا نتاع الباك نكلموك ونفرحوا معاك بنجاحك
2: ان شاء الله. نكلمكم حتى انا.
0: ان شاء الله. مرحبا بك، مرحبا بك، شكرا لك. احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار في ديديكاس حتى للتسعة ونص.

0: دقيقة الوقت معكم يجري برشا. تحيات لأحمد ساسي اللي قال مساء النور أختي وفاء، تحية ليك، تحية لكل عاملين معاك وكل إذاعة الشباب. يحب يسمع غنية الشاب عقيل، شوفوا له بعد شوية شاب عقيل. يحب يسمع غنية شاب عقيل، ديروا لها العقل. هذوما من الأغاني اللي حبهم. زاد كريم الزغبي يحط مكية شوية ويقدم تحياته لكل إذاعة الشباب، وخاصة لكنتي نجم الدين بن سالم ولرمزي القلعي ولسي مراد والمرتو ثريا ونسيبتو خديجة وكل المستمعين الأوفياء، وخاصة شلبية من قفصة. بعد شلبية نحاولوا ناخذوها إن شاء الله قبل ما توفى الحصة، لأنها عندها فرح كبير. وكذلك لكل أوفياء كيف ما قلت إذاعة الشباب، زي أحمد من قصر هليل. وعادل الميري قال كتب في بالي، حتى أنا في بالي، أما لي في بالي وبالك زعما كيف كيف، قولي شنو اللي في بالي وشكون هذي، هل إنا غنية ولا منعرفش أنا شنو اللي حاب يقول. هذي نسمع ونسمع، وشكون قلنا باش نسمع؟ عبد الحليم. نبتدي منين الحكاية؟ يلا سي معامر حاضر روحك باش تسمع عبد الحليم.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، ده احنا قصة حبنا حبنا

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

بالله شو بنحكيكم لنحكيكم بعد العيلة الأولى وكتشبوا المايونيز. مشيت للعيلة الثانية وتعالوا تعالوا يا بنات نحكيكم شو اللي صار. يا ملك مشية والله.

0: هذه يا شاب عقيل نديروا لها العقل هكا سمعنا منها شوية. تحية لأحمد ساسي من قصر هليل اللي طلبها. ناخذوا آخر زوز تليفونات معانا اليوم من ديديكاس منتصر. أهلا وسهلا، مش قولك صباح الخير.
1: أهلا وسهلا أختي ومرحبا، نحب نقدم لك تحية ونحب نشكرك على وسع بالك وراني طلبت منك والنية ومش نحب نقدم ديديكاس.
0: أي قدم لي الديديكاس. أي لشكون؟
1: ديديكاس بداية الولد عمي ياسين عرس الجمعة الجاي.
0: إيه
1: نقول له ربي يهنيك وربي وربي يسعدك أنت وزوجتك.
0: مالا عندكم جو مالا نجيو مالا نحضروا.
1: والله حضروا مرحبا نجيبوكم احنا
0: يا سيدي. يعطيك الصحة، ان شاء الله ديما عمره وان شاء الله ديما فرحانين. منتصر هدايا بتبيعة نزل النبي، هذه الاغنية اللي نفرحوا بها الناس الكل. احنا نقعدوا ديما. عندك ديديكاس اخر؟
1: اختي نحب ديديكاس بصفة عمل امي تسمع فيها تو وليكم
0: تحية لي
1: نجم الدين واختي نسرين حشانة والاخذ اخت تتبع فيها ديما وربي تسلمي عليها وكيف تطاري دعت الشباب.
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة منتصر وتحياتك الكل وصلت. تحية ليك ولكل العائلة متاعك وإن شاء الله فرحين ديما كيف ما نقولوا. الفرح زيد راه موجود حتى في قفصة وشلبية، فرحهم بدأ ولا ما زال الساعة؟ مرحبا بيك.
2: مساء النور والسرور، مساء الكل والياسمين والفرحة والسعادة وهنا أختي ليك وأختي وفاء الغالي وأخويا نجم الدين بن سالم والأخت اللي أنت اللي هزيت علي قبالك.
0: أنا اللي هزيت.
2: وكل عملي كل عملي في إذاعة الشباب بدون استثناء وكل المستمعين والمستمعات. الفرح بدأ البارحة الأولى وكمل الأمس.
0: إي إن شاء الله مبروك.
2: يعيشك العقد اللي صار صارك إن شاء الله يا ربي.
0: يعيش.
2: واللي يعزوا عليكم كل. بنت عمي وضحاها باهية زواجها البارح ونقول لها إن شاء الله بالهنا والسعادة والذرية الصالحة وربي إن شاء الله يفرح كل بني وكل وليد. وتحية لأمها النية زهو وباباها عمار باهية وأخوها ضياء وأختها زادة أمل العرس تقبلها ب 15 يوم. نقولها إن شاء الله
0: ما شاء الله العروسات هيا
2: بيه الله ربي يحفظهم وربي ينصرهم وإن شاء الله بالسعادة هنا وربي بقى عليهم السفر ليوم السفر إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة شلبي.
2: وتحية لكل الأصدقاء والصديقات وخاصة العائلة وكل أم وبابا الله يرحمهم وينعمهم وكل في الجنة كل اللي يسمع فيهم كله. وإن شاء الله ربي يفرح أمة محمد أختي الغالية.
0: يعيشك يعيشك شلبي إن شاء الله ديما فرحين.
2: بربي تحية مبروك من حزوة.
0: باه
2: قبال واحمد من قصر هلال وكل يسمعوا فيا كل.
0: يعطيك الصحه شلبيه بشلبيه. يعطيك الصحه، شكرا ليك. الى اللقاء. وهكا نكون وصلنا لختام وعدنا معاكم اليوم من ديديكاس نسمعوا نزيد النبي ونسمعوا اغنيه بتبيعه فارس كرم العرسان وصلوا الاغنيه اللي تحب عليها شلبيه. وتحيه كيف ما شفتوا للناس اللي تحبوا بكل العرسان اللي البارح كان الزواج امتاحهم. أجمل تحيات كامل الفريق لأمن لكم ديديكاس اليوم نجم الدين بن سالم في الهندسة التقنية وفافدو في التقديم. بعد موجز أخبار 9:30 زميلنا رمزي القلعي ملا كورة معاه وجدين حتى الماضي الساعة.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. سيسليانا سيطر على حريق غبي بمنطقة العسلة من عمادة الفضول بمعتمدية كسرى. رئيس ديوان وزارة الفلاحة يؤكد أن حماية الثروة الغبية والمحاصيل الزراعية أولوية وطنية. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية للمستخدمين. حفل استقبال على شرف الوفد الرياضي التونسي المشارك في الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 بمقر إقامة سفير الإيطالي بتونس. في بطولة إفريقيا للتنس ناشئات تونس تحرز ذهبية الزوجية وفضية وبرونزية في منافسات الفردي. في أخبار العالم، إسبانيا تعلن مقتل 9 أشخاص خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة من المغرب. إيران تقول أن مصر صديق وشريك مهم بالمنطقة وأمنها له أهمية قصوى لها. واستشهاد 6 فلسطينيين في غارات صهيونية على قطاع غزة رغم تقدم نادر في المحادثات. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30 للقاء.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
5: عدل موجتك.
2: تسمع صوتك.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: الجو، المعلومة والموسيقى لبنينة.
1: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
2: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
1: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند.
0: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
2: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
1: تسمع التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
2: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: فوق البطو بافارد. الله الله الله يا دوسون،
1: مستحيل يا
0: عمر.
2: ما الكرة ملا كرة
3: الستة ليه ذيك الستة متاع الصباح توا وجدين عد الموجة على الليل دونك 9:36. أهلا وسهلا بكم في ملا كرة. ملا كرة كما العادة كل نهار خميس نحكيو على أبرز المستجدات في الرياضة، في الرياضة العالمية والرياضة المحلية. وأكيد اليوم عنا برشا ما نحكيو في كورتنا، خاصة أمورنا شنو ينقصنا شنو يزيدنا باعتبار اقتراب موعد البطولة 22 أوت، هو موعد الجولة الأولى. والبارح تم سحب رزنامة البطولة، وبعد نعطيكم تفاصيل كي نوصلوا لجزء الخاص بالكرة المحلية وكورتنا. لكن قبل الغايب الجمعة اللي فاتت ولي أثار عمل برشا بوز، حتى هو بعيد فهمت، حتى قداش من كيلومتر بعيد علينا المهدية؟ من 3 سوايع مينيمو 200 كيلومتر. حمودة بن سليم، سي حمودة مرحبا بيك.
4: بيك عايش كما تبارك الله عليك مرة
3: عجبناك،
4: عجبتوني وسهرت عليك، مو ما سيبت شيء بصراحة.
3: هاي به الحمد لله، خذينا نوت به.
4: لا لا به والله تبارك الله سنسر ما مش على خاطر في وجوهكم 60 فيريتي ايميسيون تعمل 6 سي كيف.
3: الحمد لله يا ربي الصوت الحكمة. ليك هاو ميسالش احنا نقبلوا ليه، مادام سمعت من بعيد مادام نهارتها انت تولي ماكش برشا شاهد من اهلها، شاهد اما مش من اهلها. ماجي بن حسين كالعادة كوتش مرحبا بيك.
5: وبيك عايشك وجدين، مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين تاع إذاعة الشباب.
3: أكيد إن شاء الله بعد شوية التحق بنا صديقنا المدرب خليل عبيد، وأكيد تحية خاصة لحمزة الذيبي، وبعد بنفس الطريقة يكون معنا بالتليفون عنده ما يرد على حمودة بن سليم، وأكيد شي تفقد الأمانة ظهر لي ما والله دربي دربي روبش وأجل الجولة القادمة ما بيناتكم، خاطر بلاش قرنيتها خليت له أموره تعبة.
4: بس هو الغايب، مش هي الغايبة.
3: كالعادة نبداو بكلمة حرة، وأكيد الإسباس باش يكون لي حمودة بن سليم ومهدي بن حسين، مش عاتيونا شنو اختاروا مواضيع باش يحكيو فيهم اليوم تتسويت في كلمة حرة.
2: كلمة حرة
3: يلا سي حمودة، الكرة عندك.
4: والله باش نحكي على الحظ كما يقول لك، وإن سألتم الله فاسألوا الحظ. فيران توريس الملاعب نتاع البرسا ومتاع ليكيب ناسيونال دو الإسباني ماهو شكل محبوب شي لي كاتالون، معناها احباء البرسا ماهو شكل محبوب برشا، رغم اللي هو وين يدخل يماركي مع البرسا وسنه هو اللي ميوربيتور براتيكمون، منين كان منبوذ ولات تو دان كو يمشي معها الزهر ويماركي البونتو نتاع الفينال، واللي الناس الكل تحب عليه يا سيدي، في انجلترا يحبوا عليه، في الانجليز بي اس جي اون بارلو با مع سي لويس انريكي، ولويس انريكي عنده علاقات ذاتيه ما بينه وياه، نظرا اللي كان سيبو يظهر لي باريتي قبل فهمتني، وهو يحبه ديجا، يحبه من قبل موقف في ليكيب ناسيونال، يرى فيه ديما ديجا يعطي فيه في الكابيتان ميم. دونك ريغاردون كيفاش فيران توريس الزهر يمشي معاه، يولي تطلع كوتان تاعو وتولي الناس الكل تحب عليه، حتى اتلتيكو مدريد زاد تحب عليه، وناس اخرى كي نون با دو شونس Si je cite, n'y a pas plus malchanceux que Harry Kane. Harry Kane, اللي هو ديما مش مزهر، رغم اللي كسرت نجم تقول لك النحس كي مشى لبايرن ميونخ بعد عام ولا قداش باش خذا الشامبيونا.
5: أول تيتر في حياته.
4: معناها الكرة ما حبتوش، ماشي يا ريت.

0: رابح الانجليز وماشيين للفينال اي تو دان كو تيح تنحى تنحلوا الفينال. كان معناها كان تعدل الفينال ممكن ياسر كان ينجم كان ينجم مش ديري با امبوسيبل مي ينجم ياخو يكون هو الفافوري في البالون دور لانه اكثر واحد ماركي بونتوير دونك تولي واحد اخر مش مال شانسو الور فما دو دو دو زوتر كي سون مال شانسو. هنا حكينا على الشانس نتاع فيران توريس نحكيو على المال شانس نتاع مبابي. مبابي زيرو تيتر اون دو اون دو سيزون دو سويت دو سيزون دو سويت على جرت بعضهم يخرج فارغ بيد فارغه والاخرى ما فيها شيء يمشي للكوب دي موند كوم ايتون فافوري معناها كايكيب دو فرانس يزيد النحس نتاع اون ديري النحس يتبع فيه حتى سو في الكوب دي موند باش متنح باش تزيد تتنحالو بتيتر البالون دور مالغري اللي هو لو ميور بيتور دو لاكوب دي موند. ثالث كي مال شانسو والا الرابع ثالث بلوتو سي فينيسيوس جونيور اللي كان فافوري عامنا اول في البالون دور وتنحات له عن طريق رودري السنه مع البرازيل يخرج بار لا بتيت بورت كسوا هو كسوا البرازيل ويولي اكل انسان اللي عباره على منبوذ حتى ولات الناس يفكروا باش تبيعوا ريال مدريد بيان كو برشا كلمات قاعده تدور تو اسكو باش يمشي ارسنال لا الارسنال باريتيل طريق تسد ماهوش باش يمشي ينجم مازال عنده مازال ما حبش جوسكا فريزون مازال ما عملش ان توكا رونوفلمون دو كونترا نتاعو مع ريال مدريد اي بوسيبل كو
1: يغادر
0: ويولي معناها ان دي ميور جوار دو موند نكرو ولا نحبو السيزون اللي تنحتو فيها البالون دور واللي عاش فيها العصاب
1: مش تتعود له بطبيعته
0: ما عادش تتعود له وهو كان من اعز الملاعبين الموجودين دونك مالشونس لا سويفي دو دو دو سيزون دو سويت اي دو ميم بور هاري كين اي اوسي بور شو اسمه مبابي.
1: انت حكيت على على الملاعب بمعناها وين قعدتك اللي هكا نستنى فيك في بالي باش تحكي على اللقطه اللي صارت وعملت البوس في ابيزا في العطله نتاعهم بين فيرنان توريس وماركوس يورينتي معناها ما عشريتوها ولا لا على انستغرام دارت برشا ومواقع عالميه كتبت عليها معناها بصراحه فيها حاجه نتاع بوان دانتيروغاسيون ياسر قراب لبعضهم برشا بطريقه او باخرى اثارت برشا انتقادات معناها زوز ملاعب بيا ما ينجموش يكونوا هكاكا معناها شنو العلاقه القريبه برشا برشا برشا ما عرفتش فهمتوني ولا لا بين اللي كنت تحكي عليه ما عندوش زهر مركبونت نتاع الكوب دو موند هو زميله فيران توريس وماركوس يورينتي في إبيزا في عطلتهم توا بعد نهاية كأس العالم تصويرة ما شريتها ولا لا عندها خمسة أيام معناها كيفاش
0: أنا أبارلي أسر جنر دي شوز بيسكو هي
1: أنا الحقيقة استنيشت
0: حكينا على الكوب دي موند وش
1: انت كده على المال شانس كل واحد وين وين وين
0: نحب بعد شوية على القربج هذاك ستوا أن احنا
1: ليه أثر شنية اللي كراي الكوتام تاعك تطلع ولا تهبط معناها
0: الألماني
1: شنو انتماءاتك ما يلزمكش تديكلاريها معناها
0: أخي الألماني شنو اللي طيح لها صحيح المثلية و 2022
1: ما وصلناش لمرحلة ما فماش تأكيد ما تبليوش على الراجل
0: يخطأ من مشاكل
1: ربي معاه هو مركب وانتو معناه غالي جدا لكن بصراحة قدمي تصويرة تاو نتاع ربي يهدي وكهو مهدي حبيت تعلق على المال شانس كيفاش
2: مال شانس اكزيست فهمت وهي ذيك هي اي دوره كبيره كيف ما كوب دوروب ولا كوب دور كوب دافريك ولا كوب دو موند فما ناس باش تطلع فما ناس باش تهبط بعد في اخر لما تفهم معناها الكلوتور نتاع المسابقه اي مسابقه فما ناس الاسهم نتاعها باش تطلع فما ناس الاسهم نتاعها باش تهبط كسوا منتخبات كسوا لاعبين كسوا دي زونترينور دونك لوجيك برشا كي ماركه اغلى هدف في العالم فهمت فيران توريس دونك عادي باش تطلع الكوتا نتاعو فهمت بار كونتر لوجيك ياسر اللي حكى فيه سي حمود انا موافقه برشا ناس معناها فما منتخبات خرجت بار لا بتيت بورت فما دي زونترونور خرجوا بار لا بتيت بورت كيف ما بيلزا كيف ما غيره فهمت بيلزا راهو سي ان اونترينور اللي لي زونترينور الكبار في العالم يقراو عنده انا شخصيا نقرا له بارفوا فما كتب يهبطوا فيها موجودين على الانترنت نقرا فهمت فما زيدان مشى يقرا عنده كونتي كيف كيف دونك بيلزا معناها انا بصراحه ما حبيتوش يخرج من مع منتخب اليوروغواي بالطريقه ذيك دونك سي لوجيك هذيك هي لوجيك الكره فما متغيرات تصير
1: بلوتو الكره ما فيهاش لوجيك يكون هكا معناها ساعات تلقى احسن مدرب وعنده شهيد الكل وقرا عند احسن مكونين ماهوش بالضروره يكون لاعب ممتاز على الميدان ولا العكس ساعات صحيح ولا ساعات ملاعبي عنده كل شيء باش يكون ملاعبي اكسبسيونيل باش ما نقولوش معناها حاجه خارقه الاساطير لكن كاريرو ما عادش كيفاش يجريها ما عادش يختار بوتيتر الكلوب ولا الفرص ولا
0: بوتيتر انا ترجوار كنا اوبلي اللي هو رودري رودري اللي بلوس كو شانسو العام اللي نحى فيه البالون دور
1: ستو سي حمود
0: العام اللي نحى فيه البالون دور ميتي با لو ميور كومبار ازار فينيسيوس جونيور اللي قاعد مسكني يعاني منها فهمتني وعقدته ميم البالون دور اللي طارت له انا ايش نقول لك راه
1: عمل استيتيك ساعه فينيسيوس
0: مالجري كيفاش
1: عمل تدخل تجميلي
0: في بالي بيه
1: يقول لك نورمالمون هو ديبريمي معناها ما ديما عمل
0: لا هو حبيب يقول هو يقول لك بالك الزهر في الوجه المجال
1: زعما عمل لك نتاع الجولاين نتاع الفك
0: تمام تبدل تبدل شويه قلت لك رودري نوصل مخدا ان بالون دور اناتوندو مي اوسي سنس دي يقول لك الميور جوار في كوب دي موند زاد ماهوش هو الميور سورتو كي ماركي اوكان بوت
1: نزلت في قلبه سي حمد
0: لا لا انا ماركي اوكان بيوت انا اكاردي اوكان اوكين باس ديسيزيف هل يعقل
1: اما دي باس ريوسي
0: يودي راهو اسمع دوش وسط التيران عنده هال 750 ولا ايش و50 مي بكل
1: فلوس قال لك حسب الستاتستيك نتاعو 1000 واش
0: انا انت انا سمعتك قلت 750 سي
1: هذيك انا الرقم هو قال لي عندي ابليكاسيون ما اصح
0: لا لا هذاك هو النمبر 756 اما 756 وانت تدور في التيران راهو تنجم واحد اخر يعمل لك 5 سي باس تلقى الكره في الشبكه
1: هي ما شوف انت هو قداش من مره ما يخليش الكره تتفك وتكون مخترعه على الدفاع نتاعو راهو هذيك سي سي بلوس هذاك سي
0: ابري تو سي تان بيفو سي سان رول
1: خاطر فيها ميسي الحكايه وكاوزيت
0: اللي في بور ديتروير لو جو نو دونك سي نورمال لكن ما يعملش الرول هذاك ما عادش هو
1: مهدي شنو الموضوع اللي اخترت
2: تحكي انا حبيت نحكي على موضوع ديفيرون
1: ايوه
2: فهمت حبيت نحكي على المنتخب الاو 23 اي اي 23 اللي تحضروا في رواحهم عندهم تورنوا تاع الالعاب المتوسطي بين 21 اوت و 3 سبتمبر والمنتخب هذا عنده شهر ولا شهر ونص كان شارك في دوره في فرنسا وقبل البلال حسن وعمل الفينال تاع التورنوا هذايا مع البرتغال خسر في اخر وقت المنتخب هذا يدربوا انيس بوجلبان وفي الالعاب هذه المتوسطيه اليوم خرجت الليستة معناها الاكثر باش يعملوا معناها للاعبين اللاعبين اللي يلعبوا في البطوله نتاعنا ما فماش من غير محترفين بحكم كونه المحترفين عندهم التزامات نتاعهم اي الالتزامات نتاعهم مع فرقهم في البريباراسيون دونك اللي نتمنى انا في المنتخب هذا كونه يعملوا ان بون ويو هو قاعد يخدم هذا مع انيس بوجلبان المنتخب اي 23 مي نحبهم انا الحاجه اللي تصير كونه يكونوا ان بون ويو ابارتير من المنتخب هذا بعد ياخذوا يخدموا عليهم بالدا خدموهم بالكدا ويطلعوهم في معناها يطلعوهم للمنتخب الاول سبعه ولا ثمانيه وقتها معناها نلقاو منتخب صاير على غرار اللي صار مع المنتخب المغربي فما ثمانيه لاعبين جاوا من اي 23 على غرار اللي صار زاده مع منتخب الاسباني اللي هو شامبيون دو موند ان شاء الله ننسجوا على المنوال هذا ان شاء الله نخرجوا عناصر باهين اللي معناها سورتو الاو 23 هذوما هما اللي لازم نلقاوهم في الكوب دي موند الجاي ان شاء الله ان شاء الله يكونوا لنا ان بون وايو
1: ان شاء الله هو بالنسبه لل معناها لي تورنوا بصفه عامه نتاع الشربين عندنا برشا ما عملناش معناها انجاز كامل بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي مستحقينه بصراحه
0: اخر وقت تاخذ اسبانيا انت حكيت على المغرب نقول لك تيخو اسبانيا فما اربعه ولا خمسه ملاعبين كي نون با اتان 22 جمله وفما حتى في 18 وفي 19 دونك تشوف كوبارسي تشوف لامينيمال تشوف فما على الاقل اربعه فهمتني جافي بامال جوار اللي هما بيدري هذوما كلهم موان دو 22 في دوره ال 22 حتى اقل دونك ريغاردي بيان اي سون شامبيون دو موند مش عملوا نويو معناها الناس وصلت باش ولاو هما النكراني بيرسون ما عادش ما يخافوا حتى من منافس مهما كان اسمه حتى من فرنسا اللي كانت فافوري عطاها الهزيمه نتاعها دونك خسرت دونك انا جو كروا اللي انت جبت يو 23 انا نقول لك علاش ما نجربوش الملاعبيه اللي celui qui peut jouer في في ليكيب ناسيونال من الاي 23 علاش نقعدوا نترقبوا له في الوقت خنزيد نو لا سيل ستان قاعدين فرصته راهو فوزي ريسي على 17 ans يلعب سينيور فهمتني دونك نجم اون بو كونتي سور سي جون لا اذا فريمون عندهم في ساقيهم كره زاد والكلمه باهيه اللي عجبتني وانا قلت لي يحبوا يعاولوا على تو سكي
1: لوكو الملاعبين وخاصة اشتروا معناها تلقاها ميرابو سينيور مع جمعيتهم معناها
0: راهو عندها البي ناسيونو ما عطاوش نتيجة أنا بالنسبة لي أنا إما فريمون راك طيارة وتلعب في جروند إيكيب في جماعة البي ناسيونو وإلا سي با لا بين زايد
1: باهي ان شاء الله بالتوفيق بتباع المنتخبنا الوطني التونسي اقل من 23 سنة في قادم الاستحقاقات ونرحبوا اكيد بصديقنا وزميلنا مش نقول زميلنا حتي تروحي معاكم سي انا مدربين فيش وقتاش الله اعلم خليل مرحبا بك
2: مرحبا بك وجدان مرحبا بسي حمودة مرحبا بمدربي
1: اي انا سمعتها قبيله راني في باليش
2: اه سمعتي راني
1: بالله
2: والله
1: رغم اللي ما تفرقوش برشا على بعضهم
0: في العمر
1: جمله
2: نفس البدايه
1: باش تستوقف شويه
0: اسمع هذا سيرك في العمر سيرك في العمر نتاعك
1: زعما ضرب سنين عملوا له تيست سنين
2: لا هو بدا يدرب صغير
0: لا هو بدا يدرب صغير
2: وانا بديت ندرب صغير هذاك علاش
1: وكيفاش كان هذه حاجه كيفاش كان مدرسه
2: انجليزيه
1: هاكا هاو مي لا عسكر معناها ديسبلين
0: معناها سنتراجيت الكره سنتراجيت ديما بالراس
1: امور حضور بدني ما يفدلكش
2: منها لا امور مرقله احنا عندنا امور مرقله هو حضور ثاني وتكتيكي ومع سينوفر اصرار في ذكر الخير فهمني وربي يوفقك
3: حيوه سينوفر
1: تحيه لي سافا سي خليل شنو
2: الحمد لله سامحونا على التاخير
1: ميسالش يا سيدي معذور اكيد ان شاء الله ربي يفضلك الوالده وربي يشفيها شنو هو بيتيتر الموضوع اللي اخترت تحكي عليه في كلمه حره في غيابك حمود بن سليم اختار باش يحكي على سوء الحظ والشانس بيتيتر اللي عند بعض الملاعبيه مهدي باركونتر حكي على منتخب U23 بعد تعيين الإطار الفني شنو مواضيع متاع الأكتواليتي اللي أثار هكا اهتمامك ليامات في 24 ساعة الأخيرة ماني
2: والله كلها تعتبر عادية حاجة بركة مش عادية الحمد لله اللي هو حكى فيه سي مهدي اللي هي عودة U23 للألعاب المتوسطي علاش خاطر احنا من 2011 في خلاف بين اللجنة الأولمبية والجامعة التونسية كرة القدم والوزاره وقتها قاعده في وضعيه معناها تتفرج السيكل هذاك بتاع 12 سنه توا المنتخب الاولمبي ديما عنده شيونس ناقصه في البريباراسيون والشيونس هذيك تنقص من الفوليوم دو فورماسيون بتاع الملاعبيه دونك نلقى روحنا ما نترشحوش للالعاب الاولمبيه وما نفوتوش التور الاول والثاني في كاليفيكاسيون نتاعها في الـ في الـ في الافريك دونك ان شاء الله توا مع نسب الجلبان نمشيو نلعبوا الالعاب المتوسطيه هذيا يكون سيكل باهي دو بريباراسيون بالنسبه للولاد يفهموا اش معناها معنا خاطر لا كومبيتيسيون انترناسيونال باش تمشي تلعب كاليفيكاسيون يناف وما تول تقريبا لكاتيجوري كل يلعبوا يناف ميمشيش مره كعبه اثنين يمشيوا يلعبوا كوب دافريك الباقي الكل يناف هكاو اليناف ماشي ريفيرونس يعني اللي قاعد يهزوا في تيتروات صحيح توا في السنوات الاخرى المغرب لكن اللي قاعد يتصدر اكثر في ملاعبيه ويمشيو اترافير لا كومبيتيسيون افريكان هذيك في لي 15 ولي 16 ولي 17 يمشيو للاوروب باش يمشيو يلعبوا ونلقاوهم بعد سينيور هما جماعة الافريك سيب سهريان دونك مهم برشا نمشيو توا باش يلعبوا الالعاب المتوسطية خلينا نشوفوا النيفو نتاع اولادنا وين بارابور لي كونكيرون نتاعنا في المتوسط خاطر احنا متاثرين في الفوتبول نتاعنا معاهم وفرصة لهم هما يلقاو فاز دو بريباراسيون باه تورنوا باه دو كاليبر ما ننساوش اللي احنا في يوم كنا اصحاب ميدالية ذهبية في الالعاب المتوسطية هذيك في كرة القدم والوحيدة تقريبا في ما نعرفش حمود فما قبل دينا خذينا مره
0: لا ما خذيناش خذينا برونزيه
2: فوالا دونك برونزيه
0: دون لو طون واللي ساعتها سيتي
2: انتر ومشينا بعدها الجوز اولمبيك
0: تشيكوسلوفاكيا
2: يظهر لي بعدها مشينا الجوز اولمبيك بعد
0: انا زيرو انا حتى انا ما خلطتش عليها ما حكيو عليها
2: سيتي هذيك هي
0: لي جورني دو تار شيبي وجينيراسيون الطياره
2: فهمت دونك فرصه لهم ان شاء الله على الاقل نسبه جلبان يلقى
3: معنا كما نقولوا شيونس باهيه اللي يعمل فيها ايفالياسيون نشوفوا نقارنوا نشوفوا زاد كما حكى سي حموده بين اولادنا لي لوكو وبين اولادنا لي بيناسيونو باش نقيموا رواحنا خاطر زاد اولادنا ذوكم هما باش يلعبوا ضد ناس يلعبوا ضدهم في لي شامبيون نتاعهم فهمني دونك باش نشوفوا الحقيقه شوفوا رواحنا فين باش نجموا على الاقل هنا هو شانتي كبير على الاقل نبداو نصلحوا بشويه بشويه وربي يوفقهم ان شاء الله
1: ربي يوفقهم كي تحبي تقول حاجه يا
0: حمود انا والله انيس بوجلبان معناها انيس بوجلبان ما عادش علاش نثق فيه الشخص هذا بدرجه كبيره بيتيتر على خاطر هو رجع من جرجيس لا غروند ايكيب بيتيتر انا جو ديري بيان
1: خاطر ما يحكيش برشا على انجازاته
0: ظهر لي ذاك علاش مش برشا واللي تي ان غران جوار نذكره كان ملاعبي معناها ان غران بيفو فهمتني انا كي نرجع للالعاب الاولمبيه 2001 هي اخر المتوسطيه
4: بلاتو اخر مشاركه لنا احنا في 2005
0: اخر لا يظهر لي 2001
4: لا لا هزينا
1: 2001 هزينا وبعدك عاودنا شاركنا
0: نحكي على هزينا فيها تاع سليم بن عاشور هذيك تاع سليم بن عاشور سيتي كونتر ليتالي تقعد من احلى ما انا من احلى الذكريات بتتر هي و2004 نتاع
1: وكاها
0: هذاك شان مي كوميم
1: والشان نتاع 2011
0: الشان سي شان
1: ماهوش لقب
0: تحس بها كان غير مستعرب به
4: فما ناس ما تعرفش شنو قصتها هذيك
0: نتاع شنو
4: ميلان الجروب هذيك
0: من اعز ما فهم
4: ناس مش فاهم هذاك بروجي ناسيونال تخدم من
0: على قاعدة بصراحة
4: من بعد الشيك نتاع 94 في كوب دافريك لهنا في تونس جات بعده الوزارة عاملت ان بروجي وقتها جاء اوري كاسبرجاك خدم على نيفو دو ليكيب سينيور والدوله خذات ان بروجي نتاع سيليكسيون ديتكسيون في لي ديسيبلين الكل على كامل تراب الجمهوري انا نحكي لك انا واحد من الاولاد نتاع البروجي ذاك انا البروجي ذاك هو اللي وصلني للستار شو وصلني للسمادي وغيره وكذا السيكل هذاك اللي تخدم وقتها بشويه بشويه معناها بدات لا سيليكسيون نتاع الملاعبيه من كاتيجوري كاتيجوري اللي خدم سي خميس العبيدي من بعد باش تعرف اللي فهمت على البروجي هذاك كي هزينا 2001 كي جا جو لو مير من بعد يلقى ولاد 2001 ديجا وصلوا سينيور حاضرين ويلقى الجروب اللي خدمت مع كاسبر جاك وصلت ليتاب دو ماتوريتي وخذاهم صغار وقتها قيس الغضبان والبوعزيزي وغيره وكذا كذا دونك عمل الكومبينيزون مزيانه بين ولاد 2001 اللي هزين 2001 بين الاولاد اللي عملوا جوهانسبورغ
0: جوهانسبورغ
4: هما وصلوا لماتوريتي كيما
0: بدر سي لا دوزيام ميور ايكيب بعد كان تاع كان
4: اربعه ولا خمسه من اولادنا اللي برا حمد موشي تفكرهم مهدي النفطي حسين بن عاشور شو اسمه نجح ابراهام باش عملنا لا جروند ايكيب اللي جابت لنا كاس فريق
1: ومن بعد هي قعدنا بقى نحكيوا على الذكريات
0: الذكرى انا علاش تعجبني الايكيب هذيك كي تذكرني ما عادش علاش نذكر ان جوار اللي يعجبني برشا هو اللي سليم بن عاشور سليم بن عاشور كنت اتذكر مع شكون لعب مع رونالدينو في البي اس جي واللي تي سون رومبلاسون كنت اتذكره فهمتني معناها ان جوار حتى من الجبده نتاعو
1: كدريبه كجيست تكنيك
0: شوف لابورت لا معناها تحس بيه سي لو ميم جيست تكنيك الموجود عند رونالدينو ماخذه من عنده سليم شي سليم بن عاشور معناها بور فودير اللي اون افيد جوار ساعتها محمد سليتي يظهر لي موجود
1: موجود
0: انيس العياري
1: باش نرجعوا اكيد نحكيو على الكرة العالمية وخاصة مقترح سيد أنفانتينو فقط إشهار سي حمودة ولا مقبلة نجم الدين يقول لي العشرة العشرة تتسويت نعطيو الخط للإشهار ومزلنا راجعين معاكم في ملا كرة
5: Mala cura. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Mala cura. إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش. الشغف اللي ما يطفاش. الذكريات اللي ما تتنساش. الشمس اللي ما تتخباش
6: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
5: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش يا شباب عبد المجدك تسمع صوتك
7: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي، الملحن والمغني سامي يوسف.

0: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: ما
3: الكرة
2: ما الكرة
4: ما الكرة خليل عبيد، مهدي بن حسين، حمودة بن سليم اللي مسيل في قرنيطة، ومعاه في المباشر موجود مع حمزة فيبي. يا خويا تفضلوا ليقلوا أموركم، علاش وكيفاش ما جيتش في يدكم 6-7 دقائق باش تكملوا العركة متاعكم. مكلف بمهمة حمزة، تحية للعائلة، ساعة فرحين ديما. مرحبا بيك، منك ليها ولهنا. قلنا له وين لمانا، قال ما فهميش.
5: نسلم على الجماعة.
4: سلم يا سيدي، تفضل.
5: نسلم على قليل، نسلم على مهدي، وخلي سي حمودة في الأخير خاطر عندي معها
4: حسبة.
5: أنت مؤتمنة اليوم، نورمالمون أمانة راهو جابها لك.
4: بلغت
5: ما جاتش الأمانة، دونك شنو تحبني نعمل أنا؟
4: كيفاش تحب نخطيوه زعما شناي؟
5: لا لا
4: لا عادي، يخرج يجري 1500 كيلومتر.
5: لا الحصه الجايه، الحصه الجايه يجيب لنا الكاتو.
4: علاش لي كالوري فاش خام؟ شكون اللي قال لك نحب بين؟
5: لا لا تو نجيبوا لك واحده سبيسيال انت هكا تاع بروتينيك وفازات هذوكم.
6: كسكروت البلادي باهي.
5: نجيب لخويا كسكروت البلادي، تدلس يا عمود هذا اللي بيك.
4: هذا خليل هو اللي يحب كسكروت البلادي.
6: هاكم ضيع، هاكم ضيع، شفت؟
5: في الصوت هو ما خلتنيش وجدي نسمع مليح. راه
4: باهي، تفضل راني سكتت يا سيدي.
5: يا خويا مرحبا بكم، الساعه ومحلى لمتكم، وتمنيت راني نكون حاضر معاكم، اما غالب لي اسباب عائليه ما تعذر علي الحضور، فهمت؟ ان شاء الله معناتها في فرصه قادمه نتقابلوا الناس كل ونعديوا حصه ممتازه كيما العاده وتحصل فيها الاضافه. القرنيطه بالنسبه لسي سليم راني مانيش مسيبه،
4: مش يكبش فيك القرنيطة،
6: دورة قرنيطة مالانتي.
5: مانيش باش نسيم فيها، دونك انا اطالب بحقي، انا تو نطالب بحقي خاطر وعدني في المرة في المرة اللي فاتت باش تجيبها او ما جابهاش.
4: روح هو سيم المهدية راهو ماني فات الفوت.
5: ثم شكون سرب له معلومة؟
6: ولا هذا هاك يضرك فقط.
4: استنى دقيقة، شنو هي المعلومة اللي سربوها
6: اللي انت غايب؟
5: اللي انا مانيش باش نجيب، باش نغيب.
4: ايه
5: دونك هاكا عمل روحهم في بالوش وجيب ليش بها هاكا.
4: لا تسريب ما خرج من عندي، كان انت تقصدني معناها ماذا بيك تقولها لي في وجهي وتتحمل مسؤوليه اقوالك، ما جاش من عندي التسريب هذايا وما في بالوش وما جابش القرنيطه. دونك بيناتكم
5: انا ها باش نسالو يا سي سليم وين القرنيطه تاعي؟
6: يا خويا مادام كنت ظهرت قرنيطه معناها قرنيطه قرنيطه يوقفوا لي زوز. اخويا تقعد ديما تسالني القرنيطه نتاعك يا خويا.
4: العام الجاي سي
6: فيجي لا ما تجيك. لا مازلت راجع عليه.
4: باهي راجع لك.
5: مالا تو نجيب خليل عبيد معايا ومهدي ونمشيو بحذين المهدي.
6: هذيك بليزير اخويا شنو؟ والله سفير والله يسفر لك روح بليزير تطلوا بحذي. ها؟
5: والله هم يسمعوا فيا كان يحبوا يمشيوا.
6: على الفلوك كاش على الفلوك.
5: يا ودي كيما تحبوا حتى على البسكليت. نعم
4: 500 متر سباحة حرة يمكن.
5: نعملوها نعملوها نعملوها يا خويا، ما فما حتى مشكلة. أنا الناس ناس هذوما بالذات والنوعية بتاع الناس هذوما يشرفني برشا أن يكون حاضر معهم، وديما يكون حاضر معهم ويشرفني برشا أن يكون معناتها يعني نتسمى صديق معناتها ليهم، وإن شاء الله ربي يبقوا يستروا علينا وإن شاء الله ربي يدوم عشرتنا.
6: يا حمزة يا حمزة تعرف كيفاش أي مال حطهم في الكهرباء وهاك الكريبة بيها كل شيء وجيبهم يجيو بحذايا ويكون له فطور قرنيط قبل بنهار كلموني وكاو.
5: لا سيدي ما تعرفش كيفاش احنا الجمعه الجايه نورمالمون الحلقه الاخرى في بالي هكا.
4: لا لا يا ولدي، شنو الاشاعات اللي تخرج فيهم انت؟ راهو ماناش
5: في بالك
4: علاش هكا تحكي تا ولدي؟
5: حبيت نبرمج وجدين خاطر قلت انا بريك شي جمعه جايه
4: كذا انا نمشي لبلاصه ا كونديسيون يبدا بحذاها بوكس تاع كروسفيت سينو ما نمشيش. واضحين؟ شوف لي بلاصه نجم
5: سليم يعرف عندهم بلاصه كيما هكا ولا ما عندهمش؟ عندكم هذه سليم ولا
6: نشوفوا لها؟ نشوفوا لها
3: موجوده في
6: البلديه.
4: لا في سوزا ما فماش في المهديه والله، ما فماش. فما في المونستير
6: مش بعيد المونستير 50 كيلومتر. شنو
4: يا سيدي حمزه فرح ديما، تحيه ليك وللعائله والمدام ظاهر طلعت تسوق دونك سايب التليفون، وان شاء الله ملتقانا ان شاء الله في قادم الحصص. وسي حموده مش مسايبينه ما تخافش،
6: ومانيش باش نقول لي انا ما تقولش هرب هاك انت.
5: لا انا مش نقول
6: لا لا، انا قلت لك افيك بليزير فوز توس انفيتي
4: وتفضلوا بعد
6: يا دي هذا جيت ولي دوبل. بيان سور لكن تجي وتولي دوبل.
5: انا تو فهمت اني احنا لازم نجي
6: باهي.
5: خليل خليل يسمع فيا ومهدي نبرمج اخويا
6: نبرمج وبرمج وهكا هاو.
4: يعطيك الصحة حمزة، ميرسي، شكرا لك،
5: عايشك وان شاء الله معناتها ديما متألقين وهاني نسمع فيكم.
4: نبر كان تحب على حمود بن سليم،
6: عندك الحق
4: على انفانتينو،
6: عندك الحق تنبر كيما تحب.
4: فرصتك اليوم فرصتك،
6: حرية التعبير موجودة يا اخويا ديما تحكي.
5: اي حريه التعبير، اما التنبير ما نبروش، نعبروا اي ما نبروش. ايوا
6: حريه التعبير كي خسرت راهي كلها تنبير. خشيش ماشي بالك.
4: يعطيك الصحه يا حمزه، شكرا ليك، تحيه ليك، يعطيك الصحه
5: ويعطيكم الصحه. ميرسي بوكو،
4: مرحبا،
5: حتى ممتازه يا ربي ان شاء الله.
4: عايشك، شكرا ليك حمزه ابيبي. احنا بعد لحظات باش نحكيوا على الكره العالميه، انفانتينو اخر الطلعات نتاعو، هل باش نمشيوا في نكريو معناها الكورة مع انفانتينو؟ لكن قبل خلينا مع الموسيقى ورجعين في ملا كورة.

0: جيد نخلة بقى يرضيكي. وصلنا للعشرة واثناشن دقيقة وتتسويت وقايد الكرة العالمية.
1: الكرة العالمية الكرة العالمية.
0: أكيد في الكواليس كنا نحكيه على أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وخليل بتبيعة. فما حاجات قالهم بصراحة في الأوفيس حقوا يتقالوا في المباشر، مش خاطر رو معناها فما حاجات كما تقول أنت ضد ليونيل ميسي وما أدراك الأسطورة، ليه فما حاجات بالحق بعد قديش عندنا من يوفي كاس العالم جمعتين وقلناها برشا مرات، قلنا طو يخرج الشيء من بعد نسمعوا في برشا دي ديتاي على ظلم وعلى منتخبات بطريقة غير مباشرة، تمييز مع منتخب الأرجنتين بطريقة زادة كيف كيف غير مباشرة يخلي الناس الكل تحكي على مدى مصداقية السيدة ذي مولى الكرة، معناها كما هكا رسم بصراحة حيواتي ونقص كان معاك صور المافيا قريبا ظهري ما عادش بشطبطة برشا. وحكيت على نقطة مهمة خليل، وقت اللي الفيفا تكون مش داعمة أما تكون كومبليس مع شركة متاع باريس سبورتيف في كأس العالم، حاجة من الحاجات بتتر لي تخليها تعمل فافور منتخب الأرجنتين يقعد موجود في نفس البلاصة، ما يتنقلش برشا، ما يتعبش برشا، ما يخوش أوراق حمر، ما نراقبوش معناها بتتر الخضوع للمنشطات وإلى لي، معناها فما حاجات ظاهرة.
2: بون هو شوف يزنفهم الريال الرياضي ذي موجود بارتو معناها، وهما الشركات تاع الريال الرياضي هما اللي سبونسوريزيو في ليزيفينمون هذوما، دونك هما يدخلوا في فلوس لأنه يعني هو زاد سبونسور معك في إيفينمون يدخل فلوس، وكل ما فما فيزيبيليتي لديستار معينين تشوف أنت كاس العالم هذه، تشوف بيرفورمانس عمل مبابي، تشوف الشيتشو دي بيرفورمانس اللي صارت مع كريستيانو رونالدو، تشوف لاباريسيون الطياره بتاع هولندا بعد 20 عام، ولا شوف قداش ما مشاتش للنرويج جسمه. دونك لي ستار هذوما الوجود نتاعهم، ولا معنا بيلينغهام وكين هما كل في الكل في البيرفورمانس معنا نتاع جسمه نتاع لونغلتير فهمني، ولا لوليزي كيفاش معنا كان ينجم يكون هو بيتر يلقى روح احسن واحد عاد اسيست سي تانتو معنا لو تو تكنيك يخلي توا شنو صاير في العالم، فما دي روبو بلاي دونك بالانتيليجونس ذكاء الاصطناعي تعطيك ولي برونستيك اللي تعطات، وحكيت فيها انا مع الاولاد في استوديو المونديال
0: البرونستيك تاع ديساني مي ذيك اللي
2: يعني هما ثلاثه فرضيات تعطينا كلاسمون معين مخدوم من الاول من قبل كاس العالم، ياخذوا لي بيرفورمانس نتاع المنتخبات الكل في السيكل الاخراني نتاع العامين الاخرانيين بين الماتشات تاع كاس العالم ولي زيشيونس نتاع كونتيننتال نتاعهم على في كاس اوروبا كاس افريقيا شو اسمه كوبا امريكا كاس اسيا، دونك يشوفوا البيرفورمانس كوليكتيف نتاع المنتخب هذاك ويشوفوا لي بيرفورمانس انديفيديوال نتاع الملاعبيه، يشوفوا سي البلان مونتا سي البلان فيزيك سي البلان تكنيكو تكتيك سي البلان معناها تو سكي مع فما دي لابو دو ريشيرش تتعامل معاهم، دونك يقراوها الكل وتتحط في فورمول كامله باش يعطيك يقول لك راه سير البلان مثلا بروفوندور ديفيكتيف وقوه ليفيكتيف وكاليتي فالور انترسيك تعمل بها فرنسا هي الاولى في الارجنتين تجي الرابعه تجي اسبانيا شو اسمها لانجلتير الثانيه جي اسبانيا الثالثه جي الارجنتين الرابعه وهي ماشيه، جي مثلا في البارامتر الاخر اللي حطوا الروبو هذا يقول لك انا راهو بالنسبه للبرفورمانس كي تشوف دو بوين دو في التصرف في الاوقات الصعبه والتصرف في الاوقات الحساسه للمباراه والعوده في النتيجه الارجنتين الاولى ومحطوطه من وصار مونديال
0: منتخب الخسرات
2: منتخب الارجنتين حسب البارامتر هذاك ماشي في الاطراح الكامل
3: وما صارش في المونديال اللي قبل
2: وفرنسا في الـ في الـ في الـ في البيرفورمانس في البارامتر الاول ماشي للدومي فينال هكاك، كي تجي البارامتر الثالث
0: أيوة.
2: اللي هو لا لا لا لا لا لا فليكسيبيليتي تكتيك والماتوريتي والادابتاسيون تكتيك وتكنيك نتاع الافكتيف وقوتهم تلقى اسبانيا الاولى بنسبه 28% تفكر كيما هكا وقت، دونك شكون من لي بارامتر هذوما ثلاث هز اسبانيا، علاش خاطر وقت تبدا عندك مخ تاع ملاعبيه في مستوى علمي كبير برش
0: قاريين
2: ناس فاهمه مدرسه نتاع لاماسيه تصرف تكتيكي وتصرف في اللعب وبرميتاسيون وغليسمون واللي تخيلوا في مخك كل يعملوه، لا تنجم على المستوى البدني تمشي معاه خاطر انت قاعد تجري ورا الكره 70 80 دقيقه.
4: بربي كان موجود الشيء هذا قبل ما يقابلوا فرنسا؟
2: لا شنو هما
4: معناها شكون اللي كان فافوري؟ شكون اللي كان فافوري في الماتش لا فرنس اسبانيا؟
2: لا فرنس اسبانيا
4: فرنسا بتبيع.
2: هاني فسرتك سي حمود
4: توتي تومبي دون لو دونك تولي لحكي. ايكوتي لو فوتبول لو فوتبول بعمر لكن اون سيونس اكزاكت
0: ماهوش سيونس مجموعه تاع علوم
4: اذا قال لك كيفاش نحكيو بحاجه سيونتيفيك راهو الكلام اللي يمشي في الذكاء الاصطناعي يمشي صحيح سي سان دي ستاتستيك تاك يعطيك اكسترا. اما كي تولي كوره معناها ايل سوفي باش تدخل تضرب البار الداخل ولا البر تطيح كل شيء.
2: هذا هو اللي نحكي لك
4: الذكاء الاصطناعي نجم يتي فريرا
2: سي حمود يفسرك حاجه يفسرك حاجه اللي تحكي فيه انت صحيح وموجود في الفرضيه من فرضيات احنا شكون قلنا فرضيه واحد فرضيه اثنين فرضيه ثلاثه اعطاتها لا كومبينيزون ماتيماتيك اللي تحسبت نتاع على الفرق الكل. الفرضيه اللي ربحت هي فرضيه واقعيه الميدان
0: ميكرو خليل
2: واقعيه الميدان والقيمه الفنيه في واقعيه الميدان والتصرف الفني نتاع الملاعبيه ونتاع المدرب والكوتشين وكذا غلب كل ما هو فردي وغلب كل ما هو كما نقولوا عوده وريمونتادا وجرينتا وكذا. لا الذكاء والكوره والمهارات وكذا هي اللي واقعيه الميدان هي كانت العنصر الفعال والحاسم في تتويج اسبانيا بكاس العالم وهذا فرضيه من ثلاثه فرضيات اللي تحطت قبل كاس العالم. دونك الناس اللي تتبع تقولك هذه فرضيه واحد واثنين وثلاثه خاطر احنا ما معناها يلزمنا نشوفوا الناس اش قاعده تخدم زاد البرة. يقول لك انا واحد يمشي ميزي غادي واحد يمشي واحد يقول لك انا ليكيب نتاعي انا كديريكتور سبورتيف نتاع نابورت كليكيب مثلا في العالم نقول لك انا طريقه اللعب تاع الفريق نتاعي تعتمد على الادابتاسيون تكتيك وغيره كذا. خليني نركز على ليزيكيب اللي هما في الكلاسمون فلاني في الادابتاسيون تكتيك والرياليتي تيرا واقعيه الميدان واقعيه التصرف وتصرف الذكاء في الوضعيه اللي يخلقها الملاعب خاطر الروبو يعمل اللي يحب لكن الملاعب في ملعبه اللي يتحرك هو اللي يخلق الوضعيه هو يخلق الحل هو يعمل كل شيء. دونك هذاك هو دونك هذه حاجات توا في السوق العالمي نتاع كره القدم
0: موجود
2: السوق سواء كان فني او تجاري حاجات موجوده وحاجات بطبيع. تشوفوا فيها انتم الماتريس
0: هذيك اما النجاعه نتاعها هو اللي يعمل ساعات الفرق
2: اي انت نجم انت كمدرب تعمل كوتشينغ تعمل لعب
0: سي حموده ما يمنش بالتكنولوجيا في الكره
2: لا لا ما رايو رايو
4: نمن بحاجه نمن بحاجه فري بور 1 فري بور 2 اون بو دمونتري لي فري بور ان موان 1 اي باريكورونس بلو وقت الماتيماتيك ونقولوا راي لي فري طول طون معناها كي نحكيو هكا بحاجات علميه اما كي تجي انا نقول على خاطر وقعت دونك كي تصادف نولي نرجعها هي فري نو عمرها تنجم تكون صحيحه. انا اعطيني كي انا هي ليكيب اللي كانت سيبوزي شي تو الموند ميم شي الذكاء الاصطناعي باش تاخذ كوب دي موند سنا
0: سي
4: لا فرانس
2: هما سي لا فرانس
4: ميم با ميم با ميم با دوزيام ميم با تروزيام اللي كاتريام معناها اللي تيش وين علاش
2: هذه خسرتك سي حمود
4: سي سي با الاسباني على غني على خاطر فما لي فاكتور كي تو فيان سيتي انت توا نو سي باسكو فرنسا عندها بكل هاد ديفودات وهم ايزون كرو افوار غني لا كوب دي موند ميم افون دو جوي لا دمي فينال خسروا دمي فينال سدير اك الكونفيونس يسر الثقه العاميه اكثر من لازم وكانش فرنسا
2: هي الثقه العاميه ما كانتش في الملاعبين هي الثقه العاميه مدرب. كانت في الشوا تكتيك نتاع ملاعبي زوز ملاعبيه في ميليو تيران
0: هو
2: ذاك هو اللي عمل الديفينس. فرنسا جات ضد جمعيه اللي من المفروض نهارها فرانسا هي اللي تيح وتلعب بلوك باوت بلوك مويان وتبدل الملاعبيه تاع ميليو تيران نتاعها والديباده صار بين المدربين الفرنسيين وصار في الكونسي ناسيونال تكنيك نتاع فرنسا بعد كوب دو مون ديريكتومون وصار بلي زونسيان جوار انترناسيونو مع لي تكنيسيان في الشوا نتاع ملعبيه. اليوم اسبانيا كانت اقوى منك في الميليو تيران خلاتك انت ايزولي تلعب 4-1-4 فهمني تقريبا معناها هذا شو اسمه اللي صار ضاع اوليزي في الميليو تيران ضاع
0: كلهم ضايعين
4: ما ضاعش هذا لا ديفيرونس ما بين اللي شفته انا وشفته انت مش هو اللي ضاع الكونتر بارتي نتاعو اللي هو مقابله كديفونسور سي دير هو بارتي دروات يلعب لونغ دونك سي لاريير غوش اللي كان نهارتها اقوى منه في فورما الا بيان ايتودي ما نجمش يتعادل
2: هو الشوا سي
4: حمود لا ولي باسي الادفيرسير نتاعو كان اقوى منه
2: هو الادفيرسير نتاعو اقوى منه لانه الادفيرسير نتاعو كان رويز ورودري لانه هو يلعب تحت لاتاكون.
4: على خاطروش على خاطرش بيتو على خاطرش السيد
0: الميكرو
4: السيد هذا اللي هو اوليزي سيبوزي ان دي ميور سي با لو ميور تاع الكوب دي موند السنه الاسباني لي جوار ديسباني اللي تي انتيليجون لو بيان ايتودي كيما تقول انت باش شوت بينالتي جو بي ايتودي السيد هذا قد يشوت على اليمين ولا على الفوق ولا
0: اي دونك ميريت لشكون دونك سو كان ديما عمل فيزيوناج ناجح كان افيكاس في التيران انا لاف بوينت فور نتاعك نحسرك
4: بالضبط اي بور اي بور لونترونور اي بور دي جوار
0: ايش قال هذا
4: والحاجه الثالثه زاده اللي هي على بوتيتر كالا ديباسي لي جون الصغار نتاع نتاع الاسباني هما تلمو رويسيل ما بيناتهم
2: الكره فما
4: ياسر
2: فما شاسمه تكنيك كبيره برشا
4: ايكوت وقت تلقى وي انا نقول لكم سيبوزون خذينا البي اس جي وجي فيتينيا يلعب مع البي اس جي ناكد لك فرنسا تتعدى وتغوي كوب دي موند كيس كيس كي مونكي في الميليو تيران الميليو تيران في فرنسا ما عندهاش فيتينيا
2: انا شفت لك انا
4: شفت جوار اللي ماهوش دو لا ميم كلاس
2: انا عطيتك انا قراءتي صحيحه معناها شفت لك خطا نتاع زوز ملاعبيه في الميليو تيران نتاع فرنسا خيارات
4: ليكزيستونس
0: المدرب هو اللي اختار هكاك يلا مهدي تعليقك على مع خليل في النظريه نتاعو اكيد معناه تصور مدربين تبعوا في التطور العلمي
3: انا موافق خليل وصحيح حتى معناه ما عنديش معارض في اللي تقال خاطر فيو الفليكسيبيليتي التكتيك نحكيو برشا كمدربين برشا على الفليكسيبيليتي التكتيك تو راي ستريز امبورتون في الفوتبول مودرن سورتو معناها تشوف كومبورتمون تاع ليكيب تاسباني فهمت بصراحه تلعب بطريقه معناها ناجعه برشا بوسيسيون كسوا تحب تلعب لك لاتاك بلاسي تلعب لك لاتاك بلاسي تحب عندها زاد الرابيديتي لي ترانزيسيون تخدم لي بولاريتي بصراحه جمعيه متكامله برشا وخادمه برشا مع بعضها دونك يعرفوا بعضهم فما دي زوتوماتيزم تنساش زادا كيما احنا حكينا على الكام تاع فرنسا اسباني فرنسا اسباني فران الاسباني ماخذ لا سوندو مورال على على فرنسا طيحتها من الكوب دوروب ديجا دونك
4: لا سوندو هذا ما حضرش مع البرتغال البرتغال ماخذ لا سوندو على اسبانيا اللي هي ربحتها ونحت لها
0: الاورو ما فرق كبير فنيا
2: شوف الميليتيرام تاع اسبانيا البرتغال شنو فيه شوف الميليتيرام تاع اسبانيا شكون فيه
4: شكون الاقوى
2: لا نحكي لك انا شوف الفالور
4: سي بوزي لو ميور اوف دو موند نتاع البرتغال اي بورتون خسرت
2: علاش علاش خاطر خاطر سو بلون كوليكتيف سي بلون كوليكتيف
0: اسبانيا خي برشا بتبيع
4: فما حاجه ريغاردي بيان ما نعرفش انت اونترونور وانت اونترونور يودي اكل الناس تلعب مع بعضها برشا مرات معناها تلقى اكل الكويزيون حاجه حاجه
2: اوتوماتيزم
4: معناها الاوتوماتيزم معناها نهز راسي نعرف كي مد الكره نعرف وين نمد لك هذيك هي بالضبط هذيك هو كي في لا ديفيرونس هذيك كي في لا ديفيرونس
2: بالضبط اكزاكتومون سا هو دي لا فوينتي مشى ديريكتومون روح اسبانيا
4: انا كي ناخذ البرتغال انا كي ناخذ البرتغال البرتغال سي الميم انترونور اللي خذا كاس اوروبا هو بيدو ربح الفينال سي لو ميم انترونور كونتر شكون كونتر الاسباني نحالها تيتر نحالها تيتر لو ميم انترونور سي لا فونتيز كيف كيف دونك مره تمشي معاه ومره ما تمشيش انا ايكوتي لو فوتبول ني با ان سيونس اكزاكت ودون دي فوا الكره تحبك ودون دي فوا الكره ما تحبكش
0: اما زاد اللي يعرف يتعامل مع المعطيات الجديده والتكنولوجيا راه ديما باش يكون هو فافوري في حاجات اكيد جدا معناها مش كيما الامور البدائيه اللي حتى كاين معناها ضربت على البار والزهر هذاك باش يجيك 5% لكن زاد انت خدمتك باش تكون
2: هذيك فما ناس مش فاهمه اسمه يصير في البنكريت توا احنا هنا احنا في تونس
0: في البنك يحلوا لك الماتش قبل ما
2: يوف في تونس نتعاملوا بعقليه الواقع وامكانيات النادي التونسي البر في عند جيران جيران بعض الانديه عندها من لا تكنولوجي انا نعرف
0: من المغرب ديجا علاش
2: جنبي وانا على الزون انا كي نشوف شنو هو لي فاكتور دو بيرفورمانس الموجوده نعرف يلزمني الملاعب اكس دون 10 مينوت نبدله باش الريجيم ديكيب ما يتيحش
0: كيما عملت المغرب في تيرو بيت مع هولندا وقتها كنت تفكروا كيفاش قادوا شافوا معناها
2: ماهوش كوره ماهيش علم راهي تقاطع نتاع مجموعه نتاع علوم يلزم يكون المدرب والاطار الفني مش المدرب وحده والاطار الفني والوراه ملم بالحاجات هذيك يخطو في بعض القرارات ويصيبوا في بعض القرارات ساعات انت قرار صحيح والملاعب ما يمشيش مش في نهار عملتوا شانجمون الملاعب مش في نهار
0: على غلط هذيك هي
2: شو اسمه مسكين امه مريضه ابوها مريض
4: هز على كوره هز على كوره
2: على كوره ضربت في البار على غلطه من الجارديان ما تبدلت شو اسمه معطى فهمت دونك ديما لامبريفيو هذاك راهو سا شانج تو لامبريفيو سا شانج تو
3: وهو الشعر نتاع الفوتبول
2: وهو الشعر نتاع الفوتبول ريت على الفوتبول الشانجمون دو ريزلتا مرهوم في
0: حاجه صغير
2: في في اربعه في اربعه من اربعه لخمسه في المئه من اللي تشوف فيه في الماتش كل اكلي فورك الجاريه الديتون ضربه بالراس هذيك تبدل ريزلتا في كاس العالم هذه طلعت الثمانيه باش تفهم انت معناها فما حاجه فما ايفوليسيون لكن فما حاجه اخرى كثره الانديه كثره الفرق اللي هما بدون طعم
0: باش نرجعوا نحكيوا اكيد على انفانتينو مقترح يمكن 64 منتخب لكن الاهم انه عامل خطه لانشاء شركه تابعه لاداره كاس العالم تاخذ تقريبا 20% معناها مستثمرين خارجيين على المنظومه بصفه عامه مقابل مبالغ ماليه كبيره للاتحادات اللي موجوده تحت لواء الفيفا لكن بعد نشر الاخبار العشرة ونص وحنا نزلنا معكم راجعين في ملا كوره
5: Mala cura. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Mala cura. إذاعة الشباب عدل موجتك اسمع صوتك.
6: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي
7: ملاك اليزيد سام الويسر وبشير خلف الله
6: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
8: من الستة للثمانية متاع العشية
7: وانت تحت الباراسول
6: تاكل في البامبالولي
7: ولا تقرمش في الكاكي
6: نقترح عليك كتاب تقراه
7: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
6: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
7: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
6: متاحف
7: حسيلو معانا كينك حاضر
6: لما تصيف
7: لما تصيف
6: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
7: وإذاعة الشباب
6: لما تصيف
7: لما تصيف
6: بريحة البلاد
7: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
9: إذاعة الشباب من تونس
10: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية
11: معلومة الوافية
10: نفس الروح نفس الإحساس
11: نفس الإحساس
10: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى
11: من القلب للقلب
10: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
11: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
9: عدل موجتك تسمع صوتك
7: لما تصيف
6: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي
7: ملاك اليزيد سام الويسر وبشير خلف الله
6: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
8: من الستة للثمانية متاع العشية
7: وانت تحت الباراسول
6: تاكل في البامبالولي
7: ولا تقرمش في الكاكي
6: نقترح عليك كتاب تقراه
7: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
6: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
7: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
6: متاحف
7: حسيلو معانا كينك حاضر
6: لما تصيف
7: لما تصيف
6: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
7: وإذاعة الشباب
6: لما تصيف
7: لما تصيف
6: بريحة البلاد
7: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
12: غدا انتهاء عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية للمستخدمين وحفل استقبال على شرف الوفد الرياضي التونسي المشارك في الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 بمقر إقامة سفير الإيطالي بتونس السلام عليكم كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي أهلا بكم تنتهي غدا عملية تعمير بطاقات الاختيار الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي والتي تشمل جميع التلاميذ الناجحين في بكالوريا 2026. مديرة التوجيه والإعلام الجامعي سيهام بورس.
13: الدورة النهائية بتنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة بتكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي بتنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة بتكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية بتكون النتائج متاحة يوم 4 سبتمبر. عنا عدة أنواع من إعادة توجيه، عنا إعادة توجيه لأسباب اجتماعية، إعادة توجيه لأسباب صحية، إعادة توجيه أصحاب المواهب، أو إعادة توجيه لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى متاع التوجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل الموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات متاعه، ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات ويرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة توجيه هو التقريب الجغرافي، معناها للمترشحين.
12: تم اليوم بالعاصمة الإعلان عن الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر ببادرة من الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي في إطار تنفيذ مشروع دعم البحث العلمي والتعليم العالي في قطاع البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي. المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شادلي العبدلي في تصريح لمها الفرشيش.
14: نحبوا الوسط، وسط جامعي أخضر. وقت نقول وسط جامعي أخضر يلزم عديد من المكونات تستجيب وتندرج في إطار التنمية المستدامة. أول حاجة عملنا مرجع باش تقول أنت وسط جامعي أخضر، ها هو شو المكونات وهام المعايير. احنا اليوم مش نقدم لهم هالمرجع هذا، في نفس الوقت نقدم لهم الخطوط العريضة لطلب العروض لمشاريع شوق تمويلها من طرف الوكالة، وإن شاء الله هالمشاريع هذه تنطلق مع بداية السنة الجامعية. المشاريع هذيك مشوقة تقييمها من طرف خبراء، مشوقة ترتيب، نختار الأحسن مشاريع، والمشاريع اللي يقع اختيارها ممكن توصل حتى تمويل في حدود 800,000 دينار.
12: المكلف بتسيير الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي عامر طرشون أكد من جهته أن هذه التجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعة التونسية.
15: هي تجربة أول مرة تنجز على مستوى البلاد التونسية، على مستوى الجامعة التونسية، أنه يتم فيها تشريك مراكز البحث ومؤسسة تعليم عالي ومؤسسات خدمات الجامعية، وأيضا هناك إمكانية الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وهذه الحقيقة مبادرة وطنية تختزل برامج اللي موجودة في وزارة التعليم العالي، مش نلقاولهم على مستوى طلب الترشحات في المشاريع على المستوى الميداني، مش نلقولهم تجسيم من خلال المؤسسات ترجع لهم بالنظر إن شاء الله تقريبا مشاقع تنزيل طلب الترشحات.
12: كما اعتبر المدير العام للتعليم العالي سمير بشان هذه البرامج من العناصر المهمة التي تعتمدها الوكالات العالمية.

0: أكد لخبر الشباب أن منح هذه القروض للمواطنين والشركات سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
1: المنتفعين هم الأفراد مهما كانت صفتهم مهنية ولا أجراء، ينجموا ينتفعوا بقرض يصل 5000 دينار دون فوائد ودون مصاريف ودون ضمانات، سواء يسدد أقساط القرض على سنتين مع إمكانية إعطاء 6 أشهر إمهال قبل السداد. بالنسبة للمهنيين والشركات الصغرى 10000 دينار، بالنسبة للشركات المتوسطة والصغرى والشركات الأهلية ينجموا يتحصلوا على قرض يصل إلى 25000 دينار بنفس الشروط. يوم ثم ترتيبات لازم تقوم فيها البنوك لوضع الخطوط التمويل هذية وأحداث اللجان المرصودة، قد تأخذ أسابيع قليلة قبل الشروع في منح القروض للمواطنين والشركات.
0: حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة، وتعدعت إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات المشبوهة واللجوء إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. انتظم مساء اليوم حفل استقبال في مقر إقامة سفير إيطاليا بتونس كريما للوفد الرياضي التونسي الذي سيشارك في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 المقررة من 21 من أوت إلى 3 سبتمبر، وجامعة الأمسية التي افتتحت بعزف ناشدين رسميين التونسي والإيطالي عددا من رموز التألق الرياضي المتوسط والعالمي والأولمبي على غرار الأبطال محمد الجمودي وأنيس لونيفي وخليل الجندوبي وفراس القطوسي. في العالم، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو اليوم أن الاتحاد وافق على خطة لإنشاء مركز لتنسيق الإنقاذ البحري في مدينة بنغازي شرق ليبيا. أعلنت الحكومة الإسبانية أنها سترسل قواتها العسكرية لاستعادة النظام في سبتة على حدودها مع المغرب بعدما تدفق آلاف المهاجرين إلى هذا الإقليم الإسباني، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل. وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا وأعضاؤه البالغ عددها 55 دولة اليوم على مقاطعة كأس العالم وجميع بطولات الاتحاد الدولي للعبة احتجاجا على خطة الفيفا ببيع حصة من أسهمها لمستثمرين خارجيين. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين. غدا انتهاء عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدار الرئيسي للتوجيه الجامعي. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية للمستخدمين. وحفل استقبال على شرف الوفد الرياضي التونسي المشارك في الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 بمقر إقامة سفير الإيطالي بتونس. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلعي مع تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: ما الكرة ما الكرة

0: مؤسف جدا هذا صوت خليل عبيد، لكن قبله كنتوا تسمعوا فيه هيفا وهبي وسان لوفون. برشا من احبائي هيفا وهبي متغشين على الغاء الحفله اللي كانت تصير في تونس. هلا غالب نجم نعمل لكم شيء. حمود بن سليم ماكش من احبائي هيفا وهبي؟ من احبائي انفانتينو اللي كان اقترح اكيد 48 ساعه التالي بيع حصص في كاس العالم في اطار خطه لانشاء شركه تابعه لاداره كاس العالم، وبتبيع فعاليات اخرى. يطرح حصص توصل تقريبا 20% لمصلحه مستثمرين خارجيين بتبيع من كاس العالم، وهذا كل مش ببلاش، بتبيع في حال الموافقه 10 مليارات اجمالا بتبيع في انتظار انه المقترح هذا يتعدى. اكيد كما قلنا 211 اتحاد هما تحت لواء نجم نقولوا نتاع الفيفا، وكل اتحاد باش يكون عنده مبلغ مالي في صورة الموافقة بتبيع على المقترح هذايا بين 10 مليارات دولار، 40 مليون دولار خلال دورة 2027-2030، معناها الكوب دو موند القادمة. بتبيع المبالغ تنجم توصل 22 مليون دولار بين 2031-2034، ثم 24 مليون دولار بين 2035-2038. دونك هذا حسب التقريب المبالغ المالية، لكن بتبيع ردود الأفعال كان تبعته كانت معناها خاصة من اليوفا اللي يعتبر المقترح هذا يتجاوز الخطوط الحمراء، وبتبيع كرة القدم تعتبر ماهيش أصل للتداول المالي بلغة البورصة. بتبيع هذا كل كلام صعيب، لكن الملخص أنه إدارة كأس العالم كأكبر المسابقة ولا إدارة بعدها كرة القدم تنجم تدخل فيها مستثمرين خارج الكرة، ويكون عندهم بتبيع بوفوار على مستوى وين تمشي الأمور، تحكيم، جمهور، الستار، منتخبات كرة القدم، والشفافية والمصداقية واللي تحبوا عليه الكل. خلنا نبدأ معك مهدي. مع العلم أنه فما اقتراح متاع 64 منتخب في كأس العالم القادم، كما كان اقتراح هذه التورنوا الأخيرة اللي مالوروزمون معناها أنا شخصيا نعتبرها
1: فما زوز وجهات نظر بصراحة. ال 64 ساعة حكاية ما بصراحة ما هيش باهية للمسابقة، خاطر باش يتيح برشا نيفو، باش يكسر برشا، وباش نولي معناها نيفو بعيد، باش نوليو نسمعوا في ديسكور انورم، نجم مانيش عارف تزيد قوية تكثر من عدد المنتخبات، تولي توصل حتى النتائج 10 بلاش 11 بلاش في المونديال، باش يولي هكا خاطر باش يولي كي باش تكثر المنتخبات باش يزاد النيفو باش يولي يبعد على بعض برشا.
2: كي فرنسا انجلترا 4 بلاش في ميتون.
1: اي
2: كيفاش تفسر
1: صحيح. اما زاد تحط انت مانيش عارف هندوراس ولا ولا ليزيل فاروي ولا سي با
0: ولا اي تي موجوده في الكوب دو موند.
1: فهمت قداش باش تاكل؟
0: صحيت
1: فهمت. دونك
0: تشوف هذا تنجم تاثر على مصداقيه الكوره انت كمدرب معناها، والاستحقاق الرياضي بصفه عامه اللي معناها لاحظنا في برشا نسخ، مش برشا نسخ، في برشا مسابقات في الفتره الاخيره حتى على المستوى الافريقي، فما ساعات حاجات راوهم لكن ما عندناش دليل، معناها كيما كان يحكي خليل برشا حاجات كلموهم وبعضهم نجم يكونوا مؤثرين ولا عنصر مؤثر على معناها كيفاش نقولوا الاستحقاق الرياضي الاكس منتخب.
1: بالطبيعة بالطبيعة أثر برشا بطريقة كبيرة برشا. نرجع لحاجة أخرى، حكاية الشركة اللي معناها الشركات اللي الخواص اللي باش ياخذوا معناها بارتي من الأورجانيزاسيون تاع الفيفا، هذايا معناها بصراحة شو نخزر لها من ناحيتنا احنا كفيدراسيون في تونس، كان باش يكثرون معناها باش تزيدنا في المنحة تاع الفيفا، حاجة باهية برشا. فهمت حاجه بيه برشا
0: في انتظار
1: المنحه اللي بتجي من الفيفا، مو باش تفرق على الجمعيات، الجمعيات باش تحسن الانفراستركتور نتاعها وباش تحسن الفورماسيون نتاعها وتكون حاجه بيه لتونس.
0: باهي سي حمود شنو رايك انت؟
2: انا نقول لك كيما يقول
0: الفرنساوي في الميكرو،
2: انا نقول لك كيما يقول الفرنساوي تو لي مويان سون بون كونت اي سون افيكاس. اش معناها؟ معناها انا كي ناخذ لا بريفاتيزاسيون
0: تاع اي خاصه
2: الخاصه صح الخوصة صح هي كي دومين لو موند انتي توا. انت في الامريك سي كلها بريفي براتيكمون. دونك قعدت كان الحكاية نتاع الفيفا كيس كيل فافير باش تعطي 20% بور شركات بريفي بور اميليوري الحاجات اللي كانت بلوز او موان نيجاتيف على مستوى تنظيم. و اي لو مال في هذا؟ و اي لو مال اذا انت ما نو انا اون بونس ديريكتومون باش تدخلوا في النتائج وما نعرفش ما دخل هذا في هذا. انا باش نعطيك تنظيم نقول لك انا كشركات هذه باش تعاوني لاني نعرف البريفي كي تعطي حاجه للبريفي ديما يمشي ينجح اكثر من توسكي ايتاتيك ولا كومون لا باتون لا بلي
0: سا ديبون
2: فيفا اللي تابع الفيفا اللي تابع الفيفا زعما ان اورغانيزم انترناسيونال اللي هو مسؤول على الكره او مول الكره كيما تقول انت. انا نقول لك من من مراش مانع بيرسونيلمون مراش وان مانع انك باش تدخل شركات على شرط تحدد لها المسؤوليات
0: نتاعها. هاو مثلا الاتحادات الاعضاء في الاتحاد الاوروبي كل رافضين وخرجوا بيان شديد اللهجه وتقريبا 55 اتحاد وكلهم عارضين وقاطعوا كاس العالم.
2: اليوفا اللي كنت تحكي لي عليها هما التناقض ما بينهم وبين انفانتينو موجود ديجا يظهر لي الرئيس نتاعها ما مشاش حتى فما حاجه
1: وقعت
2: ما حضرش المونديال. دونك لهنا يضربوا في بعضهم معناه ما نعرفش كيفاش يقولوا فيها تعارك محمد مع صالح هزوبه بالقسم للحبس ما نعرفش نيمبورت كوا بالحق على خاطر احنا قاعدين يدمغجوا علينا. انا جو فوا اللي تنجم تكون تنجم تعطي ايجابيه الحكايه اثنين باش نتعدى ل 64 ايكيب
0: ايجابيه فيش في الفلوس
2: مي بيان سور
0: اللي باش تستنفع بها المنتخبات اما ديما
2: فما كونتر باش تعطيك على مستوى لي بوان نيجاتيف شنو ما مشاش باغ اكزومبل في الاورغانيزاسيون لا شوز كي نا با مارشي في الاورغانيزاسيون مثلا اللي مشات في 2022 اي ما مشاتش في 2026 اكل بريفي هو هو باش يتولها بها جو دي نيمبورت كوا انهم لي بوان نيجاتيف في المونديال هذا
0: دوره اقتصر فقط على تنظيم معناها اللوجيستي واكا هاو ما نعرفوش احنا من بعد شنو وين توصل
2: فيش فاش تصوروا باش يدخل
0: بربي ما عندك ثقه انت
2: استني الفيفا انتم كنا نحكيوا توا شويه اللي كوم كوا هي الافافوريزي الارجنتين بور باسي على فينال موجودين لي بريفين هنا ها مش موجودين واللعبه ملعوبه. دونك وين باش تعمل اكثر من هكا
0: لبري
2: نانا انا انا جكرو جكرو جكرو كو احنا زاد اون غونفل ترو لي شوز اثنين ال 64 و 48 الناس كلها تقول شنو تي احنا 48 سلام با مارشي نقول لك انا قداش اخر ليكيب اللي تخرج من البريتور قداش تاخذ في الناس مين
0: مش لازم نعملوا تصفيات تو حتى انا وياك نعملوا منتخب
2: ونعملوا كاس عالم زاد سمحني بربي 64 فو سافي كيسكو سافا سو باسي كي تعمل 64 راه ني راباكترو انت بالسيستيم نتاع 48 فما ميور تروازيام فالي فيتي ديريكتومون باش يتنحى باش يولي يتعدى بريمي دوزيام راه نومبر دو ماتش سوري لا ميم شوز بريسك فهمتني تو اللعبة
0: هي مش تلقى روحك في يمكن في دور زايد معناها بوتيتر تلقى منتخبات ما عندهاش معناها ما عندهمش دي كاليتي باش يكونوا حاضرين في كوب جمهور.
2: بربي احنا العريبة ستادير لي زهراب اللي مشاو ما كليناش بالخمسة وبالأربعة وعلى
0: هي ما أغلبنا عنا تقاليد في كرة القدم في بلادنا معناها كان تحكي على المغرب على تونس على مصر على الجزائر شنو
2: علاه هي فرنسا اللي هي سيبوزي كنت نحكي للزايد توا مادي كنا
0: مش كوراسو ولا
2: في اون ميتان في اون ميتان 4-0 خاسره كونتر لونجلتير لو دو زيكيب سيبوزي هما باش يلعبوا باش ياخذوا التيتر ديما
0: يا اخي واحد الانجليزي حموده ما ينجموش ياكلوا فيهم 6 و7 بونتويت معناها جمعيات انا نتفرجوا باش ترجع للشامبيون عادي معناها
2: عادي يا اخي البرسا قداش مره عاتي للريال 5 وقداش للريال عاتي للاخر 5 رو اسمع
3: نقول
2: اظن برشلونه قداش خسرت كونتر البايرن ميونخ المره الاخرى دي 8 معناها ساريف وانا
0: مش معناها لاعبين عليه زعما لاعبين عليه الاربعه نتاع الميتون ذهب
2: اسمع فكره ال 64 اني با ماش دي تو تعرفش علاش على خاطر اي نحيل كحكايه التروميير تروازيام اللي هي مش لوجيك بكل مش لوجيك دون دي فوا تلقى ان ايكيب تمشي تروازيام ما خسرت حتى تروح وتخرج على برا والاخرى تبدا رابحه تروح برك وتتعدى
0: عادي. خليل شنو رايك في مقترح انفانتينو وخاصه رد الفعل كما يقول لك ديما في تناقضات صحيح كلام سي حموده معناها الاتحاد الاوروبي ديما ضد الفيفا بصفه عامه وهل بالحق باش نمشيو في مقاطعه كاس عالم في حال انه راهو المقترح يتعدى معناها
2: اخي باش تعدى بالفوت ولا بليش
0: ينجم يعدي حتى وحده راه
2: لا ما نتصورش ما ينجمش
0: ما ينجمش يعدي
2: هو منتخب ما ينجمش يعدي
0: نعرف فتلكم
1: بالطبيعه كيما نقولوا
2: فما دي زوتوروت يمشيو اون باراليل، فما اوتوروت تاع الانتخابات تاع الفيفا وهي لعبه كبيره
0: يخدم فيها على بكره،
2: وهو معناها هزوا الاتحاد الاوروبي دون لو طون، ومن بعد ولد فما علاقته هو بكاس العالم هذيا ببعض الدول وكل شيء، شنجت علاقته بالاتحاد الاوروبي. فما لوتوروت الاخر اللي متعدي هو لا رونتابيليتي فينونسيير، هو تو شنو اللي صاير، هو شو يقول لك؟ يقول لك انا نحب نعمل شركه، الشركه مع كيما البارتي كيما احنا في تونس بارتنيريا بيبليك بريفي، هو شركه بتاع شنو؟ مش بتاع ماتشوات، سيرفيس، سي دو سيرفيس، هو اللي يبيع في سيرفيس. يقول لك انا مثلا عندي حجم ايرادات كذا كذا من العقود الرسميه الكبيره كذا، نتفق معهم اللي انا باش نعطي بوتيتر، خاطر هو ما حكاش على لي ديتاي، ما احنا تو قاعدين نتخيلوا في سيناريو شنو ديما نقول لك شنو يصير شويه في الـ في الـ في الكواليس، نلقاهم في بعض البلايص. يقول لك انا فما بعض فما شركات تملك هي ملاعب تحب تستثمر في قطاع الملاعب ولا التظاهرات الرياضيه، يقول لك انا والله انت باش تعمل كاس العالم الجايه مثلا، وين جاي؟ في المغرب، في اسبانيا، في كذا، نبني لك انا في 3 سنين ملعب، والملعب هذاك يتسكر ويولي قاعه نتاع تظاهرات
3: كما اللي وقع في قطر مثلا
2: وكذا، ونقعد انا نملك، تعطيني نعطيك معنا كيما نقولوا باش نعمل بيبليسيتي شو اسمه الكومبلكس اللي عندي هذا، خاطرش فيهم يبنيو تيران كيما نيوكامب، شوف فيه كيما
0: يستفيدوا منه بعد
2: بالوتيل. يا اخي هولندي يا اخي كاس العالم وين مشاو؟ شو اسمه الفرق ساتجت ساتجو كلهم في ديفاك،
0: صحيح،
2: كلهم في ديزونيفرسيتي،
0: هي خاطر ديك هو
2: وفي دي ليسي ودي كوليج. علاش
0: بيبليسيتي
2: ميزا بار بيبليسيتي؟ لانه الدوله والخواص مستثمر برشا في البحث العلمي الرياضي، الشيء اللي موجود، وسائل موجوده نتاع شو اسمه نتاع الاسترجاع الكريوتيب وغيره كذا، ما يقعدش يدور من بلاصه لبلاصه، هو من سبيطار الواحد كذا باش
0: كل شيء موجود
2: في الانستيتيو هذيك، لي شامبر، طيارات،
3: حاجه حويجه معناها
2: كل شيء موجود،
0: كل شيء موجود،
2: واللي لابوه هذوما كل احنا نخدموا لكم نقولوا لك ونعملوا حساباتنا ونطلعوا بحوث علميه، خاطر هما المنتخبات الكل عندهم دي لابوراتوار، ولندا الكل عندهم دي لابوراتوار،
3: ويزيد يعملها الاميليوراسيون تاع كل شيء،
2: ثبت كل شيء. دونك هذا دونك هو شو يقول لك؟ يقول لك انا لو 20% نخرجوا انا نتاع السيرفيس نعطيه لنا هي هذاك، هو يقول لك هي كاس عالم في اي بي، توا خويا نجي لك جماعه الفي اي بي، نعطيهم انا لوت سيرفيس معين 20% من الجمهور من الماتشوات من كذا، نعطيه للبريفي، شركات بريفي تخدم، تجيب هي زاده سبونسورات على قد امكانياتها هي، فهمتي؟ باش توفر نسبه من المداخيل زايده للفيفا، الفيفا المداخيل هذيك باش تعطيها منها جزء للاندية كما نقول للمنتخبات وغيره كذا، ودخلنا في اسبي كوميرسيال. وين يولي فما مشكل؟ لو الشركات هذه او لو السيرفيس هذا تعطى في الباري مثلا في الرهان الرياضي او غيره كذا،
0: وقتها باش يخدموا
2: هم، هذا الخوف وين صار، فهمت؟
0: هذا باش يولي نوع من انواع معناها للابتزاز بصفه عامه، انا نعطيك هذايا هاو بروبوزيسيون، كان انت ما عديتهاليش بالفوت، من بعديك انا نجم نتحاسب معاك بطريقه اخرى.
2: ريت توا التظاهرات الدوليه اللي صارت الكل، تجي الدوله اللي تنظم تعطي السيرفيس تحل بتة، وتقول انا عندي مناقصه نحب نعطي لي برجمون قداش تعطيوني ابل دوفر، الترونسبور قداش ابل دوفر، لي دروا تي في قداش ابل دوفر كذا كذا، سي برسك سا معناها
3: انا جو لي كاليتي اكثر من لي ديفيونس
2: بالضبط، فهمتني؟ معناها باش تعطي حاجه جديده، لانه حبيت ولا كرهت هما شافوا فرق. راهي كاس العالم صار في قطر راهي فوق الخيال، وقطر وقت اللي عمل كاس العالم فما شركات قطريه ودوليه وكذا خدمت تحت الدولة باش تبنى شيء ذاك، وعمل صار شيء ذاك، وكان كاس عالم يتلعبوا يعني راك في تونس الكبرى تدور ماتشوات، في تونس الكبرى معناها في النهار تتفرج في زوز ثلاثة ماتشوات. دونك هما شو يقول لك؟ يقول لك انا علاش لا، فهمتني؟ ما نجيش باش نساهم في تطوير القطاع الخاص معناها في كل دولة ذيك، انا نجي مثلا للمغرب ولا اسبانيا ولا البرتغال باش ننظموا ولا غيره وكذا، نقول لهم فوالا عندكم لو هذايا، اعطيه للشركات الخاصة، خلينا نشوف الشركات العالمية تدخل، تجيك شركة عالمية
3: مش نبورت كل شركة، لا باش الناس اللي عندها اشعاع معناها باش تعطيك فلوس،
2: فهمت؟ جروب كبار. فما حاجات أخرى، فما شركات هي تتحكم في مصير كأس العالم، باش أنا نقول لك أنا ناخذ مستشهر معين، المستشارين الرسميين هم اللي يحبوا يزيدوا عدد الأندية، مش حتى الفيفا،
3: لانه علاش يقول لك انا قاعد نبيع عندي البلاد هذيك عندي المرشي نتاعي ضيق نحبها تترشح
2: تتوسع. انا كاشر باش يتوسع
3: باش نتوسع انا تجاريا غاد باش انا من بعد كنت توسع تجاريا عجبني جو المناخ الرياضي
0: نستنى نعمل نادي خاص حاجات اكسترا سبورتيف شنو وسعوا الانجاز الرياضي نتاع المنتخب
3: هذا نتاع شو اسمه نتاع المشروبات الطاقه وغيره كذا وصلوا معناها عندهم 6 و7 انديه باسمهم في العالم ونعرفوا شو هذا لان الناس استثمرت يورغن كلوب ومندراك
2: بربي انت لي غراند ايكيب تلك برشلونه ولا
3: بريبي.
2: ولا مش يعمل مش يمشيوا يعملوا في دوره حول العالم ويعملوا
3: جورني باش يدخلوا
2: لا وباش لا وباش يعملوا الاكاديمي غاديك
0: هما بارسا في تونس
2: اي يعمل لك اكاديمي ويخلص عليها من اجل شنو بور تاد جوز
3: دونك احنا في بالنسبه للجانب المالي المالي راه ما نتصورش انه باش يصير عمليه نتاع تلاعب او عمليه نتاع تلاعب بالنتائج وغيره كذا ماليا باش تعطي حاجه بوزيتيف وين تولى المشكل المشكل هل الحرب نتاع الانتخابات هذه
0: جوستمون خاطر مش ببلاش
3: الانتخابات اللي باش تاثر على عدد المنتخبات
0: اللي باش تكون مشاركه في المونديال
2: بكاسر عالم بربي احنا في تونس الفيدراسيون تونسيان فوتبول
3: تعيش من الفيفا
2: لا رئيس الفيدراسيون مش شكون اكثر العدد ماهمش اللي زيكيب الصغار هذوك ما بدا يبدا يفافوريزي فيهم ويعطيهم في كل واحد يمشي تصام ريان كو باش يصوتوا له ولا لا انت كي تطلع 64 ايكيب شكون طلعها؟ انفانتينو دونك ديجا باش نزيد له قداش 16 بي
0: هذوما
2: شوف شوف الحسبه وين موجوده يظهر لي موجوده لهنا
0: عمله انتخابيه على خاطر 48
2: كوتي في نامبورت كيل دومين الشيء هذا موجود علاش كان كي جينا في الكره ولينا نجموا نحكي فيه
0: فما ناس جدد هذا مهدي
3: هالفلوس هذه اللي قال
0: عندكم مشكله مع الميكرو
3: دي هل شو اسمه هل الفليسات هذه
0: فليسات هذوكم كل فليسات فلوس
3: قداش باش تكون فما اضافه للدول هذه وهل في اطار تطوير كره القدم وانت تو قاعد توسع تحب تردها 64 هل باش تعطي نفس الامكانيات الماليه لكل المنتخبات وكل الدول علاش خاطر يلزمنا رانا نعرف روحنا راهي الدول الامكانيات نتاعها في الاستثمار في طاقه رياضه كاتيجوريك يلزمك انت كمنظمه دوليه كانت تخمم بالعدل
0: حاول باش تقرب
3: باش تعطي الدوله متطوره رياضيا وعندها الامكانيات ورياضه قطاع خاص وغيره وكذا واستثمار تعطيها كيما امكانيات نتاع دوله نائيه وكذا
2: سامحني تو انت يعطي الكوتا نتاع شاكي كيب سولون انا هو التور اللي وصلت له
3: لا مش هذا اللي نقصد فيه مش حركه
0: سلاح هو يحكي على المساعدات
3: البرامج التطوير كره القدم وبناء الملاعب وغيره وكذا فروض
1: حاجه وجدان وخليل وسي حمود فما لعلمكم فما منتخبات اللي عندنا فكره عليهم اللي هما معناها لي فيديراسيون قويين وعندهم برشا فلوس اي با نحكي لك ليكيب دو فرنسا عندها ديفيسيت في الميزانيه
3: نتاع الميزانيه نتاعها
1: والفلوس الخارجه اكثر برشا من الفلوس الداخله فهمت
2: على خاطر اللاعبين في فرنسا مش كيما اللاعبين في
1: دونك دونك راهو مش لي فيديراسيون
3: التزاماتي مع اللاعبيه اللي اسمه لي كونترا بيرفورمانس اللي صاروا مع الملاعبيه تاع فرنسا الملاعبيه ايزون اكسيلي عملوا دي بيرفورمانس هما الفرنسيس ما كانوش يتوقع على هذاك باش يجي ديريكت في عامين لريال مدريد والاخر في عام كذا فيهم نقول لك بعد 5 سنين 6 سنين تو يوصل هو ترك تك تك تك دونك التشجيع بالفلوس خلى الملاعبيه تطلع
0: خلى الفيدراسيون في عاجز
3: هذاك علاش
0: وحنا ديما نلوموا على الملاعب
3: المجلس النواب في فرنسا باش عملوا تعديل ميزانيه وتعديل قوانين وكل شيء باش ينجموا يوفروا باش ما يغلطوش الغلطه تاع بونتو بيرباتوف كنت فكر
2: في 94 بيناتنا مسيسون لي لي زافريكان فرونسي اللي هما قاعدين يطلعوا في الشيء هذا معناه سي غراس على فيك سي با غراس على فرنسا خاطر لي جوار فرونسي شكون هما
0: كيما هازوش كاس العالم يوليو دي زافريكان هازو يوليو فرونسي
2: جو بار دي زافريكان
0: انا
2: لي زافريكان دو ناسيوناليتي فرونسيز هما اللي مطلعين الشيء فرنسا عطيني الفرنسيس قاعدين يطلع فرنسا قاعده تطلع في ملعبيه هي الافريق قاعده تطلع
3: هو سي حموده هما شنو يعملوا هما بعض الانديه الفرنسيه معناها في عندهم قانون يمشيوا يستثمروا في مراكز تكون شبان في افريقيا مع الدول مع لي فيديراسيون مع لي كلوب ومع الدوله في هذا كيما شفت بالجينيريس نقول كذا ياخذوا الملعبيه على جد 16 17 بالعائلات نتاعهم يمشي المركز تكوين ريكوني بار ليتا و بار لا فيديراسيون عندهم 18
4: اللي عندهم شامبيونا بينات بعضهم هذوما التوب دو توب يخدموا يترناو هذو ويقراو من بعد فما كيما نقولوا كونترا دو بيرفورمانس يلزم الوليد هذاك من غادي يمشي ليكيب بريمير في فرنسا وهو عمره 18 سنه باش يخرج في سال بريمير لي باش ينجم يدخل فلوس باش يستنفع السونتر اللي في الافريق وتستنفع السونتر اللي في فرنسا ويستنفع في الفيدراسيون جامعه وشنو الاهم في هذا الكل الجامعه هي اللي عندها سلطه توجيه اللاعب بمعنى انا عندي ملاعب انترناسيونال جينيور ما نتخرجوش جمعيته في تونس كما يحب تعطيه بري الجمعيه ديفيزيون لا انا كجامعه لان هو ذاك
1: انا جلوجير
4: انا جلوجير مستقبل البلاد
2: سي ليفيدونس
4: المشكل اللي عندنا احنا هذاك في العمر 18 20 سنه احنا الملاعبي ايديا هما 18 20 سنه
2: سي لا جامعه لورينتاسيون
1: اللي تاخذ هو الصراحه لوجيك خليل على خاطر الانديه هما تحت الجامعه واللاعبين نتاع الانديه دونك اوتوماتيكمون اللاعب لازم يكون تحت سلطه الجامعه
0: دونك ساعات لي زاجون يبدلوا وجهته
1: من حق الجامعه كون اللوجيك وهذه بصراحه حاجه باهيه برشا وان شاء الله نعتمدوها حتى في الفيدراسيون تاعنا
2: في اج معين مش في نيمبورت كيل
0: اج عقد عقد احتراف نعملوا له وقت 5 سنين
4: العقد هو بما هو هما غاديكا حتى في دول اخرى تو عربي
0: في تونس الجمعيه هي اللي تحمل مسؤوليه الملاعب
4: هو ديجا ملي مشى للسونتر دو بيرفورمون عنده سا سوسيتي دو ماركتينغ سبورتيف اللي وراه تتبعه بكونترا مع الفيدراسيون ومع جمعيته كونترا
2: وعندها وعندها
4: عندها بلان داكسيون
2: عندها لا عندها بوفوار في لورونتاسيون تاعو
4: هي الانفستي هي الانفستي انا نصرف عليه تو باش من بعد يوصل
0: باش نكملوا اكيد مع انفانتين ولجنه الانضباط في شغل في الجامعه التونسيه كره القدم عندنا برشا عليها جمله انا راجعين انا راجعين لجنه الانضباط بتبيعها باش توجه بعض العقوبات في انتظار نهايه التحقيقات واكيد خاصه معناها على احداث نهائي المونديال بتبيعها والاعتداء رينيه معناها في التلفزه ملعبات المنتخب الارجنتيني لكن فما موتيف معناها نتاع اعتداء سلوك غير رياضي ومخالفات تنظيميه وسياسيه خاصه بعد اللافته اللي ترفعت من الملاعبيه بوتيتر تاع منتخب الارجنتين في مباراه انجلترا في نصف نهائي دونك استخدام حدث رياضي لاغراض غير رياضيه معناها هذه هي مع هتافات وايماءات تمييزيه او عنصريه من بعض الجماهير دونك فما عقوبات نتاع ايقاف زيدا أيضا حرمان من مشاركة بتتر من المونديالات القادمة بالإضافة لعدة عقوبات مالية كبيرة في حق ملاعبية من المنتخب الأرجنتيني المدرب المساعد زيدا كيف كيف المنتخب الأرجنتين أيضا ملاعبية من إسبانيا إجمالا بصفة عامة لفتة سياسية تنجم تتكلف مهدي على منتخب الأرجنتين بتتر بعقوبات تأديبية كبيرة
1: لازم بصراحة منتخب الأرجنتين عطا عطا فكرة مش باهية بكل في المونديال خاصة في الفينال وبرشا تصرفات غير لائقة من عنصرية صارت حتى ديزانسيدون مع الببليك متاع مصر اعتداءات بالعنف بصراحة معناها الأرجنتين عملت كل شيء في المونديال اللي فات ما عملتوش شيء ذي في قطر ما عملتوش في نسخ سابقة في النسخة ذي عطاتنا نسخة مش باهية بكل وما تعكسش معناها القيم متاع الرياضة اللي معناها الناس كلها تجتمع حولها
0: ومريناش انترتون فما لقطات الراون في البطوله التونسيه ديما نبروا عليهم يعني بلغه الكوره وقت اللي مثلا الحكم يجيب شي يتديو عليه ديما نلقاو برشا امن وبرشا في الماتش كنت تفكر مريناش برشا معناها شرطه الملاعب ولا كيفاش نجموا نسميوهم مشاو معناها حاولوا باش يوقفوا الاعتداء ولا باش ينحيوا اللفت هذيك كلي اون ديري الملاعبات الارجنتين ما محميين ما ساري في اي
1: فما لا لا فما حمايه كبيره وطول موند ديزون بوسي
0: خليك
1: ان ديزون بوسي باش الارجنتين تهز المونديال بصراحه معناها شنو من ك سورتو الفيفا خاصه الفيفا ما علينا اما الارجنتين معناها ايزيتي دي موفي بيردون سورتو في الاعتداء فكان مشهد تاع الاعتداء بالعنف على لاعبين اسبانيا ما كانش بصراحه مشهد يليق ما ريتوش انا في فينالات قبل تاع مونديال بصراحه
0: كان زيدان
1: هذه كسرت انسيدون في وسط الماتش
0: ماتيراتي
1: ماتيراتي صارت انسيدون في وسط المقابله ضربوا براسه
0: رياكسيون
1: عمل رياكسيون الاخر قال يلما انسولتي صارت الورقه الحمراء وقفت غادي بعد الماتش ما صارتش ضرب بين جواريت الارجنتين و جواريت ايطاليا وفرنسا
0: شنو رايك سي حموده هل تشوف عقوبات بتاتر خطيره تنجم
2: والله انا باش نرجع لبدايه الحكايه اخي بربي ملاعبيه هبطوا اللافته هذيك اللي فيها الجمهور
0: تاعهم وهم
2: فما واحد من الجمهور لوح الكا هما سون سو روندر كونت وفرحانين بالانتصار هزوا ضرب بيرسون لا في اش فيه زعما فكروي اللي جوار هما في بالهم بكر بلاك هذيك
0: باهي سامحني باش نسالك سؤال ملاعبي محترف في نيفو نتاع اغلب ملاعبات منتخب الارجنتين هل الدرجه ذي نتاع السذاجه باش تحس حاجه ما تعرفش شنو مكتوب عليها
2: وهل مش السذاجه مش اكثر
0: فما سذاجه تكون سبه ولا
2: لا لا فما حاجه بير انكور بير السذاجه اللي تحكي عليها انت وهل من معقول وان انت
0: دخلوا على الستاد
2: في تونس ما تقعش في تونس ما تقعش
0: الحمد لله
2: نو سولمون دخلت مي اوسي هبطت اي بيرسون ني ستوبوزي ا سا
0: جوستمون
2: لا لا البروبليم اللي كنت تحكي عليه انت على البوليسيه هي دونك او اي لو بروبليم ما دخل ملاعبيت الارجنتين في الحكايه هذه هما فرحوا
0: هذا الدرب كيما سوريا ما عرفش شنو مكتوب عليه عمل بها تصويره
2: غير يتحمل مسؤوليته صحيح دونك انا نقول اللي ما يتحملوش المسؤولية فيها. بون هما شافوا فيو اللي الحكاية فيها كيستيون 2600 يظهر لي ميت في الجزر هذه والحرب ما بين الأرجنتين
0: تفاصيل
2: سياسية في بالي بها الأرجنتين كوم كوا هذه الفيزي بارتي دو الأرجنتين وإنجلترا ما احتلتها وقعت حرب وقعت تستغل فيها الأرجنتين يا أخي رجعت لها لإنجلترا وقعت حرب وماتوا فيها كيستيون 2600 بيرسون وزاد قامت الحكاية هذه. اي لهنا خلينا نقفوا في البلاكه هذه في التصويره هذه ديجا هما كلاو عليها العصا قبل ما يبدا الفينال دونك هما كي دخلوا كان ترا في البيسير ونتذكروا بالقديه في الفينال في البيسير ميسيو اي كومباني هو وزوز اخرين كان اوبليون اون باس تاو نتعداو حكاو عليها اون باس للماتش كوره
0: اثرت عليهم معناها
2: دونك هما لهنا ديجا كانت عندهم معناها حاجه منظرين راهو الماتش هذا باش تخسروه اذا ما تخسروش
0: فاتوره اللافته معناها
2: فاتوره اللافته قبل الماتش هذايا راهو هذا اللي قريته انا ان شاء الله يكون ما نعرفش صحيح لا بس لا فيريتي اللي سمعتها يقول لك لازمك تخسر سينو اتوني راهي وقعت لنا نحن كتونس كيف في جنوب افريقيا جوهانسبورغ الفينال نتاع اللي خسرناه احنا on nous a obligé de payer في الكوب دافريك بيان سور سي اكزاكتومون برسك حاجه من نوع هذا قالهم اما تخسروا اما باش تقعدوا 10 سنين فون لي بلو بارتيسيبي الحاجه على مستوى انترناسيونال دونك هما كونتر كور اش ولاو يلعبوا على اعصابهم سي توت افي نورمال اللي هما اوبليجي باش يخسروا الفاش باش تنجم تكون ما يصبر ما عادش ما عادوش شادين اعصابهم
0: وليت اعتداءات براند
2: دونك اكسيون رياكسيون معناها فما اكسيون رياكسيون معناها دخلوا في حاله ما همش في صحنهم وخسروا الطرح مالغري او والنتيجه كالضربه ذيك
0: باهي خليل يلزم معد ذهني ذهالي امور ذهنيه ماهيش باهي
4: لا مش امور ذهنيه مش باهي
0: الميكرو
4: الحاجات هذه تصير وصارت وياما صارت
0: نعرفها كان في الافريكا انا بصراحه ريتها في مع شو اسمها وقتها نتاع المغرب ضد باركين وقت اللي غاروا على سي اس اس معناها ريناهم في الافريكا
2: لا وقعت لنا نحن في جوهانسبورغ الفينال نتاعنا 1986 سي سا 1986 بالمسبق هدوهم معناها ما حتى بالسلاح
0: السودان وقتها
2: نتاع الدجاجه
4: بالنسبه لللافته اللي هبطوا انا راي الشخصي حقهم هذاك انا نحب نعبر نحب نستغل المناسبة الدواء هذية باش نعبر على قضية تخصني انا كبلادي
2: اي سورتو فو زيت دون ان بي دي لا ديموكراسي ام الديمقراطية مال اخويا
0: فرصة معناها
4: كيما حسام حسن شرف وتكلم بواقعي فانت كيما دونك شنو معناه هما ما يهمنيش انا وصلوا ما وصلوش فينا كذا فرصة انهم بلادهم يحسوا كل واحد كيش يحس بلاده ما نجمش انا نجي في بلاصة الارجنتيني هو عاش حاجة هو عاش كذا ممكن الجيل هذا غير الجيل اللي قبله غير الجيل اللي قبله بتدريجة هي أجيال هي تواريخ وأمم تمشي وتجي هو يشوف في روحه هذيك قضيته تو اللي لازم يحب يوصلها، وصل في مرحله حب يوصلها، قالوا له علاش في الماتش الفلاني كنت اغريسيف وكذا كذا. ولا
0: هي ما سبب هذيا ما يخليش انك تخسر معناها الماتش بالطريقه هذيك، كان باش تحكيوا على على ستريس وبروفوكاسيون مش في الحم، وما يخليكش تعتدي على المنافس بالطريقه هذيك.
4: اش قلت لك انا؟ قلت لك بالنسبه انا باش نبلغ حاجه نيابه عن شعبي على بلادي حقي اني نعملها.
2: مش صعبه لي جوار راهو يعملوه.
4: اي اي هاوش
0: هما اللي زعما تحمل المسؤوليه تو
4: حتى ولو اللاعبين. انت شنو انا شوف السرك حاجه
2: عاد حمود
4: هما حارب روسيا واوكرانيا وما عملوا شيء، عاقبوا روسيا وسايبوا اوكرانيا. في فلسطين يعلم الرب بحالهم وربي يصبرهم، متغشين كيفاش صارت اغريسيون ضد الكيان.
2: انا يا اخي اش اسمه رئيس تشيلسي ابراهيموفيتش،
4: ابراهيموفيتش يا اخي بيعوه في جامعه في جمعيه و...
2: لا وخسر الكابيتال نتاعو كل على اساس لانه صحابه هو ورئيس رئيس روسيا.
4: حتى داخل السياسي الرياضي موجود، لكن انا ديما انا رايي الشخصي انا مع الارجنتين ضد الارجنتين. انا كتونسي غدوه باش نتحط في وضعيه اني باش نبلغ ميساج يخص بلادي مهما يكون جابوا الجمهور ما جابوا الجمهور، وانا عندي قناعه شخصيه به جو فرا لافير ونوريها ونتعدى على روحي، يعني وصلت ميساج تاع بلادي. الموضوع الاخر هما علاش في فينال كيك وكذا، هما في التونال يبكيو شنو اللي صاير. حاجه فيديو اللي في التونال واضح
2: فرضوا عليهم باش
4: معناها يبكيو، فما حاجه
0: عليهم باش يخسروا ذي بصراحه. انا ما صدقهاش مع كامل احتراماتي ليكم، معناها
2: لا
0: شنو الحاجه اللي باش تهددني بها باش تفرض عليا ما نربحش
2: تخسر ولا معك؟
0: هي طريقه اللعب نتاعك نتاع اللي ماكش باش تربح.
4: لا مش حكايه ماكش باش تربح وكذا، هما هما ليكيبا الوحيده اللي حسب الحديث اللي صار اللي ما صارلاش كونترول اونتي دوباج.
0: هاي ذي حاجه اخرى،
4: الكونترول اونتي دوباج جاوا قبل الماتش فما فول دي بروبليم صارت بما فيهم الكونترول اونتي دو باش. دونك تنجم تكون من الحكايات اللي خلتهم يدخلوا باك الفريستراسيون هذيك، وكي تبدا في مخك
0: خاطر عاملين عمله
4: معناها ما ماكش مركز مع جمعيه في قيمه اسباني
0: مش باش ترحمك،
4: ما تنجمش باش تربح. رياكسيون بعد الماتش لا يليق بمنتخب
2: مي اتندي مي اتندي فما نقطة بربي نقطة تطرح نفسها. يا اخي انفانتينو مش قلتوا يحبوا مش الناس الكل قالت يحب الارجنتينا؟ دونك تفرضت عليه سي انفانتينو هذا، فرضت عليه شكون؟ الانجليز فرضوا عليه، لان من الانجليز هم المحتلين الجزر هذوما.
4: فهمتني
2: دونك افهمني فما ايكواسيون اكثر من انكونو فهمتني. دونك
0: مي هذاك علاش لانجلتير كملت ثروازيام بلاس وتلقاها زاد هو قال فرنسا تخاذلوا في المباراه فرنسا ما لازمكم تعملوا شيء لازم اموا لانجلتير تطلع بوديوم هكا معناها
2: فرنسا ما قلنا
0: والله
2: لا فرنسا ما قلنا متفاهمين بلينغهام هو مبابي متفاهمين
0: عدوا فاكونس مع بعض
2: واحد يربط واحد يربط
1: بلاسي انا بصراحه وجدين ضد
2: حكايه
1: ضد حكايه كونهم ضغطوا على الارجنتين باش تخسر.
0: حطينا كيفك الحقيقه
1: ريت ماتش باهي بصراحه، ريت الارجنتين حطت ما عندها واسبانيا حطت ما عندها وظاهر معناه
2: شو حطت ما عندها الارجنتين؟
0: لا بتذكى اللي فم
1: لا بتذكى
2: فم إيكيب اللي عاملة قديش من رمونتادا متوصلش للشبكة ولا مرة
0: فيزيك ما عادش
2: وكين وكين راه وتعرفش معناها الجارديان بريسك ما مس حتى كورة لوجيك هذا
0: فيزيك ما عادش ينجموا اللي فم حطوه في ماتش ويت 28
2: عاد يعطيني الميتون الأول الميتون الأول ما مشات حتى شوطة
0: في مشكل معناها
2: بيان سور سا بوز ان
0: والله انا بصراحه نقف معاك في حاجه حطينا كيفك معاك مهدي، خاطر بالنسبه ليونيل ميسي وانت كنت تحكي عليه من اول المونديال فرصه كان هز كاس العالم شيز بالون دور، نتصور هذا اغلب برشا من اي ضغط ينجم ميسي هما كم لعبيه هذه راهو كوب دو موند راهو انا معناها كان عبد يجيني ما نعرفش منين ما نسيب حد شيء نهز كوب دو موند وخلي باش نلعب المهم يتقيد في السيف شكون يقول عن
2: ميسي ميسي ميسي ياخذ كوب دو موند
0: وهما كل
2: والارجنتين ال سورا اليميني بوندون دي زون
0: مش لازم تعتبر روحك ما ترشحتش يا اخي هاي ايطاليا انت قداش من عام ما ترشحتش اشرف لي انا في السيف نتاعي يعني عندي كوب دو كوب دو موند
2: الارجنتين سي با ميسي الارجنتين سي با ميسي وحده
0: هي كمنتخب ارجنتيني انت باش تحسب لك هيزز دو كوب دو مون توجور تبعضهم من بعد اللي باش يصير خلي يصير با تخش بطل انت في الاخر راهو الناس الكل باش تتعاطف معاك
2: كي ابري لا ديسيزيون في
0: هذا ماهيش لوجيك
2: معناها كي تبدا ان ديسيزيون بوليتيك هابط عليك انت كرئيسك كرئيس هابط على الانفانتينو انفانتينو هبط على على الارجنتين والارجنتين باغ اكزومبل جو سي با لو بريزيدون ديال الارجنتين هبطها على ملاعبيه اش عندك ما تحكي
0: وقتاش هذا كل فك درجين تاع الميدان
2: من بين الدمي فينال والفينال وقع الشيء هذا راه
0: ميكرو خليل
4: تاع ابراهيم دياس والبوليميك اللي صارت وكذا وكذا حنا عايشين نفس الوضعيه فما ينجم يكونوا نعاود نقول لك انت كفني وكمدرب وكواحد عندك حاجه قدامك تشوف فيها وتخدم في الحاجه هذيك تنجم تكون فما ماكينه اخرى تخدم بالتالي كي برون لا ديسيزيون
0: نتصور ما قالوا لهمش راه كدوله معنا. ارجنتينيه بيتيتر ما قالتش للملاعبيه والاطار الفني مستحيل امبوسيبل ما نتصورش انا في قيمته واني ما نحبوش معناها كملاعب ميسي مش من هو
2: ميسي بور ليكزامبل اللي ذكرته
0: ما يعملوهاش
2: الفينال ماروك سينيغال شنو قال اللي وقع لتو عندك معني فكره
0: القرار في سبتمبر
2: لا لا نحي غادي القرار اللي شكون شرب اش وقع سور بلاس بيرسون لو سي اي بورتون معناها خرج ملعبي رجع ملعبي في الاخر يجي دياز يشوط الكره عند سي با نورمال زعما ونشوفوا كانهم متفاهمين وانا باش يشوط هو يقول لك ليه حب غير مفهوم من بعد تجي تولي مشكله اخرى وترجع كل
0: انا الحقيقه ما نصدقش ملاعب يحب يخسر ماني فرصه ذي تيتر راو تيتر ماهوش ماتش من الاول
2: تيتر حتى في المرات
0: انا في حياتي كم تيتر
2: المرات ربي سامح
0: علاش
2: قلت محلاه الاكزامبل
0: اللي جبت على المغرب انت ابراهيم دياز كان ماركيتها هذيك كان انت معناها ماركيتها راك مشيت في ما نعرفش وين في بالي اخر اول حاجه ذي خم في روحي انا كملاعبي شكون يقول اللي باش نعيش العام اللي بعده ولا تورنوا اللي بعده باش نلعب ولا باش نكون سيليكسيوني ما يطلعوليش ملاعبي اخرين ما تدخلش المخي اللي ملاعبي في نيفو عالي ينجموا يجيوا تحت ضغط بالطريقه هذه راهو كاريرك انت كل شيء نجم يتفسخ من بعد رئيس نجم يتنحى مدرب كيف كيف رئيس جامعه
2: هذا اللوجيك هذا اللوجيك انت تحكي لي هذا اللوجيك
0: مستحيل لا ما صدقت
2: قاعده تحكي في اللوجيك اللي وقع مش لوجيك
4: انا شو قلت حاجه
0: الكلب كي هذاك كله النويح هذاك كل روتانا سينما
4: الحياه هذه مع الواحد بكل ما يزيد نهار يتعلم حاجه انا تعلمت اللي بعد النظر احسن من قصر النظر بعد النظر نجم احنا ما نشوفوش احنا تو مركزين في شيء لهنا فما حاجات اخرى تنجم يكون القرار هذا تو ناخذوه تو القرار هذا تاخذوا الدوله ولا ياخذوا ملاعبي ولا ياخذوا انترونور وكذا يقولك والله صايب تو لكن هو قرار تو لا والله قرار خاطئ تو وتعبنا وعمل لنا المشكله الفلانيه وخلينا لكن ابري 5 ans 6 ans تولي ترحم على والدين السيد اللي خذا القرار هذاك لانه لولا القرار هذاك راه ولد بول دو نيج عملت مشكل او وقتها صارت حكايه يقول اوريزمون ولا شرينا ماتريال هذا ما شريناش ماتريال الاخر المعمل هذا
0: نتاع لا لا لا انا مانيش مقتنعه بصراحه ما نشوفش اللاعبي نجم يضحي بتيتر يا ربي راهو كاس عالم راه نشوفوا في الديسان انيمي راهو ما نعرفش
2: وقتاش تكثر حكيت لي ديسكوسيون كل واحد يطلع بطلعته
0: بعد نهايه
2: لي وقت تفهم حاجه متناقضه كي تيام با دبو كي بوز ان بوان انتروغاسيون وهذه
0: نقطه انا باش نعطيكم اخر حاجه نكملوا بها نجم يكون هما معناها متعاطين دوزه كبيره نتاع مناشطات دونك باش من بعد ما يتنحلهمش التيتر لكرامتي هما وكما نخسروا الماتش وكهو عادي معناه كيما الملعبيه ولا ليزاتليت اللي يبدا معناه يلوج عليهم تاع المنشطات ويتخبي ومثلا عندنا برشا ملعبيه ولا ليزاتليت
2: علاش ما كملتش عليهم انت هما تحت خسروا الفينال كملت عليهم باللونتي دو باج
4: التاريخ بالنسبه للارجنتين التاريخ يعيد نفسه في امريكا فكروا فاست مارادونا فاروا 94
2: مارادونا الخساره نتاع الفينال
4: ميزا بار خرجوه الفاست اجا باش تمشي تعمل دوباج وقفت الكيبه كامله فهمت دونك معناها هذوما حاجات هذوما لي زاكوتي يقولوا جماعتنا في الجنوب يقولوا تكوليس
0: فهمتي كواليس انا يا سيدي مبدئيا قبل ما نموت ولا كان موت هذايا الوصيه نتاعي كان عرفتوا حاجه يجي يقولوها لي خاطر بصراحه انا والله كان جيت ملاعبي كوره لم ضحيها على خاطر حتى حد كاس عالم
2: كوم بارازار
0: كي يبدا دراشكو
2: اخذني كوم بارازار ريغاردي بيان الماتش اللي نتاع مارادونا اللي
4: نفس الستاد
2: اللي يظهر لي كونتر لا ميم ايكيب سي لانجلتير والمره هذه السبب لانجلتير معناها الارجنتين كلا زارة
3: شوف الزهر
1: الاربيتر سي علي بالناس
0: وي
3: لا مش مش البونتو باليد البونتو باليد راه هذاك علي بن ناصر ربحت الارجنتين ساعتها
4: ربحت هو خرجوه
3: لا نحكيوا على المونديال المونديال اللي خسرت فيه الارجنتين
4: خرجوه في قالوا له هما كي وعدوا قالوا له يوروبات كون دو دو
1: كونترول
4: معنا دو كونترول اونتي دوباج
0: مش عطاوه هما
4: هو البريباراسيون اللي عملها الله مصلي يعني بي ما
0: معناها مش راب حاجه
4: وقت احنا وقت ما زلت ما فماش حتى الانترنت بزنا نتبعوا صغار احنا معناها ما زلنا يجيبونا في التلفزه الوطنيه وقتها في شويه ماتشوات رابيل ماتشوات كاس العالم يشوفوا كيف معناها ريكاب على مارادونا
3: يتعديوا يتعديوا
4: لا لا نحكي وقت احنا في جيلنا احنا سبورتير احنا مازلنا كي بدينا
3: الكور
4: دونك معناها نشوفوا في مارادونا كيفاش كانك لي فيتيير يعدوا عليهم كذا ونستنوا وقت معناها مارادونا بطل عام ولا عامين ما يسيء معناها اعتزل كيفاش باش يرجع نستنوا احنا في مارادونا كاس العالم نشوفوا انسان عجوبه هما في حساباتهم اللي عملوها الكوميرسيال خاطر سي كوميرسيال وقتها الحكايه باش معناها مارادونا باش يمشي كيما نقولوا لا وينو التور الاول التور الثاني الارجنتين مارادونا قلب الارجنتين كومبليتوم الارجنتين ماشيه باش تاخذ تيتر
3: باش تاخذ تيتر
4: دونك يلزم فاليك فير كلك شوز هما عطاوه وعد وجوان فلانش وقتها في الحكايه اللي هو ما يصيروش كونترول اون دي دوباج ا كونديسيون انه يلعب كاس العالم هذيك رغم انه في خلاف مع امريكا ومارادونا قبل ما يتوفى قال لنا راه باش تصير كاس عالم في امريكا وباش يلعبوكم كات بريك وراو البريك باش يصير حتى سبعه اي معروف الانترفيو موجود
0: اربعه
4: وسوي هذايا قبل شو اسمه وتوا لعبنا كاس عالم في امريكا بكات شو اسمه كات بريك معناها فهمني وولت شو اسمه ولت البريك وصل لسبعه دقائق فهمتني رغم انه علميا راهو علميا السنه الكاس العالم هذيا من اقل كؤوس العالم في تاريخ الفيفا اصابات لانه كولن بريك هذاك مهم
0: بالحق مهم برشا انت في
1: سير لو بلان فيزيولوجيك
4: مهم برشا
3: سير لو بلان فيزيك يعطي حاجه
4: ايجابيه ريتو العصير هذيكم فما دي برودوي يشربون فيها العصير تاع البطيخ
0: انت بالذات راني انا استنى لك فيها
4: شيء كيما جماعه التنس يشربوا حاجات واحد
0: شوف شنو عصير البطيخ دلاع معناها
4: عصير البطيخ الاصفر نتاعنا
0: البطيخ نتاعنا
4: البطيخ الاصفر فيه مولوكيول المولون هذاك فيه مولوكيول تشد الماء في البدن دونك تعطيك سكر وتشد الماء وتنقص الديزيدراتاسيون
0: شبيك ما قلتليش عليها شبيك ما قلتليش عليها هذيا راهي نسيت برشا حاجات
4: نعطيو بها للملاعبيه وسط الماتش
0: سينو شنو يشربوا ميسي وقول لي ميسي شاتيني
4: هما تو نعرفوا لي لابو هما تو ناس جوز اولمبيك عام 30 طلعوها
0: باش نعمل اعتصام تحت لابوراتوار باش يعطيوني شنو هي الفورمول بعد اخبار 11 ونص مازلنا راجعين نحكيو على الكره الوطنيه الجوله الاولى من البطوله ترجي نجم الساحلي الملعب التونسي سي اس اس تلوي النادي الافريقي امل حمام سوسه الاتحاد المونستيري تقدم سقيط الدير شباب العمران سيابي مستقبل مرسى ترجي جرجيس الاولمبي البيجي واتحاد بن قردين يواجه نادي حمام لمف هذه لافيش نتاع الجوله الاولى بعد نحكيو في تفاصيل تهم البطوله مسلسل يوسف البلايلي مع الترجي الذي تونسي انا ما نحكيو كما قلنا في المحلي ايضا فما حاجه بصراحه ما تعجبش وقت تسمع رئيس قوي في القفصه قبيله يعلن على انسحاب فريقه ولا قرر الانسحاب من البطوله قبل ما تبدا تنعطيو التفاصيل بعد الاخبار مازلنا معكم نفس الفريق في انتظار خلي العبيد يعطينا شنو اللي تشرب وراجعين بعد الاخبار

0: فوق البطو بافارد. الله الله الله يا دوسون.
1: هذه مستحيلة يا عمر.
0: جنون.
2: ما الكرة. ما الكرة.
3: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. غدا انتهاء عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية للمستخدمين. في سليانة سيطر على حريق غبي بمنطقة العسلة من عمادة الفضول بكسرى. رئيس ديوان وزارة الفلاحة يؤكد أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية أولوية وطنية. في بطولة إفريقيا للتنس ناشئات تونس تحرز ذهبية الزوج وفضية وبرونزية في منافسات الفردي. حفل استقبال على شرف الوفد الرياضي التونسي المشارك في الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 بمقر إقامة السفير الإيطالي بتونس. في العالم وفي إسبانيا مقتل 19 أشخاص خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة من المغرب. إيران تقول إن مصر صديق وشريك مهم بالمنطقة وأمنها له أهمية قصوى لنا. واستشهاد 6 فلسطينيين في غارات صهيونية على قطاع غزة رغم تقدم نادر في المحادثات. نهاية هذا الموعد الإخباري. في أمان الله.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

0: مارون فايفي وصلنا لل 23 جد شكور ما عشت نعرف نعطي الوقت لل 41 دقيقة. انتوا تسمعوا في ملكورة كيد برش حكايات في الكواليس كان جاي فما امكانية انه الكلام اللي تقال في الاوف يتقال الكل وكيما هو كيكا بحشيش وبريش وفي الديريكت رانا ما نعرفش وين موجودين الله ولا اي صحيت ولا تلقانا كل واحد يحاوز بسيكوريتي متاعو معناها
1: كنا نحكيو على الفوتبول دو كارتي وعلى البطاحي
0: يا حسره
2: اللي خلق الملاعبيه صحاح
1: تجي في الملاعبيه وكيفاش الملاعبيه باش يمشي يلعب في الجمعيه للونترامون يتعدى على اربع بطاحي يعمل اربع تكويرات قبل ما يوصل للجمعيه
2: وعلاش قبل لنا عادي الحمروني تو معناش
1: اكثر من اللي مس اللي مس كوره في البطح يمس الكوره عدد مرات اكثر من مسه في اكاديمي وفي جمعي
3: وذاك علاش الكاليتي خير برشا
1: وتعلموا لا بريز دي ديسيزيون انديفيديوال
2: ليه
1: كان الشخص
2: ويلعب بور لي بليزير دو جوي وهذاك البين حاجه يلعب من اجل حب الكره
1: شوف شكون قوي شخصيه وشكون مش قوي شخصيه وشكون كذا ومن غاديك طلعوا لي ستار
0: واحنا توت سويت باش نحكيوا على كورتنا

0: أو
1: كورتنا كورتنا.
2: وللأسف معناها حاجة ما يحبش عليها حمودة بن سليم جملة, وهو ما يحبش ما بعدش نلقاوه دقيقة 85 تسديدة كما العادة. معناها لكم الريبورتاج متاعه باش تلقاهم كما العادة تنقلدكم بعد
0: هكا هكا.
2: ماك ما تحبش انت كورة, ماذا شر اللي بد منه. البطولة باش ترجع باش نرجع معناها بعد اللي ليناه في كاس العالم باش نشوفوا إمكانياتنا الحقيقية مع الملاعبية المحليين. ماك تحب الملاعبية المحليين وما أدراك. دونك الجولة انطلاق البطولة مبارح 22-23 أوت في الأثناء قوس باش نقولوا, وتو غدوة نعرفوا تفاصيل. غدوة فما اجتماع مكتب رابطة وإمكانية واردة لإعادة القرعة. نعرفوا بطبيعة اللي صار معناها في القرعة. شو بك عملت هكايا؟ نستيزا نمشي إلا لو القرعة
0: هي
2: غلطة صارت غلطة مطبيعية وتصير بصراحة تصير في وسطك الفولة ذيك كل وبرشا حاجات. دونك في بلاصة ما يتحط اسم فريق نادي الإفريقي مع الأندية تحط مع الأرقام. دونك كل شيء ممكن, لكن كما قلنا قبيل عطينا لافيش وإجمالا معناها مع موسم عام ناول خلينا نقوله اللي قعد معناها في مخاخنا أنه تقريبا الأندية الكل كان عندها نفس المستوى, قاعدة تنافس صحيحة على آخر جولة باش نعرفوا صاحب البطولة. لكن ولينا نتفقوا تقريبا في معناها السيزون الأخرانيين أنه الناس الكل بريس كيف كيف معناها أموا 5-6 اللي يلعبوا على لقب البطولة تقريبا نفس المستوى. ما عادش فما فريق حتى كنا نقولوا ترجي رياضي تونسي بعده الاخرين بسبب الامكانيات الماديه الكبيره اللي عنده ينجم يجيب ملاعبيه وانتدابات, لكن فينالمون في المواسم الاخيره ما كانش موفق 100% في الانتدابات اللي جابهم. خلى هذا بوتيتر من البوسيبيليتي والناس الكل تنجم تخلط على المستوى الفني وتكون عندها مع ملاعبيه شبان مع مدرب يمكن يعرف كيش يستغل الافكتيف اللي موجود ينجم يعمل اكسبلوا. ورينا معناها كاس ني مثلا نادي صفاقسي كيفاش وصل وكيفاش عمل. رينا عمني والترجي جرجيس كيفاش زاد كيف كيف الاولمبي البيجي كيفاش هاستيتر. معناها الامور ماهيش صعيبه كي تلقى الفورمول المناسبه. انت دبيت اقل كو معناها ممكن وملاعبية خالصين أكثر وقت ممكن ومدرب ستابل أكثر وقت ممكن نجم نتمنى
0: وتيران فلا باللعب
2: زيد شنو آخر خليل كيفاش تشوف البداية متاع البطولة في غرغور أوت بالطبيعة ذي هذه تجي كم في تونس معناها ديما رغم اللي فما وعود أنه باش يتم النظر في توقيت المباريات.
3: شوف هي برشا حاجات انت حكيتهم هاتنا نحكيه تو على الفاز الأولانية دي علاش يقول لك ان شاء الله تتعود القرعة ما تعودش تو ولينا انا من نهار الاول بدينا بالمشاكل فهمني ونشوف قداش نعسوا على بعضنا وقداش نخموا في ليزاكوتي وما نخموش في الكورة باش تبدا فاهم وفوضية اخطاء مفروض ما تصيرش ان شاء الله تصلح الامور ان شاء الله الناس تركز في التيران على خاطر الاكسترا نتاع التيران هو اللي هزنا الفينغ انت تشوف البلاتوات الكل تلقاها كلها محامين الناس كل محامين تتحل في المشاكل ما عندناش محكمه رياضيه عندنا محكمه تلفزيونيه ديما تلقاها في الريزيرف فلاني كذا كذا نشوفوا صاحبنا اخونا انيس منا اخونا علي عباس منا اخونا ركباني منا وشوفوا معنا ولد محامين معنا ولد محكمه
2: هما هذوك يجيو نزولا لرغبه الجماهير
3: هما يجيو باش يدافعوا على مصالح منظوريه
2: اما فما كرونيكوريت فيكس ولا وهما محامي
3: لانه زي المشهد الرياضي اصبح مشهد قانوني وما عادش مشهد رياضي لانه انت عندك مشكله في النصوص القانونيه لانه انت عندك ناس خبراء في القانون هم اللي عاملوا القوانين الرياضيه في الكويت وفي السعوديه وفي ليبيا وفي غيره وغيره وحتى في دول اوروبيه وفي تونس احنا عندنا كل شيء وعنا كفات كل لكن التو مش لورديناتور يعمل لنا القرعة والتو ما عندناش باز دوني نحطوا فيها الانذارات والتو ورقة المباراة ما تعمرش بالتليفون ولا تعمل بالبي سي قالك عندنا مشكلة متاع انترنت عندك مشكلة متاع انترنت في بعض الملاعب وما عندكش تليفون نعملوا تليفون الو نلعبوا تو ولا نلعبوش والانترنت ما فماش ريزو سي تانتو وانتو كان نرجعوا للهم الهم البطولة لازم ترجع على بكري علاش خاطر عندك الشيونس تاع منتخب تاع كاليفيكاسيون تاع كاس افريقيا وكاس افريقيا دي من اصعب الكاليفيكاسيون علاش وضعنا احنا في المنتخب وغير فلو ربي يوفق معين والستاف نتاعو في التحدي هذايا. الحاجة الاخرى يلزمك انت تاخذ شوية ماتشوات على الاقل قبل 16 خاطر ليبيا باش تبدا بعدك البول فيها بوتسوانا يظهر وهي البلد المنظم وليبيا وإحنا دونك فما البلد المنظم مترشح بتبيعته دونك باش يترشح معها واحد معنا ثلاثة احنا نلعب على مركز واحد دونك صعيبة العملية ماشي سهلة دونك لازم نبداو على بكري خاصة
2: باش تلعب في ثلاثة بلدين
3: دونك هذه حاجة الحاجة الأخرى عندك
2: أوغندا ليبيا بوتسوان
3: عندك شو اسمه لي كاليفيكاسيون تاع الاولانيه نتاع الكاف وجماعه كذا دونك البريمي تور دوزيام تور على الاقل عندهم ماتشات في ساقيهم الجمعيات باش نجموا يتعداو خاطر مهم برشا انهم يتعداو الفاز دو بو ونعرفوا التاثير نتاع معناها كي ما تلعبش ماتشات اللي صار على الملعب التونسي قبل عمناول ورت عمناول دونك انا عندك سي اس اس عندها مده ما شاركتش دونك لازم تاخذ ماتشات في البطوله باش نجم تلقى فهمتني تلقى روحها في الكاف حاضره كيف كيف جرجيس نفس الموضوع دونك هذه حاجه عندك زاده كيب ناسيونال اولمبيك داخله في سيكل تاع واحد نتاع كاليفيكاسيون جوز اولمبيك دونك لازم الملاعبيه عندهم ماتشات في ساقيهم ولهنا مربط الفرس نرجع لك علاش الناس كل قرب ولاو في النيفو
2: ايوه
3: اول حاجه الملاعبين اللي قاعدين يلعبوا في الرابطه المحترفه الاولى الكلهم منين هم كلهم ابناء للجمعيات الكبرى والجمعيات الكبرى جابتهم من جمعيات هوات جاوا في اصناف الشبان هوات لان الجمعيات الكبيره اللي ما تكونش في ليجون تاخذ من ريجيونال وتاخذ من الاماتور وتجيب ملاعبين يلعبوا عندها كادي جينيور اسبوار هكا تتربى في ثقافه نتاع فريق كبير يلعب على الارقام بعده ما عندوش امكانيه ونرجعوا لك المشكل نتاع الفاز 18 20 21 عام باش تصير انتجراسيون في السينيور يمشي يلعب في جمعيات في الصف الثاني في البطوله ملي كان يلعب على تاك رابي شس بلاسي وصبح يلعب على تاك رابيد وكونتر اتاك وبلوك وطيش كوره وكذا دونك حتى المفهوم الفني يتبدل عند الملاعبي قربت الجمعيات في المستوى الملاعبيه فما لياك سيلي ورجع كيما الجبري كيما شفنا معنا كيما تشوف شاب جبالي خرجوا ومشى رجع لجمعيه كبيره كيما برشا ملاعبين كيما فما جمعيات زادت تمر بمشاكل ماديه كبيره كيما تشوف ليتوال ولا سي اس اس عمناول ولا غيره من الجمعيات الاخرى اللي ولت مضطره ما عادش تنجم تجيب برشا ملاعبين دو كاليبر كبار تعاون على البناء نتاعها فما اللي نجح كيما سي اس اس وفما اللي فشلت كيما النجم الرياضي الساحلي رغم انه بين قوسين في الوضع اللي فيه النجم الرياضي الساحلي نعتبرها انا ناجحه بارابور للكارثه الفنيه وربي ديما عملنا نقول ربي صبر نفخه دونك
2: صحيح حكينا عليه
3: وان شاء الله الاطوال كيسه ترترب
2: هذا هو
3: فما الجمعيات اللي عندها ديما مشاكل ماديه
2: باش نحكيوا عليها القوسه هذيك جوست خلينا نحكيوا على انطلاق البطوله انت جبت حاجه مهمه وين قبيله اشارت القوي في القوسه فما زيد نجم المتلاوي يعني وقابس وقابس وكل الانديه اللي تخو في منحه من عند ليلى محمد رسول الله
1: شو اسمه
2: مجمع فوالا هذا هو انطلاق البطوله في تاريخ ديما كل عام نحكيوها هذه الجمله في اوت نرجعوا نلعبوا في غرغور القايله حتى كان مش ما ساعتين ونص ما ثلاثه راهو الاربعة ونص على اقصى تقدير علاش خاطر ما عندناش تيرانات فيهم ضوء ولا خاطر عندنا مشكل اخر اللي هو المشكل الامني ولا خاطر عندنا دي ديبلاسمون وقت اللي معناها ناس تلعب ماتشوات التسعة والعشرة متاع الليل في بلدان أدوبا
1: هذا تدخل في حكاية الانفراستركتور اللي هي مشكل متجدد دونك ما صلحناش اون بروفوندور موضوع هذا وجينا لكل ولاية أقل حاجة عملنا تيران دو بون معناها كاليتي كاليبر به لو ما هوش هذا مش بش يتحل المشكلة هذا بش يقعد يتعاود كل عام نفس هاو تيران نون مولوجي
2: هاو تيران ما فيش
1: هاو تيران ما هوش ما فيش ضو هاو ليتا دو بلوز معناها ما تسمحش مازال تو تصب شويه شتا تو تشوف كيفاش برشا تيرانات باش يوليو براتيكابل دونك هذايا مشكل نتاع انفراستركتور وشانتي كبير برشا ان شاء الله انا على الاقل نبداو نحلو فيه بشويه بشويه en ce qui concerne انطلاق البطوله بطوله مستانسه هي تنطلق ديما في اوت وفي معناها لي زيشيونس اللي باش تقابلهم المنتخب دونك لازمها من هنا هي اول ماتش وقتاش نتاع المنتخب يظهر لي في اوت ولا في
2: سبتمبر
1: في سبتمبر دونك على الاقل الاولاد الجوارات ونتصور المره هذه معناها نتصور معين يفا معناها باش يعمل على شويه لاعبين من البطوله المحليه دونك على الاقل يبداو عندهم 3-4 جورني في ساقيهم لوجيك برشا سخانه راهي سخانه اوبليجي حتى باش نمشيو نلعبوا في الافريق دونك باش نلقاو لوميديتي وباش نلقاو السخانه والتعب التعب هذاك الكل راهو باش نلقاوه. دونك il vaut mieux نعملوه حتى في الشامبيونان اون سادابت
2: نستانسو
1: باش من بعد نهار تالي باش نمشيو نلعبوا في الافريك سوا ليكيبات اللي عندهم دي زيشيونس على مستوى القاري ولا المنتخب. دونك على الاقل نلقاو الجواريات نتاعنا ادابتي شوي. اون سكي كونسيرن الصعوبات الماديه, الصعوبات الماديه متجدد زاد مشكل متجدد, بالرغم من الصعوبات الماديه اللي نسمع فيها زاد في رق الكل زاد تسمع فما انتدابات انا هذه ما تقابلش بعض فما صعوبات ماديه وفما انتدابات كيفاش باش منين تجي الفلوس الله اعلم به. فما في رق بصراحه قاسي قاسي معناها على غرار نجم المتلوي قفصة
2: حتى نحكيو عليهم شوي اخر عندي الفرق هذوما في نقطه وحدهم سي حمود مستعد لعوده البطوله دوبل كاسكيت انت تنجم تشوف من بعيد وتنجم تشوف وانت في وسط اللعبه كي تمشي للاستاد معناها في غرغور القايله بصراحه في اوت اوسو هو مازال اوت ولا شنو
0: معناها اوت سي اوغست
2: تهز معاك البطيخ اللي كان يحكي عليه خليل هذايا توش يولي معانا في البلايص الكل شنو تشرب مشروب خليل عبيد
0: خليل عبيد
2: والله لا انا ولا ببليسيتي
3: اسمع مشروب هو الغالة المقابلة للرسول صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله عليه وسلم ما كهو ميلا ساي
0: اوفيسيال برمي بطولة عامنا ولا قتش بديه
2: كيف كيف كل عام نفس السؤال هذاك هو
0: يعني نجم نرجع للحصه نتاع عامنا ولا نفس الكلام معناها كان اون سو ريبيت قاعدين نفس الكلام علاش خاطر ريان نيفولو ما فما حتى ما فماش ايفوليسيون دونك باش تلقى نفس الكلام قاعد يتعاود وكان اون سو ريبيت كان حاطين اش اسمه
2: اعاده شوف لي حل
0: اللي قلد هذاك
3: جينيور اش اسمه
0: ببغيو
3: ببغيو
0: كان ببغيو ولينا نعاودو نحط ببغيو قاعد وعاودها ونفس الكلام يودي اسكو بربي شنو جديد فما انت علاش تي بونس با علاش انت تعاود من جديد تعاود
2: فما رابطه جديده وفما مكتب جامعي
0: جديد صافي دير البونس با معناه ما يفكرش بربي نحب
2: اي هما جدد نورمالمون هما يفكروا في حاجات جديده
0: بالضبط علاش انا باش نعطيك الحلول علاش مش انت ماشي راك جيت للمنبر نتاعك ولا للفيدراسيون ولا سكو فولي كوم اورغانيزم راك باش تعطي حلول شنو هما الحلول نتاعك؟ شنو هي الافكار نتاعك؟ بربي تو انا كي باش نجي في 22 ما هو هكا
2: 22 23
0: اوت في غرغور القايله كما كنت تحكي وباش نمشي نبداو المشروط بربي زعما كان نلعب وكان نوخروا شويه سيتادير جوسكو 15 سبتمبر ولا والا 1 سبتمبر ديزون باش تبرد شويه الدنيا وكي تعمل قداش كون ينفذ لي بيردر كوم قداش من اسبوع من بين لو 22 اوت و سبتمبر هكا ولا لا معناه دو سمان
3: هما التقرير سي حمود
0: في دو سمان
2: حتى الجداد هما ضابطين رزنامه كامله
0: شنو هي الرزنامه؟ الرزنامه انت تتحكم فيها مش هي اللي تتحكم فيك يا اخي انت كي تلعب 4-1 في مرتين زعما باش تشوف الدنيا ياك بامال دو فوا عملناهم ما عديناش قداش من 4-1 4-1 4-1 خلي على الاقل على الاقل خلي لعبات تكمل العطله نتاعها مرتاحه خلي اوموا يزيدوا يترناو اكثر بزيد شويه
2: عبش نزيدك معلومة هو الموعد هذاك حسب بطبيعة العضو الجامعي معز المستيري معناه كان حاضر في وسائل الإعلام البارح وقال بعد استشارة المدير الفني الجديد للجامعة حتينا الداتا هذاك معناها البروغرام واضح على غرار التزامات المنتخب الوطني التونسي حسب ما فهمت
0: انا قلت لك راهي الحكايه الكل الحكايه الكل ما تقول لي شكون جديد وشكون قديم وشكون يقرر شكون ما يقررش
2: رضا جدي المدير الفني في بالي
0: بيه رضا جدي ما نعرفوش ستنامي ابري تو مش هذه المشكله المشكله انا قلت لك كومبيان فاتون غاني جور اون فا غاني دو سمان هكا ولا كان تبدا من 22 حتى البرومي تي ميم با 10 ايام 10 ايام معناها وحلت باش توخر 10 ايام وتبدا البرومي سبتمبر ولا لو دو لحد اللي باش يجي في دور في الدوبي دي سبتمبر وتلعب ميركودي مره ميركودي ومره لحد تي باش تخسر اي كوم سا على الاقل تخلي العباد مرتاحه شوي ويتيح شوي تيح شويه سخانه علاش فولي بوسي باش يلزم كو اي لو سبيكتاتور اي لي جوار اي لونترونور الكل عليه عليه هذا الغصره هذه الكل
2: تحب نزيدك حاجه اخرى باش تزيد تعرف 15 اوت هو موعد سوبر نتاع الكريدي دي سيزون 2022 بين تلاجر دي تونسي والنادي سبيرسي
0: هو علاش يلعبوا في الاصل
2: خاطر تيتر قعد موسم 2022
0: بربي في العالم الاجمع باش يبين لك ريان نوفا في برشا حوايج. بربي دوبوي 2022 جوسكا بريزون قداش معناها؟ اربع سنين اربع سنين وانت تفركس باش على دات باش تحط سوبر
2: اما نتاع سنين باش تلعب في جانفي
0: في بيني بي هذا في بيني بي
2: توا لعبين فماش
0: لعبين زعما اسمع زعما احنا عندنا اكثر شو اسمه
2: شنو مصداقين؟
0: لا لا لا هذوما اللي تيتر هذوما نتاع سوبر كوب ما نعرفش
1: شنو
0: كي تقارن بالاوروب فما مقارنه
2: لا
0: انو جامي في الدروتار علاش احنا ديما عندنا مشكله
2: خاطر احنا تلقاس
0: على خاطر احنا على خاطر عندنا احنا خاطر عندنا ان بوين دانتروغاسيون في تفكيرنا تو سامبلومون تو سامبلومون كان يحلوا مشاكل معناها في الابورت راهو صعابها تصعاب سهلها تسهل انت ديما تفركس على لامبو معناها اوليو دو شيرشي لا شوز لوجيك لا يبدا يتورن دون لو فيد هكا هكا ها لو 22 ايش هي لو 22 هذيا لو 22 تاع شنو هي هذا دان كوتي دو دو البطوله باش تبدا هاي بدايه البطوله كيسكون فاس اتوندر منها البطوله هذه
2: شنو صح
0: كيسكون فاس اتوندر
2: منها مي بالحق كيسكون فاس ولا شنو
0: كيسكون
2: الكره ولا كيف
0: تو بريسيبيت البطوله ديجا انت ماكل عليها انت ماكل ديجا عندك انتيسيدون خايبه خلاص الخرجه نتاعك من الكوب دي موند ديجا وكان جد دينا راك حسبت روحك على اللي وقع في الكوب دي موند ومن بعد تشوف جي تجري باش يا اخي معنا كوم كوا تنسي فينا في الحكايه هذيا في الوقاعه
2: هي ما اللي وقع بعديك المكلف الاولاني بشيخ القرار ولا بالمحاسبه ما خذا حتى قرار معناها ذي هو يا اما هما يستقيلوا وحدهم يا اما باش يكملوا الموندا نتاعهم فماش اقاله شنو باش نجم يعملوا يعني مستقبلهم الوزير وجدد فيهم الثقه وقعدوا
0: ما قلتلوش اقيلهم او
2: شنو باش نعملوا معناها
0: سي سون بروبليم لوي وانه باش يقيلهم او يخليهم ماشي مشكلتي انا هذيا انا مشكلتي كومون ريزودر لو بروبليم دو فوتبول تونيزيان ما تحاولش تعمل حاجات اللي هي فريمون متناقضه ابدا بطوله بكري وفي السخانه ومن بعد فو دوموندي بربي اخي بربي انت كانترونور وانت كانترونور السخانه ما تاثرش على البدن نتاع ملاعبي ما تنجمش تطيح ما تنجمش تطيح اصابات في المده ال 10 ايام هذوما
3: شوف هي لازم نفسر الحاجه هو كلامك لوجيك في الوقت نتاع
2: الميكرو خلي
3: في الوقت نتاع نتاع الماتشوات كيما صار لنا في رمضان
2: وكل عام
3: يصير احنا في تونس الانتروغاسيون الكبيره هي الشوا نتاع الوقت علاش خاطر احنا في تونس ديما المعطى الامني هو الاهم مشكله تو احنا في الصيف في تونس اللي الناس يجي الامني بين الاستاد بعد المهرجانات في الليل معناها احنا نعرفوه الشيء هذا احنا استادات نتاعنا غير مؤهله زاده فيها شذو معناها شوف سنوات الله واحنا لا استادات مؤهله باش تلعب في الليل لاستادات صيف كامل بانكين تا من فات شامبيونا بانكين جمعيات وحمام لنف طلعت ولعبت برج الاول والثاني وكذا والتوا بلاتفورم تاع فار سيبور معناها شاربونت باش تطلع ما طلعتش في الستات
0: مش فما فلوس من كوب ديموند بربي مش فما فلوس
3: لا لا لا لا سي حمد لا لا هذاك فلوس الجامعه حاله حاجه والمنشاه الرياضيه حاجه اخرى
0: يودي ليه انا نحكي على ذو من ما انا قلت لك شامل لي غازون
2: مش لازم بلديات هما اللي تقد الملاعب مش مدخل الجامعه
3: بالنسبه للمنشات الرياضيه في تونس لسه الاعتمادات من وزاره الشباب والرياضه التنفيذ واللاند مانتنونس وغيره من البلديات والوزاره
0: تحب البلديه تبع الداخليه
3: والبلديه تبع
0: الداخليه تبع الداخليه هي تقوم بالعمليه
3: مع معنا احنا عندنا شكشوكه شكشوكه قانونيه تصلح شكشوكه قانونيه هذيك تو نحكيو على
0: تطوير الرياضه نحكيو على البريفاتيزاسيون ولا لا لو انك انت كوزاره اشراف دخلت طرف فلوس تعمل حتى بامبتي كريدي تحل خمس سته تيرانات تعمل لهم الضوء كمبيان سافا كوتي تقول لي ما عنديش فلوس راني جي با انكور ريسو لا سام هذه يا خويا بريفي يخدم لك
3: عملتها الجامعه قبل
0: اي عليه هذا
3: باش نعطيك مثال
0: ما نحلوهاش المشكله اربع انبوبات في الاستاد
3: باش نعطيك مثال دون لو طون جا وقت رئيس الجامعه ودي الجاري الحمد لله على خلاص وحلو سيد فهمتني جا عمل كونفونسيون مع بلدي تونس وهو اللي عمل ميزا نيفو نتاع تيانا زويت وكانت الجامعه باش تاخذ زويت
2: صحيح.
3: على ذمتها صحيح. للمنتخبات مين. بعد ما صرفوا قريب 300 مليون
2: قتلهم ليه وقتها
3: ميزا نيفو
2: وحضروه ولعبوا فيه منتخبات
3: وحضروه وكل شيء صحيح. قالوا لهم لا معنا بعد ما صرفت الجامعة فلوس في إطار اتفاقي
0: شكون اللي خلاه
3: قالت لا لا شو اسمه البلديه ما تجيش
0: سايب. شفت علاش؟
3: على خاطر هاني جاي
0: il faut pas partir de la même
3: du même ministère. هاني جاي
0: باش نزيدك
3: باش نزيدك وغير وغير مش جات عام ناول ولا ورت عام ناول في جو في جو في في جوان ولا في افريل صارت اجتماع موجود على الصفحه نتاع الوزاره اللي وزاره الشباب والرياضه باش تاخذ ملعب زويت باش يولي مرجع النظر نتاعها هاي وتصاور واحد وكذا زويتن التو على ذبن بلدية تونس. انا كلمه ونعاود نقولها، انا حضرت ماتشوات نتاع جي اس او منظر ما عجبنيش كيفاش جمهور يدفع في تذكره وقاعد على شو اسمه على ال ال ال ال ال ال ال ال ال الحديد بالوسخ نتاع الحمام بمعايا، والله انا نحكيك بمعايا فرقه كامله نتاع امن هما بيدنا القام واقفين. قلت له مش فيكم مش قاعدين قاعد بعدهم قاعد يخزر والله العظيم عارفهم. قال لي خويا راهو كان نقعد ونتمسخ واحنا ماشيين الكرتاش باش نامنوا من بعد، معناها كيفاش باش نمشي انا قدام تويست مسخ، معناها البلديه ما نظفتش والجمهور قاعد دافع تذكرته وجي اسوم خالصه والترام مسخ. انت معنا احنا في تونس رانا ما نحطوش كيما نقولوا هذايا تيران
0: حاجه في بلاصتها
3: هذايا تيران. لا تقول لي زيد العامر كانوا هو مرهون غيره كذا في دي بروجي داميناجمون وكذا، سويوهم الوضعيه القانونيه نتاعهم والحقوهم بمنشاه خاصه كيما الحي الاولمبي تو تمشي امور امريكي، اعمل وكاله وطنيه لتصرف منشات رياضيه. احنا حتى كان انا نعطيك حاجه، احنا حتى مش كان فوتبول، انت تو تشوف اللي سال دو سبور اللي قاعده تتبنى الكل لوم لي سبور تعمل لي تروا جرادان. انا تونس كي نجي في صاله في ما نعرفش نتاع هوند نتاع باسكيت نتاع كذا تعمل لي ثلاثه جرادانات ثلاثه درجات، كيفاش انا باش نعمل فيها تظاهر رياضي؟
2: لا دقيقه بالله باش نقول حاجه، فما في الايطال هذا بالذات فما صاله معناها في تونس منعوا منها باش تلعب وقتها مباراه الدربي بجماهير زوز فرق، اما صارت فيها حفله فنيه في نفس الاسبوع معناها حفله في قبه راتس نتاع اليسا وقت نفكرها كيما عندي
3: تو. انا نحكي لك تو
2: هذيك عادي معناها وتمنع انت الجمهور باش يدخل
3: من وسط وقلت لك ما شاء الله تو معناها التدشين نتاع القاعات كيف تقريبا نفس البلون نفس كل شيء، تدخل القاعه نتاع كاراتيه ونتاع كذا قاعه نتاع رياضات فرديه تشوفها ما شاء الله تتلفت تلقى ثلاثه دروش درج اثنين ثلاثه كيفاش باش يقعدوا فيها هذا ومش تحطوا حكام ومش تحط كذا معناها يترناو، لكن كي باش يجيو ننظموا تظاهره نحبوا نعملوا احنا تظاهرات دوليه ننظموا بطوله العالم ما نعرفش ترى شنو ما عادش تنجم تخرج من توصل العاصمه. انت ما عندكش في جربه اللي هي منطقه سياحيه، ما عندكش انفراستركتور، ما عندك حتى تيران فوتبول غازون ناتشورال في الحمامات
2: كلهم مش ناتشورال
3: نحكيو لوجيك، ما عندك حتى تيران في تبرقة زون توريستيك اللي هو ينجم تلعب فيه مباراة دولية.
2: استاجيت الكل قاعدة تصير
3: ما عندك في تونس حتى تيران فوتبول
1: أنف
3: فوتبول أنف حتى تيران في الجمهورية التونسية هاك اللي تشوف فيه يلعبوا فيها في شو اسمه الكاس وغيره وكذا نتاع اللي بنجامان هذوك ما عندناش. دوك احنا نفكروا كان في حاجات معينة، احنا يلزمنا نعاودوا نلموا تيراناتنا نعاود نقول التيرانات تعاود تاخذهم وزارة الشباب والرياضة تتحمل فيها المسؤولية والا خويا
0: هذيك هي فكره سياحه ما يلزمش يكونوا تابعين البلديه
3: والا انا شو ما ولا انا ما انت عندك معناها فما توجه لقيت فيه اشغال قانوني نتاع رهنيات غيره كذا اي سيتي انا كوزاره ما عادش نعمل نبني تيران كل عام نبني تيران كل عامي
2: هما قاعدين يبنيو في تيران كل عام باش تقول لي كل عام
3: لا موجود نجد
2: وين عطينا التيران
3: قاعدين تبنيو راهو الغازون سانتيتيك حاجه اللي تونس كلها خضار واحنا كنا مشينا سانتيتيك والانفراستركتور اللي دايره معناها مش فايده اني عملت غازون انا الفايده التيران هذا يلعب ولا ما يلعبش المكان نتاعو ركوني ولا لا انا تو باش نعاود نبني المنزل هل انا باش نعمل 40,000 متفرج في المنزل الروتيكس باش يقعد يخدم مدخل ارينا باش يقعد يخدم عندي باركينغ تاع 20,000
2: كهرباء ديجا حاجه من
3: الحاجات تو عندك دي نورم انترناسيون ما عادش انت تحكم في نفسك تو ولت الفيفا وغيره يقول لك انا المنشاه هذه باش تولي هومولوجي لازم يكون فيها طون جمهور على ضوء بورسونتاج في الباركينغ على ضوء الدريناج نتاع الجمهور الدريناج نتاع الصحافه الدريناج تاع كذا الدريناج تاع كذا معنا فما كي تشارج كامل احنا موي. فما دي نورم احنا تو ضيعنا انا عندنا تيران في باردو تاع ساتونيزيان اون بلاسمون عالم انفراستركتور عالمي
2: عالم هالي دفع ماتش سيركيولاسيون
3: من عام 93 نعرف المشكله كبيره في الدخول وفي الخروج
2: بيان سور.
3: رغم انه احنا معنا في باردو ديما لوكال معنا جمهور لوكال ويعطيوك الفيلم تفرج
2: جوستومون حملوا في نفس الحكايه المرسى نفس الحكايه
3: ما فما حاجه مش فهمتها العباد راك تنقص عدد الجماهير انت هذيك فلوس ما داخلين ناقص على الانديه دونك هذاك علاش تولي في كريس سيتان تو شان كلها دايره في بعضها انت تخلي في اللمن فاصل للجمهور يود يعمل دي ستادي كون شركات دي ستادي خدم ناس هزيتون
2: الموضوع كبير برشا بصراحة وحنا نحكيو على البطولة حبيت تقول حاجة مهدي على الكلام نحكي فيه خليل قبل ما نحكيو على المشكل المالية
1: أنا موافقه في الكلام اللي قاله
2: متوافقوش مش تسمي
1: لي موافقه لخاطر يحكي في حاجات قاعدين نعيشوا فيها كل يوم فهمت هذي مشكله الانفراستركتور سورتو لي زونترينور يعيشوا فيها فهمت
0: ولا تخرفه الانفراستركتور كان واحد قاعد يخرف تو ديبوي كوم ربي احنا نحكيوا على الانفراستركتور 10 15 قد
2: مازال
0: باش نقعدوا نحكيوا انا جو بريفير بارلي اوتر جوز ما نكذبش عليك ماذا بينا نحكيوا على حاجات اللي هي براتيك
2: مشاكل مادية كبيرة وإحنا قبيلة حكينا على إكزامبل تاع نجم المتلاوي قوي في القفصة قبيلة سمعت تصريح الرئيس نادي خالد بنور يقول لك أنا 9 شهور ما فماش دينار في الكيسة متاع الفريق الضوء قص جينا تهديد بإخلاء معناها اللوكال وحاجة أخرى بيع كرهبته الخاصة باش نجم يكمل الموسم معناها تصريحات من نوع ذي ما عادش تقول لي كورة ما عادش تقول لي رينا برشا برشا دي زيكزامبل اللي شيكيت كتب على روحه واللي مسكين شد الحبس واللي برشا برشا حاجات حتى الوقتاش معناها احنا ذا نحكيو على رابطة محترفة معناها رابطة محترفة ثانية ولا أولى كيف كيف ما فهم فرق كان في الأجانب حتى الوقتاش باش تكون الجمعيات هذوما معناها قفصة متلوي جابس مربوطين بشركة واحدة هي اللي تعطيهم الفلوس وإلا ما يقعدوا بليش
1: سي مالوغو سي مالوغو باش تسمع معناها جمعيات كيف ما قوى في القفصة منطقة كيف ما كيك عطات لاعبين كبار للمنتخب والتونس كاملة وصلت شاركت في الكوب دافريك فهمت تسمع معناها حاجات ما تنجمش تركب على بعضها بطولة محترفة منا وكلام تصريحات كيف ما هكا معناها واقع غير معناها الاحتراف هذا ما هيش احتراف ما نجموش نحكيه احتراف وقت اللي يحكي رئيس جمعية يقول لك أنا بشم كرهبتي لازم بيحة
2: بيحة بش نكمل السيزون
1: بش نجم نكمل السيزون ما هيش نحكيه على احتراف وليو نحكيه على اماتوريزم دونك هذا ديما نرجع نفس المشكل
0: وكأنه فما احتراف تقول كان
2: على الورق
1: ديما نرجع ونحكيه وهذا راه ما هو ما ينجم يتحل كان كي يتعدى قانون الهياكل الرياضية اللي معناه الناس كلها تستنى فيه باش نجم نحلو مشكل هالتمويل متاع متاع الفرق ونحسنوا من الانفراستركتور ونحسنوا من ظروف الفرق وقت اللي تولي مجلس إدارة هو اللي يسير في الفريق وعنده ما داخله وينجم يستثمر وينجم يعمل تظاهرات ويدخل فلوس ومعناها تبدأ فما معناها الموفمان بتاع فلوس بتاع سيولة تدخل الفريق ينجم يسير أمور إلا يقولك ما فماش دينار في الكاسة عنده الحق هي منين باش يجيب سيولة هو إلا ما فماش اشتراكات الى لاعبين مش خالصي اللي ناس اخرين شاكين الى فهمت كيف
2: ما ننساوش زيد الديدلاين اللي محطوط نتاع خلاص الخطايا القدم والمستحقات سينو ما عندكش الحق باش تشارك معناها تاخذ لي ليسونس نتاع السيزون
1: هذوما فرق مربوطين بشركه وطنيه اللي هي معناها شركه
2: فوسفات
1: دونك مروني كان وقت اللي تصيب لهم الترونش هي تاع بارامونت قسم تقسمهم لهم كل عام دي ترونش وقت اللي معناها سولون الشركه والجيستيون تاع الشركه وقت اللي تسيب لهم الترونش تو يتفرهدوا شويه يزيدوا من بعد بمده يعاودوا يتخنقوا ويصرفوا الترونش هذيك انسي دو سويت الحل كونه الفريق نفسه يولي عنده مداخيل نتاعو
2: خاصه
1: بيه ما عاد يستنى حتى شركه باش تمر وعنده مجلس اداره هو اللي يتحكم وهو اللي يسير اموره ويعمل المداخيل نتاعو ويستثمر باش يجيب الفلوس افيك لي سبونسور
2: ولا الحل ينجم يمشي توا الامور نتاع اللي قالوا سي حمود على انفانتين وقبيله كان تضمن معناها الجمعه التونسيه لكره القدم بعد بتبيع الاتحاد الافريقي فلوس مناسبه لكل فريق كل فريق في الرابطات الكل معناها كلي قادره انها تغطي له مصاريفه راو الحل نتاع انفانتين نتاع 20% شركه هذيك وقتها يمشي الامور تمشي مريقله نتصور هذيك الاكسبسيون الوحيد
0: مش كان ليكسبسيون مش ليكسبسيون انا كي قلت لك راه نتاع حكيت 20% جلي يظهر لي حاولت نفسرها وجي في فيها حاجات ايجابيه مش بور ريان على خاطر في اللي انت تو تجي في بطوله تونسيه اولا نسميوها محترفه وما خذيت من الاحتراف الا الاسم معناها ما فما كان الاسم كيفاش نحكيوا على احتراف وفي نفس الوقت يظهر لي عندنا اون او دو زيكيب يظهر لي اون سول ايكيب اللي هي سيبوزي كانها بروفيسيونيل والبقية الكل هم يتشكيوا من حاجة إذا تنحي زوز أشخاص واحد اللي هي الكلوب أفريكا والشخص اللي كان يمول فيها إلا يدي بروبليم والإسبرانس اللي عندها أنا اللي قاعد يمول فيها كومبنابلمون
2: كل تقريبا مشكل من
0: داي شكون قاعد من الجمعيات اللي عندهم شكون يمولها أو ينجم يوقف على ساقيها بيرسون حتى إيكيب بليتو نفهمها حتى إيكيب دونك كيفاش نحكيو على احتراف ديجا تتناقض العمليه ما بين محترف وتطلبه ساتيان با دبو ما تجيش انت محترف معناها براتيكمون عندك لوتونومي نتاعك سوفيزونت نيسيساري سوفيزونت باش تخلص ملعبيتك باش تخلص الاداره نتاعك باش تعمل تو سا هذا بربي هالقانون نتاع الهياكل الرياضيه قداش لينا نحكيو عليه
2: برشا
0: مينيموم انا 3 يظهر لي 3 سنين التالي ولا 4 سنين قالوا سي تكتب وباش يتعدى على مجلس النواب في بالي
2: اي دوبوي قعدنا غاديك
0: ومن بعد احنا نجيو لهنا نبدا نحكيو والله عندنا يعني مش تو تافي نورمال لكن انت قانون فيه 200 صفحه ادميتون ولا 150 صفحه وحلت بور روزودر واحنا كي نجيو كيما حكيت انت قبيله حكيت على المحامين وكل واحد فكرته يا خويا محامين اش بيك ما لقيتوش
2: لا مجلس النواب هو اللي لازم
0: اتاندي لا عاد مجلس النواب قبل كل شيء يلزم يكون
3: خبراء يعيط مجلس النواب ويعيط الخبراء من المحامين ومن رجال القانون
0: من وشكون
2: باش يتعدى ولا ما يتعداش شكون
0: لا لا هذيك ما نوصلوش النقطه هذيك
3: شو اسمه في الصياغه
0: نتاعو
3: الصياغه نتاعو يعيط الخبراء وقاعد يعيط وجا مشى علي عباس بس مثلا مشى من الناس نمشي فهمت
2: اي قيمه قانونيه
0: رياضيه
2: كبيره
0: الناس مختصه في القانون في القانون الرياضي القانون الرياضي الى متى احنا باش نترقبوا فيه سي كوميم سي تروبو بور تروفي ولهنا باش نحكيو ونقولوا هاو عندنا جمعيات ما عندهاش دي بيجي وهذا باش يسكر وهذا باش ماهوش كان مش كان نجم متلوي او قاوه في القفصه او جابس او غيره في الاغلبيه نتاع جمعيات نفس الوضعيه باجي الي اون بونيتا يا اخي زعما
2: لا كل
0: نجم متلوي نجم الساحلي سيبوزي بارمي لي غراند زيكيب في قداش مسالق وعندها محله مشاكلها اعطيني شكون بتاتر جو ديري بيان بارمي لي زيكيب باش يجي يقول لي ان ايكيب يظل لي في سيتواسيون جي اس او يظل لي هذيك دون سيتواسيون كونفورتابل حمام لف مش عندها مشاكل
2: زاده ولا تقدم سقيت الداير زاد اما استنى نشوفوهم في السيزون معناها قداش باش يصرفوا في رابطه المحترفه الاولى سيرتو سقيت الداير
0: ونشوفوا بلغه اخرى بلغه اخرى احنا نجيو باش اوليو دو باش نحكيو على ايكيب على جمعيه على فوتبول على كاليتي على باش نجيو نلقاو نحكيو على مشاكل الجمعيات مشاكل جمعياتنا اني با فيت بور لي بلاتو راه كان جد الدنيا مشاكل
3: كونفيدونسيال
0: بيان سور
2: انا
0: سي فوتر كوزين انترن وغسيلك انت ما نجيش
3: انا نشوف فيك سيكري ديتا هذو
0: بيان سور
2: خليل انت عشت بتبيع في جمعيات وشفت معناها قداش ساعات لينا مدربين راهو يوصلوا يعطيو بريميت للملاعبيه باش يجيو يترانيو معناها يعطيه فلوس ما نحبش نقول باش شنو باش يعمل بهم اما باش ينجم يجي يترينا الملاعب راه فما حاجات ساعات تسمعهم من عند عبيد تقول انا وين معناها تسمع في تصريحات ساعات يقول لك فهم لعبيه في الرابطه المحترفه الثانيه راهو في البوز هذا نتاع الصيف يخدم حاجات باش ينجم يعيش العام الجاي ولا باش ينجم يعمل حاجات نحترمه بطبيعة الخدم ويعطي الصحه كي شخصيته قويه للدرجه هذي اما رانا في عهد احتراف معناها انا ملاعبي مصح كونترا بروفيسيونيل وانت كجمعيه ماكش قادر باش توفر لي ولا الكادر بصفه عامه ماهوش مناسب باش يكون احتراف نحيوها كما قال لك بالحق
0: والله جي
2: زيد معناها
0: والله جي بيتيت بروبوزيسيون معناها هي حكايتها فارغه، اما كي بو ريزودر لي بروبليم بور با مال ديكيب. اللي هي مثلا انت تجيب في دي جوار بروفيسيونيل اللي يخلصوا دي زيترونجي برو يخلصوا بالدولار ولا بالاورو، اوليو دو باش تجيب لاعب غض الطرف مده عامين ثلاثة سنين ما تدخل حتى ملاعبي
2: ما في تزيد اللي عملوها
0: ونقص ونقص للسالير نتاع كل ملاعب يخلص 20 مليون 100 مليون يا خويا. انا
2: في الجمعيات اللي تلعب على المانشان تنجم، اما اللي يلعب على الالقاب مستحيل. شويه
0: خلينا نحكيو على الجمعيات، انت كي تاخذ الملاعبيه تهبط لهم في في في السالير نتاعها وتنقص من تمنع جمله لي زيترونجي، ما تكونش عندك ان بودجي نتاع مليار مليار ونص حوايج كيما هكا تنجم تدبرها وتحل بها ان بيتي بروجي اللي يدخل فلوس لك الجمعيه ابري
2: سا ديبون. عندك الحق باش تحلو بيتي بروجي ولا لا؟
0: لازم يكون سور لو بلان قانون ديما ينجم
2: يتحايلوا معناها
0: مش تحايل لانه سامحني تو انت رئيس الجمعيه. رئيس الجمعيه
2: يهاولي هذا عنده بزنس نتاعو فلوس وكل ما شاف
0: رئيس الجمعيه. رئيس الجمعيه مش قاعد يصرف من جيبوه يبدا عنده البروجي اون بروبر اون سون بروبر نو، مش باش يدخل فلوس للجمعيه يا اخي باش يقعد يحاسبوا فيه
2: يدخل فلوس ويصرف مع الجمعيه.
0: هو قاعد يصرف من فلوسه الخاصه في وباع كرهبته انت قلت
2: لي
0: دونك يبدا عنده ريستوران ولا اوتيل يا اخي ماهوش باش ينجم يدخل له فلوس للجمعيه سون لو ديكلاري. مش معناها راني نقول سون لو ديكلاري معناها بالسرقه نو، هي فلوسه هو. اما يبير زودر يولي هو اليز ويولي نجم يعاون ملاعبيته
2: برشا عاملين هكاك هما ديجا رئيس المستير السابق وهو ديجا حمد المد بكيك قاعد خلينا.
3: اول حاجه هي شكشوكه ليجيستيف على سبورتيف على سوسيو ايكونوميك على كل شيء.
0: خبر بالي شنو نكون دون
3: سان سيتي سيركل في سيركل في احنا بالنسبه للانديا هما المشاكل اللي موجوده توا ذوما اللي واضحه في السنه الموسمين هذوما واضحه في الانديا نتاع الجنوب اللي هما القوبسيه الزوس وما جاورهم تطاوين وطاحوا الجمعيات الثلاثه طاحت اتحاد تطاوين في نفس العام تحت شبيبة الركبة
2: أمل الركبة
3: أمل الركبة في شبيبة الركبة هي الشبيبة الفريق التاريخي
2: الفريق
3: التاريخي فهمني دونك أمل الركبة تحت للرابطة الثالثة وتوا تحت للرابطة الرابعة سنة وطاحت شو اسمه الجمعيات الريجيونال اللي كانوا في سي 2 وواحد وكذا طاحوا للريجيونال تاع الطاوي
0: كيف انكزيست
3: كيف
0: وين موجوده
3: نحكي لك لا نحكي لك توا انا نحكي لك سي حموده باش فينومان صار في عام هذا لازم تشوف معناها ليتاب ما عطاتش الجمعيات التطاوين طاحوا الكل وطاحوا منهم الاخرين على العام اللي بعده معناها على عامين منعت كان الاتحاد قاعدت في البي
0: ونفس الشيء قاعد تو يحب معناها بروباغاسيون تعديت القفزه
3: بالنسبه للسي بي جي الحوض المنجمي كامل بجمعياته من ناسيونال ا حتى وانت هابط دونك وتنفسر لكم بعد شنو علاش ما فماش فلوس دونك هبطت الجمعيات وقعدت وجمعيات الاخرى طاحت اللي في السي 1 والسي 2 معناها قعدت عاد جابس نفس الوضعي بن قردان ما عندهاش نسيج اقتصادي بدا يربع نفس الوضعي علاش هما شنو صاير في الجنوب ناس خاطر ممكن انا من المنطقه هذه كان نحكيكم الواقع الاجتماعي هما راهو مدن صغيره الكثافه السكانيه نتاع 180 الف 200 الف ساكن كي تشوف فيهم تنحيهم بين نساء ورجال تلقى 100 الف راجل نحي الاولاد والبناء ولا شبعنا الاولاد صغار اللي يقراو ولا الناس اللي تخدم تلقى 50 الف. دونك فما مجتمع غادي ما عنده حتى شيء يخدم في الكوبانيه ويمشي يتفرج في الجمعية يتفرج في المنجم والمينا من النجم والمينا زوج جمعيات مثلا في المتلوي. دونك الناس حتى كي تصير مشاكل في المتلوي نتاع فلوس الملاعبين ما يقعدوش بلا فطور ما يقعدوش كذا الناس غادي تتصرف
0: ورستوران
3: امورهم رجله كذا قفصه كيف كذا لكن الجمعيه ما عندهاش موارد اخرى تنجم تدخل والنسيج الاجتماعي اللي موجود اجتماعيا هش حتى كي باش تعمل دي بروجي ايكونوميك تابعين الجمعيه من بعد علاش نرجع لك القانون هيك الرياضيه اللي فيه برشا حاجات معناها يلزم يقراوا ياخذوها بعين الاعتبار يلزم الجمعيه تكون مهيكله تكون مش هيكله راهو في العالم اجمع الدوله تهيكل الجمعيه وتبنيها وتبني كومبلكس كل شيء وتجي تدخل شريك مع المستثمر الاجنبي ولا المحلي هاو عندنا ما يسوى 20 مليار حط 20 مليار جارانتي ويجي ندخلوا في شركه ونجيبوا كذا
0: جيماجين مال
3: لا لا لا
0: جيماجين مال وانا الدوله باش تدخل باش تهيكل
3: لحظه
0: ما تنجمش
3: لحظه لا لحظه هو شو جايك لحظه خليني نكمل معك هو ذا اللي صاير في برشا موديل ما لو الخصخصه فما بين الخصخصه ولا ولا ولا والخوصه صح فما حاجه فما حاجات دونك كل دوله خذت موديل اللي يتماشى مع الواقع نتاعها. احنا في تونس اون با لي مويا وعندنا اي موفيز جيستيون في الجمعيات نتاعنا وفي الرياضه نتاعنا عارفينها. دونك باش الموفيز جيستيون دي انت تصور انت الجمعيه تخلص في سينار بياس على المدرب وعلى الملاعب والملاعب والمدرب ما ياخذش روتريت وما عندوش كارني دوان ما بيان سور باش تفهم انت الواقع
0: علاش يقول لك لا دوري دو في تاع ان جوار
3: وذاك علاش اسمه وانت اوريدي تنجم انت من كونتراتوه الاول على لاج دو 18 ans حتى ل 38 ans فان كارير نتاعو يصب على روحه عمره يصب على الجمعيه وتقصته من الكونترا نتاعو فما جوارات يمشي يصب على روحه
1: فما جوارات خليل ضربه مساكن وكل شيء والله ما لقاوش
3: تي انا قلت لك انا
1: عندي لوبيراسيون على حساب
3: والله فما حاجه اخرى وحاجه مهمه
1: ويتلوح
3: في السنوات الاخيره وقع الغاء العقد اللي كان مع الجامعه ومع لي زاسيرونس ولا الجمعيه زي ما تمشي تعمل اسيرونس مش جامعه
0: شكون وتعمل في اون جروب ما تعملوش نوميناتيف
3: شكون شكون اللي طلع بالطلعه هذه
0: والمصلحه شكون في بكت معناها
3: اي فاهمك فاهمك
0: معناها يجي
3: جلوبال شيلا بيلا شيلا بيلا
0: شكون فلان
3: ما يعرفوش
0: ما تعرفوش
3: مش معقول اليوم عندك ملاعبيه ينجم هو يقدم في قضيه عدليه انت كجمعيه او كشسمه كجامعه وكذا ويستفيد هو على خاطر هو مظلوم لانه هو تضرب وما يدريش توا مثلا نعطيك حاجه الجمعيات الكل توا بدات البريباراسيون توا كنا
2: احنا كمدربين في الريد
3: ولا كملاعبيه دخلنا البريباراسيون شامبيونات بدا 23 من هنا ل 23 وقتاش باش تصب ليسونس نتاعك باش تولي اسيوري
2: حتى حد ما
3: شكون
2: معناه وقت استنى دقيقه معناه وقت فماش سيزون ولا
3: فماش
2: في البوز هذيا نتاع العوده البطوله ماش اسوري معناه واحد توا يصيروا لي جامون
3: يضربوا جمهور الدمغه في ماتش اميكا
0: ماهيش دو فاسون
2: كونتينيه
3: سيزونير
0: يعجبك
3: بيان سور مدات
2: سيناتير
3: حتى مدات فان سيزون
0: لا سي غراف
3: فهمت فما حاجات راهو فما حاجات الراي العام ما يعرفهمش احنا لي تكنيسيان والمسؤولين راهو مش معناه نلوم فيه المسؤول هو بيده محطوط قدام الامر الواقع يقول له انت من هنا لهنا علاش عملت له لهنا عملت له لهنا دونك تخليه له 30 جوان انا فهمني 30 جوان يقول لك خسرت الجمعيه فلوس صوت تصرف اور هو الملاعب يقعد يترين
2: على ما هو الكونترا نتاعو كيما لاسيرونس تاع الكهرباء توقفوا وقت اللي انت تنجم باش تبيعوا مثلا الملاعب يعني شت اكزامبل اللي خذيناه
3: تاع لي كونترا يبان الناس اللي ما تعرفش المعلومه اللي العقود في تونس نتاع اللاعبين مثقفه
0: ماهيش بالقانونيه
3: لا اسمع او جاي
0: مثقفه
2: اللي فيها اي البريم هي اللي قاعده
3: حمود نفسر لك لحظه نفسر هي مثقفه في الناسيونال بي عنده كذا بين كذا وكذا سالير شهريه وكذا بين كذا وكذا بريم دو روندمون في الناسيونال ا عنده بين كذا وكذا شهريه وبين كذا كذا بريم دو روندمون لكن المشكله وين اللي هي تو عامله مشاكل سي لافونون لافنون نعدي لك هذايا مريق بالقانون باش يتعدى الكونترا ومن بعد نعمل لك افنون بيناتنا لافنون هذايا اللي هو تو وحلو فيه رؤساء الاندية الكل فهمني ورئيس النادي يخرج من الجمعيه ويمشي يقصد ربع روحه يوحل فيه رئيس النادي
2: له من بعده
3: والاهم من هذا الكل كيصير تقرير مالي وجلسه عامه
2: ما يتحطش
3: يتحط على ليتا دو ليو مازال ما يدريش شنو فما في الشامبر دو ليتيش وما يعرفش على الالتزامات الماديه نتاع النادي في العقود اللي مصحة من قبل بارابور للبيريود الجاي ومازال ما يعرفش
2: كرادار معناه
3: معناه شكشوكة كبيرة
2: ويزيلة منه الموضوع هذايا بصراحة أنا ما توجعتني معناه سامحوني بصراحة
0: تشوفوا هذايا اش معناه قانون الجمعيات شوف اش فيه من خوارق
2: وإحنا في منظومة
0: من مشاكل وهذاك اللي قاعد
3: والله باش نحكي لك باش نحكي لك أنا حاجة باش نحكي لك باش نزوخك تو الناس راهي قلت لك الناس راهي تتكلم وتشوف كل كذا وراي الناس ما يفهم حتى شيء الراي العام ماهوش فاهم انت باش نعطيك مثال ناخذ مثال مش لازم نحكي على جمعيتي انا في تونس ستاد ولا في قبلي جمعيتي الام انا مش نحكي مثلا على وضعيه في تطاوي تطاوي علاش ديما نقول تطاوين انا خاطر باش توصل من اعماق الجنوب توصل تلعب ناسيونال باللي عامله محمد الغول الله يرحمه كذا معناها انجاز راهو كيفاش ملي كان زوج جمعيات عملوا جمعيه واحده وعملوا موديل وطلعوا وبشويه بشويه باولادهم ما في سعد بقير وغيره وغيره وغير. اليوم تطاوين فيها ثلاثه جمعيات في مركز المدينه ملعب واحد في ثلاث جمعيات جمعيه نسائيه تترانا سبت جمعه عشيه سبت عشيه وتلعب ماتش شاب لحد اللي كاتيجوري نتاعها الكل اتحاد تطاوي والرقبه قاسمين لي جون نتاعهم قاسمين الوقت من نص نهار ونص الماضي ساعه
0: ماكش وحدك
3: هاو جايك لا وجايك باش أب...
0: ايه وحدك
3: فاهمك
2: يلا باش نكملوا الموضوع
0: كلها
3: حتى انا جايك من الموديل هذاك باش نفسر لك الولايات الكل تجي للسينيور والجينيور وكذا هكا قاسمين الوقت نتاع لونترينمون باش عندهم بلوك التيران هو سانتيتيك بس خانة ربك سبحانه غادي وعود باش يعيش خمسة سنين يعيش ثلاثة سنين برك مع الدوري التيران هذاك فيه دوري ديكسبلوتاسيون بالسوايع قداش من ساعة اونترينمون عليك
0: باش ياكلوا الساخين
3: تكليتو الساخين اي من بعد تلقى تلقى او نيفو جون ما فما حتى شيء في البرودوي طالع سينيور دونك انت حتى انت تضطر تضطر تجيب ملاعبيه
2: صحيت
3: باش تحافظ على المستوى الفني باش تقعد في الناسيونال ان ولا الناسيونال
2: بي تصرف دوبل معناها
3: باش تعمل التطوير في الاستراتيجيه نتاعها تاخذ الملاعبيه من الجمعيات الكبرى واللي هو اعمارهم سبوار يعمل معها عامين ثلاثه ويقصد ربي على روحه ونسيت سويت ايه انت لهنا باش تبدو فاهمين حاجه انت كدوله استثمرت عطيت بيدجي ليتاب ولا الولايه ولا غيره لولات التطوير للمنطقه نتاع تطاوين واضح باش تبني حاجه اجتماعيه رياضيه باش يولي عندها كونترا يخدم العطار والخضار وغيره كذا كذا ولات سوم كبيره من الفلوس هذيك فعظمة تدور في النسيج الاقتصادي نتاع المنطقه هذيك ولات تخرج برا علاش قلت باش نرجع لك ديما القانون الهياكل من بعد شنو يلزم يخدم في في في مخه دونك ولات تخرج المنطقه والولاد هذوما اللي لهنا اللي قاعدين يجيو قاعدين يقدموا في مستوى محترم ومحترم جدا دونك هما قاعدين في العام كالوليد ولا الزوز اللي يطلع من لي جون منعم من تطاوين نقولوا احنا ما مشاش حرق ولا مشى كذا خاطر برشا ناس اللي هما بوضعهم الاجتماعي هش ووضعهم الاجتماعي تاعب مجرد انه يلم حق الحرقه يحرق مالوريزمون
2: اي برشا ملاعبيه ديجا حرقوا الشاب ملاعبيه الشاب من بعد
3: الاجتماعي معنا واقع اجتماعي دونك يولي كالولد اللي جاء من الشمال يتاثر
2: باللي شاف
3: باللي شاف هذاك علاش اللي يمشي وغادي يقعد بثلاثة واربع سنين يعيش مع العباد يعيش مع العباد همها ويعيش مع العباد جوا ويولي كانه ولد حتى ولد المنطقه ويمشي يعمل تجربه في جمعيه اخرى
2: ويرجع
3: بن قردان وتطاوين وكذا كذا خاطر ايش يقول لك؟ يقول لك هنا لاقي فلوسي حتى كي ما نخصش شناه
2: نخص
3: متلوي هكاك عارفين الملعبيه اللي ما يخلصش لكن باش
2: يقعد.
3: يخلص لانه راس مال الفريق هذاك السمعه والكريديبيليتي نتاع المسؤول لو كان انا ما نخلصش ما عادش يجيني حتى
2: حتى ملاعبيه يزينا من الموضوع هذا بصراحه يزموا خمسه سوايع زوز ملاعبيه نكملوا بهم اليوم نعيم سليتي ويوسف البليلي نعيم سليتي طالب مبلغ مالي كبير على النادي الافريقي في المقابل يوسف البليلي بعد البلاغ بتبع اللي هبطوا الدرجه الرياضيه التونسي وبعد ما خلف التوقيت نتاع الاتفاق اللي باش يجي فيه اليوم يجتاز الفحص الطبي مع الدرجه الرياضيه التونسي في انتظار بتبعه شنو ينجم يصير مبدئيا نقولوا اجتازوا معناه بنجاح نعرفوا رجع من اصابه كبيره
1: بالنسبه ليوسف البليلي الى معناها وصل باش صحح مع الاسبيرونس ورجع لنفس النيفو هذاك معناها بالبريباراسيون وبالريدوكاسيون تتسمى الاسبيرونس عملت كو كبير بصراحه
2: للدرجه هذه لا يعوض يوسف البليلي
1: لا يوسف البليلي في الاسبيرونس لابور نتاعو كبير برشا معروف ان شاء الله يرجع لهم تتنحى عليه العقوبه ويرجع لهم زاد من البليسيور هذايا في النيفو نتاعو اما ينجم قادر يوسف البليلي باش يعمل دو سيزون اخرين لسبيرونس لسبيرونس راي حاجه بيوسف البليلي وحاجه اخرى من غير يوسف البليلي باش نبداو واضحين بعد البليسيور راي تاثرت لسبيرونس بغياب يوسف البليلي لاعب معناها بصراحه عنده زيت كروي كبير برشا وفني ولابور نتاعو في وسط المجموعه كبير برشا بقينا يقعد توسكي اكسترا سبورتيف انت حاجه اخرى ذيك معناها برا من التيران.
2: ماني حاسب رايك تراجي كيلقى حل وخاصه على مستوى العقوبه يتمسك بيوسف البليلي مع اللي صار الكل ومشي للجزائر ومشي لليبيا.
1: صراحه يوسف البليلي بالنسبه للترجي برهن يوسف البليلي اللي هو قادر باش ينفع الترجي برشا. وانا نقول لك الترجي كان يصحح يوسف البليلي افيك ريكروتمون اخر ولا اثنين ترجي تعمل بيرفورمانس كبيره برشا
2: الامور ويمشي توصل مع البرازيلي. تفكر جماعه اللي فاتت حكينا معناها على البرازيلي هذايا ما نستبقوش الاحداث. خلينا في البليلي سي حموده. يوسف البليلي تشوفوا كما قال مهدي معناها صفقه ناجحه كان وقع الاتفاق معاه بصفه نهائيه معناها المره هذه وخاصه يلقاو حل. نتصور يلقى الترجي الذي تونسي لجنه قانونيه ممتازه تلقى حل قانوني معناها لل اتنقول
0: يوسف ليلي
2: 32
0: باه يوسف ليلي 34 سليتي نفس الشيء 34 دي جوار على اج دو 34
2: ميكرو
0: قلت لك دو جوار زوز اللي انت سالت عليهم تاع زوز في 34 سنه 34 سنة زعما يوسف البليلي هو متاع 29 و 30 متاع 31 و دو جوار كي ريفيان دو بلي زوز راجعين من بليسور زوز كانوا مضروبي دونك معناها انديري كأنها الأرض إلى البلاد نشحت ما عادش فيها الجملة ملعبية. أنت قديش باش يخلص السيد الأول والثاني عطيني قداش ابري لورد دو غروندور قداش ابري يخلص بليل ولا قداش بسليتي
2: سي بريس
0: بربي الاسم هذايا. انا نقول لك نفس الحسبه نفس الفلوس اللي باش ياخوها بليلي او باش ياخوها نعيم سليتي ينجموا يجيبوا بها ان جوار بيتيتر دو لا ميم فالور اي بيتيتر اي ميور اي بلو جون انكور اصغر منهم برشا ويكون اترونجي. المره هذه لهنا جو سو بور لوبسيون تاع اترونجي نفس الحسبه تجيب بها ملاعبي على الاج دو 22 ولا 23 من الافريك اللي هنا اسي دي افريكان ورا اون بو ديكوفرير معناها il suffit qu'il y ait des gens qui suivent معناها اش موجود في لي زيكيب افريكان تخرج برشا ملاعبيه وتجيب ملاعبي بيتيتر اقل سوم ويعطيك اكثر.
2: مش موافقك حسيتك مهدي شبيك علاش
0: يوسف مليلي على خاطر اعذر لي بربي سامح ليونيل ميسي
2: ايوا
0: خلنا نرجع له هاو
2: لو ميور لا
0: لا لا لا لا لو ميور جوار دو تو لو طون لا لا موش ملاح
2: نحب نستاهل دقيقه نحب نقول لك حاجه شفت الوقت هذا بالذات وقت هذا سي حموده يترشق
0: اخر عازم لاعب لكل الاوقات
2: الميكرو
0: مش انا اللي عطيته له الصفه هذه عطاها له الناس الكل. اش عمل لك وصل للفينال؟
2: حتى شيء
0: العمر و 34 معناها راهي سي ليكيفالون تاع 38 تاع رد بالك
2: 34 كي تكون في ايجين دو في باهيه وتكون تترينا بالقدا ومنظم تكون انت لاج نتاعك 34 في تونس تاع 28 سنه.
0: لا 34 في تونس ابيك الشيء الموجود في تونس ما تقوليش على ملك ايجين وما ايجين اعطيني
2: زاد الوضعيه
0: ما تلقاش كريستيانو رونالدو اثنين اللي هو بيعيش بنفس الطريقه نتاع هذاك الشخص هذاك والخدمه اللي يخدم فيها في بدنه وليونيل ميسي بنفس الطريقه اللي عايش بها وكوم الي كوريكت معناها راهو صعيب برشا باش تلقاه. اي بورتون وقت اللي حاشي بيكي وجهي ما لقيتكش في الفينال
2: دونك
0: انت تحكي لي تقول انا راهو سي فري يوسف البليلي ايتي انا جوب لي جامي لو بوت لي ماركي مع الجزائر في كلاش ساعتها بربي
2: 27 هالي كيكا ولا
0: يرحم بوك ماركا بونتويت تقعد تعشق معناها ما نجموش ننساوها السيدة نفس الشيء سليتي الى ماركي دي بيوتا بعد ما دريب الجوز وثلاثة ما ننساوهمش لكن لاج
2: مش نفس انا الحقيقة مش معك هنكمل معك والرأي مش نفس الوضعية اللي موجود فيها الترجي الريفي تونسي اللي موجود فيها النادي الافريقي معناها بصراحة على خاطر
0: الزوز باش يلعبوا في البلان افريكان
2: لا مش كيما ملاعبي معاك عنده مدة وقعدت معاه وصبرت عليه وداويته وصرفت عليه وكيما ملاعبي باش تنتدبو جديد اسكو يتأقلم والا لا معناها البلايلي اليوم كي لقى ترجي حل معاه ماهوش جديد على فيستير ترجي ريفي تونسي بار كونتر نعيم سليتي تسمى منتدب جديد كان اتفق معاه
0: هذا هو الفرق على 29 ولا 28 وميم 30 نقول لك بلايلي يقعد لغران جوار وإلا توجور البلوس متاعو، أما راو العمر ما يرحمش في سر البلان فيزيك. أنا نخاف نخاف
2: على العمر.
0: لا لا لا لا لا، خاطر ملاعبي راو في تونس سي با كيما في الترون، حكيو في الترونجي انت شوفهم الملاعبية على
2: أساتاج لا إبراهيموفيتش بعد ما بطل الكورة شاد الكروس فيت بيك، أنت بتحكيش على إبراهيموفيتش تشوفوا كيفاش الراجل ماسيلاب وتوستو بار ويحسب أثقال كبيرة
0: ومش متقلق. شوف إيش خذيت، خذيت أن جوار كي بلوس كو سبورتيف ان فينومين هذاك
1: كاراتيكا،
0: بدايته كانت كاراتيكا
2: باهي مهدي بالما نمشي خالي.
1: باش باش نكمل 34 سي حموده بارابور نيفو نتاع الشامبيون نتاع بارابور نيفو نتاع الافريك راه ينجم يزيد هواي مين
0: تعطيني
2: خلي خلي خلي كمل خلي
0: يوسف مساكني قداش عمره، يوسف مساكني قداش عمره؟
1: عام 90 يوسف 36
0: ستادير ان ديفرنس دو دوز اون بيناتهم.
2: هاو علي معلول علاش نبعدوا لبعيد يا اخي يا
0: سي حمود؟ مساكني ما خير مساكني والا بلالي
1: جبت في المقارنه.
0: اه وين قارن؟ لانه انا بالنسبه لي مساكني ما جاش من وقت اللي جا هو ما جانا حتى ملاعبي في النيفو نتاع مساكني.
1: مساكني
0: اي بورتون اني بلو.
2: هاو علي معلول اكبر من يوسف البلايلي وهاك شفتوا كيفاش
0: بيرفورمي. كيس كي لي
2: بيرفورمي شنو هو كيس كي لا دوني الالقاب اللي هزها مع الاهلي المصري؟ يمكن ملاعبيه في تونس في البطوله تقعد تلعب 50 سنه وما تهزهاش.
1: سامحني
2: بصراحه
1: بالنسبه
2: لعلي معلول نحكي لك على علي معلول التخفغ معوس مش كان سنيك. هاو
1: احنا علي معلول سنه سامحني انا واجه

0: الدخ اللي رغم اللي هو سيبوزيرو لو ميور لا
1: بارابور
2: لي
3: بارابور
1: انا كي شفناه
3: اي بارابور اللي
2: شفناه
3: كان ينجم يلا وبارابور زاد لازم تكون عندنا لانفورماسيون خاطر راه رد بالك مشى كي مشى علي العابدي احنا في بالنا بيلي هو عنده بيبالجي واللي هو عنده جاي
2: وعنده برشا راهم اللي قال اجل العمليه نتاعو
3: اجل العمليه نتاعو دونك كان ينجم علي معلول ينجم كان يعني
2: او مو اللي دخ في التيران كان ينجم يفايقهم شويه معناها ظالم في العمر سي حمود ربي يهديك نقول لك انا عمري قداش ما تشوفيه باش قاعد نعمل
0: في الفيزيك نتاع عبدي والفيزيك نتاع علي معلول كيف كيف
3: يا سي عنده بيبالجي اه لاعبين يقول لك
2: تقلق راي على الاخر
4: قال
3: اخبرش اخي بلي بلي في الكوره
2: نجمش تجري ما تنجمش تعمل سونتراجيد ما تنجمش معناها يلا خليل قالك العمر شفت سين اش نعمل العمر
4: مش اسمه
0: لا انت انت انت اللي راك
2: اي كهو انا ابراهيموفيتش نفس لا لا اكبر مني برشا ابراهيموفيتش يا خليل شبيك قعدت فاش تقرا شنو
4: اللي صار صلى له على العاب دي شنو ولا
2: في بلجيما والاصابه
4: انت يا رفا
2: ميكرو ميكرو
4: حتى في كاس العالم البرفورمانس نتاعو عملوا له كومباريزون نوري كومباريزون قادرين بارابون بي
3: سي رضا السلاوي
4: رضا السلاوي معناها
3: تحيه لي
2: يحكي عليها ما عندي وقت
0: كيفاش كيفاش
4: فيفا ترينينغ سنتر اللي هو يشرف عليه ارسن فينغير
2: ما يحبش الارقام والعلم راه
4: كل ليزيك تكنيك
0: انا بالعكس انا جو ماتو اي جو سوي تري سيونتيفيك اما لوجيك
4: لوجيك معناها خذاو معناها لي دوني الكل نتاع الملاعبيه الكل في كاس العالم ماتش بار ماتش كل ماتش هبط لك لي دوني نتاعو بعد الماتش لي زونترونور يقعدوا لي زاناليست يقعدوا يحطيك بيرفورمانس تاع لي دو زيكيب وانديفيدياليزي دونك تشوف فما فرق في ليكيب ناسيونال نتاعنا فما فرق كبيره في البيرفورمانس سورتو في الكورس اوت انتنسيتي واللي هي بها الفائده فيها كلها الذبه نتاع
0: الهربه
4: دونك احنا بيرفورمانس تاعنا راهو فما دي بارامتر احنا بين كاس العالم اللي فات وهذه نوصلوا 68% فرق ريغريسيون
2: طحنا ما
4: مشيناش
3: تراجع نسبة التراجع
0: مشكلة كبيرة بس بربي قاعد راك قاعد تناقش في موضوع واضح جدا علاش على خاطر الملاعبية اللي خذاوهم لليكيب ناسيونال نون با
4: ما عندهمش ما عندوش كومبيتيسيون
0: ما عندهمش كومبيتيسيون في سقيم سي ليفيدونس
4: لكن اللي يبدا عنده كرونيك دو بلوسير ولا كذا كان من الاجدر
0: ان
4: ما نخوش الريسك باش ما نطلعوش انا في مشهد مش باي
2: من بعد ماتش البرازيل راهو خرجت الكلام خليل على علي علي العابدي من وقت شو قداش عنده الماتش
4: تجي تشوف
2: وحسب سامحني ما دقيقه خليل بعد ما تقال انه معناه فما شكون طلب منه انه ياجل العمليه نتاعو على اساس راهو يلزمك تكون موجود في الكومبيتيشن
4: هاو شنو صار لهنا انا واحد من الناس واحد منهم
2: معناه ضحاو به كيما امين بن عمر
4: كان انتقد انا علي العابدي وانا ما نعرفش الديتاي نتاع البلوسيو دونك انا كيما نقولوا راي العام كلا الوجه
2: صحيح
4: المسؤول صابوني
2: مسؤوليه
4: وعلي اموره سافا با وجمهور يدور على علي ما يعرفش اللي علي يعاني
2: صحيح
4: وجمعيته دخلت في جمعيته دخلت في كيما نقولوا في خلاف بسيط مع مع الجامعه وكذا
2: خايف
4: علي الاوبيراسيون وقتاش كذا وقتاش كذا دونك سي تانتو هو كله كله مع بعض نرجع لموضوعنا الاصلي الاخر بالنسبه للملاعبيه في في في معنا في الملاعبيه الاسترونجي في السنوات الاخيره هذوما في تونس يوسف البلالي كان
2: اكثر واحد ناجح
4: لكن انا والله خدت معناها راي شخصي انا جوفوا البيرفورمانس اللي عملها يوسف في الترجي ضرت الترجي اكثر من نفعته لانه نهار اللي خرجوا من الترجي لقيت نفسها ترجي فيها اشكاليه كبيره برشا لكن فما حاجه انا قعدت في مخي انا يوسف ديما في الجمعيات الكل ديما النقاش والمشاكل كذا في فاز دي بريباراسيون
0: تتعدى لا لا راه اسمع لي فينومين
2: بعدكم سي ما كانش مضروب هو تبارك الله عليه
0: فينومين يعمل يعملوها كانك الجوارات
4: بالضبط
2: شنو شنو كيف ما فهمتش
0: مارادونا ستان فينومين الشغل اش يعمل يعملها يعمل اشياء ما يعملها حتى
4: يعملها حتى حد دي كومبورتمون ما يعملها لك كان ملاعبي شو اسمه اكل عام باش نحكي حكايه
2: ايوه
4: عملها سيمان شعملت
2: يوسف مشاكل الميكرو
4: حاضر عليه
2: شعملت له
3: لا والله يا.
4: طرح ولا طرح شعملت
3: ما تذكر ما تذكر
4: خرجت ولا
3: خرجت
2: ميكرو يا خليل
4: خل التيران شكون خرجوا
2: علاش
4: هو
0: خرج
2: قلقك
3: يوسف كان ترينا عندي
2: علاش خرجتوا ترى خلي يحكي لنا
3: ايليتي انجيني هو يوسف
4: انجيني
3: الاول سورتي ديولو من الاول ظهر اقوى من اصحابه برشا انا في

0: نيتهم ثلاث داير اول ما بدينا ايهاب ويوسف من بعد عزيز بون يوسف يليتي اكسيبسيونيل بصراحه فهمت لاعب ظاهر معناها والله توا عندي كاسيتات فيديو مازال
1: وعلاش خرجتوا من تيرا ما كاينش من باب التكتيكيه
0: دي زيدوكاتور عمل في ان كومبورتمون ولا حاجه
2: نقولوا لا حضر يوسف شد يلعبوا في ماتش دريب لجماعه كامله
1: هو كومبورتمون
2: حب يرجع سيما دي من غادي يهبل والله يرحمه المنظر بو من هنا هبل احنا نتفرجوا احنا بعد باش نلعبوا باش نترناو في التيرا بعد تخلوا خرجوا خليت ثلاثه جماعات قاعد على البنك باش خاطر يلزم تعلموا الكوره على قواعدها لكن يوسف اللي تي فيديت من
3: تتذكر
2: فينومين معناها باش تفهم قوته هو مخه اقوى من الملاعبيه ممكن تقوى من الملاعبيه وقوى من جيله
3: انا كيف في بورا يوسف مسيفني تلمو جادور لو جونر دو يوسف مسيفني بيان كو مانيش مكشخره باش نبداو واضحين تر في سيتي اون 2012 يظهر لي كوب دي موند اللي مارك كونتر الجزائر كونتر المغرب خذيت البونتوات نتاعو هو والجبدات نتاعو هو وكونفيزيون افيك ميسي سميتو ليونيل ميسي
1: ليونيل مسيكني ذا
3: ميسي تونس ميسي تونس
1: وصدقني
3: خرج لي مو مش يعشق على خاطر انا نعشق حاجه اسمها ملاعبي كوارجي وفنان ويوسف مسيكني من نهار اللي خرج هو جي با فيو كيلكان كي لا نوبلاسي الى حد كبريزون
0: حتى هو
3: اخر ملاعب علاش نقول اخر ملاعب فنان في تونس هو
2: توا يوسف ربي يوفقه ان شاء الله معناه في الكارير بتاعه ما جبناش علاش ديما هالوليدات اللي ناخذوهم كيب ناسيونال كادي ومشى كاس العالم قداش يوصلوا منهم سينيور مشى كوب دو مون جونيور قداش يوصلوا منهم سينيور كابتن وكاب تلقى فيهم كعبه فيديت
1: من بعد مراوهش موجود في الليكيب سينيور
2: ما تلقاهمش في الجمعيات هذايا تلقاهم
1: برا
2: احنا عندنا بروبليم سيليكسيون ديليكسيون في تونس ما عادش نمشيو نلقاو وكان ملاعبين اش قالك صاحبي قال لك مقربعه في مخه راهم كلهم مقربعين في مخه
3: فين
2: ملاعبين راهو الطالون
3: الملاعبين الكبار
0: فما ناس
3: الملاعبين الكبار عندهم دي كاركتير سبيسيو
0: انت تحكي مع جواريت فرنسا هذوك
2: كل واحد بنزيما المود نتاعو
0: قول لك اللي يعملوا بن عرفه من وراء الخير بن عرفه ما عملش كارير
1: جوستومون هذيك المشكله
3: بن عرفه سي ان جيني
0: الناس كلها تشهد له بن عرف اللي كوروا معاه الكل تشهد
3: شكون الانترنور اللي قتلوه هو اللي عمل هو اياه مشكله
2: كومبوري
3: ما نذكرش الاسم نتاعو اما اللي تي اون كوز بالخروج نتاعو سي تان جوار هذاك مش حرام معناها
0: فما جواريت اما راهم الكومبور طريقه التعامل نتاعهم وهما اصلا طريقه تعاملهم كيف ما قالك خليل عنده
1: تفرض عليك ساعات
0: عندهم تقربيع هذيك لازمك في لي زونكادر
1: كيما الفنانين معناها في الفنان معناها بصفه عامه
2: علاش يقول لك هذايا اونترونور وهذا سيليكسيونور مش اي اونترونور ينجم يكون سيليكسيونور ومش اي ولي زونترونور فيهم انواع فما الفورماتور وفما اللي كذا وفما فما دي زونترونور ما ينجم يتعامل كان مع لي ستار لانه هو كان ستار
1: وساعات اونترونور ما ينجمش يتعامل مع لي ستار
2: لازم انت من ايكيب تلعب على تيترو كذا تحطه في ايكيب
1: تلعب على تيو
2: ما فيهاش لي موان تكنيك ملاعبين يتيح ما ينجمش ما يلقاش لي زاتو تكنيك لكنه في مع ليكيب الكبيره وملاعبيه كبار عنده لي سوليسيون ويعرف يتكتك لانه عاش الامور هذيك فما شكون طلع من كيبه صغيره ومن بعد يوسف مثلا تخ ديما عنده مشكل مع لي ستار ديما في الاخر ديما كل يعمل برفورمانس كبيره وديما في الاخر تصير اشكاليه
1: مالوريزمون المنتخب الانجليز كان قريب برشا
3: لعبي. زاد اقوى ما يمكن من اقوى ما عرفت الكره في العالم مش في افريقيا اللي هو اوكوشا
1: جي جي اوكوشا اما حتى ذاك كان زاد
3: هذاك ان با في دو كارير ان با في دو كارير راك تجي تشوفه مع نيجيريا سي مع نيجيريا سي خدا دي تيتر
2: اما مع لي كلوب
3: اما مع لي كلوب
0: شي الانجليزي
3: زين دين زيدان وقوته قال انا قال جي جامي في ان جوار اوسي تالونتيو كو
1: جي جي اوكوشا
3: قال سي لا كومبينيزون بيني انا رونالدينو اي بيكام تتصور انت زيدان يشهد فيه الشهاده هذه ما معنى الملاعب هذا وبنعرفه اكثر من ملاعب يشهدوا فيه انه فلته كرويه لم تستغل.
0: هذيك
1: خساره احنا معناها كتوانسه زاد
3: خسرنا خسرناه
1: خسرناه
3: ما شبعناش
0: بكره ديما جيل تونس ديما في تونس.
4: انا والله معناها
3: انا نحبه برشا زاد
4: انا عارفه شفته في تكويره
0: في يكور لهنا
1: في وين
0: يجي يكور
4: كل عام كيجي كل فاكونس كل جاي لتونس
0: الميني فوت
4: مع اولاد الحومه
0: ميني فوت
4: ميني فوت في التيران تاع الريت في الترا كتشوف البرفورمانس تكنيك تاعو واحد
3: يودي ليه مش عادي مش عادي
4: حتى بالحق حتى طريقه حياته يعيش مع الفقراء
0: اي انسان اكسبسيونيل
4: يعيش مع المجتمع
3: يدي محليه ملاعب هذاك
1: محليكم حتى انتم يعطيكم الصحه كمان معناها اليوم كان تزيدوا ساعه اخرى ما تقولوش لي ظهر لي خاصه كي نحكيو على الرابطه المحترفه الاولى
3: لا شفت كنا حين الرابطه المحترفه الاولى وحكينا على الملاعبين
1: محليه
3: عليها الشيخ على الملاعب
1: خاطر شنو نعملوا هذيك الماده نتاعنا نحيوها من المقرر على المصري
4: مش تعرف اللي سمات المكتشفين يوسف المساكين
1: لا لا ما حبش أنا انا ديجا كي قال لي راني راني تخلي العبيد كنسيت معناها
3: لكن نجبد على يوسف مساكني ولا بنعرفه ولا اوكوشا ولا غيره غيره سي بوربوسي لي جان الصغار باش خلي خويا يوريونا اش عند ما نقصش الصغار غير معروفين الصغار يكوروا في الناسيونال اه يوريونا اش عندكم خلينا نحكيوا عليكم يا خويا وريونا وريونا كوره وريونا كوره دي ناحيه سيستم تكتيك 4-4-2 3-5-2 ووري لي اش كسر شويه ان بو السيستم تكتيك باش نحكي لكم
1: تحبهم متمردين معناها على الانترنت في الميكرو
3: نحكيكم نكته وقعت على مراد محجوب سيتي اون 2003 اللي لعبت ستاد تونيزيان والكلوب افريكان في تبارك في عندران بلوتو يحكي لي قال لي يا سيدي راه عندي ان فينومين اخطر هذا زدم لاعبي طارق تيب
1: اي صحيح
3: مش عادي قال لي طارق تيب سيدي
1: سي تجوال كاين نشد كوره
3: قال لي سيدي خويا طارق تيب جاني قال لي نلعبوا كونتر الستات قال لي جاي معاه شو اسمه العياري
1: انيس
3: انيس عياري قال لي ذاك معني قرنيطه ما اكل ما يخليكش تتعدى جاي يجبد بيه ما نجمش جاي يجبد بيه ما نجمش جعيط له قال له يجي ماك تلعب اليسار واليمين برا تعدى غادي العب لي على الجهه الاخرى نتاع العيار وسايب عليك منه راهو صعيب برشا باش تلدي باس مشي قال زاد رجع له قلت له ماني قلت لك مشي له زاد رجع ديما المره الثالثه رجع له قال له تحب تخرج قال له سي مراد تعمل مزيان خليني نعظم مرة والله انا ما كمل خليني نعمل له عظمة وحطني حتى قرنية
1: يعطيك الصحة شكرا حمودة بن سليم شكرا مهدي بن حسين شكرا خليل عبيد يعطيكم الصحة
0: شكرا
1: كمان أكيد ملاكونا إن شاء الله نتقابلوا في حصصنا الرياضية القادمة باش نحكيوا على الرابطة المحترفة الأولى والثانية سي حمودة سيك هاو ما عادش مسيبين شكرا نجم الدين بن سليم يعطيك الصحة كنت معنا في الإخراج ومازلتوا مواصلين أكيد مع البرمجة على موجات إذاعة الشباب

0: centre de Müller pour la tête.
1: Mal la cura. Mal la cura.
2: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
3: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
4: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
4: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
3: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
3: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
4: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
3: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
4: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
3: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
4: تسمع طوس
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
3: عدل موجتك وصيف معانا.
2: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك
2: على فم ولا ستري.